0: المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح. هذا المؤتمر الذي شارك في تنظيمه كل من المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة يهدف إلى تعزيز دور الحوار والتسامح في الوقاية من خطابات الكراهية وتعزيز التماسك الاجتماعي، كما يجسد الإرادة لمواصلة التعبئة الدولية في مواجهة خطابات الكراهية. ريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسم المسار أمام المجتمع الدولي في مجال مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح والتعايش والاحترام المتبادل. جلالة الملك بيّن لنا المسار وبيّن لنا كيفية معالجة المشاكل من أجل تشجيع بروز مجتمع دولي قادر على تهيئة ظروف التسامح والاحترام المتبادل. بفضل هذه الريادة أضحى المغرب اليوم نموذجا حاملا لمبادرات تتجسد على الساحة الدولية على غرار مبادرة اليوم. في كلمته الافتتاحية أكد السيد بوريطة أن المبادرة المغربية لتنظيم هذا المؤتمر تترجم روح الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات الذي انعقد بفاس في 22 نوفمبر 2022، التي تضمنت دعوة جلالة الملك إلى جعل السياسة والدين والحوار أدوات لخدمة السلام. السيد بوريطة أوضح أن تكرار النقاش حول خطابات الكراهية في المحافل الدولية لا ينبغي أن يكون مجرد ممارسة ظرفية، مسجلا أن مظاهر هذه الكراهية تذكر باستمرار بالحاجة الملحة إلى عمل جماعي يصون الكرامة الإنسانية ويحمي المجتمعات من نزعات الرفض والانقسام. وفيما يتعلق بالمبادرة المغربية لتنظيم هذا المؤتمر، أبرز الوزير أنها تنبع بشكل طبيعي من التزام المملكة لفائدة الحوار والتسامح والتعايش، وتأتي امتدادا لالتزام متجذر في تاريخ المملكة ومؤسساتها واختياراتها.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي قرارا بشان الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. وأوضح السيد الشامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناءة والرصينة لغالبية نواب الأوروبيين، سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. وحصل القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي على 339 صوتا مؤيدا و225 صوتا معارضا و16 امتناعا عن التصويت، أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: مستمعينا أهلا بكم في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفص الحجام وإلى العناوين. الموزمبيق تعلن خطة بقيمة 401 مليون دولار لتخفيف من آثار ظاهرة النينيو. رواندا تعتزم توسيع شبكة رصد جودة الهواء في مختلف أنحاء البلاد. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر إثر مقتل عدد من النساء في جنوب إفريقيا. أهلا بكم من جديد. الحكومة الموزمبيقية تعلن عن إعداد خطة بقيمة 401 مليون دولار للتخفيف من آثار ظاهرة النينيو، وذلك استجابة لتوقعات تشير إلى حدوث تقلبات جوية شديدة خلال موسم الأمطار 2026-2027. تفاصيل أوفى في تقرير وفاء حلاق.
5: وزير الأشغال العمومية والإسكان والموارد المائية فرناندو رافائيل أوضح خلال الدورة الثانية عشر لمجلس التنسيق بمامبوتو أن التوقعات تشير إلى انخفاض كبير في التساقطات المطرية وفترات طويلة من الجفاف، ما ينعكس سلبا على التزود بالماء والإنتاج الفلاحي والحيواني، ولا سيما في المناطق الجنوبية والوسطى من البلاد. التدابير المقررة ضمن هذه الخطة تشمل تقديم مساعدات غذائية طارئة لفائدة نحو 344 ألف شخص، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لتستفيد منها حوالي 234 ألف أسرة، فضلا عن دعم أكثر من 155 ألف مزارع و90 ألف مربي مشية. كما تنص الخطة على بناء وإعادة تأهيل شبكات التزويد بالماء والسدود والأبار، وتوزيع بذور مقاومة للجفاف، وتقوية أنظمة الإنذار المبكر. وأشار الوزير إلى أن الحكومة تمكنت بالفعل من تعبئة 125 مليون دولار بفضل تمويلات خارجية لتغطية التدخلات الأولية، وتعتزم مواصلة استقطاب تمويلات إضافية من شركاء التنمية. وتكتسي هذه الخطة طبعا استعجاليا في ظل تقارير حديثة تفيد بأن نحو 3.5 مليون موزمبيقي يواجهون حاليا انعداما حادا في الأمن الغذائي في ظل تدافر الصعوبات الاقتصادية والمخاطر المناخية المتزايدة.
3: نواصل جولتنا الإفريقية من رواندا التي تعتزم توسيع شبكة رصد جودة الهواء إلى 55 محطة بحلول نهاية سنة 2026 في مختلف أنحاء البلاد، بعدما كان عددها 16 محطة فقط في بداية السنة الماضية، وذلك بهدف توفير معطيات أدق حول مستويات التلوث وتوجيه التدابير الرامية للحد منها. وأوضحت الهيئة الرواندية للتدبير البيئة أن الهدف يتمثل في تزويد كل مقاطعة بأجهزة للرصد، مع إنشاء منصات لعرض البيانات في عدد من المدن تتيح تتبع المؤشرات البيئية بشكل آني. نختم من جنوب إفريقيا. منظمة الأمم المتحدة دقت ناقوس الخطر إثر مقتل عدد من النساء في منطقة إستراند جنوب البلاد خلال فترة وجيزة، مؤكدة أن هذه الوفيات لا تمثل مآسي معزولة، بل تعكس أزمة فتاكة من العنف القائم على النوع الاجتماعي. المنظمة الأممية طالبت السلطات بترجمة إعلان مكافحة جرائم قتل النساء ككارثة وطنية إلى إجراءات ملموسة تشمل محاسبة الجنات وتسهيل الولوج إلى العدالة، وذلك عقب العثور على جثث نساء خلال شهرين في جرائم غامضة شرق جوهانسبرغ. من جهتها أكدت اللجنة الجنوب إفريقية لحقوق الإنسان مقتل 569 امرأة ونجاة أزيد من 1000 امرأة من محاولات قتل خلال الفترة الممتدة بين أبريل ويونيو 2026، مع تسجيل أكثر من 8000 حالة اغتصاب خلال الربع الأول من السنة. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
0: بالرباط، قارب خبراء ومهنيون مغاربة الدورة المحورية لمختبرات التجارب والقياس والدراسات في مجال الإعمار في ضمان الجودة والسلامة في مجال البناء والمسؤوليات الملقاة على عاتقها. المشاركون انكبوا خلال ندوة نظمتها الفيدرالية الوطنية لمختبرات التجارب والمراقبة والقياس والأشغال العمومية تحت شعار جودة المنشآت وحماية الممتلكات مسؤولية الجميع، انكبوا على تحليل مختلف المسؤوليات التقنية والإدارية والتعاقدية والمدنية والجنائية التي تتحملها مختبرات البناء واقتراح السبل للارتقاء بمستوى الكفاءات ومصداقية المهنة.
7: واحد اللقاء ديال باش نحاولوا نحددوا المسؤوليات كونفورمومون اون نورم اون فيغور. دابا باش تكون مختبر في المغرب باش تكون عندك الاعتماد، والاعتماد كيكون لا كونفورميتي بارابور مجموعه ديال لي نورم انترناسيونال.
0: أشغال الندوة تميزت أيضا بجلسة لنقاش وتبادل الخبرات بين مختلف المتدخلين بهدف الإسهام في إعداد توصيات المهنية الملموسة ووضع أسس خطة عمل تشاركية تجمع بين المهنيين والإدارة، لا سيما لتوضيح النصوص التشريعية والتنظيمية والإدارية المؤطرة لنشاط المختبرات وتطويرها عند الاقتضاء.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
4: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا أن المغرب يعتبر تدبير المضايق مسؤولية وليس ملكية، داعيا إلى مبادرة لصياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر البحرية. السيد بوريطة أبرز خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين حول موضوع بحار آمنة أمن مشترك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة أن المغرب ليس فقط دولة سياحية بل دولة تتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق وهو أحد أهم المعابر البحرية في العالم. وأشار في هذا السياق إلى أن حوالي 100,000 سفينة تمر سنويا من هذا المضيق بما يعادل 300 سفينة يوميا، أي بمعدل سفينة واحدة كل 5 دقائق تقريبا. وأوضح أن الملاحة في مضيق جبل طارق تفوق حركة المرور في قناة السويس 5 أضعاف وتتجاوز قناة بنما 11 ضعفا، كما أنها تقترب من 3 أضعاف كثافة الملاحة في مضيق هرمز. وأكد الوزير أن المغرب لا ينظر إلى موقعه الجغرافي باعتباره امتيازا أو أداة للضغط والابتزاز، بل باعتباره مسؤولية دولية ورافعة لخدمة التعاون الدولي والاستقرار والتنمية. ومن هذا المنطلق أعلن السيد بوريطة أمام المشاركين في هذا الاجتماع الهام دعوة المغرب إلى التفكير في صياغة مدونة دولية للسلوك لصالح حرية الملاحة، على اعتبار أن الممرات البحرية الدولية يجب يجب أن تظل فضاءة مفتوحة وآمنة ومستقرة. ولهذا الغرض اقترح السيد بوريطة احتضان المغرب لمنتدى دولي بالتنسيق مع مملكة البحرين، وذلك بهدف تقوية الالتزام بقواعد القانون الدولي وتبادل الممارسات الفضلة والحد من الاستقطاب بين من يدعون امتلاك هذه المعابر الاستراتيجية ومن يستغلونها بغرض الابتزاز. كما اعتبر الوزير أن البحار والمحيطات هي بنية تحتية عالمية أساسية، ورغم أهميتها البالغة فإنها تظل هشة مما يجعل منها هدفا للأطماع والمخططات الخبيثة.
6: غيم راديو. غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين.
6: ريم راديو.
1: ريم راديو. حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة. وخلال الصباح والليل سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة فوق السواحل والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي ووادي ملوية والواجهة المتوسطية والسواحل الجنوبية. كما يرتقب نزول قطرات مطرية أو زخات رعدية فوق مرتفعات الأطلس الكبير والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، مع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والسواحل الوسطى والجنوبية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و26 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى الجنوب، وستكون ما بين 15 و20 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بكل من منطقة طنجة والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وكذا بالجنوب الشرقي للبلاد. وسيكون البحر قليل الهيجان الهائج بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبغاز وهائج ما بين المادية وطرفاية وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
6: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
6: ريم راديو.
5: انتخابات 23 من شتنبر الجاري هي فرصة مواتية لعدد من الأحزاب للرفع من تمثيليتها داخل مجلس النواب أو دخول المؤسسة التشريعية لأول مرة. هذه الأحزاب تكثف أعمالها خلال الحملة الانتخابية لهذه الاستحقاقات وسط رهانات كبرى تروم تقديم بدائل تنموية والاستجابة للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وهو ما يفرض تقديم عرض
8: السياسي ومرشحين في مستوى هذه الانتظارات. بعض الأحزاب اختارت الدخول في تحالفات قبلية مع أحزاب أخرى بهدف الحصول على أكبر عدد من الأصوات وبالتالي تعزيز حظوظها للظفر بمقاعد داخل مجلس النواب. ويشار إلى أن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية بلغ مجموعه 1850 لائحة. وبحسب المعطيات المؤقتة المتعلقة بترشيحات المدعى والتي تم تحصيلها على إثر انتهاء الفترة المخصصة لإيداع تصريحات بالترشيح، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية ما مجموعه 1850 لائحة تشتمل على 7288 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد.
6: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
6: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
9: تستقبل المدينة الحمراء زورها هذه الأيام على إيقاع فن الشارع العالمي، حيث يحط معرض عالم بانكسي الرحالة برواق نو بوردر في قلب المدينة العتيقة لمراكش، متيحا للجمهور فرصة اكتشاف أعمال واحد من أكثر الفنانين غموضا وتأثيرا في المشهد الفني المعاصر. المعرض يغوص بالزوار في عالم الفنان البريطاني الشهير عبر نسخ مطابقة للوحات جدارية بالحجم الطبيعي وقطع من مجموعات خاصة، إلى جانب منشآت خاصة صممت لإعادة تشكيل الأجواء المميزة لتدخلاته في الفضاء الحضري. في هذا المسار الفني يتعرف الزائر على تجربة مانكسي منذ بدايته في بريستول ووصولا إلى إشعاعه الدولي، مع التركيز على أبرز المواضيع التي تتبع أعماله كالتفاوتات الاجتماعية ومجتمع الاستهلاك والنزاعات والمقاومة والفكاهة. اختيار بانكسي يستجيب للرغبة في تقديم فنان قادر على استقطاب شريحة واسعة من الزوار بمن فيهم الذين لا يتوفرون على معرفة كبيرة بالفن المعاصر. فهذا المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على المدينة الحمراء باعتبارها وجهة ثقافية منفتحة على التعبيرات المعاصرة وأشكال الإبداع الجديدة. ومن لندن إلى نيويورك مرورا بباريس، ترتبط أعمال بانكسي ارتباطا وثيقا بالأماكن التي تظهر فيها، حيث يتحول الجدار والفضاء الحضري إلى دعامتين للتفكير في السلطة والحرب والنزعة الاستهلاكية والهجرة، إضافة إلى العلاقة بين الأفراد ومحيطهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
10: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
1: غيم راديو.
6: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. وسجلت الوزارة في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأنه في ظل الظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. وأضافت الوزارة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض mouakaba.transport.gov.ma.
6: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
12: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
6: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
9: تستقبل المدينة الحمراء زورها هذه الأيام على إيقاع فن الشارع العالمي، حيث يحط معرض عالم بانكسي الرحالة برواق نو بوردر في قلب المدينة العتيقة لمراكش، متيحا للجمهور فرصة اكتشاف أعمال واحد من أكثر الفنانين غموضا وتأثيرا في المشهد الفني المعاصر. المعرض يغوص بالزوار في عالم الفنان البريطاني الشهير عبر نسخ مطابقة للوحات جدارية بالحجم الطبيعي وقطع من مجموعات خاصة، إلى جانب منشآت خاصة صممت لإعادة تشكيل الأجواء المميزة لتدخلاته في الفضاء الحضري. في هذا المسار الفني يتعرف الزائر على تجربة مانكسي منذ بدايته في بريستول ووصولا إلى إشعاعه الدولي، مع التركيز على أبرز المواضيع التي تتبع أعماله كالتفاوتات الاجتماعية ومجتمع الاستهلاك والنزاعات والمقاومة والفكاهة. اختيار بانكسي يستجيب للرغبة في تقديم فنان قادر على استقطاب شريحة واسعة من الزوار بمن فيهم الذين لا يتوفرون على معرفة كبيرة بالفن المعاصر. فهذا المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على المدينة الحمراء باعتبارها وجهة ثقافية منفتحة على التعبيرات المعاصرة وأشكال الإبداع الجديدة. ومن لندن إلى نيويورك مرورا بباريس، ترتبط أعمال بانكسي ارتباطا وثيقا بالأماكن التي تظهر فيها، حيث يتحول الجدار والفضاء الحضري إلى دعامتين للتفكير في السلطة والحرب والنزعة الاستهلاكية والهجرة، إضافة إلى العلاقة بين الأفراد ومحيطهم.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: ريم راديو،
11: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
13: نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن يتباحث مع وفد عن المنظمة الدولية الفرنكوفونية في لقاء تميز باستعراض مستجدات المشهد السياسي والانتخابي للمملكة والمكتسبات التي حققها المغرب في مجال الممارسة السياسية وتعزيز التعددية. كما تناولت المباحثات مساهمة الشباب والنساء في الحياة السياسية والآليات المعتمدة لتعزيز حضورهم وإدماج مختلف الفئات الاجتماعية. كما توقف السيد خشيشن عند مكانة الأمازيغية وما تحقق في مسار النهوض بها دستوريا ومؤسساتيا.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة ب60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة ب60 دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 226530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق ل25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2 18855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق ل26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: جددت المملكة المغربية خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بنيويورك بصيغة أريا دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة قال خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين العضو غير الدائم بمجلس الأمن: أود باسم المملكة المغربية تأكيد دعمنا وتضامننا المطلق مع المملكة العربية السعودية ضد هذه الاعتداءات الجبانة التي اقترفها الحوثيون. وأضاف الوزير أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة، مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. وأشار السيد بوريطة خلال هذا الاجتماع الذي نظم حول موضوع بحار آمنة أمن مشترك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة، إلى أن محاولة الحوثيين السيطرة على باب المندب يذكرنا بأن أمن المضائق الدولية لم يعد يقتصر على الدول وحدها، بل أصبح مهددا من قبل فاعلين من غير الدول. وأبرز الوزير أن هذا الأمر بات يفرض على المجتمع الدولي إعادة النظر في مقارباته. من جهة أخرى، سجل السيد بوريطة أن أزمة مضيق هرمز سلطت الضوء على حقيقة مرة مفادها أنه بالرغم من وجود إطار قانوني، لا يزال المجتمع الدولي يفتقر إلى آليات قادرة على الوقاية من الأزمات أو تدبيرها عند اندلاعها. وشكل هذا الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء مجلس الأمن بالإضافة إلى دول أعضاء في منظمة الأمم المتحدة وخبراء في هذا المجال فرصة للتأكيد على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز بشكل سريع والتوصل إلى حل سريع للأزمة في مضيق باب المندب.
4: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
5: مع اقتراب استحقاقة 23 من شتنبر الجاري، تعود مسألة تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة إلى الواجهة. فعلى مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، تتنافس داخل دائرة طنجة أصيلة خلال الانتخابات التشريعية 22 لائحة محلية، من بينها لائحتان توجدان على رأسهما امرأة، في حين تم إيداع 19 لائحة برسم الدائرة الانتخابية الجهوية المخصصة حصرا للنساء.
7: عرفت مشاركة النساء في استحقاقات 2026 تطورا لا يمكن تبخيسه، لأن هناك مكاسب تشريعية يخولها التمييز الإيجابي، حيث حاول المشرع معالجة هذه الإشكالية عبر عدة إصلاحات بضم مقتضيات إلزامية مست القوانين الانتخابية والقوانين التنظيمية للأحزاب، بوضع قواعد ملزمة تشترط حضور العنصر النسوي كشرط قانوني وصحي عند تأسيس الأحزاب.
5: تعزيز تمثيلية النساء ليس مسألة انتخابية محضة، بل هو مسار متكامل يبدأ بالتمكين الاقتصادي ويمر عبر تحديث الهياكل الحزبية، لينتهي بضمان مشاركة كاملة وفعالة للنساء في تحديد أولوية العمل العمومي وصناعة مستقبل المملكة.
0: غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ناتو أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي قرارا بشان الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. وأوضح السيد الشامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب، ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناءة والرصينة لغالبية نواب الأوروبيين، لا سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. وحصل القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي على 339 صوتا مؤيدا و 225 صوتا معارضا و 16 امتناعا عن التصويت، أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي.
4: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو.
4: المصداقية والخبر اليقين
0: غيم راديو. إنغميس نيم كورا إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوسكزيل ننغميسن جماب راديو غيم راديو
1: أخبار المغرب والعالم.
6: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا أن المغرب يعتبر تدبير المضايق مسؤولية وليس ملكية، داعيا إلى مبادرة لصياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر البحرية. السيد بوريطة أبرز خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين حول موضوع بحار آمنة أمن مشترك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة أن المغرب ليس فقط دولة سياحية بل دولة تتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق وهو أحد أهم المعابر البحرية في العالم. وأشار في هذا السياق إلى أن حوالي 100,000 سفينة تمر سنويا من هذا المضيق بما يعادل 300 سفينة يوميا أي بمعدل سفينة واحدة كل 5 دقائق تقريبا. وأوضح أن الملاحة في مضيق جبل طارق تفوق حركة المرور في قناة السويس 5 أضعاف وتتجاوز قناة بنما 11 ضعفا كما أنها تقترب من 3 أضعاف كثافة الملاحة في مضيق هرمز. وأكد الوزير أن المغرب لا ينظر إلى موقعه الجغرافي باعتباره امتيازا أو أداة للضغط والابتزاز بل باعتباره مسؤولية دولية ورافعة لخدمة التعاون الدولي والاستقرار والتنمية. ومن هذا المنطلق أعلن السيد بوريطة أمام المشاركين في هذا الاجتماع الهام دعوة المغرب إلى التفكير في صياغة مدونة دولية للسلوك لصالح حرية الملاحة على اعتبار أن الممرات البحرية الدولية يجب أن تظل فضاءة مفتوحة وآمنة ومستقرة. ولهذا الغرض اقترح السيد بوريطة احتضان المغرب لمنتدى دولي بالتنسيق مع مملكة البحرين وذلك بهدف تقوية الالتزام بقواعد القانون الدولي وتبادل الممارسات الفضلة والحد من الاستقطاب بين من يدعون امتلاك هذه المعابر الاستراتيجية ومن يستغلونها بغرض الابتزاز. كما اعتبر الوزير أن البحار والمحيطات هي بنية تحتية عالمية أساسية ورغم أهميتها البالغة فإنها تظل هشة مما يجعل منها هدفا للأطماع والمخططات الخبيثة.
0: غيم راديو.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو.
8: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
5: في قلب مشهد يحاكي بيئته القديمة إلى جانب الأحافير وآثار الأقدام واللوحات الجدارية الضخمة يعرض حاليا في حديقة التماسيح كروكو بارك بأجدير مجسم بالحجم الطبيعي لديناصور ضخم يرتبط بالأنظمة البيئية القديمة في المغرب. هذا المجسم الذي يبلغ طوله 11 مترا يتيح فرصة اكتشاف أحد أكثر الحيوانات شهرة وتميزا.
9: سبينوسور عاش قبل حوالي 100 مليون سنة خلال العصر الطباشيري وكان ديناصور مرتبط بالبيئة المائية كيعيش بقلب الأنهار وكيتغذى بصفة أساسية على الأسماك. عثر على بقايا الأحفورية في هضبة كمكم بجنوب شرق المغرب اللي كتعتبر اليوم من المناطق المهمة لفهم الحياة القديمة في المغرب.
5: الديناصور الشهير لمنطقة كمكم بالجنوب الشرقي الذي عاش قبل نحو 100 مليون سنة يعد بفضل خطمه الطويل الذي يشبه خطم التماسيح وشراعه الظهري الكبير وبنيته الجسدية المميزة واحدا من أكثر الديناصورات تفردا إلى يومنا هذا.
10: واحد ديناصور عملاق وكان كيجري يعني كان سريع فوق الأرض وكذلك سريع في الماء بحكم الشكل ديالو اللي عنده هذيك الزعنفه فوق الظهر ديالو اللي كتسمح ليه يسبح بسرعه كبيره وكذلك هو كان حيوان مفترس اللي كيتغذى على الحيتان الكبار وكيتغذى كذلك على الحيوانات البريه.
5: وتم اكتشاف سبينوسور في بداية القرن العشرين بمصر، وتعرضت أول عينة درسها العلماء للتدمير خلال الحرب العالمية الثانية، وقد أسهمت اكتشافات جديدة لاحقا ولا سيما تلك التي تم العثور عليها في التكوينات الحفرية لمنطقة كمكم بالمغرب في إحداث تحول عميق في المعارف العلمية المتعلقة بهذا الحيوان.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو.

0: أرج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. وسجلت الوزارة في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأنه في ظل الظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية، تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. وأضافت الوزارة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض مواكبة.transport.gov.ma.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: بالرباط، قارب خبراء ومهنيون مغاربة الدور المحوري لمختبرات التجارب والقياس والدراسات في مجال الإعمار في ضمان الجودة والسلامة في مجال البناء والمسؤوليات الملقاة على عاتقها. المشاركون كبوا خلال ندوة نظمتها الفيدرالية الوطنية لمختبرات التجارب والمراقبة والقياس والأشغال العمومية تحت شعار جودة المنشآت وحماية الممتلكات مسؤولية الجميع، انكبوا على تحليل مختلف المسؤوليات التقنية والإدارية والتعاقدية والمدنية والجنائية التي تتحملها مختبرات البناء، واقتراح السبل للارتقاء بمستوى الكفاءات ومصداقية المهنة.
4: واحد اللقاء ديال باش نحاولوا نحددوا المسؤوليات كونفورمومون اون نورم اون فيغور. دابا باش تكون مختبر في المغرب باش تكون عندك الاعتماد، والاعتماد كيكون لا كونفورميتي بارابور مجموعه ديال لي نورم انترناسيونال.
3: أشغال الندوة تميزت أيضا بجلسة لنقاش وتبادل الخبرات بين مختلف المتدخلين بهدف الإسهام في إعداد توصيات المهنية الملموسة ووضع أسس خطة عمل تشاركية تجمع بين المهنيين والإدارة، لا سيما لتوضيح النصوص التشريعية والتنظيمية والإدارية المؤطرة لنشاط المختبرات وتطويرها عند الاقتضاء.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: انتخابات 23 من شتنبر الجاري هي فرصة مواتية لعدد من الأحزاب للرفع من تمثيليتها داخل مجلس النواب أو دخول المؤسسة التشريعية لأول مرة. هذه الأحزاب تكثف أعمالها خلال الحملة الانتخابية لهذه الاستحقاقات وسط رهانات كبرى تروم تقديم بدائل تنموية والاستجابة للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وهو ما يفرض تقديم عرض سياسي ومرشحين في مستوى هذه الانتظارات. بعض الأحزاب اختارت الدخول في تحالفات قبلية مع أحزاب أخرى بهدف الحصول على أكبر عدد من الأصوات وبالتالي تعزيز حظوظها للظفر بمقاعد داخل مجلس النواب. ويشار إلى أن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية بلغ مجموعه 1850 لائحة. وبحسب المعطيات المؤقتة المتعلقة بترشيحات المدعى والتي تم تحصيلها على إثر انتهاء الفترة المخصصة لإيداع تصريحات بالترشيح، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية ما مجموعه 1850 لائحة تشتمل على 7288 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد.
1: غيم راديو،
6: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار.

0: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. البيئة العامة كتعد فضاءات مشتركة كيلتقي فيها أفراد كينتميو الخلفيات اجتماعية وثقافية ونفسية مختلفة، فالقطار والحافلة والحديقة والمقهى وقاعة الانتظار والأسواق وغيرها ماشي مجرد أماكن للعبور أو قضاء وقت معين، وإنما هي فضاءات للتفاعل الاجتماعي كتقطع فيها أنماط متعددة من السلوك والتوقعات والقيم. ومن بين الظواهر اللي كتبرز داخل هذه الفضاءات ظاهرة الأفراد المزعجون. هم أفراد كتصدر منهم سلوكيات كتجاوز الحدود المقبولة اجتماعيا وكتسبب للآخرين الضيق أو التوتر أو الإحراج، وأحيانا كتكون مصدر حقيقي للنزاع. والمشكلة ماشي في اختلاف الأفراد، لأن الاختلاف جزء طبيعي من الحياة الاجتماعية، وإنما في عدم احترام القواعد الضمنية اللي كتنظم الوجود المشترك في مكان معين. في القطار مثلا يقدر يصادف المسافر فرد كيتكلم بصوت مرتفع في الهاتف او يشغل موسيقى بدون سماعات او يحتل مساحة كتفوق اللي كيحتاج لها، او يسرع للحديث مع افراد ما عندهمش حتى رغبة في التواصل معه. وفي الحافلة يقدر يظهر السلوك المزعج بصورة التدافع او تجاوز الدور او عدم احترام خصوصية الاخرين. اما في الحدائق والاماكن المفتوحة فكيتجسد هذا السلوك في الصراخ او السلوك العدواني او إزعاج الأسر والأطفال أو استعمال المكان بطريقة كتحرم الآخرين من حقهم في الاستفادة منه. من المنظور السلوكي ما يمكنش تفسير هذه التصرفات دائما باعتبارها دليل على سوء النية، يقدر يكون البعض منها ناتج على ضعف الوعي بالقواعد الاجتماعية أو الاختلاف في التنشئة أو عدم إدراك الفرد تأثير سلوكه على الآخرين. فالفرد اللي كيتحدد بصوت مرتفع يمكن ما يشعرش بأن صوته مزعج، والفرد اللي كيقترب أكثر من اللازم الآخرين يمكن تكون عنده حدود مختلفة للمسافة الشخصية. لذلك فالسلوك المزعج كيرتبط جزئيا باللي ممكن تسميته بالمعايير الاجتماعية الضمنية، أي القواعد غير المكتوبة اللي كيتعلموها الأفراد من خلال الأسرة والمدرسة والمجتمع والخبرة اليومية. هاد السلوكيات كتجي من التنشئة الاجتماعية اللي كيكون عندها دور أساسي في تشكيلها. فالطفل اللي كيتعلم من الصغر احترام الدور دياله وخفض الصوت في الأماكن المشتركة وكيتعلم يحترم خصوصية الآخرين كيكون أكثر استعداد للالتزام بهاد القواعد من اللي كيصبح راشد. فغياب التربية على المسؤولية الاجتماعية كيؤدي لظهور أنماط من السلوك الأناني المزعج، بحيث كينظر الفرد للمكان العام باعتباره امتداد للمجال الخاص وكيتصرف وفق رغباته الشخصية بدون اعتبار كافي لراحة الآخرين. ويمكن تساهم الضغوط النفسية واليومية في ظهور السلوك المزعج، فالازدحام والتعب والانتظار الطويل والحرارة وضغط العمل والمشاكل الأسرية والاقتصادية كتخلي قدرة الفرد على ضبط انفعالاته قليلة. على هذا الأساس كنلاحظوا أحيانا أن فرد كيبان هادئ في ظروف عادية يقدر يصبح سريع الغضب أو صاخب في موقف كيتسم بالازدحام أو التأخير. ومع ذلك ربط السلوك بالضغط النفسي ماشي مبرر، لأن المجال العام كيقوم على مبدأ أساسي هو أن حرية الفرد في التصرف كتوقف ملي كتبدأ تضر راحة الآخرين أو كتمس بحقوقهم، وكتزيد الظاهرة كتعقد ملي كيتحول السلوك المزعج لسلوك استفزازي أو عدواني. كاين أفراد ما كيكفيهمش إحداث الضجيج أو الفوضى، ولكن كيستمتعوا بإثارة ردود أفعال الآخرين، أو كيدخلوا في مشاجرات لأسباب تافهة، أو كيحاولوا فرض حضورهم بالقوة. وهنا كتنتقل المسألة من مجرد اختلاف العادات، المشكلة كتتعلق بإدارة الانفعالات والقدرة على احترام الحدود الاجتماعية، والمواجهة المباشرة مع هاد الأفراد تقدر توصل لتصعيد الموقف. لذلك كيكون التجاهل أحيانا أكثر فاعلية، خصوصا ملي كيكون السلوك عابر وما كيمثلش خطر حقيقي. من جهة أخرى، رد فعل الآخرين تجاه الفرد المزعج كيكشف جانب مهم من الثقافة الاجتماعية، فبعض الأفراد كيفضلوا الصمت حتى ملي كيتعرضوا للإزعاج خوفا من النزاع أو من رد فعل عدواني، بينما كيميل الآخرون للمواجهة السريعة، وتقدر تحول المواجهة نفسها المشكلة أكبر من السلوك الأصلي. لذلك هنا كتبان أهمية المهارات الاجتماعية في إدارة المواقف المزعجة، فالتنبيه الهادئ والمحترم ملي كيكون ضروري يقدر يكون أكثر فاعلية من التوبيخ والإهانة، ويمكن طلب خفض الصوت مثلا بدلا من استخدام لغة اتهامية كتدفع الطرف الآخر للدفاع على نفسه كأنه هو اللي عنده الحق. والمؤسسات أيضا كتحمل المسؤولية في الحد من هذه الظاهرة، فوسائل النقل والحدائق والمرافق العامة وغيرها كتحتاج لقواعد واضحة وإشارات إرشادية وآليات مناسبة للتدخل ملي كتوقع هذه السلوكيات المزعجة، وتطبيقها بصورة منتظمة كيساهم في ترسيخ فكرة أن الفضاء العام ماشي ملك للفرد، وإنما هو مجال مشترك كتحكمه حقوق وواجبات متبادلة. فوجود أفراد مزعجون في الأماكن العامة كيكشف على طبيعة العلاقة بين الفرد والمجتمع، لذلك احترام الهدوء والمسافة الشخصية والخصوصية ماشي التزام شكلي، ولكن هو تعبير عن الاعتراف بالآخر باعتباره شريك في المجال العام. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يترأس بمقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية، من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح. هذا المؤتمر الذي شارك في تنظيمه كل من المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، يهدف إلى تعزيز دور الحوار والتسامح في الوقاية من خطابات الكراهية وتعزيز التماسك الاجتماعي، كما يجسد الإرادة لمواصلة التعبئة الدولية في مواجهة خطابات الكراهية. ريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسم المسار أمام المجتمع الدولي في مجال مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح والتعايش والاحترام المتبادل. جلالة الملك بيّن لنا المسار وبيّن لنا كيفية معالجة المشاكل من أجل تشجيع بروز مجتمع دولي قادر على تهيئة ظروف التسامح والاحترام المتبادل. بفضل هذه الريادة أضحى المغرب اليوم نموذجا حاملا لمبادرات تتجسد على الساحة الدولية على غرار مبادرة اليوم. في كلمته الافتتاحية أكد السيد بوريطة أن المبادرة المغربية لتنظيم هذا المؤتمر تترجم روح الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات الذي انعقد بفاس في 22 نوفمبر 2022، التي تضمنت دعوة جلالة الملك إلى جعل السياسة والدين والحوار أدوات لخدمة السلام. السيد بوريطة الشريطة أوضح أن تكرار النقاش حول خطابات الكراهية في المحافل الدولية لا ينبغي أن يكون مجرد ممارسة ظرفية، مسجلا أن مظاهر هذه الكراهية تذكر باستمرار بالحاجة الملحة إلى عمل جماعي يصون الكرامة الإنسانية ويحمي المجتمعات من نزعات الرفض والانقسام. وفيما يتعلق بالمبادرة المغربية لتنظيم هذا المؤتمر، أبرز الوزير أنها تنبع بشكل طبيعي من التزام المملكة لفائدة الحوار والتسامح والتعايش، وتأتي امتدادا لالتزام متجذر في تاريخ المملكة ومؤسساتها واختياراتها.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم مع الخيوط الأولى لصباحات أرفود. تدب الحياة في سوق التمور للجملة إذانا بانطلاق موسم فلاحي وتجاري جديد لسنة 2026-2027 انتظره الفلاحون بشغف. صناديق محملة بغلة واحات تفيلالت تتراص جنبا إلى جنب، فيما ينهمك التجار والوسطاء في فحص جودة الثمار ودرجة نضجها قبل أن تأخذ طريقها نحو أسواق التقسيط لتزين الموائد في مختلف جهات المملكة.
3: الحمد لله هذا العام الموسم راه جيد، الوفرة كاينة في السلعة، الأنواع تبارك الله متوفرة، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين الخلط، كاين بوسليخان، جميع الأنواع ديال الخلط راه كاينة، لأن الخلط باقي بعض الأنواع اللي باقي ما دخلوش للسوق بحال ترزاوة بحال بوسكري، والحمد لله الأسمنة في المتناول.
2: وأكد المهنيون والفلاحون أن تنوع الثمور ووفرة العرض ساهم في استقرار السوق ومنح دينامية جديدة للنشاط التجاري بعد مواسم اتسمت بالتقلبات المناخية الصعبة.
4: بالنسبة للكمية ديال التمر هذا العام الغلة تبارك الله مزيانة والكمية موجودة وحتى الجودة موجودة والثمن مناسب.
2: ولا يقتصر دور هذا السوق على البيع والشراء، بل هو محرك أساسي لآلة اقتصادية واجتماعية تخلق فرص شغل موسمية لعمال الجني والتحميل والنقل، وتكتسي هذه الحركية أهمية استراتيجية لجهة درعة فيلالت التي رسخت مكانتها كخزان رئيسي يساهم بحوالي 76% من الإنتاج الوطني.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
6: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
7: أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف الشمال الأطلسي الناتو أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي قرارا بشأن الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. وأوضح السيد الشامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناءة والرصينة لغالبية النواب الأوروبيين لا سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا تضمنها. وحصل القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي على 339 صوتا مؤيدا و225 صوتا معارضا و16 امتناعا عن التصويت، أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو.
1: حالة الطقس.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة، وخلال الصباح والليل سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة فوق السواحل والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي ووادي ملوية والواجهة المتوسطية والسواحل الجنوبية، كما يرتقب نزول قطرات مطرية أو زخات رعدية فوق مرتفعات الأطلس الكبير والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، مع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والسواحل الوسطى والجنوبية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و 26 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى الجنوب، وستكون ما بين 15 و20 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بكل من منطقة طنجة والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وكذا بالجنوب الشرقي للبلاد، وسيكون البحر قليل الهيجان الهائج بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبغاز وهائج ما بين المادية والطرفاية وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
6: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
10: الدورة الثالثة من معرض إيجي فيلا 2026 تنظم بمركز الإبداع الرقمي بالقاهرة من قبل الجمعية المصرية لهواة الطوابع. عارضون وهواة وباحثون من 12 دولة عربية وأوروبية من بينها المغرب يقدمون محتوى ثقافيا وتاريخيا وبحثيا يعكس قيمة الطوابع باعتبارها وثائق توثق مراحل مهمة من تاريخ الدول والمجتمعات.
11: نشارك كأعضاء الجمعية الحسانية بسبعة العروض، كلها عروض في التراث المادي المغربي وخصوصا في مادة الطوابع البريدية، وفي تقريبا في 4 أو 5 أصناف للطوابع البريدية، هواية الطوابع البريدية، بحيث أن هواية الطوابع البريدية فيها 12 صنف، فكل عروض مختلفة.
12: أتمنى أن المعروضات يعني تكون نحظت أعجبكم، هي في مجالات مختلفة من الهواية، التاريخ البريدي، الهواية بشكلها التقليدي برضو، وفي تحكيم دولي، قائم تحكيم دولي لتحكيم المجاميع في الدورة الحالية.
10: ويضم المعرض نحو 356 إطارا للعرض، بينها 16 إطارا مخصصا لجناح الشرف، فضلا عن مجموعات نادرة وعروض بحثية في مجالات مختلفة. المعروضات تشمل الطوابع التقليدية والتاريخ البريدي والقرطاسية البريدية والبطاقات البريدية المصورة والطوابع الجوية وطوابع الإيرادات والرسوم المالية، إلى جانب عروض الشباب والأدبيات الفلاتيلية.
6: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي قرارا بشان الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. وأوضح السيد الشامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناءة والرصينة لغالبية نواب الأوروبيين، لا سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. وحصل القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي على 339 صوتا مؤيدا و 225 صوتا معارضا و 16 امتناعا عن التصويت، أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي.
6: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
6: غيم راديو.
13: الأخبار على مدار الساعة.
7: أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف الشمال الأطلسي الناتو أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي قرارا بشأن الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. وأوضح السيد الشامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناءة والرصينة لغالبية النواب الأوروبيين، لا سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. وحصل القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي على 339 صوتا مؤيدا و225 صوتا معارضا و16 امتناعا عن التصويت، أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
6: ريم راديو،
13: أخبار المغرب والعالم.
14: تستقبل المدينة الحمراء زورها هذه الأيام على إيقاع فن الشارع العالمي، حيث يحط معرض عالم بانكسي الرحالة برواق نو بوردر في قلب المدينة العتيقة لمراكش، متيحا للجمهور فرصة اكتشاف أعمال واحد من أكثر الفنانين غموضا وتأثيرا في المشهد الفني المعاصر. المعرض يغوص بالزوار في عالم الفنان البريطاني الشهير عبر نسخ مطابقة للوحات جدارية بالحجم الطبيعي وقطع من مجموعات خاصة، إلى جانب منشآت خاصة صممت لإعادة تشكيل الأجواء المميزة لتدخلاته في الفضاء الحضري. في هذا المسار الفني يتعرف الزائر على تجربة مانكسي منذ بدايته في بريستول ووصولا إلى إشعاعه الدولي، مع التركيز على أبرز المواضيع التي تتبع أعماله كالتفاوتات الاجتماعية ومجتمع الاستهلاك والنزاعات والمقاومة والفكاهة. اختيار بانكسي يستجيب للرغبة في تقديم فنان قادر على استقطاب شريحة واسعة من الزوار، بما فيهم الذين لا يتوفرون على معرفة كبيرة بالفن المعاصر. فهذا المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على المدينة الحمراء باعتبارها وجهة ثقافية منفتحة على التعبيرات المعاصرة وأشكال الإبداع الجديدة. ومن لندن إلى نيويورك مرورا بباريس، ترتبط أعمال بانكسي ارتباطا وثيقا بالأماكن التي تظهر فيها، حيث يتحول الجدار والفضاء الحضري إلى دعامتين للتفكير في السلطة والحرب والنزعة الاستهلاكية والهجرة، إضافة إلى العلاقة بين الأفراد ومحيطهم.
6: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
15: جددت المملكة المغربية خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بنيويورك بصيغة أريا دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة قال خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين العضو غير الدائم بمجلس الأمن: أود باسم المملكة المغربية تأكيد دعمنا وتضامننا المطلق مع المملكة العربية السعودية ضد هذه الاعتداءات الجبانة التي اقترفها الحوثيون. وأضاف الوزير أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة، مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. وأشار السيد بوريطة خلال هذا الاجتماع الذي نظم حول موضوع بحار آمنة أمن مشترك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة، إلى أن محاولة الحوثيين السيطرة على باب المندب يذكرنا بأن أمن المضائق الدولية لم يعد يقتصر على الدول وحدها، بل أصبح مهددا من قبل فاعلين من غير الدول. وأبرز الوزير أن هذا الأمر بات يفرض على المجتمع الدولي إعادة النظر في مقارباته. من جهة أخرى، سجل السيد بوريطة أن أزمة مضيق هرمز سلطت الضوء على حقيقة مرة مفادها أنه بالرغم من وجود إطار قانوني، لا يزال المجتمع الدولي يفتقر إلى آليات قادرة على الوقاية من الأزمات أو تدبيرها عند اندلاعها. وشكل هذا الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء مجلس الأمن بالإضافة إلى دول أعضاء في منظمة الأمم المتحدة وخبراء في هذا المجال فرصة للتأكيد على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز بشكل سريع والتوصل إلى حل سريع للأزمة في مضيق باب المندب.
13: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: مع اقتراب استحقاقات 23 من شتنبر الجاري، تعود مسألة تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة إلى الواجهة. فعلى مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، تتنافس داخل دائرة طنجة أصيلة خلال الانتخابات التشريعية 22 لائحة محلية، من بينها لائحتان توجدان على رأسهما امرأة، في حين تم إيداع 19 لائحة برسم الدائرة الانتخابية الجهوية المخصصة حصرا للنساء.
3: عرفت مشاركة النساء في استحقاقات 2026 تطورا لا يمكن تبخيسه، لأن هناك مكاسب تشريعية يخولها التمييز الإيجابي، حيث حاول المشرع معالجة هذه الإشكالية عبر عدة إصلاحات بضم مقتضيات إلزامية مست القوانين الانتخابية والقوانين التنظيمية للأحزاب، بوضع قواعد ملزمة تشترط حضور العنصر النسوي كشرط قانوني وصحي عند تأسيس الأحزاب.
2: تعزيز تمثيلية النساء ليس مسألة انتخابية محضة، بل هو مسار متكامل يبدأ بالتمكين الاقتصادي ويمر عبر تحديث الهياكل الحزبية، لينتهي بضمان مشاركة كاملة وفعالة للنساء في تحديد أولوية العمل العمومي وصناعة مستقبل المملكة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم، من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
2: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. وسجلت الوزارة في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأنه في ظل الظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية، تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. وأضافت الوزارة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، mouakaba.transport.gov.ma.
0: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: مرحبا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الاقتصادية، إليكم أبرز العناوين. بحث سبل تعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال بالبلدين المغرب وموريتانيا. الرياض تستضيف النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق ما بين 20 و22 من شتنبر الجاري. كوريا تمدد خفض ضريبة الوقود حتى نوفمبر المقبل لتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار. في البداية، شكل تعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال المغاربة ونظرائهم الموريتانيين محور مباحثات أجرها سفير المغرب لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد حميد شبار بن واكشوت مع رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد. وتم خلال هذا اللقاء استعراض الآليات الكفيلة بتطوير التعاون في المجال الاقتصادي وتوسيع مجالاته وتجسيده في مشاريع تخدم المصالح المشتركة للبلدين وتعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. كما تطرق الجانبان في هذا السياق إلى مشاركة موريتانيا كضيف شرف في الدورة 14 للمعرض الدولي لتكنولوجيات الإنتاج والصناعات الميكانيكية والمعدنية والإلكتروميكانيكية الذي احتضنته مدينة الدار البيضاء خلال الفترة من 9 إلى 12 من شتنبر الجارية. وفي خبر اقتصادي آخر، تستضيف مدينة الرياض خلال الفترة ما بين 20 و22 من شتنبر الجاري أشغال النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق تحت شعار مرافق ذكية مدن ذكية. تفاصيل أوفى معك فاطمة الزهراء الراجي.
7: حسب المنظمين، فإن المشاركين في المؤتمر الذي تنظمه جمعية إدارة المرافق السعودية سينكبون على مناقشة العديد من الموضوعات المتخصصة في إدارة المرافق والتقنية الحديثة وحلول التشغيل والصيانة والاستدامة ودورها في رفع كفاءة المرافق ودعم التحول نحو المدن الذكية. أشغال المؤتمر بمشاركة أزيد من 225 جهة وأكثر من 200 متحدث محلي ودولي ستتناول أيضا عددا من المحاور من أبرزها التكنولوجيا والتحول الرقمي والتوائم الرقمية والصيانة التنبؤية والاستدامة والحكامة البيئية والاجتماعية. يصاحب هذه التظاهرة معرض دولي تشارك فيه جهات حكومية وشركات ومزودو خدمات وتقنيات متخصصة في إدارة المرافق لاستعراض الحلول والممارسات الحديثة في القطاع إلى جانب منطقة للابتكار وورش عمل متخصصة.
6: وفي الختم، أعلنت وزارة المالية الكورية أنها ستمدد برنامج خفض ضريبة الوقود حتى شهر نوفمبر المقبل لتخفيف أعباء الأسعار عن كاهل المواطنين. وقالت الوزارة في بيان إنه بموجب هذا القرار سيستمر العمل ببرنامج خفض الضريبة بنسبة 15% على البنزين وبنسبة 25% على الديزل وغاز البوتان حتى نهاية نوفمبر، بعدما كان من المقرر أن ينتهي العمل به مع نهاية الشهر الجاري. وصلنا إلى نهاية هذا العدد الاقتصادي، في أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
9: الدورة الثالثة من معرض إيجي فيلا 2026 تنظم بمركز الإبداع الرقمي بالقاهرة من قبل الجمعية المصرية لهواة الطوابع. عارضون وهواة وباحثون من 12 دولة عربية وأوروبية من بينها المغرب يقدمون محتوى ثقافيا وتاريخيا وبحثيا يعكس قيمة الطوابع باعتبارها وثائق توثق مراحل مهمة من تاريخ الدول والمجتمعات.
10: نشارك كأعضاء الجمعية الحسانية بسبعة العروض، كلها عروض في التراث المادي المغربي وخصوصا في مادة الطوابع البريدية، وفي تقريبا في 4 أو 5 أصناف للطوابع البريدية، هواية الطوابع البريدية، بحيث أن هواية الطوابع البريدية فيها 12 صنف، فكل عروض مختلفة.
11: أتمنى أن المعروضات يعني تكون نحظت أعجبكم، هي في مجالات مختلفة من الهواية، التاريخ البريدي، الهواية بشكلها التقليدي برضو، وفي تحكيم دولي، قائم تحكيم دولي لتحكيم المجاميع في الدورة الحالية.
9: ويضم المعرض نحو 356 إطارا للعرض، بينها 16 إطارا مخصصا لجناح الشرف، فضلا عن مجموعات نادرة وعروض بحثية في مجالات مختلفة. المعروضات تشمل الطوابع التقليدية والتاريخ البريدي والقرطاسية البريدية والبطاقات البريدية المصورة والطوابع الجوية وطوابع الإيرادات والرسوم المالية، إلى جانب عروض الشباب والأدبيات الفلاتيلية.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
12: مع الخيوط الأولى لصباحات أرفود تذب الحياة في سوق التمور للجملة، إذانا بانطلاق موسم فلاحي وتجاري جديد لسنة 2026-2027 انتظره الفلاحون بشغف. صناديق محملة بغلة واحات تفيلالت تتراص جنبا إلى جنب، فيما ينهمك التجار والوسطاء في فحص جودة الثمار ودرجة نضجها قبل أن تأخذ طريقها نحو أسواق التقسيط لتزين الموائد في مختلف جهات المملكة.
13: الحمد لله هذا العام الموسم راه جيد، الوفرة كاينة في السلعة، الأنواع تبارك الله متوفرة، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين الخلط، كاين بوسليخان، جميع الأنواع ديال الخلط راه كاينة، لأن الخلط باقي بعض الأنواع اللي باقي ما دخلوش للسوق بحال ترزاوة بحال بوسكري، والحمد لله الأسمنة في المتناول.
12: وأكد المهنيون والفلاحون أن تنوع الثمور ووفرة العرض ساهم في استقرار السوق ومنح دينامية جديدة للنشاط التجاري بعد مواسم اتسمت بالتقلبات المناخية الصعبة.
14: بالنسبة للكمية ديال التمر هذا العام الغلة تبارك الله مزيانة والكمية موجودة وحتى الجودة موجودة والثمن مناسب.
12: ولا يقتصر دور هذا السوق على البيع والشراء، بل هو محرك أساسي لآلة اقتصادية واجتماعية تخلق فرص شغل موسمية لعمال الجني والتحميل والنقل، وتكتسي هذه الحركية أهمية استراتيجية لجهة درعة فيلالت التي رسخت مكانتها كخزان رئيسي يساهم بحوالي 76% من الإنتاج الوطني.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
7: انتخابات 23 من شتنبر الجاري هي فرصة مواتية لعدد من الأحزاب للرفع من تمثيليتها داخل مجلس النواب أو دخول المؤسسة التشريعية لأول مرة. هذه الأحزاب تكثف أعمالها خلال الحملة الانتخابية لهذه الاستحقاقات وسط رهانات كبرى تروم تقديم بدائل تنموية والاستجابة للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وهو ما يفرض تقديم عرض سياسي ومرشحين في مستوى هذه الانتظارات. بعض الأحزاب اختارت الدخول في تحالفات قبلية مع أحزاب أخرى بهدف الحصول على أكبر عدد من الأصوات وبالتالي تعزيز حظوظها للظفر بمقاعد داخل مجلس النواب. ويشار إلى أن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية بلغ مجموعه 1850 لائحة. وبحسب المعطيات المؤقتة المتعلقة بترشيحات المدعى والتي تم تحصيلها على إثر انتهاء الفترة المخصصة لإيداع تصريحات بالترشيح، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية ما مجموعه 1850 لائحة تشتمل على 7288 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد.
0: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
15: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
16: بالرباط، قارب خبراء ومهنيون مغاربة الدورة المحورية لمختبرات التجارب والقياس والدراسات في مجال الإعمار في ضمان الجودة والسلامة في مجال البناء والمسؤوليات الملقاة على عاتقها. المشاركون انكبوا خلال ندوة نظمتها الفيدرالية الوطنية لمختبرات التجارب والمراقبة والقياس والأشغال العمومية تحت شعار جودة المنشآت وحماية الممتلكات مسؤولية الجميع، انكبوا على تحليل مختلف المسؤوليات التقنية والإدارية والتعاقدية والمدنية والجنائية التي تتحملها مختبرات البناء واقتراح السبل للارتقاء بمستوى الكفاءات ومصداقية المهنة.
17: واحد اللقاء ديال باش نحاولوا نحددوا المسؤوليات كونفورمومون اون نورم اون فيغور. دابا باش تكون مختبر في المغرب باش تكون عندك الاعتماد، والاعتماد كيكون لا كونفورميتي بارابور مجموعة ديال لي نورم انترناسيونال.
16: أشغال الندوة تميزت أيضا بجلسة لنقاش وتبادل الخبرات بين مختلف المتدخلين بهدف الإسهام في إعداد توصيات المهنية الملموسة ووضع أسس خطة عمل تشاركية تجمع بين المهنيين والإدارة، لا سيما لتوضيح النصوص التشريعية والتنظيمية والإدارية المؤطرة لنشاط المختبرات وتطويرها عند الاقتضاء.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
18: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
19: نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن يتباحث مع وفد عن المنظمة الدولية الفرنكوفونية في لقاء تميز باستعراض مستجدات المشهد السياسي والانتخابي للمملكة والمكتسبات التي حققها المغرب في مجال الممارسة السياسية وتعزيز التعددية. كما تناولت المباحثات مساهمة الشباب والنساء في الحياة السياسية والآليات المعتمدة لتعزيز حضورهم. وإدماج مختلف الفئات الاجتماعية. كما توقف السيد خشيشن عند مكانة الأمازيغية وما تحقق في مسار النهوض بها دستوريا ومؤسساتيا.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
20: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
21: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع. وفي بدايتها ستحظى الموسيقى المغربية بتكريم خاص يوم 7 أكتوبر المقبل بالعاصمة البلجيكية بمناسبة الحفل الافتتاحي للأوركسترا المغاربية ببروكسل، وهي مجموعة جديدة تعنى بالتقاليد الموسيقية المغاربية. وأوضح المنظمون في بلاغ أن هذا الحفل الأول الذي سيقام في مسرح فلاجي سيستضيف سناء مرحاتي، إحدى الأصوات النسائية البارزة في المغرب، وسيجمع أزيد من 30 عازفة وعازفا ونحو 20 صوتا شابا من أكاديمية فلاجي، ضمن تشكيلة تضم عازفية لاتن وترية من أوركسترا فيلارمونيك بروكسل وفنانين ينتمون إلى تقاليد موسيقية متنوعة. إلى الرباط، تنظم مؤسسة المدى دار الفنون السبت المقبل حفلا موسيقيا فريدا يخصص بالكامل للموسيقى الكلاسيكية في القارة الإفريقية، تحييه عازفة البيانو الموهوبة مها زاهد. وذكر بلاغ لمؤسسة المدى دار الفنون بالرباط أن برنامج هذا الحفل المرتقب تنظيمه بدار الفنون بالرباط على الساعة 8 مساء يستكشف موسيقى عدد من بلدان القارة، كما يحتفي بعدة أعمال إفريقية مقدما بذلك بانوراما غنية ومتنوعة ومعاصرة بامتياز. تعود مسرحية الحراز واحدة من أبرز علامات التراث المسرحي المغربي للخشبة برؤية المخرج والدراماتور أمين النسور، وذلك يوم 25 شتنبر الجاري بمسرح محمد الخامس. وتقدم المسرحية التي أخرجها في الأصل الطيب صديقي وألف عبد السلام الشريبي في إطار مشروع الفوج 35 من فوجي المعهد العالي للفني المسرحي والتنشيط الثقافي. مسرحية الحراز تأتي في إطار الاشتغال على ذاكرة المسرحية المغربية واستعادة أحد نصوصها المرجعية من خلال رؤية إخراجية جديدة. يذكر أن هذه المسرحية الغنائية تعد واحدة من أبرز روائع المسرح المغربي المعاصر التي تم تقديمها في ستينيات القرن الماضي، حيث استلهمت مادتها من التراث الشفهي ورصيد فن الملحون المغربي، وتحديد قصيدة الحراز للشيخ المكي بالقرشي. محطاتنا الثقافية لهذا اليوم، لكم مني كل الشكر على حسن وفائكم.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث.

0: اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل ناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: غين راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 226530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق للخامس 25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2-18-855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق للسادس 26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
1: غين راديو.
2: الخبر من المصدر.

0: نبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يترأس بمقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح. هذا المؤتمر الذي شارك في تنظيمه كل من المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة يهدف إلى تعزيز دور الحوار والتسامح في الوقاية من خطابات الكراهية وتعزيز التماسك الاجتماعي، كما يجسد الإرادة لمواصلة التعبئة الدولية في مواجهة خطابات الكراهية. ريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسم المسار أمام المجتمع الدولي في مجال مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح والتعايش والاحترام المتبادل. جلالة الملك بين لنا المسار وبين لنا كيفية معالجة المشاكل من أجل تشجيع بروز مجتمع دولي قادر على تهيئة ظروف التسامح والاحترام المتبادل. بفضل هذه الريادة أضحى المغرب اليوم نموذجا حاملا لمبادرات تتجسد على الساحة الدولية على غرار مبادرة اليوم. في كلمته الافتتاحية أكد السيد بوريطة أن المبادرة المغربية لتنظيم هذا المؤتمر تترجم روح الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات الذي انعقد بفاس في 22 نوفمبر 2022، التي تضمنت دعوة جلالة الملك إلى جعل السياسة والدين والحوار أدوات لخدمة السلام. السيد بوريطة أوضح أن تكرار النقاش حول خطابات الكراهية في المحافل الدولية

0: حقيقية لا ينبغي أن يكون مجرد ممارسة ظرفية، مسجلا أن مظاهر هذه الكراهية تذكر باستمرار بالحاجة الملحة إلى عمل جماعي يصون الكرامة الإنسانية ويحمي المجتمعات من نزعات الرفض والانقسام. وفيما يتعلق بالمبادرة المغربية لتنظيم هذا المؤتمر، أبرز الوزير أنها تنبع بشكل طبيعي من التزام المملكة لفائدة الحوار والتسامح والتعايش، وتأتي امتدادا لالتزام متجذر في تاريخ المملكة ومؤسساتها واختياراتها.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: في قلب مشهد يحاكي بيئته القديمة إلى جانب الأحافير وآثار الأقدام واللوحات الجدارية الضخمة، يعرض حاليا في حديقة التماسيح كروكو بارك بأكادير مجسم بالحجم الطبيعي لديناصور ضخم يرتبط بالأنظمة البيئية القديمة في المغرب. هذا المجسم الذي يبلغ طوله 11 مترا يتيح فرصة اكتشاف أحد أكثر الحيوانات شهرة وتميزا.
4: سبينوسور عاش قبل حوالي 180 سنة خلال العصر الطباشيري، وكان ديناصور مرتبط بالبيئة المائية كيعيش بقلب الأنهار وكيتغذى بصفة أساسية على الأسماك. عثر على بقايا الأحفورية في هضبة كمكم بجنوب شرق المغرب اللي كتعتبر اليوم من المناطق المهمة لفهم الحياة القديمة في المغرب.
3: الديناصور الشهير لمنطقة كمكم بالجنوب الشرقي الذي عاش قبل نحو 100 مليون سنة، يعد بفضل خطمه الطويل الذي يشبه خطم التماسيح وشراعه الظهري الكبير وبنيته الجسدية المميزة واحدا من أكثر الديناصورات تفردا إلى يومنا هذا.
5: واحد ديناصور عملاق وكان كيجري، يعني كان سريع فوق الأرض وكذلك سريع في الماء بحكم الشكل ديالو اللي عنده هذيك الزعنفه فوق الظهر ديالو اللي كتسمح ليه يسبح بسرعه كبيره، وكذلك هو كان حيوان مفترس اللي كيتغدى على الحيتان الكبار وكيتغدى كذلك على الحيوانات البريه.
3: وتم اكتشاف سبينوسور في بداية القرن العشرين بمصر، وتعرضت أول عينة درسها العلماء للتدمير خلال الحرب العالمية الثانية، وقد أسهمت اكتشافات جديدة لاحقا ولا سيما تلك التي تم العثور عليها في التكوينات الحفرية لمنطقة كمكم بالمغرب في إحداث تحول عميق في المعارف العلمية المتعلقة بهذا الحيوان.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات، الإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
2: أك
7: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا أن المغرب يعتبر تدبير المضايق مسؤولية وليس ملكية، داعيا إلى مبادرة لصياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر البحرية. السيد بوريطة أبرز خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين حول موضوع بحار آمنة أمن مشترك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة أن المغرب ليس فقط دولة سياحية بل دولة تتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق وهو أحد أهم المعابر البحرية في العالم. وأشار في هذا السياق إلى أن حوالي 100,000 سفينة تمر سنويا من هذا المضيق بما يعادل 300 سفينة يوميا أي بمعدل سفينة واحدة كل 5 دقائق تقريبا. وأوضح أن الملاحة في مضيق جبل طارق تفوق حركة المرور في قناة السويس 5 أضعاف وتتجاوز قناة بنما 11 ضعفا كما أنها تقترب من 3 أضعاف كثافة الملاحة في مضيق هرمز. وأكد الوزير أن المغرب لا ينظر إلى موقعه الجغرافي باعتباره امتيازا أو أداة للضغط والابتزاز بل باعتباره مسؤولية دولية ورافعة لخدمة التعاون الدولي والاستقرار والتنمية. ومن هذا المنطلق أعلن السيد بوريطة أمام المشاركين في هذا الاجتماع الهام دعوة المغرب إلى التفكير في صياغة مدونة دولية للسلوك لصالح حرية الملاحة على اعتبار أن الممرات البحرية الدولية يجب أن تظل فضاءة مفتوحة وآمنة ومستقرة. ولهذا الغرض اقترح السيد بوريطة احتضان المغرب لمنتدى دولي بالتنسيق مع مملكة البحرين وذلك بهدف تقوية الالتزام بقواعد القانون الدولي وتبادل الممارسات الفضلة والحد من الاستقطاب بين من يدعون امتلاك هذه المعابر الاستراتيجية ومن يستغلونها بغرض الابتزاز. كما اعتبر الوزير أن البحار والمحيطات هي بنية تحتية عالمية أساسية ورغم أهميتها البالغة فإنها تظل هشة مما يجعل منها هدفا للأطماع والمخططات الخبيثة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
1: حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة، وخلال الصباح والليل سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة فوق السواحل والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي ووادي ملوية والواجهة المتوسطية والسواحل الجنوبية، كما يرتقب نزول قطرات مطرية أو زخات رعدية فوق مرتفعات الأطلس الكبير والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، مع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والسواحل الوسطى والجنوبية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و26 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى الجنوب، وستكون ما بين 15 و20 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بكل من منطقة طنجة والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وكذا بالجنوب الشرقي للبلاد، وسيكون البحر قليل الهيجان الهائج بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبغاز وهائجا ما بين المادية وطرفاية وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: إنغمي سنيم كورا، إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوسكزين نغميسن جماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، والبداية بأبرز العناوين. قطاع المطابع في قلب الحملة الانتخابية بطنجة، منع جمع وتسويق الصدفيات بمنطقة تمر كبغير بأكادير، وافتتاح داخليتين بالثانويتين الإعدادية والتأهيلية بجماعة أسني لفائدة أزيد من 500 تلميذ وتلميذة بإقليم الحوس. والبداية من طنجة، وفي سياق الانتخابات التشريعية التي لم يتبقى لها سوى أيام قليلة تشهد أنشطة أخرى بعيدة عن الأضواء حركية غير معتادة، ومنها المطابع وورشات التواصل البصري حيث تتزايد الطلبة لمواكبة الحملة ومنح المرشحين هوية بصرية يسهل التعرف عليها في الشارع. وتظل الملصقات والمنشورات من بين الوسائل الكلاسيكية المعتمدة، غير أن التواصل الانتخابي لم يعد يقتصر على الورق بمختلف أشكاله وأضحت القمصان والقبعات والسترات والأوشحة والشارات واللافتات، فضلا عن تغليف السيارات عناصر مكملة لوسائل التواصل الانتخابي. وبالنسبة لأرباب المطابع، يكمن التحدي التقني في تكييف اسم المرشح ورمزه الانتخابي وشعاره وهويته البصرية مع أكبر عدد ممكن من الدعامات، وذلك في وقت قياسي غالبا ما يقل عن 48 ساعة قبل انطلاق الحملة الانتخابية. وإلى تمريكا بغير التابعة للمنطقة البحرية لأكادير، حيث أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن منع جمع وتسويق الصدفيات بالمنطقة المصنفة لتربية الصدفيات، وذلك إلى غاية التطهير الكامل لهذا الوسط. كتابة الدولة أوضحت في بلاغ لها أن نتائج التحليلات التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المنطقة ذاتها أظهرت وجود مواد بحرية سامة بكميات تتجاوز المعايير المقبولة. وفي السياق ذاته أوصى قطاع الصيد البحري المستهلكين بعدم التزود إلا بالمنتجات المعبأة الحاملة للعلامة الصحية المحددة لمصدرها والتي يتم تسويقها بنقاط البيع المرخص لها. وحذر البلاغ من كون الصدفيات التي تروج أو يتم بيعها بالتقسيط في أماكن غير مرخص لها لا تتوفر على أي ضمانات صحية وتشكل خطرا على الصحة العمومية. ونختم من إقليم الحوز، حيث جرى هذا الأسبوع افتتاح داخليتين بالثانوية التأهيلية أسني والثانوية الإعدادية الأطلس الكبير بالجامعة الترابية أسني التابعة لإقليم الحوز، بطاقة استيعابية تفوق 500 تلميذة وتلميذا. جيهان معتر والتفاصيل.
6: تأتي هاتان البنيتان اللتان تم افتتاحهما بحضور على الخصوص الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الحسين قضاد، والمفتش العام للوزارة نبيل عبودي، ومسؤولين تربويين ومانحين وطنيين ودوليين وفاعلين جمعويين وممثلي السلطات المحلية، في إطار الجهود المتواصلة للوزارة الرامية إلى تشجيع التمدرس والتصدي للهدف الهدر المدرسي من خلال تعزيز العرض المدرسي والارتقاء بجودة الخدمات التربوية والاجتماعية. وتتكون المنشآتان من قاعات للأنشطة الموازية ومجالات الحياة المدرسية وقاعات متعددة الاختصاصات ومكتبات وقاعات للمطالعة وقاعات رقمية، إلى جانب مرافق الإيواء والإطعام والحمامات والمرافق الصحية. وتم بالمناسبة التأكيد على أهمية مواصلة التعبئة والانخراط الجماعي لمختلف المتدخلين والشركاء من أجل ضمان حسن تدبير هذه المرافق والارتقاء المستمر بجودة الخدمات المقدمة لفائدة التلميذات والتلاميذ.
5: نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
7: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي قرارا بشأن الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. وأوضح السيد الشامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناءة والرصينة لغالبية النواب الأوروبيين، لا سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. وحصل القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي على 339 صوتا مؤيدا و225 صوتا معارضا و16 امتناعا عن التصويت، أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي.
7: أخبار المغرب والعالم.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
9: أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف الشمال الأطلسي الناتو أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي قرارا بشأن الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. وأوضح السيد الشامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناءة والرصينة لغالبية النواب الأوروبيين، لا سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا تضمنها. وحصل القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي على 339 صوتا مؤيدا و225 صوتا معارضا و16 امتناعا عن التصويت، أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي.
7: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
10: تستقبل المدينة الحمراء زوارها هذه الأيام على إيقاع فن الشارع العالمي، حيث يحط معرض عالم بانكسي الرحالة برواق نو بوردر في قلب المدينة العثيقة لمراكش، متيحا للجمهور فرصة اكتشاف أعمال واحد من أكثر الفنانين غموضا وتأثيرا في المشهد الفني المعاصر. المعرض يغوص بالزوار في عالم الفنان البريطاني الشهير عبر نسخ مطابقة للوحات جدارية بالحجم الطبيعي وقطع من مجموعات خاصة، إلى جانب منشآت خاصة صممت لإعادة تشكيل الأجواء المميزة لتدخلاته في الفضاء الحضري. في هذا المسار الفني يتعرف الزائر على تجربة مانكسي منذ بدايته في بريستول ووصولا إلى إشعاعه الدولي، مع التركيز على أبرز المواضيع التي تتبع أعماله كالتفاوتات الاجتماعية ومجتمع الاستهلاك والنزاعات والمقاومة والفكاهة. اختيار بانكسي يستجيب للرغبة في تقديم فنان قادر على استقطاب شريحة واسعة من الزوار بمن فيهم الذين لا يتوفرون على معرفة كبيرة بالفن المعاصر، فهذا المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على المدينة الحمراء باعتبارها وجهة ثقافية منفتحة على التعبيرات المعاصرة وأشكال الإبداع الجديدة. ومن لندن إلى نيويورك مرورا بباريس، ترتبط أعمال بانكسي ارتباطا وثيقا بالأماكن التي تظهر فيها، حيث يتحول الجدار والفضاء الحضري إلى دعامتين للتفكير في السلطة والحرب والنزعة الاستهلاكية والهجرة، إضافة إلى العلاقة بين الأفراد ومحيطهم.
7: غريم راديو، الخبر من المصدر.
11: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
3: جددت المملكة المغربية خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بنيويورك بصيغة أريا دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وزير شؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة قال خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين العضو غير الدائم بمجلس الأمن: أود باسم المملكة المغربية تأكيد دعمنا وتضامننا المطلق مع المملكة العربية السعودية ضد هذه الاعتداءات الجبانة التي اقترفها الحوثيون. وأضاف الوزير أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة، مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. وأشار السيد بوريطة خلال هذا الاجتماع الذي نظم حول موضوع بحار آمنة أمن مشترك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة إلى أن محاولة الحوثيين السيطرة على باب المندب يذكرنا بأن أمن المضائق الدولية لم يعد يقتصر على الدول وحدها، بل أصبح مهددا من قبل فاعلين من غير الدول. وأبرز الوزير أن هذا الأمر بات يفرض على المجتمع الدولي إعادة النظر في مقارباته. من جهة أخرى، سجل السيد بوريطة أن أزمة مضيق هرمز سلطت الضوء على حقيقة مرة مفادها أنه بالرغم من وجود إطار قانوني، لا يزال المجتمع الدولي يفتقر إلى آليات قادرة على الوقاية من الأزمات أو تدبيرها عند اندلاعها. وشكل هذا الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء مجلس الأمن بالإضافة إلى دول أعضاء في منظمة الأمم المتحدة وخبراء في هذا المجال فرصة للتأكيد على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز بشكل سريع والتوصل إلى حل سريع للأزمة في مضيق باب المندب.
2: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
12: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
13: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوينها: المغرب يدعو في روما إلى مقاربة تركز على الحلول المستدامة للأزمات الإنسانية. موزمبيق تعلن خطة بقيمة 401 مليون دولار للتخفيف من آثار ظاهرة النينيو. عدد المفقودين جراء الفيضانات في نيبال يتجاوز 6000 شخص. البداية من روما، المغرب يدعو إلى اعتماد مقاربة متجددة للعمل الإنساني الدولي ترتكز بشكل أكبر على الحلول المستدامة وتهيئة الظروف التي تمكن الساكنة من الخروج تدريجيا من الأزمات وتقليص اعتمادها على المساعدات. أبرز هذه المقاربة سفير المملكة الممثل الدائم لدى وكالة الأمم المتحدة بروما يوسف بلا خلال المناقشات المخصصة لتنفيذ المخطط التوجيهي المتعلق بالتعاون بين هذه الوكالات في السياقات الهشة، وذلك بمناسبة الاجتماع المشترك العاشر بين مجالس إدارة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. بهذه المناسبة نوه السيد بلا بتقدم المحرز في تنفيذ إطار التعاون هذا، مسجلا أن التجارب الميدانية تبرز أهمية العمل المشترك لوكالات الأمم المتحدة في مواجهة أزمات تزداد تعقيدا وامتدادا وترابطا. واعتبر في المقابل أنه من الضروري الانتقال إلى مرحلة جديدة من خلال وضع الخروج من الأزمات في صلب هذا التعاون، كما سجل أنه في العديد من السياقات الهشة تستمر التدخلات الدولية لسنوات في أوضاع تطول وتتكرر وتميل أحيانا إلى أن تصبح مزمنة، مما يستدعي التساؤل بشأن قدرة الآليات الحالية على المساعدة على الخروج بشكل مستدام من الأزمة. في موزمبيق، أعلنت الحكومة عن خطة بقيمة 401 مليون دولار للتخفيف من أثار ظاهرة النينيو، وذلك استجابة لتوقعات تشير إلى حدوث ظاهرة جوية شديدة خلال موسم الأمطار 2026-2027. تأتي هذه الخطة بعد توقعات تشير إلى انخفاض كبير في التساقطات المطرية وفترات طويلة من الجفاف وفي بعض الحالات المعزولة هطول أمطار غزيرة. ومن شأن هذه الظروف أن تؤثر على توفر المياه والإنتاج الزراعي والحيواني والأمن الغذائي والصحة والتعليم، فضلا عن إنتاج الطاقة وسبل عيش الأسر. ويتوقع أن تكون المناطق الجنوبية والوسطى من البلاد الأكثر عرضة لهذه التداعيات، ولا سيما على مستوى توفر المياه والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي. وقد صدق مجلس الوزراء على الخطة التي تشمل بالخصوص قطاعات الموارد المائية والتزويد بالمياه والزراعة وتربية الماشية والصيد والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والمساعدات الغذائية. في النيبال، أعلنت هيئة إدارة الكوارث ارتفاع عدد المفقودين جراء الفيضانات التي ضربت منطقة حدودية بين النيبال والصين في أواخر غشت الماضي إلى 6150 شخصا، وهو ما يمثل زيادة كبيرة نهزت 1000 شخص بعد تحديث البيانات. بحسب السلطات النيبالية، تم حتى الآن انتشال 1403 جثة والتعرف على هوية 105 منها. وكانت فيضانات وانهيارات أرضية قد اجتاحت مناطق في شرق النيبال ولا سيما منطقة راسو الحدودية مع الصين أواخر غشت الماضي، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمفقودين وإلحاق أضرار واسعة بالبنى التحتية. وتواصل السلطات النيبالية عملية البحث والإنقاذ وانتشار الضحايا، فيما تعمل على تحديث أعداد المفقودين بعد التحقق من البيانات الواردة من المناطق المتضررة. وتتكرر الفيضانات وانزلاقات التربة خلال موسم الرياح الموسمية الصيفية من يونيو إلى سبتمبر في النيبال والتيبت وعموم جنوب آسيا، في وقت يؤكد فيه العلماء أن التغير المناخي يفاقم حدتها وتواترها. ختام النشرة الإيكولوجية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو،
7: الخبر من المصدر.
15: مع اقتراب استحقاقات 23 من شتنبر الجاري، تعود مسألة تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة إلى الواجهة. فعلى مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، تتنافس داخل دائرة طنجة أصيلة خلال الانتخابات التشريعية 22 لائحة محلية، من بينها لائحتان توجدان على رأسهما امرأة في حين تم إيداع 19 لائحة برسم الدائرة الانتخابية الجهوية المخصصة حصرا للنساء.
16: عرفت مشاركة النساء في استحقاقات 2026 تطورا لا يمكن تبخيسه، لأن هناك مكاسب تشريعية يخولها التمييز الإيجابي، حيث حاول المشرع معالجة هذه الإشكالية عبر عدة إصلاحات بضم مقتضيات إلزامية مست القوانين الانتخابية والقوانين التنظيمية للأحزاب، بوضع قواعد ملزمة تشترط حضور العنصر النسوي كشرط قانوني وصحي عند تأسيس الأحزاب.
15: تعزيز تمثيلية النساء ليس مسألة انتخابية محضة، بل هو مسار متكامل يبدأ بالتمكين الاقتصادي ويمر عبر تحديث الهياكل الحزبية، لينتهي بضمان مشاركة كاملة وفعالة للنساء في تحديد أولوية العمل العمومي وصناعة مستقبل المملكة.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
17: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. وسجلت الوزارة في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأنه في ظل الظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية، تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. وأضافت الوزارة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، mouakaba.transport.gov.ma.
2: ريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
12: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: الدورة الثالثة من معرض إيجي فيلا 2026 تنظم بمركز الإبداع الرقمي بالقاهرة من قبل الجمعية المصرية لهواة الطوابع. عارضون وهواة وباحثون من 12 دولة عربية وأوروبية من بينها المغرب يقدمون محتوى ثقافيا وتاريخيا وبحثيا يعكس قيمة الطوابع باعتبارها وثائق توثق مراحل مهمة من تاريخ الدول والمجتمعات.
19: نشارك كأعضاء الجمعية الحسانية بسبعة العروض، كلها عروض في التراث المادي المغربي وخصوصا في مادة الطوابع البريدية، وفي تقريبا في 4 أو 5 أصناف للطوابع البريدية، هواية الطوابع البريدية، بحيث أن هواية الطوابع البريدية فيها 12 صنف، فكل عروض مختلفة.
20: أتمنى أن المعروضات يعني تكون لاحظت إعجابكم. هي في مجالات مختلفة من الهواية، التاريخ البريدي، الهواية بشكلها التقليدي برضو، وفي تحكيم دولي، قائم تحكيم دولي لتحكيم المجاميع في الدورة الحالية.
18: ويضم المعرض نحو 356 إطارا للعرض، بينها 16 إطارا مخصصا لجناح الشرف، فضلا عن مجموعات نادرة وعروض بحثية في مجالات مختلفة. المعروضات تشمل الطوابع التقليدية والتاريخ البريدي والقرطاسية البريدية والبطاقات البريدية المصورة والطوابع الجوية وطوابع الإيرادات والرسوم المالية، إلى جانب عروض الشباب والأدبيات الفلاتيلية.
7: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين،
2: ريم راديو.
21: مع الخيوط الأولى لصباحات أرفود تدب الحياة في سوق التمور للجملة، إذانا بانطلاق موسم فلاحي وتجاري جديد لسنة 2026-2027 انتظره الفلاحون بشغف. صناديق محملة بغلة واحات تفيلالت تتراص جنبا إلى جنب، فيما ينهمك التجار والوسطاء في فحص جودة الثمار ودرجة نضجها قبل أن تأخذ طريقها نحو أسواق التقسيط لتزين الموائد في مختلف جهات المملكة.
22: الحمد لله هذا العام الموسم راه جيد، الوفرة كاينة في السلعة، الأنواع تبارك الله متوفرة، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين الخلط، كاين بوسليخان، جميع الأنواع ديال الخلط راه كاينة، لأن الخلط باقي بعض الأنواع اللي باقي ما دخلوش للسوق بحال ترزاوة بحال بوسكري، والحمد لله الأسمنة في المتناول.
21: وأكد المهنيون والفلاحون أن تنوع الثمور ووفرة العرض ساهم في استقرار السوق ومنح دينامية جديدة للنشاط التجاري بعد مواسم اتسمت بالتقلبات المناخية الصعبة.
23: بالنسبة للكمية ديال التمر هذا العام الغلة تبارك الله مزيانة والكمية موجودة وحتى الجودة موجودة والثمن مناسب.
21: ولا يقتصر دور هذا السوق على البيع والشراء، بل هو محرك أساسي لآلة اقتصادية واجتماعية تخلق فرص شغل موسمية لعمال الجني والتحميل والنقل، وتكتسي هذه الحركية أهمية استراتيجية لجهة درعة فيلالت التي رسخت مكانتها كخزان رئيسي يساهم بحوالي 76% من الإنتاج الوطني.
7: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
13: انتخابات 23 من شتنبر الجاري هي فرصة مواتية لعدد من الأحزاب للرفع من تمثيليتها داخل مجلس النواب أو دخول المؤسسة التشريعية لأول مرة. هذه الأحزاب تكثف أعمالها خلال الحملة الانتخابية لهذه الاستحقاقات وسط رهانات كبرى تروم تقديم بدائل تنموية والاستجابة للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وهو ما يفرض تقديم عرض سياسي ومرشحين في مستوى هذه الانتظارات. بعض الأحزاب اختارت الدخول في تحالفات قبلية مع أحزاب أخرى بهدف الحصول على أكبر عدد من الأصوات وبالتالي تعزيز حظوظها للظفر بمقاعد داخل مجلس النواب. ويشار إلى أن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية بلغ مجموعه 1850 لائحة. وبحسب المعطيات المؤقتة المتعلقة بترشيحات المدعى والتي تم تحصيلها على إثر انتهاء الفترة المخصصة لإيداع تصريحات بالترشيح، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية ما مجموعه 1850 لائحة تشتمل على 7288 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد.
7: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
7: ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية.
1: متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو
7: إذاعة الأخبار المغربية.
9: بالرباط قارب خبراء ومهنيون مغاربة الدورة المحورية لمختبرات التجارب والقياس والدراسات في مجال الإعمار في ضمان الجودة والسلامة في مجال البناء والمسؤوليات الملقاة على عاتقها. المشاركون انكبوا خلال ندوة نظمتها الفيدرالية الوطنية لمختبرات التجارب والمراقبة والقياس والأشغال العمومية تحت شعار جودة المنشآت وحماية الممتلكات مسؤولية الجميع، انكبوا على تحليل مختلف المسؤوليات التقنية والإدارية والتعاقدية والمدنية والجنائية التي تتحملها مختبرات البناء واقتراح السبل للارتقاء بمستوى الكفاءات ومصداقية المهنة.
0: واحد اللقاء ديال باش نحاولوا نحددوا المسؤوليات كونفورمومون اون نورم اون فيغور. دابا باش تكون مختبر في المغرب باش تكون عندك الاعتماد، والاعتماد كيكون لا كونفورميتي بارابور مجموعه ديال لي نورم انترناسيونال.
9: أشغال الندوة تميزت أيضا بجلسة لنقاش وتبادل الخبرات بين مختلف المتدخلين بهدف الإسهام في إعداد توصيات المهنية الملموسة ووضع أسس خطة عمل تشاركية تجمع بين المهنيين والإدارة، لا سيما لتوضيح النصوص التشريعية والتنظيمية والإدارية المؤطرة لنشاط المختبرات وتطويرها عند الاقتضاء.
7: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
7: الأخبار على مدار الساعة.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو
7: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو
7: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن يتباحث مع وفد عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية في لقاء تميز باستعراض مستجدات المشهد السياسي والانتخابي للمملكة والمكتسبات التي حققها المغرب في مجال الممارسة السياسية وتعزيز التعددية. كما تناولت المباحثات مساهمة الشباب والنساء في الحياة السياسية والآليات المعتمدة لتعزيز حضورهم وإدماج مختلف الفئات الاجتماعية. كما توقف السيد خشيشن عند مكانة الأمازيغية وما تحقق في مسار النهوض بها دستوريا ومؤسساتيا.
2: ريم راديو.
7: ريم راديو أخبار المغرب والعالم.
6: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة ب60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة ب60 دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 226530 الصادر في 9 محرم 1448 الموافق ل25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 218855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق 26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
2: غريم راديو. غريم
7: راديو. إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب، حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
7: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو.
7: أخبار المغرب والعالم.
9: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يترأس بمقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح. هذا المؤتمر الذي شارك في تنظيمه كل من المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة يهدف إلى تعزيز دور الحوار والتسامح في الوقاية من خطابات الكراهية وتعزيز التماسك الاجتماعي، كما يجسد الإرادة لمواصلة التعبئة الدولية في مواجهة خطابات الكراهية. ريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسم المسار أمام المجتمع الدولي في مجال مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح والتعايش والاحترام المتبادل. جلالة الملك بين لنا المسار وبين لنا كيفية معالجة المشاكل من أجل تشجيع بروز مجتمع دولي قادر على تهيئة ظروف التسامح والاحترام المتبادل. بفضل هذه الريادة أضحى المغرب اليوم نموذجا حاملا لمبادرات تتجسد على الساحة الدولية على غرار مبادرة اليوم. في كلمته الافتتاحية أكد السيد بوريطة أن المبادرة المغربية لتنظيم هذا المؤتمر تترجم روح الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات الذي انعقد بفاس في 22 نوفمبر 2022، التي تضمنت دعوة جلالة الملك إلى جعل السياسة والدين والحوار أدوات لخدمة السلام. السيد بوريطة أوضح أن تكرار النقاش حول خطابات الكراهية في المحافل الدولية لا ينبغي أن يكون مجرد ممارسة ظرفية، مسجلا أن مظاهر هذه الكراهية تذكر باستمرار بالحاجة الملحة إلى عمل جماعي يصون الكرامة الإنسانية ويحمي المجتمعات من نزعات الرفض والانقسام. وفيما يتعلق بالمبادرة المغربية لتنظيم هذا المؤتمر، أبرز الوزير أنها تنبع بشكل طبيعي من التزام المملكة لفائدة الحوار والتسامح والتعايش، وتأتي امتدادا لالتزام متجذر في تاريخ المملكة ومؤسساتها واختياراتها.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو
7: الخبر من المصدر.

التربيه على بيئه سليمه يعني بشكل خاص خصو يحظى باهتمام اكثر حاليا في المجتمع المغربي، لا على المستوى المجتمع على المستوى السياسي. فين كتكون التربيه؟ كتكون في الدار، كذلك في المدارس على مستوى

0: هو واحد نوع ولا واحد صنف من التربية اللي خص الأطفال يتلقنوه منذ الصغر بطريقة شمولية اللي تسمح لهم بأنهم من يولجوا شي فضاء يحاولوا ينزلوا فيه هذاك القيام اللي تربوا عليه من يكبروا.
1: أمون أفي يكونوا دي زاكتيفيتي باراسكولير اللي يعلموا فيهم الوليدات كيفاش يديروا لا ريبرودكسيون ديال لي بوبيل ديال اون جينيرال اللي كيكونوا في الدار وكيفاش نديروا لا ريورغانيزاسيون ديال لي بوبيل بلاستيك بلاستيك فير فير كارتون كارتون. هذا كيعاون بعدا على عمل النظافه كيفاش يفرزوا النفايات بطريقه منتظمه وزوينه وهما كهما كعمال نظافه نسهلوا عليهم حنا الخدمه.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: في قلب مشهد يحاكي بيئته القديمة إلى جانب الأحافير وآثار الأقدام واللوحات الجدارية الضخمة، يعرض حاليا في حديقة التماسيح كروكو بارك بأكادير مجسم بالحجم الطبيعي لديناصور ضخم يرتبط بالأنظمة البيئية القديمة في المغرب. هذا المجسم الذي يبلغ طوله 11 مترا يتيح فرصة اكتشاف أحد أكثر الحيوانات شهرة وتميزا.
5: سبينوسور عاش قبل حوالي 100 مليون سنة خلال العصر الطباشيري، وكان ديناصور مرتبط بالبيئة المائية كيعيش بقلب الأنهار وكيتغذى بصفة أساسية على الأسماك. عثر على بقايا الأحفورية في هضبة كمكم بجنوب شرق المغرب اللي كتعتبر اليوم من المناطق المهمة لفهم الحياة القديمة في المغرب.
4: الديناصور الشهير لمنطقة كمكم بالجنوب الشرقي الذي عاش قبل نحو 100 مليون سنة يعد بفضل خطمه الطويل الذي يشبه خطم التماسيح وشراعه الظهري الكبير وبنيته الجسدية المميزة واحدا من أكثر الديناصورات تفردا إلى يومنا هذا.
6: واحد ديناصور عملاق وكان كيجري، يعني كان سريع فوق الأرض وكذلك سريع في الماء بحكم الشكل ديالو اللي عنده هذيك الزعنفه فوق الظهر ديالو اللي كتسمح ليه يسبح بسرعه كبيره، وكذلك هو كان حيوان مفترس اللي كيتغذى على الحيتان الكبار وكيتغذى كذلك على الحيوانات البريه.
4: وتم اكتشاف سبينوسور في بداية القرن العشرين بمصر، وتعرضت أول عينة درسها العلماء للتدمير خلال الحرب العالمية الثانية، وقد أسهمت اكتشافات جديدة لاحقا ولا سيما تلك التي تم العثور عليها في التكوينات الحفرية لمنطقة كمكم بالمغرب في إحداث تحول عميق في المعارف العلمية المتعلقة بهذا الحيوان.
3: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
8: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
9: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا أن المغرب يعتبر تدبير المضايق مسؤولية وليس ملكية، داعيا إلى مبادرة لصياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر البحرية. السيد بوريطة أبرز خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين حول موضوع بحار آمنة أمن مشترك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة أن المغرب ليس فقط دولة سياحية بل دولة تتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق وهو أحد أهم المعابر البحرية في العالم. وأشار في هذا السياق إلى أن حوالي 100,000 سفينة تمر سنويا من هذا المضيق بما يعادل 300 سفينة يوميا، أي بمعدل سفينة واحدة كل 5 دقائق.

0: دقيق تقريبا. وأوضح أن الملاحة في مضيق جبل طارق تفوق حركة المرور في قناة السويس بخمسة أضعاف، وتتجاوز قناة بنما بأحد عشر ضعفا، كما أنها تقترب من ثلاثة أضعاف كثافة الملاحة في مضيق هرمز. وأكد الوزير أن المغرب لا ينظر إلى موقعه الجغرافي باعتباره امتيازا أو أداة للضغط والابتزاز، بل باعتباره مسؤولية دولية ورافعة لخدمة التعاون الدولي والاستقرار والتنمية. ومن هذا المنطلق أعلن السيد بوريطة أمام المشاركين في هذا الاجتماع الهام دعوة المغرب إلى التفكير في صياغة مدونة دولية للسلوك لصالح حرية الملاحة، على اعتبار أن الممرات البحرية الدولية يجب أن تظل فضاءة مفتوحة وآمنة ومستقرة. ولهذا الغرض اقترح السيد بوريطة احتضان المغرب لمنتدى دولي بالتنسيق مع مملكة البحرين، وذلك بهدف تقوية الالتزام بقواعد القانون الدولي وتبادل الممارسات الفضلة والحد من الاستقطاب بين من يدعون امتلاك هذه المعابر الاستراتيجية ومن يستغلونها بغرض الابتزاز. كما اعتبر الوزير أن البحار والمحيطات هي بنية تحتية عالمية أساسية، ورغم أهميتها البالغة فإنها تظل هشة، مما يجعل منها هدفا للأطماع والمخططات الخبيثة. ريم راديو.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة. وخلال الصباح والليل سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة فوق السواحل والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي ووادي ملوية والواجهة المتوسطية والسواحل الجنوبية. كما يرتقب نزول قطرات مطرية أو زخات رعدية فوق مرتفعات الأطلس الكبير والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، مع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والسواحل الوسطى والجنوبية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و 26 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى الجنوب، وستكون ما بين 15 و 20 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بكل من منطقة طنجة والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وكذا بالجنوب الشرقي للبلاد. وسيكون البحر قليل الهيجان الهائج بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبغاز وهائج ما بين المادية وطرفاية وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
1: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية. روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
4: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. وسجلت الوزارة في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأنه في ظل الظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. وأضافت الوزارة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض mwakaba.transport.gov.ma.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر.
5: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
6: نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن يتباحث مع وفد عن المنظمة الدولية الفرنكوفونية في لقاء تميز باستعراض مستجدات المشهد السياسي والانتخابي للمملكة والمكتسبات التي حققها المغرب في مجال الممارسة السياسية وتعزيز التعددية. كما تناولت المباحثات مساهمة الشباب والنساء في الحياة السياسية والآليات المعتمدة لتعزيز حضورهم وإدماج مختلف الفئات الاجتماعية. كما توقف السيد خشيشن عند مكانة الأمازيغية وما تحقق في مسار النهوض بها دستوريا ومؤسساتيا.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبرو على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن التنسيق العالمي بشأن الذكاء الاصطناعي لا غنى عنه، مسجلا أنه على الحكومات أن تتحمل مسؤولياتها المتمثلة في حماية مواطنيها بما في ذلك من التهديدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي إن اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني أمر أساسي، لكن التنسيق العالمي لا غنى عنه أيضا، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي لا يتوقف عند حدود الدول وكذلك المخاطر التي ينطوي عليها. وأبرز أن هذا الموضوع سيكون محورا رئيسيا للنقاش بين مختلف القادة الذين سيلتقون الأسبوع المقبل في نيويورك في إطار انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتتزايد الدعوات إلى تشديد الضوابط الناظمة لتطوير الذكاء الاصطناعي بعد سلسلة حوادث وتحذيرات أصدرها عدد كبير من رواد هذا القطاع. وأعلنت شركة أوبن إي آي المطورة لتشات جي بي تي أنها تعمل مع أنتروبيك المنتجة لنموذج كلود وشركة جوجل المطورة لجيميناي على إنشاء هيئة للإشراف على مخاطر الذكاء الاصطناعي في ظل تصاعد الدعوات لإبطاء وتيرة تطويره. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد أعلنت أن الاتحاد الأوروبي سيجمع أبرز الفاعلين في مجال الذكاء الاصطناعي دعما لجهود القطاع الرامية إلى إبطاء وتيرة تطوير النماذج الأكثر خطورة.
0: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في قلب مشهد يحاكي بيئته القديمة إلى جانب الأحافير وآثار الأقدام واللوحات الجدارية الضخمة، يعرض حاليا في حديقة التماسيح كروكو بارك بأكادير مجسم بالحجم الطبيعي لديناصور ضخم يرتبط بالأنظمة البيئية القديمة في المغرب. هذا المجسم الذي يبلغ طوله 11 مترا يتيح فرصة اكتشاف أحد أكثر الحيوانات شهرة وتميزا.
4: سبينوسور عاش قبل حوالي 100 مليون سنة خلال العصر الطباشيري، وكان ديناصور مرتبط بالبيئة المائية كيعيش بقرب الأنهار وكيتغذى بصفة أساسية على الأسماك. عثر على بقايا الأحفورية في هضبة كمكم بجنوب شرق المغرب اللي كتعتبر اليوم من المناطق المهمة لفهم الحياة القديمة في المغرب.
3: الديناصور الشهير لمنطقة كمكم بالجنوب الشرقي الذي عاش قبل نحو 100 مليون سنة يعد بفضل خطمه الطويل الذي يشبه خطم التماسيح وشراعه الظهري الكبير وبنيته الجسدية المميزة واحدا من أكثر الديناصورات تفردا إلى يومنا هذا.
5: واحد ديناصور عملاق وكان كيجري، يعني كان سريع فوق الأرض وكذلك سريع في الماء بحكم الشكل ديالو اللي عنده هذيك الزعنفة فوق الظهر ديالو اللي كتسمح ليه يسبح بسرعة كبيرة. وكذلك هو كان حيوان مفترس اللي كيتغذى على الحيتان الكبار وكيتغذى كذلك على الحيوانات البرية.
3: وتم اكتشاف سبينوسور في بداية القرن العشرين بمصر، وتعرضت أول عينة درسها العلماء للتدمير خلال الحرب العالمية الثانية، وقد أسهمت اكتشافات جديدة لاحقا ولا سيما تلك التي تم العثور عليها في التكوينات الحفرية لمنطقة كمكم بالمغرب في إحداث تحول عميق في المعارف العلمية المتعلقة بهذا الحيوان.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: جددت المملكة المغربية خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بنيويورك بصيغة أريا دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة قال خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين العضو غير الدائم بمجلس الأمن: أود باسم المملكة المغربية تأكيد دعمنا وتضامننا المطلق مع المملكة العربية السعودية ضد هذه الاعتداءات الجبانة التي اقترفها الحوثيون. وأضاف الوزير أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة، مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. وأشار السيد بوريطة خلال هذا الاجتماع الذي نظم حول موضوع بحار آمنة أمن مشترك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة إلى أن محاولة الحوثيين السيطرة على باب المندب يذكرنا بأن أمن المضائق الدولية لم يعد يقتصر على الدول وحدها، بل أصبح مهددا من قبل فاعلين من غير الدول. وأبرز الوزير أن هذا الأمر بات يفرض على المجتمع الدولي إعادة النظر في مقارباته. من جهة أخرى، سجل السيد بوريطة أن أزمة مضيق هرمز سلطت الضوء على حقيقة مرة مفادها أنه بالرغم من وجود إطار قانوني، لا يزال المجتمع الدولي يفتقر إلى آليات قادرة على الوقاية من الأزمات أو تدبيرها عند اندلاعها. وشكل هذا الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء مجلس الأمن بالإضافة إلى دول أعضاء في منظمة الأمم المتحدة وخبراء في هذا المجال فرصة للتأكيد على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز بشكل سريع والتوصل إلى حل سريع للأزمة في مضيق باب المندب.
1: ريم راديو.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة ب60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة ب60 دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 محرم 1448 الموافق 25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية، ولا سيما ما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455/67 الصادر في 23/0/1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 218/855 الصادر في 16/0/1440 الموافق 26 أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: مع اقتراب استحقاقات 23 من شتنبر الجاري تعود مسألة تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة إلى الواجهة، فعلى مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة تتنافس داخل دائرة طنجة أصيلة خلال الانتخابات التشريعية 22 لائحة محلية، من بينها لائحتان توجدان على رأسهما امرأة، في حين تم إيداع 19 لائحة برسم الدائرة الانتخابية الجهوية المخصصة حصرا للنساء.
6: عرفت مشاركة النساء في استحقاقات 2026 تطورا لا يمكن تبخيسه، لأن هناك مكاسب تشريعية يخولها التمييز الإيجابي، حيث حاول المشرع معالجة هذه الإشكالية عبر عدة إصلاحات بضم مقتضيات إلزامية مست القوانين الانتخابية والقوانين التنظيمية للأحزاب، بوضع قواعد ملزمة تشترط حضور العنصر النسوي كشرط قانوني وصحي عند تأسيس الأحزاب.
5: تعزيز تمثيلية النساء ليس مسألة انتخابية محضة، بل هو مسار متكامل يبدأ بالتمكين الاقتصادي ويمر عبر تحديث الهياكل الحزبية لينتهي بضمان مشاركة كاملة وفعالة للنساء في تحديد أولوية العمل العمومي وصناعة مستقبل المملكة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: مستمعينا أهلا بكم في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفص الحجام وإلى العناوين. الموزمبيق تعلن خطة بقيمة 401 مليون دولار لتخفيف من آثار ظاهرة النينيو. رواندا تعتزم توسيع شبكة رصد جودة الهواء في مختلف أنحاء البلاد. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر إثر مقتل عدد من النساء في جنوب إفريقيا. أهلا بكم من جديد. الحكومة الموزمبيقية تعلن عن إعداد خطة بقيمة 401 مليون دولار للتخفيف من آثار ظاهرة النينيو، وذلك استجابة لتوقعات تشير إلى حدوث تقلبات جوية شديدة خلال موسم الأمطار 2026-2027. تفاصيل أوفى في تقرير وفاء حلاق.
3: وزير الأشغال العمومية والإسكان والموارد المائية فرناندو رافائيل أوضح خلال الدورة الثانية عشر لمجلس التنسيق بمامبوتو أن التوقعات تشير إلى انخفاض كبير في التساقطات المطرية وفترات طويلة من الجفاف، ما ينعكس سلبا على التزود بالماء والإنتاج الفلاحي والحيواني، ولا سيما في المناطق الجنوبية والوسطى من البلاد. التدابير المقررة ضمن هذه الخطة تشمل تقديم مساعدات غذائية طارئة لفائدة نحو 344 ألف شخص، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لتستفيد منها حوالي 234 ألف أسرة، فضلا عن دعم أكثر من 155 ألف مزارع و90 ألف مربي مشية. كما تنص الخطة على بناء وإعادة تأهيل شبكات التزويد بالماء والسدود والأبار، وتوزيع بذور مقاومة للجفاف، وتقوية أنظمة الإنذار المبكر. وأشار الوزير إلى أن الحكومة تمكنت بالفعل من تعبئة 125 مليون دولار بفضل تمويلات خارجية لتغطية التدخلات الأولية، وتعتزم مواصلة استقطاب تمويلات إضافية من شركاء التنمية. وتكتسي هذه الخطة طبعا استعجاليا في ظل تقارير حديثة تفيد بأن نحو 3.5 مليون موزمبيقي يواجهون حاليا انعداما حادا في الأمن الغذائي في ظل تدافر الصعوبات الاقتصادية والمخاطر المناخية المتزايدة.
2: نواصل جولتنا الإفريقية من رواندا التي تعتزم توسيع شبكة رصد جودة الهواء إلى 55 محطة بحلول نهاية سنة 2026 في مختلف أنحاء البلاد، بعدما كان عددها 16 محطة فقط في بداية السنة الماضية، وذلك بهدف توفير معطيات أدق حول مستويات التلوث وتوجيه التدابير الرامية للحد منها. وأوضحت الهيئة الرواندية للتدبير البيئة أن الهدف يتمثل في تزويد كل مقاطعة بأجهزة للرصد، مع إنشاء منصات لعرض البيانات في عدد من المدن تتيح تتبع المؤشرات البيئية بشكل آني. نختم من جنوب إفريقيا. منظمة الأمم المتحدة دقت ناقوس الخطر إثر مقتل عدد من النساء في منطقة إستراند جنوب البلاد خلال فترة وجيزة، مؤكدة أن هذه الوفيات لا تمثل مآسي معزولة بل تعكس أزمة فتاكة من العنف القائم على النوع الاجتماعي. المنظمة الأممية طالبت السلطات بترجمة إعلان مكافحة جرائم قتل النساء ككارثة وطنية إلى إجراءات ملموسة تشمل محاسبة الجنات وتسهيل الولوج إلى العدالة، وذلك عقب العثور على جثث نساء خلال شهرين في جرائم غامضة شرق جوهانسبرغ. من جهتها أكدت اللجنة الجنوب إفريقية لحقوق الإنسان مقتل 569 امرأة ونجاة أزيد من 1000 امرأة من محاولات قتل خلال الفترة الممتدة بين أبريل ويونيو 2026، مع تسجيل أكثر من 8000 حالة اغتصاب خلال الربع الأول من السنة. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: إنغميز نيم كورا، إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزي نينغميسن غماب راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين.
6: غيم راديو،
8: مع الخيوط الأولى لصباحة أرفود تدب الحياة في سوق التمور للجملة إذانا بانطلاق موسم فلاحي وتجاري جديد لسنة 2026-2027 انتظره الفلاحون بشغف. صناديق محملة بغلة واحات تفيلالت تتراص جنبا إلى جنب، فيما ينهمك التجار والوسطاء في فحص جودة الثمار ودرجة نضجها قبل أن تأخذ طريقها نحو أسواق التقسيط لتزين الموائد في مختلف جهات المملكة.
9: الحمد لله هذا العام الموسم راه جيد، الوفرة كاينة في السلعة، الأنواع تبارك الله متوفرة، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين الخلط، كاين بوسليخان، جميع الأنواع ديال الخلط راه كاينة، لأن الخلط باقي بعض الأنواع اللي باقي ما دخلوش للسوق بحال ترزاوة بحال بوسكري، والحمد لله الأسمنة في المتناول.
8: وأكد المهنيون والفلاحون أن تنوع الثمور ووفرة العرض ساهم في استقرار السوق ومنح دينامية جديدة للنشاط التجاري بعد مواسم اتسمت بالتقلبات المناخية الصعبة.
10: بالنسبة للكمية ديال التمر هذا العام الغلة تبارك الله مزيانة والكمية موجودة وحتى الجودة موجودة والثمن مناسب.
8: ولا يقتصر دور هذا السوق على البيع والشراء، بل هو محرك أساسي لآلة اقتصادية واجتماعية تخلق فرص شغل موسمية لعمال الجني والتحميل والنقل، وتكتسي هذه الحركية أهمية استراتيجية لجهة درعة فيلالت التي رسخت مكانتها كخزان رئيسي يساهم بحوالي 76% من الإنتاج الوطني.
4: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
5: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
2: تستقبل المدينة الحمراء زورها هذه الأيام على إيقاع فن الشارع العالمي، حيث يحط معرض عالم بانكسي الرحالة برواق نو بوردر في قلب المدينة العتيقة لمراكش، متيحا للجمهور فرصة اكتشاف أعمال واحد من أكثر الفنانين غموضا وتأثيرا في المشهد الفني المعاصر. المعرض يغوص بالزوار في عالم الفنان البريطاني الشهير عبر نسخ مطابقة للوحات جدارية بالحجم الطبيعي وقطع من مجموعات خاصة، إلى جانب منشآت خاصة صممت لإعادة تشكيل الأجواء المميزة لتدخلاته في الفضاء الحضري. في هذا المسار الفني يتعرف الزائر على تجربة مانكسي منذ بدايته في بريستول ووصولا إلى إشعاعه الدولي، مع التركيز على أبرز المواضيع التي تتبع أعماله كالتفاوتات الاجتماعية ومجتمع الاستهلاك والنزاعات والمقاومة والفكاهة. اختيار بانكسي يستجيب للرغبة في تقديم فنان قادر على استقطاب شريحة واسعة من الزوار، بمن فيهم الذين لا يتوفرون على معرفة كبيرة بالفن المعاصر. فهذا المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على المدينة الحمراء باعتبارها وجهة ثقافية منفتحة على التعبيرات المعاصرة وأشكال الإبداع الجديدة. ومن لندن إلى نيويورك مرورا بباريس، ترتبط أعمال بانكسي ارتباطا وثيقا بالأماكن التي تظهر فيها، حيث يتحول الجدار والفضاء الحضري إلى دعامتين للتفكير في السلطة والحرب والنزعة الاستهلاكية والهجرة، إضافة إلى العلاقة بين الأفراد ومحيطهم.
5: غيم راديو.
4: غيم راديو.
5: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم
6: انتخابات
5: راديو.
6: انتخابات 23 من شتنبر الجاري هي فرصة مواتية لعدد من الأحزاب للرفع من تمثيليتها داخل مجلس النواب أو دخول المؤسسة التشريعية لأول مرة. هذه الأحزاب تكثف أعمالها خلال الحملة الانتخابية لهذه الاستحقاقات وسط رهانات كبرى تروم تقديم بدائل تنموية والاستجابة للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وهو ما يفرض تقديم عرض سياسي ومرشحين في مستوى هذه الانتظارات. بعض الأحزاب اختارت الدخول في تحالفات قبلية مع أحزاب أخرى بهدف الحصول على أكبر عدد من الأصوات وبالتالي تعزيز حظوظها للظفر بمقاعد داخل مجلس النواب. ويشار إلى أن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية بلغ مجموع 1850 لائحة. وبحسب المعطيات المؤقتة المتعلقة بترشيحات المدعى والتي تم تحصيلها على إثر انتهاء الفترة المخصصة لإيداع تصريحات بالترشيح، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية ما مجموعه 1850 لائحة تشتمل على 7288 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد.
4: ريم راديو.
5: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
11: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
0: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا أن المغرب يعتبر تدبير المضايق مسؤولية وليس ملكية، داعيا إلى مبادرة لصياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر البحرية. السيد بوريطة أبرز خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين حول موضوع بحار آمنة أمن مشترك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة أن المغرب ليس فقط دولة سياحية بل دولة تتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق وهو أحد أهم المعابر البحرية في العالم. وأشار في هذا السياق إلى أن حوالي 100,000 سفينة تمر سنويا من هذا المضيق بما يعادل 300 سفينة يوميا أي بمعدل سفينة واحدة كل 5 دقائق تقريبا. وأوضح أن الملاحة في مضيق جبل طارق تفوق حركة المرور في قناة السويس 5 أضعاف وتتجاوز قناة بنما 11 ضعفا كما أنها تقترب من 3 أضعاف كثافة الملاحة في مضيق هرمز. وأكد الوزير أن المغرب لا ينظر إلى موقعه الجغرافي باعتباره امتيازا أو أداة للضغط والابتزاز بل باعتباره مسؤولية دولية ورافعة لخدمة التعاون الدولي والاستقرار والتنمية. ومن هذا المنطلق أعلن السيد بوريطة أمام المشاركين في هذا الاجتماع الهام دعوة المغرب إلى التفكير في صياغة مدونة دولية للسلوك لصالح حرية الملاحة على اعتبار أن الممرات البحرية الدولية يجب أن تظل فضاءة مفتوحة وآمنة ومستقرة. ولهذا الغرض اقترح السيد بوريطة احتضان المغرب لمنتدى دولي بالتنسيق مع مملكة البحرين وذلك بهدف تقوية الالتزام بقواعد القانون الدولي وتبادل الممارسات الفضلة والحد من الاستقطاب بين من يدعون امتلاك هذه المعابر الاستراتيجية ومن يستغلونها بغرض الابتزاز. كما اعتبر الوزير أن البحار والمحيطات هي بنية تحتية عالمية أساسية ورغم أهميتها البالغة فإنها تظل هشة مما يجعل منها هدفا للأطماع والمخططات الخبيثة.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو
11: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: غيم راديو. غيم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
12: أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف الشمال الأطلسي الناتو أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي قرارا بشأن الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. وأوضح السيد الشامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناءة والرصينة لغالبية النواب الأوروبيين لا سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. وحصل القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي على 339 صوتا مؤيدا و225 صوتا معارضا و16 امتناعا عن التصويت، أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي.
4: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزيل نينغميسن قماب راديو
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: بالرباط، قارب خبراء ومهنيون مغاربة الدور المحوري لمختبرات التجارب والقياس والدراسات في مجال الإعمار في ضمان الجودة والسلامة في مجال البناء والمسؤوليات الملقاة على عاتقها. المشاركون انكبوا خلال ندوة نظمتها الفيدرالية الوطنية لمختبرات التجارب والمراقبة والقياس والأشغال العمومية تحت شعار جودة المنشآت وحماية الممتلكات مسؤولية الجميع، انكبوا على تحليل مختلف المسؤوليات التقنية والإدارية والتعاقدية والمدنية والجنائية التي تتحملها مختبرات البناء واقتراح سبل للارتقاء بمستوى الكفاءات ومصداقية المهنة.
13: واحد اللقاء ديال باش نحاولوا نحددوا المسؤوليات كونفورمومون اون نورم اون فيغور. دابا باش تكون مختبر في المغرب باش تكون عندك الاعتماد، والاعتماد كيكون لا كونفورميتي بارابور مجموعه ديال لي نورم انترناسيونال.
12: أشغال الندوة تميزت أيضا بجلسة للنقاش وتبادل الخبرات بين مختلف المتدخلين بهدف الإسهام في إعداد توصيات المهنية الملموسة ووضع أسس خطة عمل تشاركية تجمع بين المهنيين والإدارة، لا سيما لتوضيح النصوص التشريعية والتنظيمية والإدارية المؤطرة لنشاط المختبرات وتطويرها عند الاقتضاء.
11: أخبار المغرب والعالم.
14: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
4: ريم راديو.
15: أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ناتو أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي قرارا بشأن الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. وأوضح السيد الشامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناءة والرصينة لغالبية نواب الأوروبيين سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. وحصل القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي على 339 صوتا مؤيدا و225 صوتا معارضا و16 امتناعا عن التصويت، أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو.
16: حالة الطقس.
15: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة، وخلال الصباح والليل سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة فوق السواحل والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي ووادي ملوية والواجهة المتوسطية والسواحل الجنوبية، كما يرتقب نزول قطرات مطرية أو زخات رعدية فوق مرتفعات الأطلس الكبير والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، مع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والسواحل الوسطى والجنوبية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و 26 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى الجنوب، وستكون ما بين 15 و20 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بكل من منطقة طنجة والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وكذا بالجنوب الشرقي للبلاد، وسيكون البحر قليل الهيجان الهائج بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبغاز وهائجا ما بين المادية وطرفاية وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
16: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
12: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يترأس بمقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح. هذا المؤتمر الذي شارك في تنظيمه كل من المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة يهدف إلى تعزيز دور الحوار والتسامح في الوقاية من خطابات الكراهية وتعزيز التماسك الاجتماعي، كما يجسد الإرادة لمواصلة التعبئة الدولية في مواجهة خطابات الكراهية. ريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسم المسار أمام المجتمع الدولي في مجال مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح والتعايش والاحترام المتبادل. جلالة الملك بين لنا المسار وبين لنا كيفية معالجة المشاكل من أجل تشجيع بروز مجتمع دولي قادر على تهيئة ظروف التسامح والاحترام المتبادل. بفضل هذه الريادة أضحى المغرب اليوم نموذجا حاملا لمبادرات تتجسد على الساحة الدولية على غرار مبادرة اليوم. في كلمته الافتتاحية أكد السيد بوريطة أن المبادرة المغربية لتنظيم هذا المؤتمر تترجم روح الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات الذي انعقد بفاس في 22 نوفمبر 2022، التي تضمنت دعوة جلالة الملك إلى جعل السياسة والدين والحوار أدوات لخدمة السلام. السيد بوريطة شوريطة أوضح أن تكرار النقاش حول خطابات الكراهية في المحافل الدولية لا ينبغي أن يكون مجرد ممارسة ظرفية، مسجلا أن مظاهر هذه الكراهية تذكر باستمرار بالحاجة الملحة إلى عمل جماعي يصون الكرامة الإنسانية ويحمي المجتمعات من نزعات الرفض والانقسام. وفيما يتعلق بالمبادرة المغربية لتنظيم هذا المؤتمر، أبرز الوزير أنها تنبع بشكل طبيعي من التزام المملكة لفائدة الحوار والتسامح والتعايش، وتأتي امتدادا لالتزام متجذر في تاريخ المملكة ومؤسساتها واختيارات.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
14: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
7: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
15: الدورة الثالثة من معرض إيجي فيلا 2026 تنظم بمركز الإبداع الرقمي بالقاهرة من قبل الجمعية المصرية لهواة الطوابع. عارضون وهواة وباحثون من 12 دورة عربية وأوروبية من بينها المغرب يقدمون محتوى ثقافيا وتاريخيا وبحثيا يعكس قيمة الطوابع باعتبارها وثائق توثق مراحل مهمة من تاريخ الدول والمجتمعات.
18: نشارك كأعضاء الجمعية الحسانية بسبعة العروض، كلها عروض في التراث المادي المغربي وخصوصا في مادة الطوابع البريدية، وفي تقريبا في 4 أو 5 أصناف للطوابع البريدية، هواية الطوابع البريدية، بحيث أن هواية الطوابع البريدية فيها 12 صنف، فكل عروض مختلفة.
19: أتمنى أن المعروضات يعني تكون نحظت أعجبكم، هي في مجالات مختلفة من الهواية، التاريخ البريدي، الهواية بشكلها التقليدي برضو، وفي تحكيم دولي، قائم تحكيم دولي لتحكيم المجاميع في الدورة الحالية.
15: ويضم المعرض نحو 356 إطارا للعرض، بينها 16 إطارا مخصصا لجناح الشرف، فضلا عن مجموعات نادرة وعروض بحثية في مجالات مختلفة. المعروضات تشمل الطوابع التقليدية والتاريخ البريدي والقرطاسية البريدية والبطاقات البريدية المصورة والطوابع الجوية وطوابع الإيرادات والرسوم المالية، إلى جانب عروض الشباب والأدبيات الفرنسية.
11: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية،
7: ريم راديو،
14: المصداقية والخبر اليقين.
11: ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
7: ريم راديو،
11: أخبار المغرب والعالم.

وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. البيئة العامة كتعد فضاءات مشتركة كيلتقي فيها أفراد كينتميو الخلفيات اجتماعية وثقافية ونفسية مختلفة، فالقطار والحافلة والحديقة والمقهى وقاعات الانتظار والأسواق وغيرها ماشي مجرد أماكن للعبور أو قضاء وقت معين، وإنما هي فضاءات للتفاعل الاجتماعي كتقطع فيها أنماط متعددة من السلوك والتوقعات والقيم. ومن بين الظواهر اللي كتبرز داخل هذه الفضاءات ظاهرة الأفراد المزعجون. هم أفراد كتصدر منهم سلوكيات كتجاوز الحدود المقبولة اجتماعيا وكتسبب للآخرين الضيق أو التوتر أو الإحراج، وأحيانا كتكون مصدر حقيقي للنزاع. والمشكلة ماشي في اختلاف الأفراد، لأن الاختلاف جزء طبيعي من الحياة الاجتماعية، وإنما في عدم احترام القواعد الضمنية اللي كتنظم الوجود المشترك في مكان معين. في القطار مثلا يقدر يصادف المسافر فرد كيتكلم بصوت مرتفع في الهاتف او يشغل موسيقى بدون سماعات او يحتل المساحة كتفوق اللي كيحتاج لها، او يسرع للحديث مع افراد ما عندهمش حتى رغبة في التواصل معه. وفي الحافلة يقدر يظهر السلوك المزعج في صورة التدافع او تجاوز الدور او عدم احترام خصوصية الاخرين. اما في الحدائق والاماكن المفتوحة فكيتجسد هذا السلوك في الصراخ او السلوك العدواني او إزعاج الأسر والأطفال، أو استعمال المكان بطريقة كتحرم الآخرين من حقهم في الاستفادة منه. من المنظور السلوكي ما يمكنش تفسير هذه التصرفات دائما باعتبارها دليل على سوء النية، يقدر يكون البعض منها ناتج على ضعف الوعي بالقواعد الاجتماعية أو الاختلاف في التنشئة أو عدم إدراك الفرد تأثير سلوكه على الآخرين. فالفرد اللي كيتحدث بصوت مرتفع يمكن ما يشعرش بأن صوته مزعج، والفرد اللي كيقترب أكثر من اللازم الآخرين يمكن تكون عنده حدود مختلفة للمسافة الشخصية. لذلك فالسلوك المزعج كيرتبط جزئيا باللي ممكن تسميته بالمعايير الاجتماعية الضمنية، أي القواعد غير المكتوبة اللي كيتعلموها الأفراد من خلال الأسرة والمدرسة والمجتمع والخبرة اليومية. هاد السلوكيات كتجي من التنشئة الاجتماعية اللي كيكون عندها دور أساسي في تشكيلها. فالطفل اللي كيتعلم من الصغر احترام الدور ديالو وخفض الصوت في الأماكن المشتركة وكيتعلم يحترم خصوصية الآخرين كيكون أكثر استعداد للالتزام بهاد القواعد من اللي كيصبح راشد. فغياب التربية على المسؤولية الاجتماعية كيؤدي لظهور أنماط من السلوك الأناني المزعج، بحيث كينظر الفرد للمكان العام باعتباره امتداد للمجال الخاص وكيتصرف وفق رغباته الشخصية بدون اعتبار كافي لراحة الآخرين. ويمكن تساهم الضغوط النفسية واليومية في ظهور السلوك المزعج، فالازدحام والتعب والانتظار الطويل والحرارة وضغط العمل والمشاكل الأسرية والاقتصادية كتخلي قدرة الفرد على ضبط انفعالاته قليلة. على هذا الأساس كنلاحظوا أحيانا أن فرد كيبان هادئ في ظروف عادية يقدر يصبح سريع الغضب أو صاخب في موقف كيتسم بالازدحام أو التأخير. ومع ذلك ربط السلوك بالضغط النفسي ماشي مبرر، لأن المجال العام كيقوم على مبدأ أساسي هو أن حرية الفرد في التصرف كتوقف من اللي كتبدأ تضر راحة الآخرين أو كتمس بحقوقهم، وكتزيد الظاهرة كتتعقد من اللي كيتحول السلوك المزعج لسلوك استفزازي أو عدواني. كين أفراد ما كيكفيهمش إحداث الضجيج أو الفوضى، ولكن كيستمتعوا بإثارة ردود أفعال الآخرين أو كيدخلوا في مشاجرات لأسباب تافهة أو كيحاولوا فرض حضورهم بالقوة. وهنا كتنتقل المسألة من مجرد اختلاف العادات، المشكلة كتتعلق بإدارة الانفعالات والقدرة على احترام الحدود الاجتماعية. والمواجهة المباشرة مع هذه الأفراد تقدر توصل لتصعيد الموقف، لذلك كيكون التجاهل أحيانا أكثر فاعلية، خصوصا من اللي كيكون السلوك عابر وما كيمثلش خطر حقيقي. من جهة أخرى رد فعل الآخرين تجاه الفرد المزعج كيكشف جانب مهم من الثقافة الاجتماعية، فبعض الأفراد كيفضلوا الصمت حتى من اللي كيتعرضوا للإزعاج خوفا من النزاع
أمن رد فعل عدواني، بينما كيميل آخرون للمواجهة السريعة، وتقدر تحول المواجهة نفسها المشكلة أكبر من السلوك الأصلي. لذلك هنا كتبان أهمية المهارات الاجتماعية في إدارة المواقف المزعجة، فالتنبيه الهادئ والمحترم ملي كيكون ضروري يقدر يكون أكثر فاعلية من التوبيخ والإهانة، ويمكن طلب خفض الصوت مثلا بدلا من استخدام لغة اتهام.

0: الإسلامية كتدفع الطرف الآخر للدفاع على نفسه كأنه هو اللي عنده الحق، والمؤسسات أيضا كتحمل المسؤولية في الحد من هذه الظاهرة. فوسائل النقل والحدائق والمرافق العامة وغيرها كتحتاج لقواعد واضحة وإشارات إرشادية وآليات مناسبة للتدخل من اللي كتوقع هذه السلوكيات المزعجة، وتطبيقها بصورة منتظمة كيساهم في ترسيخ فكرة أن الفضاء العام ماشي ملك للفرد، وإنما هو مجال مشترك كتحكمه حقوق وواجبات متبادلة. فوجود أفراد مزعجون في الأماكن العامة كيكشف على طبيعة العلاقة بين الفرد والمجتمع، لذلك احترام الهدوء والمسافة الشخصية والخصوصية ماشي التزام شكلي، ولكن هو تعبير عن الاعتراف بالآخر باعتباره شريك في المجال العام. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. وسجلت الوزارة في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأنه في ظل الظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية، تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. وأضافت الوزارة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض مواكبة.transport.gov.ma.
2: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
4: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبرو على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
5: نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشان يتباحث مع وفد عن المنظمة الدولية الفرنكوفونية في لقاء تميز باستعراض مستجدات المشهد السياسي والانتخابي للمملكة والمكتسبات التي حققها المغرب في مجال الممارسة السياسية وتعزيز التعددية. كما تناولت المباحثات مساهمة الشباب والنساء في الحياة السياسية والآليات المعتمدة لتعزيز حضورهم وإدماج مختلف الفئات الاجتماعية. كما توقف السيد خشيشان عند مكانة الأمازيغية وما تحقق في مسار النهوض بها دستوريا ومؤسساتيا.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: غيم راديو.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: في قلب مشهد يحاكي بيئته القديمة إلى جانب الأحافير وآثار الأقدام واللوحات الجدارية الضخمة، يعرض حاليا في حديقة التماسيح كروكو بارك بأكادير مجسم بالحجم الطبيعي لديناصور ضخم يرتبط بالأنظمة البيئية القديمة في المغرب. هذا المجسم الذي يبلغ طوله 11 مترا يتيح فرصة اكتشاف أحد أكثر الحيوانات شهرة وتميزا.
8: سبينوسور عاش قبل حوالي 100 مليون سنة خلال العصر الطباشيري، وكان ديناصور مرتبط بالبيئة المائية كيعيش بقلب الأنهار وكيتغذى بصفة أساسية على الأسماك. عثر على بقايا الأحفورية في هضبة كمكم بجنوب شرق المغرب اللي كتعتبر اليوم من المناطق المهمة لفهم الحياة القديمة في المغرب.
7: الديناصور الشهير لمنطقة كمكم بالجنوب الشرقي الذي عاش قبل نحو 100 مليون سنة يعد بفضل خطمه الطويل الذي يشبه خطم التماسيح وشراعه الظهري الكبير وبنيته الجسدية المميزة واحدا من أكثر الديناصورات تفردا إلى يومنا هذا.
9: واحد ديناصور عملاق وكان كيجري، يعني كان سريع فوق الأرض وكذلك سريع في الماء بحكم الشكل ديالو اللي عنده هذيك الزعنفه فوق الظهر ديالو اللي كتسمح ليه يسبح بسرعه كبيره، وكذلك هو كان حيوان مفترس اللي كيتغذى على الحيتان الكبار وكيتغذى كذلك على الحيوانات البريه.
7: وتم اكتشاف سبينوسور في بداية القرن العشرين بمصر، وتعرضت أول عينة درسها العلماء للتدمير خلال الحرب العالمية الثانية، وقد أسهمت اكتشافات جديدة لاحقا ولا سيما تلك التي تم العثور عليها في التكوينات الحفرية لمنطقة كمكم بالمغرب في إحداث تحول عميق في المعارف العلمية المتعلقة بهذا الحيوان.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
10: جددت المملكة المغربية خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بنيويورك بصيغة أريا دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة قال خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين العضو غير الدائم بمجلس الأمن: أود باسم المملكة المغربية تأكيد دعمنا وتضامننا المطلق مع المملكة العربية السعودية ضد هذه الاعتداءات الجبانة التي اقترفها الحوثيون. وأضاف الوزير أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة، مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. وأشار السيد بوريطة خلال هذا الاجتماع الذي نظم حول موضوع بحار آمنة أمن مشترك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة إلى أن محاولة الحوثيين السيطرة على باب المندب يذكرنا بأن أمن المضائق الدولية لم يعد يقتصر على الدول وحدها، بل أصبح مهددا من قبل فاعلين من غير الدول. وأبرز الوزير أن هذا الأمر بات يفرض على المجتمع الدولي إعادة النظر في مقارباته. من جهة أخرى سجل السيد بوريطة أن أزمة مضيق هرمز سلطت الضوء على حقيقة مرة مفادها أنه بالرغم من وجود إطار قانوني لا يزال المجتمع الدولي يفتقر إلى آليات قادرة على الوقاية من الأزمات أو تدبيرها عند اندلاعها. وشكل هذا الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء مجلس الأمن بالإضافة إلى دول أعضاء في منظمة الأمم المتحدة وخبراء في هذا المجال فرصة للتأكيد على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز التخلص بشكل سريع والتوصل إلى حل سريع للأزمة في مضيق باب المندب.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: مرحبا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الاقتصادية، إليكم أبرز العناوين. بحث سبل تعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال بالبلدين المغرب وموريتانيا. الرياض تستضيف النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق ما بين 20 و22 من شتنبر الجاري. كوريا تمدد خفض ضريبة الوقود حتى نوفمبر المقبل لتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار. في البداية، شكل تعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال المغاربة ونظرائهم الموريتانيين محور مباحثات أجرها سفير المغرب لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد حميد شبار بن واكشوت مع رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد. وتم خلال هذا اللقاء استعراض الآليات الكفيلة بتطوير التعاون في المجال الاقتصادي وتوسيع مجالاته وتجسيده في مشاريع تخدم المصالح المشتركة للبلدين وتعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. كما تطرق الجانبان في هذا السياق إلى مشاركة موريتانيا كضيف شرف في الدورة 14 للمعرض الدولي لتكنولوجيات الإنتاج والصناعات الميكانيكية والمعدنية والإلكتروميكانيكية الذي احتضنته مدينة الدار البيضاء خلال الفترة من 9 إلى 12 من شتنبر الجارية. وفي خبر اقتصادي آخر، تستضيف مدينة الرياض خلال الفترة ما بين 20 و22 من شتنبر الجاري أشغال النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق تحت شعار مرافق ذكية مدن ذكية. تفاصيل أوفى معك فاطمة الزهراء الراجي.
4: حسب المنظمين، فإن المشاركين في المؤتمر الذي تنظمه جمعية إدارة المرافق السعودية سينكبون على مناقشة العديد من الموضوعات المتخصصة في إدارة المرافق والتقنية الحديثة وحلول التشغيل والصيانة والاستدامة ودورها في رفع كفاءة المرافق ودعم التحول نحو المدن الذكية. أشغال المؤتمر بمشاركة أزيد من 225 جهة وأكثر من 200 متحدث محلي ودولي ستتناول أيضا عددا من المحاور من أبرزها التكنولوجيا والتحول الرقمي والتوائم الرقمية والصيانة التنبؤية والاستدامة والحكامة البيئية والاجتماعية. يصاحب هذه التظاهرة معرض دولي تشارك فيه جهات حكومية وشركات ومزودو خدمات وتقنيات متخصصة في إدارة المرافق لاستعراض الحلول والممارسات الحديثة في القطاع إلى جانب منطقة للابتكار وورش عمل متخصصة.
3: وفي الختم، أعلنت وزارة المالية الكورية أنها ستمدد برنامج خفض ضريبة الوقود حتى شهر نوفمبر المقبل لتخفيف أعباء الأسعار عن كاهل المواطنين. وقالت الوزارة في بيان إنه بموجب هذا القرار سيستمر العمل ببرنامج خفض الضريبة بنسبة 15% على البنزين وبنسبة 25% على الديزل وغاز البوتان حتى نهاية نوفمبر، بعدما كان من المقرر أن ينتهي العمل به مع نهاية الشهر الجاري. وصلنا إلى نهاية هذا العدد الاقتصادي، في أمان الله.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة ب60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة ب60 دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 226530 الصادر في 9 محرم 1448 الموافق ل25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية، ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2 18855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق ل 26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
7: مع اقتراب استحقاقات 23 من شتنبر الجاري، تعود مسألة تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة إلى الواجهة، فعلى مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة تتنافس داخل دائرة طنجة أصيلة خلال الانتخابات التشريعية 22 لائحة محلية، من بينها لائحتان توجدان على رأسهما امرأة، في حين تم إيداع 19 لائحة برسم الدائرة الانتخابية الجهوية المخصصة حصرا للنساء.
8: عرفت مشاركة النساء في استحقاقات 2026 تطورا لا يمكن تبخيسه، لأن هناك مكاسب تشريعية يخولها التمييز الإيجابي، حيث حاول المشرع معالجة هذه الإشكالية عبر عدة إصلاحات بضم مقتضيات إلزامية مست القوانين الانتخابية والقوانين التنظيمية للأحزاب، بوضع قواعد ملزمة تشترط حضور العنصر النسوي كشرط قانوني وصحي عند تأسيس الأحزاب.
7: تعزيز تمثيلية النساء ليس مسألة انتخابية محضة، بل هو مسار متكامل يبدأ بالتمكين الاقتصادي ويمر عبر تحديث الهياكل الحزبية، لينتهي بضمان مشاركة كاملة وفعالة للنساء في تحديد أولوية العمل العمومي وصناعة مستقبل المملكة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. مع الخيوط الأولى لصباحة أرفود تدب الحياة في سوق التمور للجملة إذانا بانطلاق موسم فلاحي وتجاري جديد لسنة 2026-2027 انتظره الفلاحون بشغف. صناديق محملة بغلة واحات تفيلالت تتراص جنبا إلى جنب، فيما ينهمك التجار والوسطاء في فحص جودة الثمار ودرجة نضجها قبل أن تأخذ طريقها نحو أسواق التقسيط لتزين الموائد في مختلف جهات المملكة.
2: الحمد لله هذا العام الموسم راه جيد، الوفرة كاينة في السلعة، الأنواع تبارك الله متوفرة، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين الخلط، كاين بوسليخان، جميع الأنواع ديال الخلط راه كاينة، لأن الخلط باقي بعض الأنواع اللي باقي ما دخلوش للسوق بحال ترزاوة بحال بوسكري، والحمد لله الأسمنة في المتناول.
1: وأكد المهنيون والفلاحون أن تنوع الثمور ووفرة العرض ساهم في استقرار السوق ومنح دينامية جديدة للنشاط التجاري بعد مواسم اتسمت بالتقلبات المناخية الصعبة.
3: بالنسبة للكمية ديال التمر هذا العام الغلة تبارك الله مزيانة والكمية موجودة وحتى الجودة موجودة والثمن مناسب.
1: ولا يقتصر دور هذا السوق على البيع والشراء، بل هو محرك أساسي لآلة اقتصادية واجتماعية تخلق فرص شغل موسمية لعمال الجني والتحميل والنقل، وتكسس هذه الحركية أهمية استراتيجية لجهة درعة فيلالت التي رسخت مكانتها كخزان رئيسي يساهم بحوالي 76% من الإنتاج الوطني.
0: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
6: تستقبل المدينة الحمراء زورها هذه الأيام على إيقاع فن الشارع العالمي، حيث يحط معرض عالم بانكسي الرحالة برواق نو بوردر في قلب المدينة العتيقة لمراكش، متيحا للجمهور فرصة اكتشاف أعمال واحد من أكثر الفنانين غموضا وتأثيرا في المشهد الفني المعاصر. المعرض يغوص بالزوار في عالم الفنان البريطاني الشهير عبر نسخ مطابقة للوحات جدارية بالحجم الطبيعي وقطع من مجموعات خاصة، إلى جانب منشآت خاصة صممت لإعادة تشكيل الأجواء المميزة لتدخلاته في الفضاء الحضري. في هذا المسار الفني يتعرف الزائر على تجربة مانكسي منذ بدايته في بريستول ووصولا إلى إشعاعه الدولي، مع التركيز على أبرز المواضيع التي تتبع أعماله كالتفاوتات الاجتماعية ومجتمع الاستهلاك والنزاعات والمقاومة والفكاهة. اختيار بانكسي يستجيب للرغبة في تقديم فنان قادر على استقطاب شريحة واسعة من الزوار بمن فيهم الذين لا يتوفرون على معرفة كبيرة بالفن المعاصر. فهذا المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على المدينة الحمراء باعتبارها وجهة ثقافية منفتحة على التعبيرات المعاصرة وأشكال الإبداع الجديدة. ومن لندن إلى نيويورك مرورا بباريس ترتبط أعمال بانكسي ارتباطا وثيقا بالأماكن التي تظهر فيها، حيث يتحول الجدار والفضاء الحضري إلى دعامتين للتفكير في السلطة والحرب والنزعة الاستهلاكية والهجرة، إضافة إلى العلاقة بين الأفراد ومحيطهم.
4: أخبار المغرب والعالم.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: انتخابات 23 من شتنبر الجاري هي فرصة مواتية لعدد من الأحزاب للرفع من تمثيليتها داخل مجلس النواب أو دخول المؤسسة التشريعية لأول مرة. هذه الأحزاب تكثف أعمالها خلال الحملة الانتخابية لهذه الاستحقاقات وسط رهانات كبرى تروم تقديم بدائل تنموية والاستجابة للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وهو ما يفرض تقديم عرض سياسي ومرشحين في مستوى هذه الانتظارات. بعض الأحزاب اختارت الدخول في تحالفات قبلية مع أحزاب أخرى بهدف الحصول على أكبر عدد من الأصوات وبالتالي تعزيز حظوظها للظفر بمقاعد داخل مجلس النواب. ويشار إلى أن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية بلغ مجموعه 1850 لائحة. وبحسب المعطيات المؤقتة المتعلقة بترشيحات المدعى والتي تم تحصيلها على إثر انتهاء الفترة المخصصة لإيداع تصريحات بالترشيح، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية ما مجموعه 1850 لائحة تشتمل على 7288 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا أن المغرب يعتبر تدبير المضايق مسؤولية وليس ملكية، داعيا إلى مبادرة لصياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر البحرية. السيد بوريطة أبرز خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين حول موضوع بحار آمنة أمن مشترك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة أن المغرب ليس فقط دولة سياحية بل دولة تتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق وهو أحد أهم المعابر البحرية في العالم. وأشار في هذا السياق إلى أن حوالي 100,000 سفينة تمر سنويا من هذا المضيق بما يعادل 300 سفينة يوميا، أي بمعدل سفينة واحدة كل 5 دقائق تقريبا. وأوضح أن الملاحة في مضيق جبل طارق تفوق حركة المرور في قناة السويس 5 أضعاف وتتجاوز قناة بنما 11 ضعفا، كما أنها تقترب من 3 أضعاف كثافة الملاحة في مضيق هرمز. وأكد الوزير أن المغرب لا ينظر إلى موقعه الجغرافي باعتباره امتيازا أو أداة للضغط والابتزاز بل باعتباره مسؤولية دولية ورافعة لخدمة التعاون الدولي والاستقرار والتنمية. ومن هذا المنطلق أعلن السيد بوريطة أمام المشاركين في هذا الاجتماع الهام دعوة المغرب إلى التفكير في صياغة مدونة دولية للسلوك لصالح حرية الملاحة على اعتبار أن الممرات البحرية الدولية يجب أن تظل فضاءة مفتوحة وآمنة ومستقرة. ولهذا الغرض اقترح السيد بوريطة احتضان المغرب لمنتدى دولي بالتنسيق مع مملكة البحرين وذلك بهدف تقوية الالتزام بقواعد القانون الدولي وتبادل الممارسات الفضلة والحد من الاستقطاب بين من يدعون امتلاك هذه المعابر الاستراتيجية ومن يستغلونها بغرض الابتزاز. كما اعتبر الوزير أن البحار والمحيطات هي بنية تحتية عالمية أهمية أساسية، ورغم أهميتها البالغة فإنها تظل هشة مما يجعل منها هدفا للأطماع والمخططات الخبيثة.
1: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف الشمال الأطلسي الناتو أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي قرارا بشأن الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. وأوضح السيد الشامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناءة والرصينة لغالبية النواب الأوروبيين لا سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا تضمنها. وحصل القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي على 339 صوتا مؤيدا و225 صوتا معارضا و16 امتناعا عن التصويت، أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بالرباط قارب خبراء ومهنيون مغاربة الدورة المحورية لمختبرات التجارب والقياس والدراسات في مجال الإعمار في ضمان الجودة والسلامة في مجال البناء والمسؤوليات الملقاة على عاتقها. المشاركون انكبوا خلال ندوة نظمتها الفيدرالية الوطنية لمختبرات التجارب والمراقبة والقياس والأشغال العمومية تحت شعار جودة المنشآت وحماية الممتلكات مسؤولية الجميع، انكبوا على تحليل مختلف المسؤوليات التقنية والإدارية والتعاقدية والمدنية والجنائية التي تتحملها مختبرات البناء واقتراح السبل للارتقاء بمستوى الكفاءات ومصداقية المهنة.
4: واحد اللقاء ديال باش نحاولوا نحددوا المسؤوليات كونفورمومون اون نورم اون فيغور. دابا باش تكون مختبر في المغرب باش تاخذ تكون عندك الاعتماد، والاعتماد كيكون لا كونفورميتي بارابور المجموعه ديال لي نورم انترناسيونال.
2: أشغال الندوة تميزت أيضا بجلسة لنقاش وتبادل الخبرات بين مختلف المتدخلين بهدف الإسهام في إعداد توصيات المهنية الملموسة ووضع أسس خطة عمل تشاركية تجمع بين المهنيين والإدارة لا سيما لتوضيح النصوص التشريعية والتنظيمية والإدارية المؤطرة لنشاط المختبرات وتطويرها عند الاقتضاء.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: ريم راديو
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي قرارا بشأن الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. وأوضح السيد الشامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناءة والرصينة لغالبية النواب الأوروبيين لا سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. وحصل القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي على 339 صوتا مؤيدا و225 صوتا معارضا و16 امتناعا عن التصويت أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو
3: الخبر من المصدر. حالة الطقس.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة. وخلال الصباح والليل سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة فوق السواحل والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي ووادي ملوية والواجهة المتوسطية والسواحل الجنوبية. كما يرتقب نزول قطرات مطرية أو زخات رعدية فوق مرتفعات الأطلس الكبير والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية مع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والسواحل الوسطى والجنوبية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 20 و 26 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى الجنوب وستكون ما بين 15 و 20 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بكل من منطقة طنجة والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وكذا بالجنوب الشرقي للبلاد. وسيكون البحر قليل الهيجان الهائج بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبغاز وهائجا ما بين المادية وطرفاية وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
7: نبض الرياضة.
3: لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يترأس بمقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية، من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح. هذا المؤتمر الذي شارك في تنظيمه كل من المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، يهدف إلى تعزيز دور الحوار والتسامح في الوقاية من خطابات الكراهية وتعزيز التماسك الاجتماعي، كما يجسد الإرادة لمواصلة التعبئة الدولية في مواجهة خطابات الكراهية. ريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسم المسار أمام المجتمع الدولي في مجال مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح والتعايش والاحترام المتبادل. جلالة الملك بين لنا المسار وبين لنا كيفية معالجة المشاكل من أجل تشجيع بروز مجتمع دولي قادر على تهيئة ظروف التسامح والاحترام المتبادل. بفضل هذه الريادة أضحى المغرب اليوم نموذجا حاملا لمبادرات تتجسد على الساحة الدولية على غرار مبادرة اليوم. في كلمته الافتتاحية أكد السيد بوريطة أن المبادرة المغربية لتنظيم هذا المؤتمر تترجم روح الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات الذي انعقد بفاس في 22 نوفمبر 2022، التي تضمنت دعوة جلالة الملك إلى جعل السياسة والدين والحوار أدوات لخدمة السلام. السيد بوريطة أوضح أن تكرار النقاش حول خطابات الكراهية في المحافل الدولية لا ينبغي أن يكون مجرد ممارسة ظرفية، مسجلا أن مظاهر هذه الكراهية تذكر باستمرار بالحاجة الملحة إلى عمل جماعي يصون الكرامة الإنسانية ويحمي المجتمعات من نزعات الرفض والانقسام. وفيما يتعلق بالمبادرة المغربية لتنظيم هذا المؤتمر، أبرز الوزير أنها تنبع بشكل طبيعي من التزام المملكة لفائدة الحوار والتسامح والتعايش، وتأتي امتدادا لالتزام متجذر في تاريخ المملكة ومؤسساتها واختياراتها.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. صحة مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين،
1: ريم راديو.
6: الدورة الثالثة من معرض إيجي فيلا 2026 تنظم بمركز الإبداع الرقمي بالقاهرة من قبل الجمعية المصرية لهواة الطوابع. عارضون وهواة وباحثون من 12 دولة عربية وأوروبية من بينها المغرب يقدمون محتوى ثقافيا وتاريخيا وبحثيا يعكس قيمة الطوابع باعتبارها وثائقة توثق مراحل مهمة من تاريخ الدول والمجتمعات.
7: نشارك كأعضاء الجمعية الحسانية بسبعة العروض، كلها عروض في التراث المادي المغربي وخصوصا في مادة الطوابع البريدية وفي تقريبا في 4 أو 5 أصناف للطوابع البريدية هواية الطوابع البريدية بحيث أن هواية الطوابع البريدية فيها 12 صنف فكل عروض مختلفة.
8: أتمنى أن المعروضات يعني تكون نحظت أعجبكم هي في مجالات مختلفة من الهواية التاريخ البريدي الهواية بشكلها التقليدي برضو وفي تحكيم دولي قائم تحكيم دولي للتحكيم المجاميع في الدورة الحالية.
6: ويضم المعرض نحو 356 إطارا للعرض بينها 16 إطارا مخصصا لجناح الشرف فضلا عن مجموعات نادرة وعروض بحثية في مجالات مختلفة. المعروضات تشمل الطوابع التقليدية والتاريخ البريدي والقرطاسية البريدية والبطاقات البريدية المصورة والطوابع الجوية وطوابع الإيرادات والرسوم المالية إلى جانب عروض الشباب والأدبيات الفلاتيلية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
9: ريم راديو.
2: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يترأس بمقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح. هذا المؤتمر الذي شارك في تنظيمه كل من المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة يهدف إلى تعزيز دور الحوار والتسامح في الوقاية من خطابات الكراهية وتعزيز التماسك الاجتماعي، كما يجسد الإرادة لمواصلة التعبئة الدولية في مواجهة خطابات الكراهية. ريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسم المسار أمام المجتمع الدولي في مجال مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح والتعايش والاحترام المتبادل. جلالة الملك بين لنا المسار وبين لنا كيفية معالجة المشاكل من أجل تشجيع بروز مجتمع دولي قادر على تهيئة ظروف التسامح والاحترام المتبادل. بفضل هذه الريادة أضحى المغرب اليوم نموذجا حاملا لمبادرات تتجسد على الساحة الدولية على غرار مبادرة اليوم. في كلمته الافتتاحية أكد السيد بوريطة أن المبادرة المغربية لتنظيم هذا المؤتمر تترجم روح الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في المنتدى العالمي 9 لتحالف الحضارات الذي انعقد بفاس في 22 نوفمبر 2022، التي تضمنت دعوة جلالة الملك إلى جعل السياسة والدين والحوار أدوات لخدمة السلامة. السيد بوريطة أوضح أن تكرار النقاش حول خطابات الكراهية في المحافل الدولية لا ينبغي أن يكون مجرد ممارسة ظرفية، مسجلا أن مظاهر هذه الكراهية تذكر باستمرار بالحاجة الملحة إلى عمل جماعي يصون الكرامة الإنسانية ويحمي المجتمعات من نزعات الرفض والانقسام. وفيما يتعلق بالمبادرة المغربية لتنظيم هذا المؤتمر أبرز الوزير أنها تنبع بشكل طبيعي من التزام المملكة لفائدة الحوار والتسامح والتعايش، وتأتي امتدادا لالتزام متجذر في تاريخ المملكة ومؤسساتها واختياراتها.
9: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
10: إن غميزنين كرة إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوسكزين انغميسن جماب راديو
9: غيم راديو
5: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية، وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب، حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست

0: الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: انتخابات 23 من شتنبر الجاري هي فرصة مواتية لعدد من الأحزاب للرفع من تمثيليتها داخل مجلس النواب أو دخول المؤسسة التشريعية لأول مرة. هذه الأحزاب تكثف أعمالها خلال الحملة الانتخابية لهذه الاستحقاقات وسط رهانات كبرى تروم تقديم بدائل تنموية والاستجابة للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وهو ما يفرض تقديم عرض سياسي ومرشحين في مستوى هذه الانتظارات. بعض الأحزاب اختارت الدخول في تحالفات قبلية مع أحزاب أخرى بهدف الحصول على أكبر عدد من الأصوات وبالتالي تعزيز حظوظها للظفر بمقاعد داخل مجلس النواب. ويشار إلى أن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية بلغ مجموعه 1850 لائحة. وبحسب المعطيات المؤقتة المتعلقة بترشيحات المدعى والتي تم تحصيلها على إثر انتهاء الفترة المخصصة لإيداع تصريحات بالترشيح، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية ما مجموعه 1850 لائحة تشتمل على 7288 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو،
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: جددت المملكة المغربية خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بنيويورك بصيغة أريا دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وزير شؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة قال خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين العضو غير الدائم بمجلس الأمن: أود باسم المملكة المغربية تأكيد دعم وتضامننا المطلق مع المملكة العربية السعودية ضد هذه الاعتداءات الجبانة التي اقترفها الحوثيون. وأضاف الوزير أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة، مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. وأشار السيد بوريطة خلال هذا الاجتماع الذي نظم حول موضوع بحار آمنة أمن مشترك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة إلى أن محاولة الحوثيين السيطرة على باب المندب يذكرنا بأن أمن المضائق الدولية لم يعد يقتصر على الدول وحدها، بل أصبح مهددا من قبل فاعلين من غير الدول. وأبرز الوزير أن هذا الأمر بات يفرض على المجتمع الدولي إعادة النظر في مقارباته. من جهة أخرى سجل السيد بوريطة أن أزمة مضيق هرمز سلطت الضوء على حقيقة مرة مفادها أنه بالرغم من وجود إطار قانوني لا يزال المجتمع الدولي يفتقر إلى آليات قادرة على الوقاية من الأزمات أو تدبيرها عند اندلاعها. وشكل هذا الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء مجلس الأمن بالإضافة إلى دول أعضاء في منظمة الأمم المتحدة وخبراء في هذا المجال فرصة للتأكيد على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز بشكل سريع والتوصل إلى حل سريع للأزمة في مضيق باب المندب.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: مع اقتراب

0: الاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري تعود مسألة تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة إلى الواجهة، فعلى مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة تتنافس داخل دائرة طنجة أصيلة خلال الانتخابات التشريعية 22 لائحة محلية، من بينها لائحتان توجدان على رأسهم امرأة، في حين تم إيداع 19 لائحة برسم الدائرة الانتخابية الجهوية المخصصة حصرا للنساء.
1: عرفت مشاركة النساء في استحقاقات 2026 تطورا لا يمكن تبخيسه، لأن هناك مكاسب تشريعية يخولها التمييز الإيجابي، حيث حاول المشرع معالجة هذه الإشكالية عبر عدة إصلاحات بضم مقتضيات إلزامية مست القوانين الانتخابية والقوانين التنظيمية للأحزاب، بوضع قواعد ملزمة تشترط حضور العنصر النسوي كشرط قانوني وصحي عند تأسيس الأحزاب.
0: تعزيز تمثيلية النساء ليس مسألة انتخابية محضة، بل هو مسار متكامل يبدأ بالتمكين الاقتصادي ويمر عبر تحديث الهياكل الحزبية، لينتهي بضمان مشاركة كاملة وفعالة للنساء في تحديد أولوية العمل العمومي وصناعة مستقبل المملكة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: الصربية على بأساليم يعني بشكل خاص خصو يحظى باهتمام أكثر حاليا في المجتمع المغربي، لا على مستوى المجتمع، لا على المستوى السياسي. فين كتكون التربية؟ كتكون في الدار، كذلك في المدارس على مستوى يعني من سن مبكر، ماشي يعني تيكبروا الوليدات، يعني من سن دابا كاين التربية الأولية في سن مبكر، هذاك هو السن باش نبداو كمادة أساسية التربية البيئية بما فيها التعريف بالقوانين اللي كتسير هذا المجال.
1: يعلموهم ويربي لهم هذه القيم باش يقدروا تكون عندهم واحد الحس ديال المسؤوليه، بحال مثلا الا كان شي وريقه ولا شي حاجه يهزوها، واخا عادي ما فيها حتى باس، الا نقيت انا ونقيتي انت ونقى الاخر تقدر البيئه تكون سليمه.
2: وعموما التربيه البيئيه هو واحد النوع ولا واحد الصنف من التربيه اللي خص الأطفال يتلقنوه منذ الصغر بطريقة شمولية اللي تسمح لهم بأنهم من يولجوا شي فضاء يحاولوا ينزلوا فيه هذاك القيام اللي تربوا عليها من يكبروا.
3: أمون أفي يكونوا دي زاكتيفيتي باراسكولير اللي يعلموا فيهم الوليدات كيفاش يديروا لا ريبرودكسيون ديال لي بوبيل ديال اون جينيرال اللي كيكونوا في الدار، وكيفاش نديروا لا ريورغانيزاسيون ديال لي بوبيل بلاستيك فير كارتون. هذا كيعاون بعدا على عمل النظافه، كيفاش يفرزوا النفايات بطريقه منتظمه وزوينه، وهما كهما كعمال نظافة نسهلوا عليهم حنا الخدمة.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن التنسيق العالمي بشأن الذكاء الاصطناعي لا غنى عنه، مسجلا أنه على الحكومات أن تتحمل مسؤولياتها المتمثلة في حماية مواطنيها بما في ذلك من التهديدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي إن اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني أمر أساسي، لكن التنسيق العالمي لا غنى عنه أيضا، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي لا يتوقف عند حدود الدول وكذلك المخاطر التي ينطوي عليها. وأبرز أن هذا الموضوع سيكون محورا رئيسيا للنقاش بين مختلف القادة الذين سيلتقون الأسبوع المقبل في نيويورك في إطار انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتتزايد الدعوات إلى تشديد الضوابط الناظمة لتطوير الذكاء الاصطناعي بعد سلسلة حوادث وتحذيرات أصدرها عدد كبير من رواد هذا القطاع. وأعلنت شركة أوبن إي آي المطورة لتشات جي بي تي أنها تعمل مع أنتروبيك المنتجة لنموذج كلود وشركة جوجل المطورة لجيميناي على إنشاء هيئة للإشراف على مخاطر الذكاء الاصطناعي في ظل تصاعد الدعوات لإبطاء وتيرة تطويره. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد أعلنت أن الاتحاد الأوروبي سيجمع أبرز الفاعلين في مجال الذكاء الاصطناعي دعما لجهود القطاع الرامية إلى إبطاء وتيرة تطوير النماذج الأكثر خطورة.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
3: أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ناتو أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي قرارا بشأن الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. وأوضح السيد الشامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناءة والرصينة لغالبية نواب الأوروبيين سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. وحصل القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي على 339 صوتا مؤيدا و 225 صوتا معارضا و 16 امتناعا عن التصويت، أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. غيم راديو.
2: الخبر من المصدر.
1: بالرباط، قارب خبراء ومهنيون مغاربة الدور المحوري لمختبرات التجارب والقياس والدراسات في مجال الإعمار في ضمان الجودة والسلامة في مجال البناء والمسؤوليات الملقاة على عاتقها. المشاركون انكبوا خلال ندوة نظمتها الفيدرالية الوطنية لمختبرات التجارب والمراقبة والقياس والأشغال العمومية تحت شعار جودة المنشآت وحماية الممتلكات مسؤولية الجميع، انكبوا على تحليل مختلف المسؤوليات التقنية والإدارية والتعاقدية والمدنية والجنائية التي تتحملها مختبرات البناء واقتراح سبل للارتقاء بمستوى الكفاءات ومصداقية المهنة.
4: واحد اللقاء ديال باش نحاولوا نحددوا المسؤوليات كونفورمومون اون نورم اون فيغور. دابا باش تكون مختبر في المغرب باش تاخ تكون عندك الاعتماد، والاعتماد كيكون لا كونفورميتي بارابور مجموعه ديال لي نورم انترناسيونال.
1: أشغال الندوة تميزت أيضا بجلسة لنقاش وتبادل الخبرات بين مختلف المتدخلين بهدف الإسهام في إعداد توصيات المهنية الملموسة ووضع أسس خطة عمل تشاركية تجمع بين المهنيين والإدارة، لا سيما لتوضيح النصوص التشريعية والتنظيمية والإدارية المؤطرة لنشاط المختبرات وتطويرها عند الاقتضاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة. نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام، تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال. ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
1: تستقبل المدينة الحمراء زورها هذه الأيام على إيقاع فن الشارع العالمي، حيث يحط معرض عالم بانكسي الرحالة برواق نو بوردر في قلب المدينة العتيقة لمراكش، متيحا للجمهور فرصة اكتشاف أعمال واحد من أكثر الفنانين غموضا وتأثيرا في المشهد الفني المعاصر. المعرض يغوص بالزوار في عالم الفنان البريطاني الشهير عبر نسخ مطابقة للوحات جدارية بالحجم الطبيعي وقطع من مجموعات خاصة، إلى جانب منشآت خاصة صممت لإعادة تشكيل الأجواء المميزة لتدخلاته في الفضاء الحضري. في هذا المسار الفني يتعرف الزائر على تجربة مانكسي منذ بدايته في بريستول ووصولا إلى إشعاعه الدولي، مع التركيز على أبرز المواضيع التي تتبع أعماله كالتفاوتات الاجتماعية ومجتمع الاستهلاك والنزاعات والمقاومة والفكاهة. اختيار بانكسي يستجيب للرغبة في تقديم فنان قادر على استقطاب شريحة واسعة من الزوار بمن فيهم الذين لا يتوفرون على معرفة كبيرة بالفن المعاصر. فهذا المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على المدينة الحمراء باعتبارها وجهة ثقافية منفتحة على التعبيرات المعاصرة وأشكال الإبداع الجديدة. ومن لندن إلى نيويورك مرورا بباريس، ترتبط أعمال بانكسي ارتباطا وثيقا بالأماكن التي تظهر فيها، حيث يتحول الجدار والفضاء الحضري إلى دعامتين للتفكير في السلطة والحرب والنزعة الاستهلاكية والهجرة، إضافة إلى العلاقة بين الأفراد ومحيطهم.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
1: في قلب مشهد يحاكي بيئته القديمة إلى جانب الأحافير وآثار الأقدام واللوحات الجدارية الضخمة، يعرض حاليا في حديقة التماسيح كروكو بارك بأكادير مجسم بالحجم الطبيعي لديناصور ضخم يرتبط بالأنظمة البيئية القديمة في المغرب. هذا المجسم الذي يبلغ طوله 11 مترا يتيح فرصة اكتشاف أحد أكثر الحيوانات شهرة وتميزا.
6: سبينوسور عاش قبل حوالي 100 مليون سنة خلال العصر الطباشيري، وكان ديناصور مرتبط بالبيئة المائية كيعيش بقلب الأنهار وكيتغذى بصفة أساسية على الأسماك. عثر على بقايا الأحفورية في هضبة كمكم بجنوب شرق المغرب اللي كتعتبر اليوم من المناطق المهمة لفهم الحياة القديمة في المغرب.
1: الديناصور الشهير لمنطقة كمكم بالجنوب الشرقي الذي عاش قبل نحو 100 مليون سنة يعد بفضل خطمه الطويل الذي يشبه خطم التماسيح وشراعه الظهري الكبير وبنيته الجسدية المميزة واحدا من أكثر الديناصورات تفردا إلى يومنا هذا.
7: واحد ديناصور عملاق وكان كيجري، يعني كان سريع فوق الأرض وكذلك سريع في الماء بحكم الشكل ديالو اللي عنده هذيك الزعنفه فوق الظهر ديالو اللي كتسمح ليه يسبح بسرعه كبيره، وكذلك هو كان حيوان مفترس اللي كيتغذى على الحيتان الكبار وكيتغذى كذلك على الحيوانات البريه.
1: وتم اكتشاف سبينوسور في بداية القرن العشرين بمصر، وتعرضت أول عينة درسها العلماء للتدمير خلال الحرب العالمية الثانية، وقد أسهمت اكتشافات جديدة لاحقا ولا سيما تلك التي تم العثور عليها في التكوينات الحفرية لمنطقة كمكم بالمغرب في إحداث تحول عميق في المعارف العلمية المتعلقة بهذا الحيوان.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات، الإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: الدورة الثالثة من معرض إيجي فيلا 2026 تنظم بمركز الإبداع الرقمي بالقاهرة من قبل الجمعية المصرية لهواة الطوابع. عارضون وهواة وباحثون من 12 دولة عربية وأوروبية من بينها المغرب يقدمون محتوى ثقافيا وتاريخيا وبحثيا يعكس قيمة الطوابع باعتبارها وثائق توثق مراحل مهمة من تاريخ الدول والمجتمعات.
3: نشارك كأعضاء الجمعية الحسانية بسبعة العروض، كلها عروض في التراث المادي المغربي وخصوصا في مادة الطوابع البريدية، وفي تقريبا في 4 أو 5 أصناف للطوابع البريدية، هواية الطوابع البريدية، بحيث أن هواية الطوابع البريدية فيها 12 صنف، فكل عروض مختلفة.
4: أتمنى أن المعروضات يعني تكون نحظت أعجبكم، هي في مجالات مختلفة من الهواية، التاريخ البريدي، الهواية بشكلها التقليدي برضو، وفي تحكيم دولي، قائم تحكيم دولي لتحكيم المجاميع في الدورة الحالية.
2: ويضم المعرض نحو 356 إطارا للعرض، بينها 16 إطارا مخصصا لجناح الشرف، فضلا عن مجموعات نادرة وعروض بحثية في مجالات مختلفة. المعروضات تشمل الطوابع التقليدية والتاريخ البريدي والقرطاسية البريدية والبطاقات البريدية المصورة والطوابع الجوية وطوابع الإيرادات والرسوم المالية، إلى جانب عروض الشباب والأدبيات الفلاتيلية.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن يتباحث مع وفد عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية في لقاء تميز باستعراض مستجدات المشهد السياسي والانتخابي للمملكة والمكتسبات التي حققها المغرب في مجال الممارسة السياسية وتعزيز التعددية. كما تناولت المباحثات مساهمة الشباب والنساء في الحياة السياسية والآليات المعتمدة لتعزيز حضورهم وإدماج مختلف الفئات الاجتماعية. كما توقف السيد خشيشن عند مكانة الأمازيغية وما تحقق في مسار النهوض بها دستوريا ومؤسساتيا.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
1: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. وسجلت الوزارة في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأنه في ظل الظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية، تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. وأضافت الوزارة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض مواكبة.transport.gov.mn.
7: أخبار المغرب والعالم.
8: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف الشمال الأطلسي الناتو أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي قرارا بشأن الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. وأوضح السيد الشامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناءة والرصينة لغالبية النواب الأوروبيين، لا سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا تضمنها. وحصل القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي على 339 صوتا مؤيدا و225 صوتا معارضا و16 امتناعا عن التصويت، أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
7: ريم راديو، الخبر من المصدر.
10: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 محرم 1448 الموافق للخامس والعشرين يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455 67 الصادر في 23 صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2-18-855 الصادر في 16 صفر 1440 الموافق 26 أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
7: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: مرحبا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الاقتصادية، إليكم أبرز العناوين. بحث سبل تعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال بالبلدين المغرب وموريتانيا. الرياض تستضيف النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق ما بين 20 و22 من شتنبر الجاري. كوريا تمدد خفض ضريبة الوقود حتى نوفمبر المقبل لتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار. في البداية، شكل تعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال المغاربة ونظرائهم الموريتانيين محور مباحثات أجرها سفير المغرب لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد حميد شبار بن واكشوت مع رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد. وتم خلال هذا اللقاء استعراض الآليات الكفيلة بتطوير التعاون في المجال الاقتصادي وتوسيع مجالاته وتجسيده في مشاريع تخدم المصالح المشتركة للبلدين وتعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. كما تطرق الجانبان في هذا السياق إلى مشاركة موريتانيا كضيف شرف في الدورة 14 للمعرض الدولي لتكنولوجيات الإنتاج والصناعات الميكانيكية والمعدنية والإلكتروميكانيكية الذي احتضنته مدينة الدار البيضاء خلال الفترة من 9 إلى 12 من شتنبر الجارية. وفي خبر اقتصادي آخر، تستضيف مدينة الرياض خلال الفترة ما بين 20 و22 من شتنبر الجاري أشغال النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق تحت شعار مرافق ذكية مدن ذكية. تفاصيل أوفى معك فاطمة الزهراء الراجي.
12: حسب المنظمين، فإن المشاركين في المؤتمر الذي تنظمه جمعية إدارة المرافق السعودية سينكبون على مناقشة العديد من الموضوعات المتخصصة في إدارة المرافق والتقنية الحديثة وحلول التشغيل والصيانة والاستدامة ودورها في رفع كفاءة المرافق ودعم التحول نحو المدن الذكية. أشغال المؤتمر بمشاركة أزيد من 225 جهة وأكثر من 200 متحدث محلي ودولي ستتناول أيضا عددا من المحاور من أبرزها التكنولوجيا والتحول الرقمي والتوائم الرقمية والصيانة التنبؤية والاستدامة والحكامة البيئية والاجتماعية. يصاحب هذه التظاهرة معرض دولي تشارك فيه جهات حكومية وشركات ومزودو خدمات وتقنيات متخصصة في إدارة المرافق لاستعراض الحلول والممارسات الحديثة في القطاع إلى جانب منطقة للابتكار وورش عمل متخصصة.
11: وفي الختم، أعلنت وزارة المالية الكورية أنها ستمدد برنامج خفض ضريبة الوقود حتى شهر نوفمبر المقبل لتخفيف أعباء الأسعار عن كاهل المواطنين. وقالت الوزارة في بيان إنه بموجب هذا القرار سيستمر العمل ببرنامج خفض الضريبة بنسبة 15% على البنزين وبنسبة 25% على الديزل وغاز البوتان حتى نهاية نوفمبر، بعدما كان من المقرر أن ينتهي العمل به مع نهاية الشهر الجاري. وصلنا إلى نهاية هذا العدد الاقتصادي، في أمان الله.
7: غيم راديو، الخبر من المصدر. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
13: إذاعة الأخبار المغربية،
7: غيم راديو،
13: الأخبار على مدار الساعة. حالة الطقس.
14: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة. وخلال الصباح والليل سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة فوق السواحل والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي ووادي ملوية والواجهة المتوسطية والسواحل الجنوبية. كما يرتقب نزول قطرات مطرية أو زخات رعدية فوق مرتفعات الأطلس الكبير والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، مع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والسواحل الوسطى والجنوبية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و 26 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى الجنوب، وستكون ما بين 15 و 20 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بكل من منطقة طنجة والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وكذا بالجنوب الشرقي للبلاد. وسيكون البحر قليل الهيجان الهائج بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبغاز وهائجا ما بين المادية وطرفاية وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
13: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
15: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا أن المغرب يعتبر تدبير المضايق مسؤولية وليس ملكية، داعيا إلى مبادرة لصياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر البحرية. السيد بوريطة أبرز خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين حول موضوع بحار آمنة أمن مشترك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة أن المغرب ليس فقط دولة سياحية بل دولة تتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق وهو أحد أهم المعابر البحرية في العالم. وأشار في هذا السياق إلى أن حوالي 100,000 سفينة تمر سنويا من هذا المضيق بما يعادل 300 سفينة يوميا أي بمعدل سفينة واحدة كل 5 دقائق تقريبا. وأوضح أن الملاحة في مضيق جبل طارق تفوق حركة المرور في قناة السويس 5 أضعاف وتتجاوز قناة بنما 11 ضعفا كما أنها تقترب من 3 أضعاف كثافة الملاحة في مضيق هرمز. وأكد الوزير أن المغرب لا ينظر إلى موقعه الجغرافي باعتباره امتيازا أو أداة للضغط والابتزاز بل باعتباره مسؤولية دولية ورافعة لخدمة التعاون الدولي والاستقرار والتنمية. ومن هذا المنطلق أعلن السيد بوريطة أمام المشاركين في هذا الاجتماع الهام دعوة المغرب إلى التفكير في صياغة مدونة دولية للسلوك لصالح حرية الملاحة على اعتبار أن الممرات البحرية الدولية يجب أن تظل فضاءة مفتوحة وآمنة ومستقرة. ولهذا الغرض اقترح السيد بوريطة احتضان المغرب لمنتدى دولي بالتنسيق مع مملكة البحرين وذلك بهدف تقوية الالتزام بقواعد القانون الدولي وتبادل الممارسات الفضلى والحد من الاستقطاب بين من يدعون امتلاك هذه المعابر الاستراتيجية ومن يستغلونها بغرض الابتزاز. كما اعتبر الوزير أن البحار والمحيطات هي بنية تحتية عالمية أساسية ورغم أهميتها البالغة فإنها تظل هشة مما يجعل منها هدفا للأطماع والمخططات الخبيثة.
13: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو
13: المصداقية والخبر اليقين
7: ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: مع الخيوط الأولى لصباحات أرفود تذب الحياة في سوق التمور للجملة إذانا بانطلاق موسم فلاحي وتجاري جديد لسنة 2026-2027 انتظره الفلاحون بشغف. صناديق محملة بغلة واحات تفيلالت تتراص جنبا إلى جنب فيما ينهمك التجار والوسطاء في فحص جودة الثمار ودرجة نضجها قبل أن تأخذ طريقها نحو أسواق التقسيط لتزين الموائد في مختلف جهات المملكة.
4: الحمد لله هذا العام الموسم راه جيد. الوفرة كاينة في السلعة، الأنواع تبارك الله متوفرة، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين الخلط، كاين بوسليخان، جميع الأنواع ديال الخلط راه كاينة، لأن الخلط باقي بعض الأنواع اللي باقي ما دخلوش للسوق بحال ترزاوة بحال بوسكري، والحمد لله الأسمنة في المتناول.
3: وأكد المهنيون والفلاحون أن تنوع الثمور ووفرة العرض ساهم في استقرار السوق ومنح دينامية جديدة للنشاط التجاري بعد مواسم اتسمت بالتقلبات المناخية الصعبة.
5: بالنسبة للكمية ديال التمر هذا العام الغلة تبارك الله مزيانة والكمية موجودة وحتى الجودة موجودة والثمن مناسب.
3: ولا يقتصر دور هذا السوق على البيع والشراء بل هو محرك أساسي لآلة اقتصادية واجتماعية تخلق فرص شغل موسمية لعمال الجني والتحميل والنقل وتكتسي هذه الحركية أهمية استراتيجية لجهة درعة فيلالت التي رسخت مكانتها كخزان رئيسي يساهم بحوالي 76% من الإنتاج الوطني.
2: ريم راديو.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ناتو أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي قرارا بشان الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. وأوضح السيد الشامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناءة والرصينة لغالبية النواب الأوروبيين لسيما سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. وحصل القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي على 339 صوتا مؤيدا و 225 صوتا معارضا و 16 امتناعا عن التصويت، أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف الشمال الأطلسي الناتو أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي قرارا بشأن الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. وأوضح السيد الشامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناءة والرصينة لغالبية النواب الأوروبيين لا سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا تضمنها. وحصل القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي على 339 صوتا مؤيدا و 225 صوتا معارضا و 16 امتناعا عن التصويت، أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
7: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: الدورة الثالثة من معرض إيجي فيلا 2026 تنظم بمركز الإبداع الرقمي بالقاهرة من قبل الجمعية المصرية لهواة الطوابع. عارضون وهواة وباحثون من 12 دولة عربية وأوروبية من بينها المغرب يقدمون محتوى ثقافيا وتاريخيا وبحثيا يعكس قيمة الطوابع باعتبارها وثائق توثق مراحل مهمة من تاريخ الدول والمجتمعات.
9: نشارك كأعضاء الجمعية الحسانية بسبعة العروض، كلها عروض في التراث المادي المغربي وخصوصا في مادة الطوابع البريدية، وفي تقريبا في 4 أو 5 أصناف للطوابع البريدية، هواية الطوابع البريدية، بحيث أن هواية الطوابع البريدية فيها 12 صنف، فكل عروض مختلفة.
10: أتمنى أن المعروضات يعني تكون نحظت أعجبكم، هي في مجالات مختلفة من الهواية، التاريخ البريدي، الهواية بشكلها التقليدي برضو، وفي تحكيم دولي، قائم تحكيم دولي لتحكيم المجاميع في الدورة الحالية.
8: ويضم المعرض نحو 356 إطارا للعرض، بينها 16 إطارا مخصصا لجناح الشرف، فضلا عن مجموعات نادرة وعروض بحثية في مجالات مختلفة. المعروضات تشمل الطوابع التقليدية والتاريخ البريدي والقرطاسية البريدية والبطاقات البريدية المصورة والطوابع الجوية وطوابع الإيرادات والرسوم المالية، إلى جانب عروض الشباب والأدبيات الفلاتيلية.
2: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية. تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ. الخبر من المصدر.
11: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يترأس بمقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية، من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح. هذا المؤتمر الذي شارك في تنظيمه كل من المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، يهدف إلى تعزيز دور الحوار والتسامح في الوقاية من خطابات الكراهية وتعزيز التماسك الاجتماعي، كما يجسد الإرادة لمواصلة التعبئة الدولية في مواجهة خطابات الكراهية. ريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسم المسار أمام المجتمع الدولي في مجال مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح والتعايش والاحترام المتبادل. جلالة الملك بين لنا المسار وبين لنا كيفية معالجة المشاكل من أجل تشجيع بروز مجتمع دولي قادر على تهيئة ظروف التسامح والاحترام المتبادل. بفضل هذه الريادة أضحى المغرب اليوم نموذجا حاملا لمبادرات تتجسد على الساحة الدولية على غرار مبادرة اليوم. في كلمته الافتتاحية أكد السيد بوريطة أن المبادرة المغربية لتنظيم هذا المؤتمر تترجم روح الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات الذي انعقد بفاس في 22 نوفمبر 2022، التي تضمنت دعوة جلالة الملك إلى جعل السياسة والدين والحوار أدوات لخدمة السلامة. السيد بوريطة أوضح أن تكرار النقاش حول خطابات الكراهية في المحافل الدولية لا ينبغي أن يكون مجرد ممارسة ظرفية، مسجلا أن مظاهر هذه الكراهية تذكر باستمرار بالحاجة الملحة إلى عمل جماعي يصون الكرامة الإنسانية ويحمي المجتمعات من نزعات الرفض والانقسام. وفيما يتعلق بالمبادرة المغربية لتنظيم هذا المؤتمر، أبرز الوزير أنها تنبع بشكل طبيعي من التزام المملكة لفائدة الحوار والتسامح والتعايش، وتأتي امتدادا لالتزام متجذر في تاريخ المملكة ومؤسساتها واختياراتها.
7: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
7: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع.
12: تترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
13: نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن يتباحث مع وفد عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية في لقاء تميز باستعراض مستجدات المشهد السياسي والانتخابي للمملكة والمكتسبات التي حققها المغرب في مجال الممارسة السياسية وتعزيز التعددية. كما تناولت المباحثات مساهمة الشباب والنساء في الحياة السياسية والآليات المعتمدة لتعزيز حضورهم وإدماج مختلف الفئات الاجتماعية. كما توقف السيد خشيشن عند مكانة الأمازيغية وما تحقق في مسار النهوض بها دستوريا ومؤسساتيا.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ

0: الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: جددت المملكة المغربية خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بنيويورك بصيغة أريا دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة قال خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين العضو غير الدائم بمجلس الأمن: أود باسم المملكة المغربية تأكيد دعم وتضامننا المطلق مع المملكة العربية السعودية ضد هذه الاعتداءات الجبانة التي اقترفها الحوثيون. وأضاف الوزير أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة، مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. وأشار السيد بوريطة خلال هذا الاجتماع الذي نظم حول موضوع بحار آمنة أمن مشترك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة إلى أن محاولة الحوثيين السيطرة على باب المندب يذكرنا بأن أمن المضائق الدولية لم يعد يقتصر على الدول وحدها، بل أصبح مهددا من قبل فاعلين من غير الدول. وأبرز الوزير أن هذا الأمر بات يفرض على المجتمع الدولي إعادة النظر في مقارباته. من جهة أخرى، سجل السيد بوريطة أن أزمة مضيق هرمز سلطت الضوء على حقيقة مرة مفادها أنه بالرغم من وجود إطار قانوني لا يزال المجتمع الدولي يفتقر إلى آليات قادرة على الوقاية من الأزمات أو تدبيرها عند اندلاعها. وشكل هذا الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء مجلس الأمن بالإضافة إلى دول أعضاء في منظمة الأمم المتحدة وخبراء في هذا المجال فرصة للتأكيد على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز بشكل سريع والتوصل إلى حل سريع للأزمة في مضيق باب المندب.
3: ريم راديو.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: مع اقتراب استحقاقات 23 من شتنبر الجاري تعود مسألة تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة إلى الواجهة، فعلى مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة تتنافس داخل دائرة طنجة أصيلة خلال الانتخابات التشريعية 22 لائحة محلية، من بينها لائحتان توجدان على رأسهما امرأة، في حين تم إيداع 19 لائحة برسم الدائرة الانتخابية الجهوية المخصصة حصرا للنساء.
5: عرفت مشاركة النساء في استحقاقات 2026 تطورا لا يمكن تبخيسه، لأن هناك مكاسب تشريعية يخولها التمييز الإيجابي، حيث حاول المشرع معالجة هذه الإشكالية عبر عدة إصلاحات بضم مقتضيات إلزامية مست القوانين الانتخابية والقوانين التنظيمية للأحزاب، بوضع قواعد ملزمة تشترط حضور العنصر النسوي كشرط قانوني وصحي عند تأسيس الأحزاب.
4: تعزيز تمثيلية النساء ليس مسألة انتخابية محضة، بل هو مسار متكامل يبدأ بالتمكين الاقتصادي ويمر عبر تحديث الهياكل الحزبية لينتهي بضمان مشاركة كاملة وفعالة للنساء في تحديد أولوية العمل العمومي وصناعة مستقبل المملكة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة

0: لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة، ونستهلها بقراءة في أبرز العناوين. الرجوع إلى الساعات القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند دخول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة في إطار التحول الرقمي للإدارة. منظمة غير حكومية تنبه مجلس حقوق الإنسان إلى الانتهاكات وتقييد الحريات، وتدعو إلى تعزيز آليات الحماية بمخيمات تندوف. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة ب60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش، وذلك بتأخير الساعة ب60 دقيقة، يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 محرم 1448 الموافق ل25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية، ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455/67 الصادر في 23 صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2/18/855 الصادر في 16 صفر 1440 الموافق ل 26 أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية. في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
5: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي، وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء، بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية، تضيف الوزارة، ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات، مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ، يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
4: إلى قطاع النقل واللوجستيك، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. حفص الحجام في المتابعة.
3: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. وسجلت الوزارة في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأنه في ظل ظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. وأضافت الوزارة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض مواكبة.transport.gov.ma.
4: وفي العاصمة الرباط، انعقدت الثلاثاء الماضي بمقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الدورة الأولى لمجموعة العمل الجمركي المغربية الروسية حسب بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. فاطمة زهراء الراجي معها التفاصيل.
6: هذا الاجتماع جاء تنفيذا للالتزامات الثنائية التي تم الاتفاق بشأنها يوم 17 أكتوبر 2025 بموسكو خلال الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني. هذه الدورة تمحورت بالخصوص حول تتبع تنفيذ البروتوكول المتعلق بتبادل الوثائق والمعلومات بشأن القيمة الجمركية والبروتوكول المتعلق بالتعاون وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة في مجال شهادات المنشأ الذين تم توقيعهما في أكتوبر 2025 بموسكو، وأيضا تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تفعيلهما بشكل كامل. كما تميزت بتوقيع خطة عمل بشأن المفاوضات المتعلقة بالاعتراف المتبادل بين البرنامج المغربي للمشغل الاقتصادي المعتمد ونظيره الروسي.
4: ومن العاصمة العلمية فاس، أعلنت لجنة التراث بكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بفاس عن تنظيم جائزة الإبداع في التراث الطبي العربي الإسلامي. وتهدف هذه الجائزة إلى تشجيع الإبداع الفني وإتاحة الفرصة لطلبة الجامعة للتعبير من خلال لوحات فنية وتشكيلية عن جوانب من تاريخ الأخلاق الطبية وقيم الممارسة الصحية، واستلهام ما تزخر به الحضارة العربية الإسلامية من تراث طبي عريق وما يجسده من قيم إنسانية وأخلاقية نبيلة في خدمة الإنسان وصون كرامته. وتفتح هذه الجائزة في وجه طلبة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس على أن يتم عرض الأعمال المتميزة وتكريم مبدعيها خلال فعاليات المؤتمر. إلى مجلس حقوق الإنسان. دعت منظمة غير حكومية اليوم الجمعة بجنيف خلال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان إلى تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مشيرة إلى أن تقييد حريات التنقل والتعبير والاحتجاز التعسفي وممارسة التعذيب وحالات الاختفاء القسري. وطالبت هذه المنظمات غير الحكومية في إطار البند الثالث من المناقشة العامة المخصصة لتعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية، أيضا بتعزيز آليات الحماية وضمان الولوج إلى سبل الانتصاف الفعالة وإجراء تقييم مستقل لوضعية حقوق الإنسان في هذه المخيمات. وشدد المتدخلون على أهمية الحق في التنمية من أجل الحد من الهشاشة وتعزيز قدرات الأفراد والمجتمعات والنهوض بمشاركة شاملة، معتبرين أن هذه العناصر تشكل شروطا أساسية لتحقيق تنمية بشرية مستدامة. في الشأن الثقافي، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 من شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونداراتهن وحكايتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاته. وتسعى اللقاءات المتوسطية لطنجة إلى تجسيد هذا البعد الأدبي بالقرب من سكان المدينة وزوارها من خلال جعل الأدب والشعر حاضرين في فضاءاتها وأيامها. وفي قلب القصبة ستقام غالبية اللقاءات في برج النعام داخل فضاء معرض ذاكرة ابن بطوطة إلى جانب رياض السلطان، وفي هذه الفضاءات المشبعة بالتاريخ وروح السفر ستجد الحكايات مكانا ملائما للإنصات والحوار وتبادل الأفكار. ونختم نشرتنا مع الورقة الرياضية. أكد عميد المنتخب الوطني لمنافسات كأس ديفيز لكرة المضرب هشام أرازي اليوم بالرباط أن اللاعبين المغاربة جاهزون لمواجهة منتخب نيجيريا وحجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لهذه المسابقة. وقال أرازي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش إجراء قرعة مباريات المجموعة العالمية الثانية المقررة يومي 19 و20 من شتنبر بنادي السكاكيين للتنس بالرباط، إن المواجهات ستكون قوية أمام منتخب نيجيريا ويسعى بدوره إلى تحقيق الفوز. وفي حال الفوز على نيجيريا سيحجز المنتخب المغربي بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى المقرر إجراؤه في فبراير 2027. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية. شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، والبداية بأبرز العناوين. قطاع المطابع في قلب الحملة الانتخابية بطنجة، منع جمع وتسويق الصدفيات بمنطقة تمر كبغير بأكادير، وافتتاح داخليتين بالثانويتين الإعدادية والتأهيلية بجماعة أسني لفائدة أزيد من 500 تلميذ وتلميذة بإقليم الحوز. والبداية من طنجة، وفي سياق الانتخابات التشريعية التي لم يتبقى لها سوى أيام قليلة، تشهد أنشطة أخرى بعيدة عن الأضواء حركية غير معتادة، ومنها المطابع وورشات التواصل البصري، حيث تتزايد الطلبات لمواكبة الحملة ومنح المرشحين هوية بصرية يسهل التعرف عليها في الشارع. وتظل الملصقات والمنشورات من بين الوسائل الكلاسيكية المعتمدة، غير أن التواصل الانتخابي لم يعد يقتصر على الورق بمختلف أشكاله، وأضحت القمصان والقبعات والسترات والأوشحة والشارات واللافتات، فضلا عن تغليف السيارات، عناصر مكملة لوسائل التواصل الانتخابي. وبالنسبة لأرباب المطابع، يكمن التحدي التقني في تكييف اسم المرشح ورمزه الانتخابي وشعاره وهويته البصرية مع أكبر عدد ممكن من الدعامات، ودليل في وقت قياسي غالبا ما يقل عن 48 ساعة قبل انطلاق الحملة الانتخابية. وإلى تمريكا بغير، التابعة للمنطقة البحرية لأكادير، حيث أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن منع جمع وتسويق الصدفيات بالمنطقة المصنفة لتربية الصدفيات، وذلك إلى غاية التطهير الكامل لهذا الوسط. كتابة الدولة أوضحت في بلاغ لها أن نتائج التحليلات التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المنطقة ذاتها أظهرت وجود مواد بحرية سامة بكميات تتجاوز المعايير المقبولة. وفي السياق ذاته، أوصى قطاع الصيد البحري المستهلكين بعدم التزود إلا بالمنتجات المعبأة الحاملة للعلامة الصحية المحددة لمصدرها، والتي يتم تسويقها بنقاط البيع المرخص لها. وحذر البلاغ من كون الصدفيات التي تروج أو يتم بيعها بالتقسيط في أماكن غير مرخص لها لا تتوفر على أي ضمانات صحية، وتشكل خطرا على الصحة العمومية. ونختم من إقليم الحوز، حيث جرى هذا الأسبوع افتتاح داخليتين بالثانوية التأهيلية أسني والثانوية الإعدادية الأطلس الكبير بالجامعة الترابية أسني التابعة لإقليم الحوز، بطاقة استيعابية تفوق 500 تلميذة وتلميذا. جيهان معتر والتفاصيل.
7: تأتي هاتان البنيتان اللتان تم افتتاحهما بحضور على الخصوص الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الحسين قضاد، والمفتش العام للوزارة نبيل عبودي، ومسؤولين تربويين ومانحين وطنيين ودوليين وفاعلين جمعويين وممثلي السلطات المحلية، في إطار الجهود المتواصلة للوزارة الرامية إلى تشجيع التمدرس والتصدي الهدر المدرسي من خلال تعزيز العرض المدرسي والارتقاء بجودة الخدمات التربوية والاجتماعية. وتتكون المنشآتان من قاعات للأنشطة الموازية ومجالات الحياة المدرسية، وقاعات متعددة الاختصاصات، ومكتبات وقاعات للمطالعة، وقاعات رقمية، إلى جانب مرافق الإيواء والإطعام والحمامات والمرافق الصحية. وتم بالمناسبة التأكيد على أهمية مواصلة التعبئة والانخراط الجماعي لمختلف المتدخلين والشركاء من أجل ضمان حسن تدبير هذه المرافق والارتقاء المستمر بجودة الخدمات المقدمة لفائدة التلميذات والتلاميذ.
3: نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة، ونستهلها بقراءة في أبرز العناوين. الرجوع إلى الساعات القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند دخول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة في إطار التحول الرقمي للإدارة. منظمات غير حكومية تنبه مجلس حقوق الإنسان إلى الانتهاكات وتقييد الحريات، وتدعو إلى تعزيز آليات الحماية بمخيمات تندوف. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش، وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة، يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 محرم 1448 الموافق للخامس 25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية، ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2-18-855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق لسادس 26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية. في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
3: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي، وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء، بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية، تضيف الوزارة، ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات، مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ، يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
2: إلى قطاع النقل واللوجستيك، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. حفص الحجام في المتابعة.
4: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. وسجلت الوزارة في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأنه في ظل الظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية، تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. وأضافت الوزارة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض مواكبة.transport.gov.ma.
2: وفي العاصمة الرباط، انعقدت الثلاثاء الماضي بمقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الدورة الأولى لمجموعة العمل الجمركي المغربية الروسية حسب بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. فاطمة زهراء الراجي معها التفاصيل.
5: هذا الاجتماع جاء تنفيذا للالتزامات الثنائية التي تم الاتفاق بشأنها يوم 17 أكتوبر 2025 بموسكو، خلال الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني. هذه الدورة تمحورت بالخصوص حول تتبع تنفيذ البروتوكول المتعلق بتبادل الوثائق والمعلومات بشأن القيمة الجمركية، والبروتوكول المتعلق بالتعاون وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة في مجال شهادات المنشأ، اللذين تم توقيعهما في أكتوبر 2025 بموسكو، وأيضا تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تفعيلهما بشكل كامل. كما تميزت بتوقيع خطة عمل بشأن المفاوضات المتعلقة بالاعتراف المتبادل بين البرنامج المغربي للمشغل الاقتصادي المعتمد ونظيره الروسي.
2: ومن العاصمة العلمية فاس، أعلنت لجنة التراث بكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بفاس عن تنظيم جائزة الإبداع في التراث الطبي العربي الإسلامي. وتهدف هذه الجائزة إلى تشجيع الإبداع الفني وإتاحة الفرصة لطلبة الجامعة للتعبير من خلال لوحات فنية وتشكيلية عن جوانب من تاريخ الأخلاق الطبية وقيم الممارسة الصحية، واستلهام ما تزخر به الحضارة العربية الإسلامية من تراث طبي عريق وما يجسده من قيم إنسانية وأخلاقية نبيلة في خدمة الإنسان وصون كرامته. وتفتح هذه الجائزة في وجه طلبة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس على أن يتم عرض الأعمال المتميزة وتكريم مبدعيها خلال فعاليات المؤتمر. إلى مجلس حقوق الإنسان، دعت منظمات غير حكومية اليوم الجمعة بجنيف خلال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان إلى تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مشيرة إلى أن تقييد حريات التنقل والتعبير والاحتجاز التعسفي وممارسة التعذيب وحالات الاختفاء القسري. وطالبت هذه المنظمات غير الحكومية في إطار البند الثالث من المناقشة العامة المخصصة لتعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية، أيضا بتعزيز آليات الحماية وضمان الولوج إلى سبل الانتصاف الفعالة وإجراء تقييم مستقل لوضعية حقوق الإنسان في هذه المخيمات. وشدد المتدخلون على أهمية الحق في التنمية من أجل الحد من الهشاشة وتعزيز قدرات الأفراد والمجتمعات والنهوض بمشاركة شاملة، معتبرين أن هذه العناصر تشكل شروطا أساسية لتحقيق تنمية بشرية مستدامة. في الشأن الثقافي، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 من شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونداراتهن وحكايتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاته. وتسعى اللقاءات المتوسطية لطنجة إلى تجسيد هذا البعد الأدبي بالقرب من سكان المدينة وزوارها من خلال جعل الأدب والشعر حاضرين في فضاءاتها وأيامها. وفي قلب القصبة ستقام غالبية اللقاءات في برج النعام داخل فضاء معرض ذاكرة ابن بطوطة إلى جانب رياض السلطان، وفي هذه الفضاءات المشبعة بالتاريخ وروح السفر ستجد الحكايات مكانا ملائما للإنصات والحوار وتبادل الأفكار. ونختم نشرتنا مع الورقة الرياضية. أكد عميد المنتخب الوطني لمنافسات كأس ديفيز لكرة المضرب هشام أرازي اليوم بالرباط أن اللاعبين المغاربة جاهزون لمواجهة منتخب نيجيريا وحجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لهذه المسابقة. وقال أرازي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش إجراء قرعة مباريات المجموعة العالمية الثانية المقررة يومي 19 و20 من شتنبر بنادي السكاكيين للتنس بالرباط، إن المواجهات ستكون قوية أمام منتخب نيجيريا ويسعى بدوره إلى تحقيق الفوز. وفي حال الفوز على نيجيريا سيحجز المنتخب المغربي بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى المقرر إجراؤه في فبراير 2027. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة ب60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق للخامس 25 يونيو 2026. في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455 67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2-18-855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق ل 26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
0: إنغمس نيم كورا إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين انغميسن غماب راديو
1: اذاعه الاخبار المغربيه ريم راديو.
6: بالرباط قارب خبراء ومهنيون مغاربة الدورة المحورية لمختبرات التجارب والقياس والدراسات في مجال الإعمار في ضمان الجودة والسلامة في مجال البناء والمسؤوليات الملقاة على عاتقها. المشاركون انكبوا خلال ندوة نظمتها الفيدرالية الوطنية لمختبرات التجارب والمراقبة والقياس والأشغال العمومية تحت شعار جودة المنشآت وحماية الممتلكات مسؤولية الجميع، انكبوا على تحليل مختلف المسؤوليات التقنية والإدارية والتعاقدية والمدنية والجنائية التي تتحملها مختبرات البناء واقتراح السبل للارتقاء بمستوى الكفاءات ومصداقية المهنة.
7: واحد اللقاء ديال باش نحاولوا نحددوا المسؤوليات كونفورمومون اون نورم اون فيغور. دابا باش تكون مختبر في المغرب باش تاخ تكون عندك الاعتماد، والاعتماد كيكون لا كونفورميتي بارابور مجموعه ديال لي نورم انترناسيونال.
6: أشغال الندوة تميزت أيضا بجلسة لنقاش وتبادل الخبرات بين مختلف المتدخلين بهدف الإسهام في إعداد توصيات المهنية الملموسة ووضع أسس خطة عمل تشاركية تجمع بين المهنيين والإدارة، لا سيما لتوضيح النصوص التشريعية والتنظيمية والإدارية المؤطرة لنشاط المختبرات وتطويرها عند الاقتراب.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، تعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين تعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل ما عليك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح له فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
0: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعين إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة، ونستهلها بقراءة في أبرز العناوين. الرجوع إلى الساعات القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند دخول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة في إطار التحول الرقمي للإدارة. منظمة غير حكومية تنبه مجلس حقوق الإنسان إلى الانتهاكات وتقييد الحريات، وتدعو إلى تعزيز آليات الحماية بمخيمات تندوف. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة ب60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش، وذلك بتأخير الساعة ب60 دقيقة، يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 محرم 1448 الموافق ل25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية، ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455/67 الصادر في 23 صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2/18/855 الصادر في 16 صفر 1440 الموافق ل 26 أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية. في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
3: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي، وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر يسرا وذكاء، بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية، تضيف الوزارة، ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات، مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ، يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
2: إلى قطاع النقل واللوجستيك، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. حفص الحجام في المتابعة.
4: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. وسجلت الوزارة في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأنه في ظل الظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة مهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. أضافت الوزارة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض مواكبة.transport.gov.ma.
2: وفي العاصمة الرباط، انعقدت الثلاثاء الماضي بمقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الدورة الأولى لمجموعة العمل الجمركي المغربية الروسية حسب بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. فاطمة زهراء الراجي معها التفاصيل.
5: هذا الاجتماع جاء تنفيذا للالتزامات الثنائية التي تم الاتفاق بشأنها يوم 17 أكتوبر 2025 بموسكو خلال الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني. هذه الدورة تمحورت بالخصوص حول تتبع تنفيذ البروتوكول المتعلق بتبادل الوثائق والمعلومات بشأن القيمة الجمركية والبروتوكول المتعلق بالتعاون وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة في مجال شهادات المنشأ اللذين تم توقيعهما في أكتوبر 2025 بموسكو، وأيضا تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تفعيلهما بشكل كامل. كما تميزت بتوقيع خطة عمل بشأن المفاوضات المتعلقة بالاعتراف المتبادل بين البرنامج المغربي للمشغل الاقتصادي المعتمد ونظيره الروسي.
2: ومن العاصمة العلمية فاس، أعلنت لجنة التراث بكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بفاس عن تنظيم جائزة الإبداع في التراث الطبي العربي الإسلامي. وتهدف هذه الجائزة إلى تشجيع الإبداع الفني وإتاحة الفرصة لطلبة الجامعة للتعبير من خلال لوحات فنية وتشكيلية عن جوانب من تاريخ الأخلاق الطبية وقيم الممارسة الصحية، واستلهام ما تزخر به الحضارة العربية الإسلامية من تراث طبي عريق وما يجسده من قيم إنسانية وأخلاقية نبيلة في خدمة الإنسان وصون كرامته. وتفتح هذه الجائزة في وجه طلبة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس على أن يتم عرض الأعمال المتميزة وتكريم مبدعيها خلال فعاليات المؤتمر. إلى مجلس حقوق الإنسان، دعت منظمات غير حكومية اليوم الجمعة بجنيف خلال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان إلى تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مشيرة إلى أن تقييد حريات التنقل والتعبير والاحتجاز التعسفي وممارسة التعذيب وحالات الاختفاء القسري. وطالبت هذه المنظمات غير الحكومية في إطار البند الثالث من المناقشة العامة المخصصة لتعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية، أيضا بتعزيز آليات الحماية وضمان الولوج إلى سبل الانتصاف الفعالة وإجراء تقييم مستقل لوضعية حقوق الإنسان في هذه المخيمات. وشدد المتدخلون على أهمية الحق في التنمية من أجل الحد من الهشاشة وتعزيز قدرات الأفراد والمجتمعات والنهوض بمشاركة شاملة، معتبرين أن هذه العناصر تشكل شروطا أساسية لتحقيق تنمية بشرية مستدامة. في الشأن الثقافي، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 من شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونداراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاته. وتسعى اللقاءات المتوسطية لطنجة إلى تجسيد هذا البعد الأدبي بالقرب من سكان المدينة وزوارها من خلال جعل الأدب والشعر حاضرين في فضاءاتها وأيامها. وفي قلب القصبة ستقام غالبية اللقاءات في برج النعام داخل فضاء معرض ذاكرة ابن بطوطة إلى جانب رياض السلطان، وفي هذه الفضاءات المشبعة بالتاريخ وروح السفر ستجد الحكايات مكانا ملائما للإنصات والحوار وتبادل الأفكار. ونختم نشرتنا مع الورقة الرياضية. أكد عميد المنتخب الوطني لمنافسات كأس ديفيز لكرة المضرب هشام أرازي اليوم بالرباط أن اللاعبين المغاربة جاهزون لمواجهة منتخب نيجيريا وحجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لهذه المسابقة. وقال أرازي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش إجراء قرعة مباريات المجموعة العالمية الثانية المقررة يومي 19 و20 من شتنبر بنادي السكاكيين للتنس بالرباط، إن المواجهات ستكون قوية أمام منتخب نيجيريا ويسعى بدوره إلى تحقيق الفوز. وفي حال الفوز على نيجيريا سيحجز المنتخب المغربي بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى المقرر إجراؤه في فبراير 2027. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية. شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.
0: زخيم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
9: زخيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا أن المغرب يعتبر تدبير المضايق مسؤولية وليس ملكية، داعيا إلى مبادرة لصياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر البحرية. السيد بوريطة أبرز خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين حول موضوع بحار آمنة أمن مشترك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة أن المغرب ليس فقط دولة سياحية بل دولة تتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق وهو أحد أهم المعابر البحرية في العالم. وأشار في هذا السياق إلى أن حوالي 100,000 سفينة تمر سنويا من هذا المضيق بما يعادل 300 سفينة يوميا، أي بمعدل سفينة واحدة كل 5 دقائق تقريبا. وأوضح أن الملاحة في مضيق جبل طارق تفوق حركة المرور في قناة السويس 5 أضعاف وتتجاوز قناة بنما 11 ضعفا، كما أنها تقترب من 3 أضعاف كثافة الملاحة في مضيق هرمز. وأكد الوزير أن المغرب لا ينظر إلى موقعه الجغرافي باعتباره امتيازا أو أداة للضغط والابتزاز، بل باعتباره مسؤولية دولية ورافعة لخدمة التعاون الدولي والاستقرار والتنمية. ومن هذا المنطلق أعلن السيد بوريطة أمام المشاركين في هذا الاجتماع الهام دعوة المغرب إلى التفكير في صياغة مدونة دولية للسلوك لصالح حرية الملاحة، على اعتبار أن الممرات البحرية الدولية يجب أن تظل فضاءة مفتوحة وآمنة ومستقرة. ولهذا الغرض اقترح السيد بوريطة احتضان المغرب لمنتدى دولي بالتنسيق مع مملكة البحرين، وذلك بهدف تقوية الالتزام بقواعد القانون الدولي وتبادل الممارسات الفضلة والحد من الاستقطاب بين من يدعون امتلاك هذه المعابر الاستراتيجية ومن يستغلونها بغرض الابتزاز. كما اعتبر الوزير أن البحار والمحيطات هي بنية تحتية عالمية أساسية، ورغم أهميتها البالغة فإنها تظل هشة، مما يجعل منها هدفا للأطماع والمخططات الخبيثة.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: الخبر من المصدر.
4: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. وسجلت الوزارة في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأنه في ظل الظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة

0: تستقبل المدينة الحمراء زورها هذه الأيام على إيقاع فن الشارع العالمي، حيث يحط معرض عالم بانكسي الرحالة برواق نو بوردر في قلب المدينة العتيقة لمراكش، متيحا للجمهور فرصة اكتشاف أعمال واحد من أكثر الفنانين غموضا وتأثيرا في المشهد الفني المعاصر. المعرض يغوص بالزوار في عالم الفنان البريطاني الشهير عبر نسخ مطابقة للوحات جدارية بالحجم الطبيعي وقطع من مجموعات خاصة، إلى جانب منشآت خاصة صممت لإعادة تشكيل الأجواء المميزة لتدخلاته في الفضاء الحضري. في هذا المسار الفني يتعرف الزائر على تجربة بانكسي منذ بدايته في بريستول ووصولا إلى إشعاعه الدولي، مع التركيز على أبرز المواضيع التي تتبع أعماله كالتفاوتات الاجتماعية ومجتمع الاستهلاك والنزاعات والمقاومة والفكاهة. اختيار بانكسي يستجيب للرغبة في تقديم فنان قادر على استقطاب شريحة واسعة من الزوار، بما فيهم الذين لا يتوفرون على معرفة كبيرة بالفن المعاصر. فهذا المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على المدينة الحمراء باعتبارها وجهة ثقافية منفتحة على التعبيرات المعاصرة وأشكال الإبداع الجديدة. ومن لندن إلى نيويورك مرورا بباريس، ترتبط أعمال بانكسي ارتباطا وثيقا بالأماكن التي تظهر فيها، حيث يتحول الجدار والفضاء الحضري إلى دعامتين للتفكير في السلطة والحرب والنزعة الاستهلاكية والهجرة، إضافة إلى العلاقة بين الأفراد ومحيطهم. غريم راديو. غريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقالين، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
5: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة، ونستهلها بقراءة في أبرز العناوين. الرجوع إلى الساعات القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند دخول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة في إطار التحول الرقمي للإدارة. منظمة غير حكومية تنبه مجلس حقوق الإنسان إلى الانتهاكات وتقييد الحريات، وتدعو إلى تعزيز آليات الحماية بمخيمات تندوف. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت

0: غيتي غرينيتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 محرم 1448 الموافق للخامس 25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455 67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2 18855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق ل 26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية. في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
1: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي، وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء، بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية، تضيف الوزارة، ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ، يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
0: إلى قطاع النقل واللوجستيك، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. حفص الحجام في المتابعة.
2: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. وسجلت الوزارة في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأنه في ظل الظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية، تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. وأضافت الوزارة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض mwakaba.transport.gov.ma.
0: وفي العاصمة الرباط، انعقدت الثلاثاء الماضي بمقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الدورة الأولى لمجموعة العمل الجمركي المغربية الروسية حسب بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. فاطمة زهراء الراجي معها التفاصيل.
3: هذا الاجتماع جاء تنفيذا للالتزامات الثنائية التي تم الاتفاق بشأنها يوم 17 أكتوبر 2025 بموسكو خلال الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني. هذه الدورة تمحورت بالخصوص حول تتبع تنفيذ البروتوكول المتعلق بتبادل الوثائق والمعلومات بشأن القيمة الجمركية والبروتوكول المتعلق بالتعاون وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة في مجال شهادات المنشأ اللذين تم توقيعهما في أكتوبر 2025 بموسكو، وأيضا تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تفعيلهما بشكل كامل. كما تميزت بتوقيع خطة عمل بشأن المفاوضات المتعلقة بالاعتراف المتبادل بين البرنامج المغربي للمشغل الاقتصادي المعتمد ونظيره الروسي.
0: ومن العاصمة العلمية فاس، أعلنت لجنة التراث بكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بفاس عن تنظيم جائزة الإبداع في التراث الطبي العربي الإسلامي. وتهدف هذه الجائزة إلى تشجيع الإبداع الفني وإتاحة الفرصة لطلبة الجامعة للتعبير من خلال لوحات فنية وتشكيلية عن جوانب من تاريخ الأخلاق الطبية وقيم الممارسة الصحية، واستلهام ما تزخر به الحضارة العربية الإسلامية من تراث طبي عريق وما يجسده من قيم إنسانية وأخلاقية نبيلة في خدمة الإنسان وصون كرامته. وتفتح هذه الجائزة في وجه طلبة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس على أن يتم عرض الأعمال المتميزة وتكريم مبدعيها خلال فعاليات المؤتمر. إلى مجلس حقوق الإنسان، دعت منظمات غير حكومية اليوم الجمعة بجنيف خلال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان إلى تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مشيرة إلى أن تقييد حريات التنقل والتعبير والاحتجاز التعسفي وممارسة التعذيب وحالات الاختفاء القسري. وطالبت هذه المنظمات غير الحكومية في إطار البند الثالث من المناقشة العامة المخصصة لتعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية، أيضا بتعزيز آليات الحماية وضمان الولوج إلى سبل الانتصاف الفعالة وإجراء تقييم مستقل لوضعية حقوق الإنسان في هذه المخيمات. وشدد المتدخلون على أهمية الحق في التنمية من أجل الحد من الهشاشة وتعزيز قدرات الأفراد والمجتمعات والنهوض بمشاركة شاملة، معتبرين أن هذه العناصر تشكل شروطا أساسية لتحقيق تنمية بشرية مستدامة. في الشأن الثقافي، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 من شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونداراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاته. وتسعى اللقاءات المتوسطية لطنجة إلى تجسيد هذا البعد الأدبي بالقرب من سكان المدينة وزوارها من خلال جعل الأدب والشعر حاضرين في فضاءاتها وأيامها. وفي قلب القصبة ستقام غالبية اللقاءات في برج النعام داخل فضاء معرض ذاكرة ابن بطوطة إلى جانب رياض السلطان، وفي هذه الفضاءات المشبعة بالتاريخ وروح السفر ستجد الحكايات مكانا ملائما للإنصات والحوار وتبادل الأفكار. ونختم نشرتنا مع الورقة الرياضية. أكد عميد المنتخب الوطني لمنافسات كأس ديفيز لكرة المضرب هشام أرازي اليوم بالرباط أن اللاعبين المغاربة جاهزون لمواجهة منتخب نيجيريا وحجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لهذه المسابقة. وقال أرازي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش إجراء قرعة مباريات المجموعة العالمية الثانية المقررة يومي 19 و20 من شتنبر بنادي السكاكيين للتنس بالرباط، إن المواجهات ستكون قوية أمام منتخب نيجيريا ويسعى بدوره إلى تحقيق الفوز. وفي حال الفوز على نيجيريا سيحجز المنتخب المغربي بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى المقرر إجراؤه في فبراير 2027. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية. شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة. في أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: التربية على بيئة سليمة يعني بشكل خاص خصو يحظى باهتمام أكثر حاليا في المجتمع المغربي، لا على مستوى المجتمع، على المستوى السياسي. فين كتكون التربية؟ كتكون في الدار، كذلك في المدارس على مستوى يعني من سن مبكر، ماشي يعني تيكبروا الوليدات، يعني من سن دابا كاين التربية الأولية في سن مبكر، هذاك هو السن باش نبداو كمادة أساسية التربية البيئية بما فيها تعريف بالقوانين اللي كتسير هذا المجال.
2: يعلموهم ويربي لهم هذه القيم باش يقدروا تكون عندهم واحد الحس ديال المسؤوليه، بحال مثلا الا كان شي وريقه ولا شي حاجه يهزوها، واخا عادي ما فيها حتى باس، ان الا نقيت انا ونقيت انت ونقى الاخر تقدر البيئه تكون سليمه.
3: وعموما التربيه البيئيه هو واحد النوع ولا واحد الصنف من التربيه اللي خص الأطفال يتلقنوه منذ الصغر بطريقة شمولية اللي تسمح لهم بأنهم من يولجوا شي فضاء يحاولوا ينزلوا فيه هذاك القيام اللي تربوا عليها من يكبروا.
4: أمون أفي يكونوا دي أكتيفيتي باراسكولير يعلموا فيهم الوليدات كيفاش يديروا لا ريبرودكسيون ديال لي بوبيل ديال اون جينيرال اللي كيكونوا في الدار، وكيفاش نديروا لا ريورغانيزاسيون ديال لي بوبيل بلاستيك فير كارتون. هذا كيعاون بعدا على عمل النظافه، كيفاش يفرزوا النفايات بطريقه منتظمه وزوينه، وهما كهما كعمال النظافه نسهلوا عليهم حنا الخدمه.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
6: مع الخيوط الأولى لصباحات أرفود تدب الحياة في سوق التمور للجملة إذانا بانطلاق موسم فلاحي وتجاري جديد لسنة 2026-2027 انتظره الفلاحون بشغف. صناديق محملة بغلة واحات تفيلالت تتراص جنبا إلى جنب، فيما ينهمك التجار والوسطاء في فحص جودة الثمار ودرجة نضجها قبل أن تأخذ طريقها نحو أسواق التقسيط لتزين الموائد في مختلف جهات المملكة.
7: الحمد لله هذا العام الموسم راه جيد، الوفرة كاينة في السلعة، الأنواع تبارك الله متوفرة، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين الخلط، كاين بوسليخان، جميع الأنواع ديال الخلط راه كاينة، لأن الخلط باقي بعض الأنواع اللي باقي ما دخلوش للسوق بحال ترزاوة بحال بوسكري، والحمد لله الأسمنة في المتناول.
6: وأكد المهنيون والفلاحون أن تنوع الثمور ووفرة العرض ساهم في استقرار السوق ومنح دينامية جديدة للنشاط التجاري بعد مواسم اتسمت بالتقلبات المناخية الصعبة.
8: بالنسبة للكمية ديال التمر هذا العام الغلة تبارك الله مزيانة والكمية موجودة وحتى الجودة موجودة والثمن مناسب.
6: ولا يقتصر دور هذا السوق على البيع والشراء، بل هو محرك أساسي لآلة اقتصادية واجتماعية تخلق فرص شغل موسمية لعمال الجني والتحميل والنقل، وتكتسي هذه الحركية أهمية استراتيجية لجهة درعة فيلالت التي رسخت مكانتها كخزان رئيسي يساهم بحوالي 76% من الإنتاج الوطني.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين.
10: ريم راديو. ريم راديو.
5: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعين إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة، ونستهلها بقراءة في أبرز العناوين. الرجوع إلى الساعات القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند دخول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة في إطار التحول الرقمي للإدارة. منظمة غير حكومية تنبه مجلس حقوق الإنسان إلى الانتهاكات وتقييد الحريات، وتدعو إلى تعزيز آليات الحماية بمخيمات تندوف. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة ب60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش، وذلك بتأخير الساعة ب60 دقيقة، يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 محرم 1448 الموافق ل25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية، ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2-18-855 الصادر في 16 صفر 1440 الموافق ل26 أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية. في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
12: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي، وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء، بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية، تضيف الوزارة، ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات، مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية باعتبارها منفذاً موحداً للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
11: إلى قطاع النقل واللوجستيك، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. حفص الحجام في المتابعة.
13: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. وسجلت الوزارة في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأنه في ظل الظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. وأضافت الوزارة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض مواكبة.transport.gov.ma.
11: وفي العاصمة الرباط، انعقدت الثلاثاء الماضي بمقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الدورة الأولى لمجموعة العمل الجمركي المغربية الروسية حسب بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. فاطمة زهراء الراجي معها التفاصيل.
14: هذا الاجتماع جاء تنفيذا للالتزامات الثنائية التي تم الاتفاق بشأنها يوم 17 أكتوبر 2025 بموسكو خلال الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني. هذه الدورة تمحورت بالخصوص حول تتبع تنفيذ البروتوكول المتعلق بتبادل الوثائق والمعلومات بشأن القيمة الجمركية والبروتوكول المتعلق بالتعاون وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة في مجال شهادات المنشأ اللذين تم توقيعهما في أكتوبر 2025 بموسكو، وأيضا تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تفعيلهما بشكل كامل. كما تميزت بتوقيع خطة عمل بشأن المفاوضات المتعلقة بالاعتراف المتبادل بين البرنامج المغربي للمشغل الاقتصادي المعتمد ونظيره الروسي.
11: ومن العاصمة العلمية فاس، أعلنت لجنة التراث بكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بفاس عن تنظيم جائزة الإبداع في التراث الطبي العربي الإسلامي. وتهدف هذه الجائزة إلى تشجيع الإبداع الفني وإتاحة الفرصة لطلبة الجامعة للتعبير من خلال لوحات فنية وتشكيلية عن جوانب من تاريخ الأخلاق الطبية وقيم الممارسة الصحية واستلهام ما تزخر به الحضارة العربية الإسلامية من تراث طبي عربي الطريق وما يجسده من قيم إنسانية وأخلاقية نبيلة في خدمة الإنسان وصون كرامته. وتفتح هذه الجائزة في وجه طلبة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس على أن يتم عرض الأعمال المتميزة وتكريم مبدعيها خلال فعاليات المؤتمر. إلى مجلس حقوق الإنسان، دعت منظمات غير حكومية اليوم الجمعة بجنيف خلال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان إلى تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مشيرة إلى أن تقييد حريات التنقل والتعبير والاحتجاز التعسفي وممارسة التعذيب وحالات الاختفاء القسري. وطالبت هذه المنظمات غير الحكومية في إطار البند الثالث من المناقشة العامة المخصصة لتعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية، أيضا بتعزيز آليات الحماية وضمان الولوج إلى سبل الانتصاف الفعالة وإجراء تقييم مستقل لوضعية حقوق الإنسان في هذه المخيمات. وشدد المتدخلون على أهمية الحق في التنمية من أجل الحد من الهشاشة وتعزيز قدرات الأفراد والمجتمعات والنهوض بمشاركة شاملة، معتبرين أن هذه العناصر تشكل شروطا أساسية لتحقيق تنمية بشرية مستدامة. في الشأن الثقافي، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 من شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونداراتهن وحكايتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاته. وتسعى اللقاءات المتوسطية لطنجة إلى تجسيد هذا البعد الأدبي بالقرب من سكان المدينة وزوارها من خلال جعل الأدب والشعر حاضرين في فضاءاتها وأيامها. وفي قلب القصبة ستقام غالبية اللقاءات في برج النعام داخل فضاء معرض ذاكرة ابن بطوطة إلى جانب رياض السلطان، وفي هذه الفضاءات المشبعة بالتاريخ وروح السفر ستجد الحكايات مكانا ملائما للإنصات والحوار وتبادل الأفكار. ونختم نشرتنا مع الورقة الرياضية. أكد عميد المنتخب الوطني لمنافسات كأس ديفيز لكرة المضرب هشام أرازي اليوم بالرباط أن اللاعبين المغاربة جاهزون لمواجهة منتخب نيجيريا وحجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لهذه المسابقة. وقال أرازي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش إجراء قرعة مباريات المجموعة العالمية الثانية المقررة يومي 19 و20 من شتنبر بنادي السكاكيين للتنس بالرباط، إن المواجهات ستكون قوية أمام منتخب نيجيريا ويسعى بدوره إلى تحقيق الفوز. وفي حال الفوز على نيجيريا سيحجز المنتخب المغربي بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى المقرر إجراؤه في فبراير 2027. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.
10: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: مستمعينا أهلا بكم في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفص الحجام وإلى العناوين. الموزمبيق تعلن خطة بقيمة 401 مليون دولار لتخفيف من آثار ظاهرة النينيو. رواندا تعتزم توسيع شبكة رصد جودة الهواء في مختلف أنحاء البلاد. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر إثر مقتل عدد من النساء في جنوب إفريقيا. أهلا بكم من جديد. الحكومة الموزمبيقية تعلن عن إعداد خطة بقيمة 401 مليون دولار للتخفيف من آثار ظاهرة النينيو، وذلك استجابة لتوقعات تشير إلى حدوث تقلبات جوية شديدة خلال موسم الأمطار 2026-2027. تفاصيل أوفى في تقرير وفاء حلاق.
15: وزير الأشغال العمومية والإسكان والموارد المائية فرناندو رافائيل أوضح خلال الدورة الثانية عشر لمجلس التنسيق بمامبوتو أن التوقعات تشير إلى انخفاض كبير في التساقطات المطرية وفترات طويلة من الجفاف، ما ينعكس سلبا على التزود بالماء والإنتاج الفلاحي والحيواني، ولا سيما في المناطق الجنوبية والوسطى من البلاد. التدابير المقررة ضمن هذه الخطة تشمل تقديم مساعدات غذائية طارئة لفائدة نحو 344 ألف شخص، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لتستفيد منها حوالي 234 ألف أسرة، فضلا عن دعم أكثر من 155 ألف مزارع و90 ألف مربي مشية. كما تنص الخطة على بناء وإعادة تأهيل شبكة التزويد بالماء والسدود والأبار وتوزيع بذور مقاومة للجفاف وتقوية أنظمة الإنذار المبكر. وأشار الوزير إلى أن الحكومة تمكنت بالفعل من تعبئة 125 مليون دولار بفضل تمويلات خارجية لتغطية التدخلات الأولية، وتعتزم مواصلة استقطاب تمويلات إضافية من شركاء التنمية. وتكتسي هذه الخطة طبعا استعجاليا في ظل تقارير حديثة تفيد بأن نحو 3.5 مليون موزمبيقي يواجهون حاليا انعداما حادا في الأمن الغذائي في ظل تضافر الصعوبات الاقتصادية والمخاطر المناخية المتزايدة.
13: نواصل جولتنا الإفريقية من رواندا التي تعتزم توسيع شبكة رصد جودة الهواء إلى 55 محطة بحلول نهاية سنة 2026 في مختلف أنحاء البلاد، بعدما كان عددها 16 محطة فقط في بداية السنة الماضية، وذلك بهدف توفير معطيات أدق حول مستويات التلوث وتوجيه التدابير الرامية للحد منها. وأوضحت الهيئة الرواندية للتدبير البيئة أن الهدف يتمثل في تزويد كل مقاطعة بأجهزة للرصد، مع إنشاء منصات لعرض البيانات في عدد من المدن تتيح تتبع المؤشرات البيئية بشكل آني.
14: نختم من جنوب إفريقيا. منظمة الأمم المتحدة دقت ناقوس الخطر إثر مقتل عدد من النساء في منطقة إستراند جنوب البلاد خلال فترة وجيزة، مؤكدة أن هذه الوفيات لا تمثل مآسي معزولة بل تعكس أزمة فتاكة من العنف القائم على النوع الاجتماعي. المنظمة الأممية طالبت السلطات بترجمة إعلان مكافحة جرائم قتل النساء ككارثة وطنية إلى إجراءات ملموسة تشمل محاسبة الجنات وتسهيل الولوج إلى العدالة، وذلك عقب العثور على جثث نساء خلال شهرين في جرائم غامضة شرق جوهانسبرغ. من جهتها أكدت اللجنة الجنوب إفريقية لحقوق الإنسان مقتل 569 امرأة ونجاة أزيد من 1000 امرأة من محاولات قتل خلال الفترة الممتدة بين أبريل ويونيو 2026، مع تسجيل أكثر من 8000 حالة اغتصاب خلال الربع الأول من السنة. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية جولتنا الإفريقية. إلى اللقاء.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: ريم راديو.
5: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
16: مساء Vous avez un enfant âgé de 4 ou 5 ans ? Ne le privez pas d'une étape essentielle de sa vie, l'enseignement préscolaire. Il constitue une étape obligatoire et fondamentale dans le parcours scolaire de chaque enfant. Et l'inscription, elle est simple et gratuite, partout au Maroc. Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, avec ses partenaires, met l'enseignement préscolaire à la disposition des enfants, aussi bien en milieu urbain que rural. Il vous suffit de vous rendre à l'école ou à l'unité d'enseignement préscolaire la plus proche de votre domicile, muni d'une copie de la page de l'enfant dans le livret de famille ou de son acte de naissance, ainsi que d'une copie de la carte nationale d'identité de son représentant légal. Aujourd'hui, l'école inclusive ouvre ses portes à tous. Elle considère que la différence n'est pas un obstacle et fournit les fournitures scolaires afin de n'imposer aucune charge supplémentaire aux familles. Ne laissez pas votre enfant manquer cette étape essentielle. Inscrivez-le à l'enseignement préscolaire. Un bon départ aujourd'hui lui ouvre de plus grandes perspectives demain. Campagne nationale Khotwatil Oula pour l'inscription des enfants à l'éducation préscolaire.
17: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
18: غيم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
18: غيم راديو،
17: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعين إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة، ونستهلها بقراءة في أبرز العناوين. الرجوع إلى الساعات القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند دخول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة في إطار التحول الرقمي للإدارة. منظمة غير حكومية تنبه مجلس حقوق الإنسان إلى الانتهاكات وتقييد الحريات وتدعو إلى تعزيز آليات الحماية بمخيمات تندوف. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة ب60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة ب60 دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 226530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق ل25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2-18-855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق ل 26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية. في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
12: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولا في صلب العمل العمومي، وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء، بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية، تضيف الوزارة، ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات، مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ، يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن، بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
11: إلى قطاع النقل واللوجستيك، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. حفص الحجام في المتابعة.
13: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. وسجلت الوزارة في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأنه في ظل الظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية، تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. وأضافت الوزارة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض مواكبة.transport.gov.ma.
11: وفي العاصمة الرباط، انعقدت الثلاثاء الماضي بمقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الدورة الأولى لمجموعة العمل الجمركي المغربية الروسية حسب بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. فاطمة زهراء الراجي معها التفاصيل.
14: هذا الاجتماع جاء تنفيذا للالتزامات الثنائية التي تم الاتفاق بشأنها يوم 17 أكتوبر 2025 بموسكو، خلال الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني. هذه الدورة تمحورت بالخصوص حول تتبع تنفيذ البروتوكول المتعلق بتبادل الوثائق والمعلومات بشأن القيمة الجمركية، والبروتوكول المتعلق بالتعاون وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة في مجال شهادات المنشأ، اللذين تم توقيعهما في أكتوبر 2025 بموسكو، وأيضا تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تفعيلهما بشكل كامل. كما تميزت بتوقيع خطة عمل بشأن المفاوضات المتعلقة بالاعتراف المتبادل بين البرنامج المغربي للمشغل الاقتصادي المعتمد ونظيره الروسي.
11: ومن العاصمة العلمية فاس، أعلنت لجنة التراث بكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بفاس عن تنظيم جائزة الإبداع في التراث الطبي العربي الإسلامي، وتهدف هذه الجائزة إلى تشجيع الإبداع الفني وإتاحة الفرصة لطلبة الجامعة للتعبير من خلال لوحات فنية وتشكيلية عن جوانب من تاريخ الأخلاق الطبية وقيم الممارسة الصحية، واستلهام ما تزخر به الحضارة العربية الإسلامية من تراث طبي عريق وما يجسده من قيم إنسانية وأخلاقية نبيلة في خدمة الإنسان وصون كرامته. وتفتح هذه الجائزة في وجه طلبة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس على أن يتم عرض الأعمال المتميزة وتكريم مبدعيها خلال فعاليات المؤتمر. إلى مجلس حقوق الإنسان، دعت منظمات غير حكومية اليوم الجمعة بجنيف خلال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان إلى تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مشيرة إلى أن تقييد حريات التنقل والتعبير والاحتجاز التعسفي وممارسة التعذيب وحالات الاختفاء القسري. وطالبت هذه المنظمات غير الحكومية في إطار البند الثالث من المناقشة العامة المخصصة لتعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية، أيضا بتعزيز آليات الحماية وضمان الولوج إلى سبل الانتصاف الفعالة وإجراء تقييم مستقل لوضعية حقوق الإنسان في هذه المخيمات. وشدد المتدخلون على أهمية الحق في التنمية من أجل الحد من الهشاشة وتعزيز قدرات الأفراد والمجتمعات والنهوض بمشاركة شاملة، معتبرين أن هذه العناصر تشكل شروطا أساسية لتحقيق تنمية بشرية مستدامة. في الشأن الثقافي، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 من شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونظراتهن وحكايتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاته. وتسعى اللقاءات المتوسطية لطنجة إلى تجسيد هذا البعد الأدبي بالقرب من سكان المدينة وزوارها من خلال جعل الأدب والشعر حاضرين في فضاءاتها وأيامها. وفي قلب القصبة ستقام غالبية اللقاءات في برج النعام داخل فضاء معرض ذاكرة ابن بطوطة إلى جانب رياض السلطان، وفي هذه الفضاءات المشبعة بالتاريخ وروح السفر ستجد الحكايات مكانا ملائما للإنصات والحوار وتبادل الأفكار. ونختم نشرتنا مع الورقة الرياضية. أكد عميد المنتخب الوطني لمنافسات كأس ديفيز لكرة المضرب هشام أرازي اليوم بالرباط أن اللاعبين المغاربة جاهزون لمواجهة منتخب نيجيريا وحجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لهذه المسابقة. وقال أرازي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش إجراء قرعة مباريات المجموعة العالمية الثانية المقررة يومي 19 و20 من شتنبر بنادي السكاكيين للتنس بالرباط، إن المواجهات ستكون قوية أمام منتخب نيجيريا ويسعى بدوره إلى تحقيق الفوز. وفي حال الفوز على نيجيريا سيحجز المنتخب المغربي بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى المقرر إجراؤه في فبراير 2027. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: في قلب مشهد يحاكي بيئته القديمة إلى جانب الأحافير وآثار الأقدام واللوحات الجدارية الضخمة، يعرض حاليا في حديقة التماسيح كروكو بارك بأكادير مجسم بالحجم الطبيعي لديناصور ضخم يرتبط بالأنظمة البيئية القديمة في المغرب. هذا المجسم الذي يبلغ طوله 11 مترا يتيح فرصة اكتشاف أحد أكثر الحيوانات شهرة وتميزا.
4: سبينوسور عاش قبل حوالي 100 مليون سنة خلال العصر الطباشيري، وكان ديناصور مرتبط بالبيئة المائية، كيعيش بقرب الأنهار وكيتغذى بصفة أساسية على الأسماك. عثر على بقايا الأحفورية في هضبة كمكم بجنوب شرق المغرب، اللي كتعتبر اليوم من المناطق المهمة لفهم الحياة القديمة في المغرب.
3: الديناصور الشهير لمنطقة كمكم بالجنوب الشرقي الذي عاش قبل نحو 100 مليون سنة، يعد بفضل خطمه الطويل الذي يشبه خطم التماسيح وشراعه الظهري الكبير وبنيته الجسدية المميزة واحدا من أكثر الديناصورات تفردا إلى يومنا هذا.
5: واحد ديناصور عملاق وكان كيجري، يعني كان سريع فوق الأرض وكذلك سريع في الماء بحكم الشكل ديالو اللي عنده هذيك الزعنفه فوق الظهر ديالو اللي كتسمح ليه يسبح بسرعه كبيره، وكذلك هو كان حيوان مفترس اللي كيتغذى على الحيتان الكبار وكيتغذى كذلك على الحيوانات البريه.
3: وتم اكتشاف سبينوسور في بداية القرن العشرين بمصر، وتعرضت أول عينة درسها العلماء للتدمير خلال الحرب العالمية الثانية، وقد أسهمت اكتشافات جديدة لاحقا ولا سيما تلك التي تم العثور عليها في التكوينات الحفرية لمنطقة كمكم بالمغرب في إحداث تحول عميق في المعارف العلمية المتعلقة بهذا الحيوان.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: ريم راديو.
7: Barbe, arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui la

0: الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة
1: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
0: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
4: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا أن المغرب يعتبر تدبير المضايق مسؤولية وليس ملكية، داعيا إلى مبادرة لصياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر البحرية. السيد بوريطة أبرز خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين حول موضوع بحار آمنة أمن مشترك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة أن المغرب ليس فقط دولة سياحية بل دولة تتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق وهو أحد أهم المعابر البحرية في العالم. وأشار في هذا السياق إلى أن حوالي 100,000 سفينة تمر سنويا من هذا المضيق بما يعادل 300 سفينة يوميا، أي بمعدل سفينة واحدة كل 5 دقائق تقريبا. وأوضح أن الملاحة في مضيق جبل طارق تفوق حركة المرور في قناة السويس 5 أضعاف وتتجاوز قناة بنما 11 ضعفا، كما أنها تقترب من 3 أضعاف كثافة الملاحة في مضيق هرمز. وأكد الوزير أن المغرب لا ينظر إلى موقعه الجغرافي باعتباره امتيازا أو أداة للضغط والابتزاز، بل باعتباره مسؤولية دولية ورافعة لخدمة التعاون الدولي والاستقرار والتنمية. ومن هذا المنطلق أعلن السيد بوريطة أمام المشاركين في هذا الاجتماع الهام دعوة المغرب إلى التفكير في صياغة مدونة دولية للسلوك لصالح حرية الملاحة، على اعتبار أن الممرات البحرية الدولية يجب أن تظل فضاءة مفتوحة وآمنة ومستقرة. ولهذا الغرض اقترح السيد بوريطة احتضان المغرب لمنتدى دولي بالتنسيق مع مملكة البحرين، وذلك بهدف تقوية الالتزام بقواعد القانون الدولي وتبادل الممارسات الفضلة والحد من الاستقطاب بين من يدعون امتلاك هذه المعابر الاستراتيجية ومن يستغلونها بغرض الابتزاز. كما اعتبر الوزير أن البحار والمحيطات هي بنية تحتية عالمية أساسية، ورغم أهميتها البالغة فإنها تظل هشة مما يجعل منها هدفا للأطماع والمخططات الخبيثة.
1: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
6: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. وسجلت الوزارة في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأنه في ظل الظرفية العالمية واستمرار التوتر

0: التراث الجيوسياسية تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة مهنيا النقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. وأضافت الوزارة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض مواكبة.transport.gov.ma.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بارب عرب بارب arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc. La puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au parc des expositions Mohamed VI d'El Jadida.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة، ونستهلها بقراءة في أبرز العناوين. الرجوع إلى الساعات القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند دخول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة في إطار التحول الرقمي للإدارة. منظمة غير حكومية تنبه مجلس حقوق الإنسان إلى الانتهاكات وتقييد الحريات وتدعو إلى تعزيز آليات الحماية بمخيمات تندوف. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 226530 الصادر في 9 محرم 1448 الموافق للخامس 25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2-18-855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق للسادس 26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية. في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
5: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي، وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر أكثر قربا ويسرا وذكاء، بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية، تضيف الوزارة، ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات، مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ، يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
4: إلى قطاع النقل واللوجستيك، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. حفص الحجام في المتابعة.
0: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. وسجلت الوزارة في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأنه في ظل الظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية، تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة مهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. أضافت الوزارة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض مواكبة.transport.gov.ma.
4: وفي العاصمة الرباط، انعقدت الثلاثاء الماضي بمقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الدورة الأولى لمجموعة العمل الجمركي المغربية الروسية حسب بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. فاطمة زهراء الراجي معها التفاصيل.
3: هذا الاجتماع جاء تنفيذا للالتزامات الثنائية التي تم الاتفاق بشأنها يوم 17 أكتوبر 2025 بموسكو، خلال الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني. هذه الدورة تمحورت بالخصوص حول تتبع تنفيذ البروتوكول المتعلق بتبادل الوثائق والمعلومات بشأن القيمة الجمركية، والبروتوكول المتعلق بالتعاون وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة في مجال شهادات المنشأ، اللذين تم توقيعهما في أكتوبر 2025 بموسكو، وأيضا تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تفعيلهما بشكل كامل. كما تميزت بتوقيع خطة عمل بشأن المفاوضات المتعلقة بالاعتراف المتبادل بين البرنامج المغربي للمشغل الاقتصادي المعتمد ونظيره الروسي.
4: ومن العاصمة العلمية فاس، أعلنت لجنة التراث بكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بفاس عن تنظيم جائزة الإبداع في التراث الطبي العربي الإسلامي، وتهدف هذه الجائزة إلى تشجيع الإبداع الفني وإتاحة الفرصة لطلبة الجامعة للتعبير من خلال لوحات فنية وتشكيلية عن جوانب من تاريخ الأخلاق الطبية وقيم الممارسة الصحية، واستلهام ما تزخر به الحضارة العربية الإسلامية من تراث طبي عريق وما يجسده من قيم إنسانية وأخلاقية نبيلة في خدمة الإنسان وصون كرامته. وتفتح هذه الجائزة في وجه طلبة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس على أن يتم عرض الأعمال المتميزة وتكريم مبدعيها خلال فعاليات المؤتمر. إلى مجلس حقوق الإنسان، دعت منظمة غير حكومية اليوم الجمعة بجنيف خلال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان إلى تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مشيرة إلى أن تقييد حريات التنقل والتعبير والاحتجاز التعسفي وممارسة التعذيب وحالات الاختفاء القسري. وطالبت هذه المنظمات غير الحكومية في إطار البند الثالث من المناقشة العامة المخصصة لتعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية، أيضا بتعزيز آليات الحماية وضمان الولوج إلى سبل الانتصاف الفعالة وإجراء تقييم مستقل لوضعية حقوق الإنسان في هذه المخيمات. وشدد المتدخلون على أهمية الحق في التنمية من أجل الحد من الهشاشة وتعزيز قدرات الأفراد والمجتمعات والنهوض بمشاركة شاملة، معتبرين أن هذه العناصر تشكل شروطا أساسية لتحقيق تنمية بشرية مستدامة. في الشأن الثقافي، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 من شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونداراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاته. وتسعى اللقاءات المتوسطية لطنجة إلى تجسيد هذا البعد الأدبي بالقرب من سكان المدينة وزوارها من خلال جعل الأدب والشعر حاضرين في فضاءاتها وأيامها. وفي قلب القصبة ستقام غالبية اللقاءات في برج النعام داخل فضاء معرض ذاكرة ابن بطوطة إلى جانب رياض السلطان، وفي هذه الفضاءات المشبعة بالتاريخ وروح السفر ستجد الحكايات مكانا ملائما للإنصات والحوار وتبادل الأفكار. ونختم نشرتنا مع الورقة الرياضية. أكد عميد المنتخب الوطني لمنافسات كأس ديفيز لكرة المضرب هشام أرازي اليوم بالرباط أن اللاعبين المغاربة جاهزون لمواجهة منتخب نيجيريا وحجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لهذه المسابقة. وقال أرازي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش إجراء قرعة مباريات المجموعة العالمية الثانية المقررة يومي 19 و20 من شتنبر بنادي السكاكيين للتنس بالرباط، إن المواجهات ستكون قوية أمام منتخب نيجيريا ويسعى بدوره إلى تحقيق الفوز. وفي حال الفوز على نيجيريا سيحجز المنتخب المغربي بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى المقرر إجراؤه في فبراير 2027. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن يتباحث مع وفد عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية في لقاء تميز باستعراض مستجدات المشهد السياسي والانتخابي للمملكة والمكتسبات التي حققها المغرب في مجال الممارسة السياسية وتعزيز التعددية. كما تناولت المباحثات مساهمة الشباب والنساء في الحياة السياسية والآليات المعتمدة لتعزيز حضورهم وإدماج مختلف الفئات الاجتماعية. كما توقف السيد خشيشن عند مكانة الأمازيغية وما تحقق في مسار النهوض بها دستوريا ومؤسساتيا.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في قلب مشهد يحاكي بيئته القديمة إلى جانب الأحافير وآثار الأقدام واللوحات الجدارية الضخمة، يعرض حاليا في حديقة التماسيح كروكو بارك بأكادير مجسم بالحجم الطبيعي لديناصور ضخم يرتبط بالأنظمة البيئية القديمة في المغرب. هذا المجسم الذي يبلغ طوله 11 مترا يتيح فرصة اكتشاف أحد أكثر الحيوانات شهرة وتميزا.
4: سبينوسور عاش قبل حوالي 100 مليون سنة خلال العصر الطباشيري، وكان ديناصور مرتبط بالبيئة المائية كيعيش بقرب الأنهار وكيتغذى بصفة أساسية على الأسماك. عثر على بقايا الأحفورية في هضبة كمكم بجنوب شرق المغرب اللي كتعتبر اليوم من المناطق المهمة لفهم الحياة القديمة في المغرب.
3: الديناصور الشهير لمنطقة كمكم بالجنوب الشرقي الذي عاش قبل نحو 100 مليون سنة يعد بفضل خطمه الطويل الذي يشبه خطم التماسيح وشراعه الظهري الكبير وبنيته الجسدية المميزة واحدا من أكثر الديناصورات تفردا إلى يومنا هذا.
5: واحد ديناصور عملاق وكان كيجري، يعني كان سريع فوق الأرض وكذلك سريع في الماء بحكم الشكل ديالو اللي عنده هذيك الزعنفه فوق الظهر ديالو اللي كتسمح ليه يسبح بسرعه كبيره، وكذلك هو كان حيوان مفترس اللي كيتغدى على الحيتان الكبار وكيتغدى كذلك على الحيوانات البريه.
3: وتم اكتشاف سبينوسور في بداية القرن العشرين بمصر، وتعرضت أول عينة درسها العلماء للتدمير خلال الحرب العالمية الثانية، وقد أسهمت اكتشافات جديدة لاحقا ولا سيما تلك التي تم العثور عليها في التكوينات الحفرية لمنطقة كمكم بالمغرب في إحداث تحول عميق في المعارف العلمية المتعلقة بهذا الحيوان.
0: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو.
6: جددت المملكة المغربية خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بنيويورك بصيغة أريا دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة قال خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين العضو غير الدائم بمجلس الأمن: أود باسم المملكة المغربية تأكيد دعمنا وتضامننا المطلق مع المملكة العربية السعودية ضد هذه الاعتداءات الجبانة التي اقترفها الحوثيون. وأضاف الوزير أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة، مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. وأشار السيد بوريطة خلال هذا الاجتماع الذي نظم حول موضوع بحار آمنة أمن مشترك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة إلى أن محاولة الحوثيين السيطرة على باب المندب يذكرنا بأن أمن المضائق الدولية لم يعد يقتصر على الدول وحدها، بل أصبح مهددا من قبل فاعلين من غير الدول. وأبرز الوزير أن هذا الأمر بات يفرض على المجتمع الدولي إعادة النظر في مقارباته. من جهة أخرى، سجل السيد بوريطة أن أزمة مضيق هرمز سلطت الضوء على حقيقة مرة مفادها أنه بالرغم من وجود إطار قانوني، لا يزال المجتمع الدولي يفتقر إلى آليات قادرة على الوقاية من الأزمات أو تدبيرها عند اندلاعها. وشكل هذا الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء مجلس الأمن بالإضافة إلى دول أعضاء في منظمة الأمم المتحدة وخبراء في هذا المجال فرصة للتأكيد على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز بشكل سريع والتوصل إلى حل سريع للأزمة في مضيق باب المندب.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعين إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة، ونستهلها بقراءة في أبرز العناوين. الرجوع إلى الساعات القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند دخول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة في إطار التحول الرقمي للإدارة. منظمة غير حكومية تنبه مجلس حقوق الإنسان إلى الانتهاكات وتقييد الحريات وتدعو إلى تعزيز آليات الحماية بمخيمات تندوف. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 226530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق للخامس 25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2-18-855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق لسادس 26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية. في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
9: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي، وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء، بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية، تضيف الوزارة، ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات، مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية، باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ، يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن، بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
8: إلى قطاع النقل واللوجستيك، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. حفص الحجام في المتابعة.
10: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. وسجلت الوزارة في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأنه في ظل الظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية، تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. أضافت الوزارة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض مواكبة.transport.gov.ma.
8: وفي العاصمة الرباط، انعقدت الثلاثاء الماضي بمقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الدورة الأولى لمجموعة العمل الجمركي المغربية الروسية حسب بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. فاطمة زهراء الراجي معها التفاصيل.
11: هذا الاجتماع جاء تنفيذا للالتزامات الثنائية التي تم الاتفاق بشأنها يوم 17 أكتوبر 2025 بموسكو خلال الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني. هذه الدورة تمحورت بالخصوص حول تتبع تنفيذ البروتوكول المتعلق بتبادل الوثائق والمعلومات بشأن القيمة الجمركية والبروتوكول المتعلق بالتعاون وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة في مجال شهادات المنشأ اللذين تم توقيعهما في أكتوبر 2025 بموسكو، وأيضا تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تفعيلهما بشكل كامل. كما تميزت بتوقيع خطة عمل بشأن المفاوضات المتعلقة بالاعتراف المتبادل بين البرنامج المغربي للمشغل الاقتصادي المعتمد ونظيره الروسي.
8: ومن العاصمة العلمية فاس، أعلنت لجنة التراث بكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بفاس عن تنظيم جائزة الإبداع في التراث الطبي العربي الإسلامي، وتهدف هذه الجائزة إلى تشجيع الإبداع الفني وإتاحة الفرصة لطلبة الجامعة للتعبير من خلال لوحات فنية وتشكيلية عن جوانب من تاريخ الأخلاق الطبية وقيم الممارسة الصحية واستلهام ما تزخر به الحضارة العربية الإسلامية من تراث طبي عريق وما يجسده من قيم إنسانية وأخلاقية نبيلة في خدمة الإنسان وصون كرامته. وتفتح هذه الجائزة في وجه طلبة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس على أن يتم عرض الأعمال المتميزة وتكريم مبدعيها خلال فعاليات المؤتمر. إلى مجلس حقوق الإنسان، دعت منظمات غير حكومية اليوم الجمعة بجنيف خلال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان إلى تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مشيرة إلى أن تقييد حريات التنقل والتعبير والاحتجاز التعسفي وممارسة التعذيب وحالات الاختفاء القسري. وطالبت هذه المنظمات غير الحكومية في إطار البند الثالث من المناقشة العامة المخصصة لتعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية، أيضا بتعزيز آليات الحماية وضمان الولوج إلى سبل الانتصاف الفعالة وإجراء تقييم مستقل لوضعية حقوق الإنسان في هذه المخيمات. وشدد المتدخلون على أهمية الحق في التنمية من أجل الحد من الهشاشة وتعزيز قدرات الأفراد والمجتمعات والنهوض بمشاركة شاملة، معتبرين أن هذه العناصر تشكل شروطا أساسية لتحقيق تنمية بشرية مستدامة. في الشأن الثقافي، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 من شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونظراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاته. وتسعى اللقاءات المتوسطية لطنجة إلى تجسيد هذا البعد الأدبي بالقرب من سكان المدينة وزوارها من خلال جعل الأدب والشعر حاضرين في فضاءاتها وأيامها. وفي قلب القصبة ستقام غالبية اللقاءات في برج النعام داخل فضاء معرض ذاكرة ابن بطوطة إلى جانب رياض السلطان، وفي هذه الفضاءات المشبعة بالتاريخ وروح السفر ستجد الحكايات مكانا ملائما للإنصات والحوار وتبادل الأفكار. ونختم نشرتنا مع الورقة الرياضية. أكد عميد المنتخب الوطني لمنافسات كأس ديفيز لكرة المضرب هشام أرازي اليوم بالرباط أن اللاعبين المغاربة جاهزون لمواجهة منتخب نيجيريا وحجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لهذه المسابقة. وقال أرازي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش إجراء قرعة مباريات المجموعة العالمية الثانية المقررة يومي 19 و20 من شتنبر بنادي السكاكيين للتنس بالرباط إن المواجهات ستكون قوية أمام منتخب نيجيريا، ويسعى بدوره إلى تحقيق الفوز. وفي حال الفوز على نيجيريا سيحجز المنتخب المغربي بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى المقرر إجراؤه في فبراير 2027. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.
7: أخبار المغرب والعالم.
10: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. وسجلت الوزارة في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأنه في ظل الظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. وأضافت الوزارة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض mwakaba.transport.gov.ma.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: انتخابات 23 من شتنبر الجاري هي فرصة مواتية لعدد من الأحزاب للرفع من تمثيليتها داخل مجلس النواب أو دخول المؤسسة التشريعية لأول مرة. هذه الأحزاب تكثف أعمالها خلال الحملة الانتخابية لهذه الاستحقاقات وسط رهانات كبرى تروم تقديم بدائل تنموية والاستجابة للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وهو ما يفرض تقديم عرض سياسي ومرشحين في مستوى هذه الانتظارات. بعض الأحزاب اختارت الدخول في تحالفات قبلية مع أحزاب أخرى بهدف الحصول على أكبر عدد من الأصوات وبالتالي تعزيز حظوظها للظفر بمقاعد داخل مجلس النواب. ويشار إلى أن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية بلغ مجموعه 1850 لائحة. وبحسب المعطيات المؤقتة المتعلقة بترشيحات المدعى والتي تم تحصيلها على إثر انتهاء الفترة المخصصة لإيداع تصريحات بالترشيح، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية ما مجموعه 1850 لائحة تشتمل على 7288 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد.
7: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
8: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة ب60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة ب60 دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق للخامس 25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455/67 الصادر في 23/0/1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 218/855 الصادر في 16/0/1440 الموافق 26 أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
7: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: الحملة ثانا مورث أسوري فام الزوار يوسجر نحاموشن ليوستر مدام زوارو غاكا حنجار غا صابعاني خمسيس قوسة وشاس الفورسة يدي الدارج المرحلة يستوهمان قيثو ذات النس أسر مدام زوارو زي عبعيس قوسة أسر مدام زوارو ويقيم شيخ تياري مشاو انتريج المرحلة إلزامية ذي المسار ندغوري نكور حنجار وزمام انتي هوان وباطر ذي المغرب من يكمل ثم وزدو السيميان أمور تلمن ثم الزوار تلمن ذاك ذي مشاشن النس التوفار أسر مدام الزوار الحنجان ذي تشورا وذي تمدان وشك جخا كتحض غاشين تنمل يتجنقي المنطقة ماني ما تزدغد وكي كثاويذ فوتو كوبي نصفحة نيخ يتجميش السجر دي الحالة المدنية نيخ عقد الإزدياد ثوي ذاكيك فوتو كوبي لاكارت ناسيونال أنبا باس نحنجا يمزيدي وين رخو عز من تيوراي مارا يوذا والتامن باللي الاختلاف هو يجيشي ذا مخومبا والتشي عاوذ المستلزمات انتغوري حما أتعاون شوي تيواشوني نحاموشن واتجي شميش التعذر فوصية تانيتي سجريت ليو السلمة دا مزوارو مالات قيتي زمار نهارا التفذى التصن الفرص دي وشا.
7: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
14: ريم راديو.
7: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعين إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة ونستهلها بقراءة في أبرز العناوين. الرجوع إلى الساعات القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند دخول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة في إطار التحول الرقمي للإدارة. منظمات غير حكومية تنبه مجلس حقوق الإنسان إلى الانتهاكات وتقييد الحريات وتدعو إلى تعزيز آليات الحماية بمخيمات تندوف. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة ب60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة ب60 دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 226/530 الصادر في 9 محرم 1448 الموافق ل25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما ما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455 67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 218855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق ل 26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية. في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
9: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي، وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء، بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية، تضيف الوزارة، ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات، مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ، يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
8: إلى قطاع النقل واللوجستيك، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. حفص الحجام في المتابعة.
10: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. وسجلت الوزارة في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأنه في ظل الظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة مهنيا نقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. وأضافت الوزارة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض مواكبة.transport.gov.ma.
8: وفي العاصمة الرباط انعقدت الثلاثاء الماضي بمقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الدورة الأولى لمجموعة العمل الجمركي المغربية الروسية حسب بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. فاطمة زهراء الراجي معها التفاصيل.
11: هذا الاجتماع جاء تنفيذا للالتزامات الثنائية التي تم الاتفاق بشأنها يوم 17 أكتوبر 2025 بموسكو خلال الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني. هذه الدورة تمحورت بالخصوص حول تتبع تنفيذ البروتوكول المتعلق بتبادل الوثائق والمعلومات بشأن القيمة الجمركية والبروتوكول المتعلق بالتعاون وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة في مجال شهادات المنشأ اللذين تم توقيعهما في أكتوبر 2025 بموسكو، وأيضا تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تفعيلهما بشكل كامل. كما تميزت بتوقيع خطة عمل بشأن المفاوضات المتعلقة بالاعتراف المتبادل بين البرنامج المغربي للمشغل الاقتصادي المعتمد ونظيره الروسي.
8: ومن العاصمة العلمية فاس، أعلنت لجنة التراث بكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بفاس عن تنظيم جائزة الإبداع في التراث الطبي العربي الإسلامي. وتهدف هذه الجائزة إلى تشجيع الإبداع الفني وإتاحة الفرصة لطلبة الجامعة للتعبير من خلال لوحات فنية وتشكيلية عن جوانب من تاريخ الأخلاق الطبية وقيم الممارسة الصحية، واستلهام ما تزخر به الحضارة العربية الإسلامية من تراث طبي عريق وما يجسده من قيم إنسانية وأخلاقية نبيلة في خدمة الإنسان وصون كرامته. وتفتح هذه الجائزة في وجه طلبة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس على أن يتم عرض الأعمال المتميزة وتكريم مبدعيها خلال فعاليات المؤتمر. إلى مجلس حقوق الإنسان، دعت منظمات غير حكومية اليوم الجمعة بجنيف خلال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان إلى تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مشيرة إلى أن تقييد حريات التنقل والتعبير والاحتجاز التعسفي وممارسة التعذيب وحالات الاختفاء القسري. وطالبت هذه المنظمات غير الحكومية في إطار البند الثالث من المناقشة العامة المخصصة لتعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية، أيضا بتعزيز آليات الحماية وضمان الولوج إلى سبل الانتصاف الفعالة وإجراء تقييم مستقل لوضعية حقوق الإنسان في هذه المخيمات. وشدد المتدخلون على أهمية الحق في التنمية من أجل الحد من الهشاشة وتعزيز قدرات الأفراد والمجتمعات والنهوض بمشاركة شاملة، معتبرين أن هذه العناصر تشكل شروطا أساسية لتحقيق تنمية بشرية مستدامة. في الشأن الثقافي، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 من شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونظراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاته. وتسعى اللقاءات المتوسطية لطنجة إلى تجسيد هذا البعد الأدبي بالقرب من سكان المدينة وزوارها من خلال جعل الأدب والشعر حاضرين في فضاءاتها وأيامها. وفي قلب القصبة ستقام غالبية اللقاءات في برج النعام داخل فضاء معرض ذاكرة ابن بطوطة إلى جانب رياض السلطان. وفي هذه الفضاءات المشبعة بالتاريخ وروح السفر ستجد الحكايات مكانا ملائما للإنصات والحوار وتبادل الأفكار. ونختم نشرتنا مع الورقة الرياضية. أكد عميد المنتخب الوطني لمنافسات كأس ديفيز لكرة المضرب هشام أرازي اليوم بالرباط أن اللاعبين المغاربة جاهزون لمواجهة منتخب نيجيريا وحجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لهذه المسابقة. وقال أرازي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش إجراء قرعة مباريات المجموعة العالمية الثانية المقررة يومي 19 و20 من شتنبر بنادي السكاكيين للتنس بالرباط إن المواجهات ستكون قوية أمام منتخب نيجيريا ويسعى بدوره إلى تحقيق الفوز. وفي حال الفوز على نيجيريا سيحجز المنتخب المغربي بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى المقرر إجراؤه في فبراير 2027. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية. شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة. في أمان الله.

0: الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن

0: تجاري جديد لسنة 2026-2027 انتظره الفلاحون بشغف. صناديق محملة بغلة واحات تفيلالت تتراص جنبا إلى جنب، فيما ينهمك التجار والوسطاء في فحص جودة الثمار ودرجة نضجها قبل أن تأخذ طريقها نحو أسواق التقسيط لتزين الموائد في مختلف جهات المملكة.
1: الحمد لله هذا العام الموسم راه جيد، الوفرة كاينة في السلعة، الأنواع تبارك الله متوفرة، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين الخلط، كاين بوسليخان، جميع الأنواع ديال الخلط راه كاينة، لأن الخلط باقي بعض الأنواع اللي باقي ما دخلوش للسوق بحال تارزاوة بحال بوسكري، والحمد لله الأسمنة في المتناول.
0: وأكد المهنيون والفلاحون أن تنوع الثمور ووفرة العرض ساهم في استقرار السوق ومنح دينامية جديدة للنشاط التجاري بعد مواسم اتسمت بالتقلبات المناخية الصعبة.
2: بالنسبة للكمية ديال التمر هذا العام الغلة تبارك الله مزيانة والكمية موجودة وحتى الجودة موجودة والثمن مناسب.
0: ولا يقتصر دور هذا السوق على البيع والشراء، بل هو محرك أساسي لآلة اقتصادية واجتماعية تخلق فرص شغل موسمية لعمال الجني والتحميل والنقل، وتكتسي هذه الحركية أهمية استراتيجية لجهة درعة تفيلالت التي رسخت مكانتها كخزان رئيسي يساهم بحوالي 76% من الإنتاج الوطني.
3: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: تستقبل المدينة الحمراء زورها هذه الأيام على إيقاع فن الشارع العالمي، حيث يحط معرض عالم بانكسي الرحالة برواق نو بوردر في قلب المدينة العتيقة لمراكش، متيحا للجمهور فرصة اكتشاف أعمال واحد من أكثر الفنانين غموضا وتأثيرا في المشهد الفني المعاصر. المعرض يغوص بالزوار في عالم الفنان البريطاني الشهير عبر نسخ مطابقة للوحات جدارية بالحجم الطبيعي وقطع من مجموعات خاصة، إلى جانب منشآت خاصة صممت لإعادة تشكيل الأجواء المميزة لتدخلاته في الفضاء الحضري. في هذا المسار الفني يتعرف الزائر على تجربة مانكسي منذ بدايته في بريستول ووصولا إلى إشعاعه الدولي، مع التركيز على أبرز المواضيع التي تتبع أعماله كالتفاوتات الاجتماعية ومجتمع الاستهلاك والنزاعات والمقاومة والفكاهة. اختيار بانكسي يستجيب للرغبة في تقديم فنان قادر على استقطاب شريحة واسعة من الزوار بمن فيهم الذين لا يتوفرون على معرفة كبيرة بالفن المعاصر، فهذا المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على المدينة الحمراء باعتبارها وجهة ثقافية منفتحة على التعبيرات المعاصرة وأشكال الإبداع الجديدة. ومن لندن إلى نيويورك مرورا بباريس، ترتبط أعمال بانكسي ارتباطا وثيقا بالأماكن التي تظهر فيها، حيث يتحول الجدار والفضاء الحضري إلى دعامتين للتفكير في السلطة والحرب والنزعة الاستهلاكية والهجرة، إضافة إلى العلاقة بين الأفراد ومحيطهم.
3: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: بالرباط، قارب خبراء ومهنيون مغاربة الدور المحوري لمختبرات التجارب والقياس والدراسات في مجال الإعمار في ضمان الجودة والسلامة في مجال البناء والمسؤوليات الملقاة على عاتقها. المشاركون انكبوا خلال ندوة نظمتها الفيدرالية الوطنية لمختبرات التجارب والمراقبة والقياس والأشغال العمومية تحت شعار جودة المنشآت وحماية الممتلكات مسؤولية الجميع، انكبوا على تحليل مختلف المسؤوليات التقنية والإدارية والتعاقدية والمدنية والجنائية التي تتحملها مختبرات البناء، واقتراح السبل للارتقاء بمختبرات

0: مستوى الكفاءات ومصداقية المهنة.
1: واحد اللقاء ديال باش نحاولوا نحددوا المسؤوليات كونفورمومون اون نورم اون فيغور. دابا باش تكون مختبر في المغرب باش تاخذ تكون عندك الاعتماد, والاعتماد كيكون لا كونفورميتي بارابور مجموعه ديال لي نورم انترناسيونال.
0: أشغال الندوة تميزت أيضا بجلسة لنقاش وتبادل الخبرات بين مختلف المتدخلين بهدف الإسهام في إعداد توصيات مهنية ملموسة ووضع أسس خطة عمل تشاركية تجمع بين المهنيين والإدارة, لا سيما لتوضيح النصوص التشريعية والتنظيمية والإدارية المؤطرة لنشاط المختبرات وتطويرها عند الاقتضاء.
2: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة, ونستهلها بقراءة في أبرز العناوين. الرجوع إلى الساعات القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند دخول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة في إطار التحول الرقمي للإدارة. منظمة غير حكومية تنبه مجلس حقوق الإنسان إلى الانتهاكات وتقييد الحريات وتدعو إلى تعزيز آليات الحماية بمخيمات تندوف. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق للخامس 25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2-18-855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق ل 26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية. في خبر آخر, أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
4: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي, وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء, بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية, تضيف الوزارة, ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
3: إلى قطاع النقل واللوجستيك، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. حفص الحجام في المتابعة.
5: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. وسجلت الوزارة في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأنه في ظل الظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة مهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. أضافت الوزارة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض مواكبة.transport.gov.ma.
3: وفي العاصمة الرباط، انعقدت الثلاثاء الماضي بمقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الدورة الأولى لمجموعة العمل الجمركي المغربية الروسية حسب بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. فاطمة زهراء الراجي معها التفاصيل.
6: هذا الاجتماع جاء تنفيذا للالتزامات الثنائية التي تم الاتفاق بشأنها يوم 17 أكتوبر 2025 بموسكو خلال الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني. هذه الدورة تمحورت بالخصوص حول تتبع تنفيذ البروتوكول المتعلق بتبادل الوثائق والمعلومات بشأن القيمة الجمركية والبروتوكول المتعلق بالتعاون وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة في مجال شهادات المنشأ اللذين تم توقيعهما في أكتوبر 2025 بموسكو، وأيضا تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تفعيلهما بشكل كامل. كما تميزت بتوقيع خطة عمل بشأن المفاوضات المتعلقة بالاعتراف المتبادل بين البرنامج المغربي للمشغل الاقتصادي المعتمد ونظيره الروسي.
3: ومن العاصمة العلمية فاس، أعلنت لجنة التراث بكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بفاس عن تنظيم جائزة الإبداع في التراث الطبي العربي الإسلامي. وتهدف هذه الجائزة إلى تشجيع الإبداع الفني وإتاحة الفرصة لطلبة الجامعة للتعبير من خلال لوحات فنية وتشكيلية عن جوانب من تاريخ الأخلاق الطبية وقيم الممارسة الصحية. واستلهام ما تزخر به الحضارة العربية الإسلامية من تراث طبي عريق وما يجسده من قيم إنسانية وأخلاقية نبيلة في خدمة الإنسان وصون كرامته. وتفتح هذه الجائزة في وجه طلبة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس على أن يتم عرض الأعمال المتميزة وتكريم مبدعيها خلال فعاليات المؤتمر. إلى مجلس حقوق الإنسان، دعت منظمات غير حكومية اليوم الجمعة بجنيف خلال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان إلى تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مشيرة إلى أن تقييد حريات التنقل والتعبير والاحتجاز التعسفي وممارسة التعذيب وحالات الاختفاء القسري. وطالبت هذه المنظمات غير الحكومية في إطار البند الثالث من المناقشة العامة المخصصة لتعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية، أيضا بتعزيز آليات الحماية وضمان الولوج إلى سبل الانتصاف الفعالة وإجراء تقييم مستقل لوضعية حقوق الإنسان في هذه المخيمات. وشدد المتدخلون على أهمية الحق في التنمية من أجل الحد من الهشاشة وتعزيز قدرات الأفراد والمجتمعات والنهوض بمشاركة شاملة، معتبرين أن هذه العناصر تشكل شروطا أساسية لتحقيق تنمية بشرية مستدامة. في الشأن الثقافي، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 من شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونداراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاته. وتسعى اللقاءات المتوسطية لطنجة إلى تجسيد هذا البعد الأدبي بالقرب من سكان المدينة وزوارها من خلال جعل الأدب والشعر حاضرين في فضاءاتها وأيامها. وفي قلب القصبة ستقام غالبية اللقاءات في برج النعام داخل فضاء معرض ذاكرة ابن بطوطة إلى جانب رياض السلطان، وفي هذه الفضاءات المشبعة بالتاريخ وروح السفر ستجد الحكايات مكانا ملائما للإنصات والحوار وتبادل الأفكار. ونختم نشرتنا مع الورقة الرياضية. أكد عميد المنتخب الوطني لمنافسات كأس ديفيز لكرة المضرب هشام أرازي اليوم بالرباط أن اللاعبين المغاربة جاهزون لمواجهة منتخب نيجيريا وحجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لهذه المسابقة. وقال أرازي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش إجراء قرعة مباريات المجموعة العالمية الثانية المقررة يومي 19 و20 من شتنبر بنادي السكاكيين للتنس بالرباط، إن المواجهات ستكون قوية أمام منتخب نيجيريا ويسعى بدوره إلى تحقيق الفوز. وفي حال الفوز على نيجيريا سيحجز المنتخب المغربي بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى المقرر إجراؤه في فبراير 2027. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.

0: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، والبداية بأبرز العناوين. قطاع المطابع في قلب الحملة الانتخابية بطنجة، منع جمع وتسويق الصدفيات بمنطقة تمر كبغير بأكادير، وافتتاح داخليتين بالثانويتين الإعدادية والتأهيلية بجماعة أسني لفائدة أزيد من 500 تلميذ وتلميذة بإقليم الحوس. والبداية من طنجة، وفي سياق الانتخابات التشريعية التي لم يتبقى لها سوى أيام قليلة، تشهد أنشطة أخرى بعيدة عن الأضواء حركية غير معتادة، ومنها المطابع وورشات التواصل البصري، حيث تتزايد الطلبة لمواكبة الحملة ومنح المرشحين هوية بصرية يسهل التعرف عليها في الشارع. وتظل الملصقات والمنشورات من بين الوسائل الكلاسيكية المعتمدة، غير أن التواصل الانتخابي لم يعد يقتصر على الورق بمختلف أشكاله، وأضحت القمصان والقبعات والسترات والأوشحة والشارات واللافتات، فضلا عن تغليف السيارات، عناصر مكملة لوسائل التواصل الانتخابي. وبالنسبة لأرباب المطابع، يكمن التحدي التقني في تكييف اسم المرشح ورمزه الانتخابي وشعاره وهويته البصرية مع أكبر عدد ممكن من الدعامات، وذلك في وقت قياسي غالبا ما يقل عن 48 ساعة قبل انطلاق الحملة الانتخابية. وإلى تمر كبغير التابعة للمنطقة البحرية لأكادير، حيث أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن منع جمع وتسويق الصدفيات بالمنطقة المصنفة لتربية الصدفيات، وذلك إلى غاية التطهير الكامل لهذا الوسط. كتابة الدولة أوضحت في بلاغ لها أن نتائج التحليلات التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المنطقة ذاتها أظهرت وجود مواد بحرية سامة بكميات تتجاوز المعايير المقبولة. وفي السياق ذاته، أوصى قطاع الصيد البحري المستهلكين بعدم التزود إلا بالمنتجات المعبأة الحاملة للعلامة الصحية المحددة لمصدرها، والتي يتم تسويقها بنقاط البيع المرخص لها. وحذر البلاغ من كون الصدفيات التي تروج أو يتم بيعها بالتقسيط في أماكن غير مرخص لها لا تتوفر على أي ضمانات صحية، وتشكل خطرا على الصحة العمومية. ونختم من إقليم الحوز، حيث جرى هذا الأسبوع افتتاح داخليتين بالثانوية التأهيلية أسني والثانوية الإعدادية الأطلس الكبير بالجماعة الترابية أسني التابعة لإقليم الحوز، بطاقة استيعابية تفوق 500 تلميذة وتلميذا. جيهان معتر والتفاصيل.
2: تأتي هاتان البنيتان اللتان تم افتتاحهما بحضور على الخصوص الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الحسين قضاد، والمفتش العام للوزارة نبيل عبودي، ومسؤولين تربويين ومانحين وطنيين ودوليين وفاعلين جمعويين وممثلي السلطات المحلية، في إطار الجهود المتواصلة للوزارة الرامية إلى تشجيع التمدرس والتصدي للهدر المدرسي من خلال تعزيز العرض المدرسي والارتقاء بجودة الخدمات التربوية والاجتماعية. وتتكون المنشآتان من قاعات للأنشطة الموازية ومجالات الحياة المدرسية، وقاعات متعددة الاختصاصات، ومكتبات وقاعات للمطالعة، وقاعات رقمية، إلى جانب مرافق الإيواء والإطعام والحمامات والمرافق الصحية. وتم بالمناسبة التأكيد على أهمية مواصلة التعبئة والانخراط الجماعي لمختلف المتدخلين والشركاء من أجل ضمان حسن تدبير هذه المرافق والارتقاء المستمر بجودة الخدمات المقدمة لفائدة التلميذات والتلاميذ.
1: نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. وسجلت الوزارة في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأنه في ظل الظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية، تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. وأضافت الوزارة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض مواكبة.transport.gov.
3: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعد إخباري جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم. المغرب يؤكد أمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. في الانتخابات التشريعية منح تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. الرجوع إلى ساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. أهلا بكم من جديد. البداية من بوجنبورا، وأمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، حيث أكد المغرب على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. وأوضح الوفد المغربي خلال الشق الوزاري من الدورة العادية 18 للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسلامة والأمن أن تحول طبيعة النزاعات أبرز محدودية النماذج التقليدية في مجال دعم السلام، ما يقتضي اليوم إعادة التفكير في المقاربات من أجل الاستجابة بشكل أفضل للواقع الأمني الذي لا تزال القارة تواجهه. وأضاف الوفد أن المغرب مسترشدا بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يظل منخرطا بكل عزم في مواكبة شركائه الأفارقة وكذا المؤسسات المختصة التابعة للاتحاد الأفريقي في تطوير قدرات ملائمة لمتطلبات عمليات دعم السلام. في شأن الانتخابات التشريعية، دعا بلاغ لرئاسة الحكومة إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية. أميمة بوشعنين.
5: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق 23 من شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق، يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
4: في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة بستين دقيقة. عودة إليك أميمة بوشعنين.
5: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق للخامس 25 يونيو 2026. في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455 67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2-18-855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق ل 26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
4: إلى ذلك أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارتي وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
1: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارتي وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية تضيف الوزارة ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارتي للخدمات الإلكترونية باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
4: في شأن آخر، ترتكز أبرز فرص الاستثمار الواعدة بين فرنسا والمغرب على قطاعات السيارات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والفندقة فضلا عن القطاعين البحري والجوي وفق ما كتبته صحيفة لاتخبين الفرنسية أمس الجمعة. وذكرت الأسبوعية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية في مقال حول فرص الاستثمار الجديدة للشركات الفرنسية في المغرب بتوقيت موقع 33 عقدا بقيمة 10.7 ملايير أورو بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024 إلى الرباط بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرزت أن الرباط وباريس أعطتا آنذاك دفعة لدينامية جديدة في إطار الشراكة الاستثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الطموح يتجلى في 3 محاور رئيسية تشمل التظاهرات الرياضية الكبرى والتحديات المرتبطة بالماء والطاقات المتجددة. جهويا، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونظراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاتها. وتستضيف هذه التظاهرة الثقافية الدولية وفق المنظمين كاتبات وشاعرات وفنانات ناشرات وباحثات في لقاءات مفتوحة مع الجمهور داخل مدينة تجعل من الكلمة جسرا نحو السفر ومن الأدب مساحة للتلاقي. ويشارك مبدعون قادمون من المغرب وإسبانيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا في برمجة متنوعة وغنية بين لقاءات أدبية وشعرية وحوارات وقراءات ومعارض وتعبيرات فنية في احتفاء بالمعرفة والإبداع والتبادل الثقافي. في الشأن الثقافي، دائما تحتضن مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال يوم غد الأحد الدورة 11 من الحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي يروم تعزيز وتثمين التراث المغربي في كندا. وتشكل هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها جمعية ثقافات وتنوع مناسبة لتسليط الضوء على الموسيقى والمطبخ والحرف اليدوية المغربية، بما يتيح للجمهور فرصة اكتشاف مختلف تعبيرات الثقافة المغربية والاحتفاء بها. وتندرج هذه الدورة في إطار الدينامية الرامية إلى تثمين التراث المغربي الغني وتوطيد الروابط بين أفراد الجالية المغربية والمجتمع الكندي. وبحسب المنظمين، فإن هذه التظاهرة التي انطلقت سنة 2010 تستقطب كل سنة أكثر من 15,000 شخص للاحتفاء بالثقافة والتقاليد المغربية. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إبرام اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن في غرينلاند. وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال: يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبرمت اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح بلادنا سيطرة دائمة على الأمن وكافة الاحتياجات الأخرى في غرينلاند، ما يعالج تماما جميع مخاوفنا العديدة في الولايات المتحدة، موضحا أن الأمر يتعلق باتفاقية غير محددة المدة وليس لها نهاية. وأبرز أنه تم العمل مع ممثلي الدنمارك وغرينلاند لضمان أن تمتلك الولايات المتحدة وبشكل دائم القدرة الكاملة على القيام بما هو ضروري في غرينلاند من أجل تأمين والدفاع عن أمن غرينلاند والولايات المتحدة الأمريكية. ختاما بالخبر الرياضي، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 شتنبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي ستتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام منتخب مالي يوم الخميس فاتح أكتوبر بملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، والثانية أمام منتخب تنزانيا يوم الاثنين 5 أكتوبر بملعب القرية الرياضية بمدينة طنجة. وأضاف المصدر ذاته أن المباراتين تندرجان في إطار استعدادات المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة للمباراتين اللتين سيخوضهما خلال شهر نوفمبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا برسم الدور الأول من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستقام في مصر. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية موعدنا الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: بين ثنايا الكتبان الرملية الذهبية الشاهقة، وحيث تهمس الرياح بأسرار الزمن الغابر، تبرز للعيان لؤلؤة زرقاء تكسر حدة السفرة الطاغية. إنها بحيرة ياسمينة. تقع هذه البحيرة الفريدة في منطقة رأس العرق شمال كثبان مرزوقة، لتقف كشهيد حي على قدرة الخالق في بذر الحياة من قلب العدم، وكأنها مرآة صقلت بعناية لتعكس زرقة السماء الصافية فوق أديم الصحراء المغربية الشاسعة. هنا وحين تلامس أشعة الشمس سطح الماء، تدهر البحيرة مجددا في أبهى حللها لترسم مشهدا يفوق الخيال. أسراب الطيور المهاجرة تحلق في الأعالي، ترتفع وتنخفض في حركات استعراضية جذابة قبل أن تحط برفق على ضفاف البحيرة باحثة عن الاستراحة في هذا الملاذ الآمن. هذا التناغم البصري المذهل بين زرقة الماء وصفاء السماء وذهب الرمال يجعل من المكان لوحة سينمائية حية تتشدد تفاصيلها مع كل شروق وغروب. وعلى امتداد تلك التموجات الرملية التي لا ينتهي مداها يكتمل المشهد الإنساني المهيب. ففي الأفق البعيد يظهر السياح فوق ظهور الإبل ينسبون في صفوف طويلة متراصة تحاكي في هيبتها قوافل التجارة القديمة. يتقدمهم أبناء المنطقة المختصون، أولئك الذين خبروا دروب الصحراء وحفظوا تضاريسها شبرا بشبر. يقودون القوافل بصبر وأنات مرتدين أزياءهم التقليدية التي تضفي على المشهد لمسة من الأصالة والوقار، وكأنهم حراس هذا الإرث العريق. وبالقرب من هذا السكون تكسر صمت المكان محركة سيارة الدفع الرباعي التي تجوب الفيافي بقيادة محترفين يختصرون المسافات ويتحدون منحدرات الكثبان الشاهقة. هؤلاء الخبراء يمنحون الزوار جرعة لا تنسى من الإثارة والمغامرة، وهم يستكشفون معا خبايا هذه الصحراء الرائعة وكنوزها المخفية بين الرمال. وهكذا تظل ياسمينة هي القلب النابض في صدر الرمال والكنز الخفي الذي يثبت يوما بعد يوم أن الجمال الحقيقي يكمن في التناغم بين قسوة الصحراء وعذوبة المياه. هي دعوة مفتوحة لكل بساط ريح يمر من هنا ليختبر سحرا لا يمحوه الزمن، وليكتشف أن في قلب رأس العرق تولد الحياة دائما من جديد في أبهى تجلياتها.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تم سكرت تنامور تنتسرفتين وتم زواروت تنزمم تنزانين غدين مل تم زواروت إلا داركو الزاني الطافن كوزنير تسموسي سقواسن أدا سورت كيستا دي درتا سكفلت لي كلو يستوه من غدو درتنس زغ كوزي سقواسن تين مل تم زواروت توسورت غاتو ستيت ماش لاب داقيس وتغرين كريقات تزان أما يزمم هالنيرخا يكسول فابورا المغرب كلوت تم واسوس سقنيا نامور تين مل تم زواروت تنون ديم شرك ننس أراكان تأتين من تمزواروت تتزانين غدرار ولا غزاغار ورف لك إلا بلا تفتوت سكرانتين من اللي يكيازن نيغ تزولت وسلم دمزوارو اللي لان غتمنط اللي اختزدارت تاوي ديك فوتوكوبين تنفوت اللي غيتو زمام وزان غل حالة المدنية نيغ تحت الكاغيت نتلاليت دل فوتوكوبين تكردة تنامورت نباب نتزانت تين من الغصاد نورز نتفلوين كريغاتيان كريغاتيات تفركي سوريجي واللوحيا موكريس ارتكا حتى يتغاوسيوين ولمود افادت السيفسيس فتوجيوين تزانين هن درتجتيوي كده سيانف زميمت غسل مدام زوارو اختياق انت غصاد هان مرادة كرزمنت في الوين نيمان.
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعد إخباري جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم. المغرب يؤكد أمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. في الانتخابات التشريعية، منح تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. الرجوع إلى ساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. أهلا بكم من جديد. البداية من بوجنبورا، وأمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، حيث أكد المغرب على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. وأوضح الوفد المغربي خلال الشق الوزاري من الدورة العادية 18 للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، أن تحول طبيعة النزاعات أبرز محدودية النماذج التقليدية في مجال دعم السلام، ما يقتضي اليوم إعادة التفكير في المقاربات من أجل الاستجابة بشكل أفضل للواقع الأمني الذي لا تزال القارة تواجهه. وأضاف الوفد أن المغرب مسترشدا بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يظل منخرطا بكل عزم في مواكبة شركائه الأفارقة وكذا المؤسسات المختصة التابعة للاتحاد الأفريقي في تطوير قدرات ملائمة لمتطلبات عمليات دعم السلام. في شأن الانتخابات التشريعية، دعا بلاغ لرئاسة الحكومة إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية. أميمة بوشعنين.
6: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق 23 من شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق، يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
5: في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة ب60 دقيقة. عودة إليك أميمة بوشعنين.
6: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة ب60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة ب60 دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق 25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية، ولا سيما ما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455 67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 218855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق ل 26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
5: إلى ذلك، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارتي، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
3: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارتي، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي، وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء، بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية، تضيف الوزارة، ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات، مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ، يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن، بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
5: في شأن آخر، ترتكز أبرز فرص الاستثمار الواعدة بين فرنسا والمغرب على قطاعات السيارات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والفندقة، فضلا عن القطاعين البحري والجوي، وفق ما كتبته صحيفة لاتخبيون الفرنسية أمس الجمعة. وذكرت الأسبوعية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية في مقال حول فرص الاستثمار الجديدة للشركات الفرنسية في المغرب بتوقع 33 عقدا بقيمة 10.7 ملايير أورو بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024 إلى الرباط بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرزت أن الرباط وباريس أعطتا أنذاك دفعة لدينامية جديدة في إطار الشراكة الاستثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الطموح يتجلى في 3 محاور رئيسية تشمل التظاهرات الرياضية الكبرى والتحديات المرتبطة بالماء والطاقات المتجددة. جهويا، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونظراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاته. وتستضيف هذه التظاهرة الثقافية الدولية وفق المنظمين كاتبات وشاعرات وفنانات ناشرات وباحثات في لقاءات مفتوحة مع الجمهور داخل مدينة تجعل من الكلمة جسرا نحو السفر ومن الأدب مساحة للتلاقي. ويشارك مبدعون قادمون من المغرب وإسبانيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا في برمجة متنوعة وغنية بين لقاءات أدبية وشعرية وحوارات وقراءات ومعارض وتعبيرات فنية في احتفاء بالمعرفة والإبداع والتبادل الثقافي. في الشأن الثقافي، دائما تحتضن مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال يوم غد الأحد الدورة 11 من الحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي يروم تعزيز وتثمين التراث المغربي في كندا. وتشكل هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها جمعية ثقافات وتنوع مناسبة لتسليط الضوء على الموسيقى والمطبخ والحرف اليدوية المغربية، بما يتيح للجمهور فرصة اكتشاف مختلف تعبيرات الثقافة المغربية والاحتفاء بها. وتندرج هذه الدورة في إطار الدينامية الرامية إلى تثمين التراث المغربي الغني وتوطيد الروابط بين أفراد الجالية المغربية والمجتمع الكندي. وبحسب المنظمين، فإن هذه التظاهرة التي انطلقت سنة 2010 تستقطب كل سنة أكثر من 15,000 شخص للاحتفاء بالثقافة والتقاليد المغربية. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إبرام اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن في غرينلاند. وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال: يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبرمت اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح بلادنا سيطرة دائمة على الأمن وكافة الاحتياجات الأخرى في غرينلاند، ما يعالج تماما جميع مخاوفنا العديدة في الولايات المتحدة، موضحا أن الأمر يتعلق باتفاقية غير محددة المدة وليس لها نهاية. وأبرز أنه تم العمل مع ممثلي الدنمارك وغرينلاند لضمان أن تمتلك الولايات المتحدة وبشكل دائم القدرة الكاملة على القيام بما هو ضروري في غرينلاند من أجل تأمين والدفاع عن أمن غرينلاند والولايات المتحدة الأمريكية. ختاما بالخبر الرياضي، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 شتنبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي ستتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام منتخب مالي يوم الخميس فاتح أكتوبر بملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، والثانية أمام منتخب تنزانيا يوم الاثنين 5 أكتوبر بملعب القرية الرياضية بمدينة طنجة. وأضاف المصدر

0: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: واحد من أكثر الأسئلة اللي ممكن يطرحها الناخب يوم التصويت، واش حد يقدر يعرف على من صوت؟ الجواب واضح، لا، صوت سري. وسرية التصويت كتعني أن اختيارك الانتخابي هو قرار شخصي وممكنش لشي حد يعرف شكون اختاريتي، سواء كان ناخبا آخر أو أحد أعضاء مكتب التصويت أو أي شخص آخر. ولكن كيفاش كتحمى هاد السرية؟ أول ضمانة هي أن الناخب كيقوم باختياره في مكان مخصص للتصويت اللي كيحافظ على سرية الاختيار ديالو بعيدا عن أنظار الآخرين، وبالتالي ما كاين حتى سبب يخليك تعلن على اختيارك أو توري ورقة التصويت ديالك لأي شخص. ومن بعد ورقة التصويت كتحط في صندوق الاقتراع، ومن هنا كينفصل اختيارك عن شخصك، ما كيبقاش ممكن معرفة شكون اختار شكون انطلاقا من الورقة الموجودة في الصندوق. وسرية الاقتراع ماشي مجرد قاعدة أخلاقية، وإنما مبدأ أساسي كتحميه القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. ولهذا ما عند حتى واحد الحق يسولك على من صوتي أو يطلب منك تكشف عن اختيارك. إذن دخل وصوت وانت مطمئن، اختيارك ليك وصوتك سري.
0: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر.
3: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي أمسنور والوكالة الدولية للطاقة الذرية تجددان بفيينا ترتيبات العملية المتعلقة بالمدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية، وذلك على هامش الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويجدد هذا الترتيب العملي الجديد الذي وقعه المدير العام لأمسنور سعيد مولين ونائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذرية المكلفة بالأمن والسلامة النوويين كارين هيرفيو، بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان. الترتيب الذي تم إبرامه في البداية سنة 2023. المدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية المخصصة للهيئات التنظيمية في البلدان الإفريقية تشكل منصة للتعاون وتنمية الكفاءات، وتروم مواكبة تعزيز البنية التحتية التنظيمية الوطنية في مجال السلامة الإشعاعية وفقا لمعايير السلامة المعتمدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: موعد إخباري جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم. المغرب يؤكد أمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي على ضرورة إعادة

0: تفكيري في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. في الانتخابات التشريعية، منح تسهيلات للأطري والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. الرجوع إلى ساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. أهلا بكم من جديد. البداية من بوجمبورا، وأمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، حيث أكد المغرب على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. وأوضح الوفد المغربي خلال الشق الوزاري من الدورة العادية 18 للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، أن تحول طبيعة النزاعات أبرز محدودية النماذج التقليدية في مجال دعم السلام، ما يقتضي اليوم إعادة التفكير في المقاربات من أجل الاستجابة بشكل أفضل للواقع الأمني الذي لا تزال القارة تواجهه. وأضاف الوفد أن المغرب مسترشدا بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يظل منخرطا بكل عزم في مواكبة شركائه الأفارقة وكذا المؤسسات المختصة التابعة للاتحاد الإفريقي في تطوير قدرات ملائمة لمتطلبات عمليات دعم السلام. في شأن الانتخابات التشريعية، دعا بلاغ لرئاسة الحكومة إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية. أميمة بوشعنين.
1: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق 23 من شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق، يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
0: في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة بستين دقيقة. عودة إليك أميمة بوشعنين.
1: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق للخامس 25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2-18-855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق 26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
0: إلى ذلك أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
2: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي، وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء، بما يتيح تدريج تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية، تضيف الوزارة، ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات، مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية، باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ، يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن، بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
0: في شأن آخر، ترتكز أبرز فرص الاستثمار الواعدة بين فرنسا والمغرب على قطاعات السيارات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والفندقة، فضلا عن القطاعين البحري والجوي، وفق ما كتبته صحيفة لاتخبين الفرنسية أمس الجمعة. وذكرت الأسبوعية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية في مقال حول فرص الاستثمار الجديدة للشركات الفرنسية في المغرب بتوقيع 33 عقدا بقيمة 10.7 ملايير أورو بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024 إلى الرباط بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرزت أن الرباط وباريس أعطتا أنذاك دفعة لدينامية جديدة في إطار الشراكة الاستثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الطموح يتجلى في 3 محاور رئيسية تشمل التظاهرات الرياضية الكبرى والتحديات المرتبطة بالماء والطاقات المتجددة. جهويا، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونظراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاته. وتستضيف هذه هذه التظاهرة الثقافية الدولية وفق المنظمين كاتبات وشاعرات وفنانات ناشرات وباحثات في لقاءات مفتوحة مع الجمهور داخل مدينة تجعل من الكلمة جسرا نحو السفر ومن الأدب مساحة للتلاقي. ويشارك مبدعون قادمون من المغرب وإسبانيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا في برمجة متنوعة وغنية بين لقاءات أدبية وشعرية وحوارات وقراءات ومعارض وتعبيرات فنية في احتفاء بالمعرفة والإبداع والتبادل الثقافي. في الشأن الثقافي دائما تحتضن مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال يوم غد الأحد الدورة 11 من الحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي يروم تعزيز وتثمين التراث المغربي في كندا. وتشكل هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها جمعية ثقافات وتنوع مناسبة لتسليط الضوء على الموسيقى والمطبخ والحرف اليدوية المغربية، بما يتيح للجمهور فرصة اكتشاف مختلف تعبيرات الثقافة المغربية والاحتفاء بها. وتندرج هذه الدورة في إطار الدينامية الرامية إلى تثمين التراث المغربي الغني وتوطيد الروابط بين أفراد الجالية المغربية والمجتمع الكندي. وبحسب المنظمين فإن هذه التظاهرة التي انطلقت سنة 2010 تستقطب كل سنة أكثر من 15 ألف شخص للاحتفاء بالثقافة والتقاليد المغربية. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إبرام اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن في غرينلاند. وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال: يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبرمت اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح بلادنا سيطرة دائمة على الأمن وكافة الاحتياجات الأخرى في غرينلاند، ما يعالج تماما جميع مخاوفنا العديدة في الولايات المتحدة، موضحا أن الأمر يتعلق باتفاقية غير محددة المدة وليس لها نهاية. وأبرز أنه تم العمل مع ممثلي الدنمارك وغرينلاند لضمان أن تمتلك الولايات المتحدة وبشكل دائم القدرة الكاملة على القيام بما هو ضروري في غرينلاند من أجل تأمين والدفاع عن أمن غرينلاند والولايات المتحدة الأمريكية. ختاما بالخبر الرياضي، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 شتنبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي ستتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام منتخب مالي يوم الخميس فاتح أكتوبر بملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، والثانية أمام منتخب تنزانيا يوم الاثنين 5 أكتوبر بملعب القرية الرياضية بمدينة طنجة. وأضاف المصدر ذاته أن المباراتين تندرجان في إطار استعدادات المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة للمباراتين اللتين سيخوضهما خلال شهر نوفمبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا برسم الدور الأول من التصفيات المؤهلة لنهاية كأس إفريقيا للأمم التي ستقام في مصر. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية موعدنا الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة. باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
4: واحد من أكثر الأسئلة اللي ممكن يطرحها الناخب يوم التصويت، واش شي حد يقدر يعرف على من صوت؟ الجواب واضح، لا، صوت سري. وسرية التصويت كتعني أن اختيارك الانتخابي هو قرار شخصي وممكنش لشي حد يعرف شكون اختاريتي، سواء كان ناخبا آخر أو أحد أعضاء مكتب التصويت أو أي شخص آخر. ولكن كيفاش كتحمى هاد السرية؟ أول ضمانة هي أن الناخب كيقوم باختياره في مكان مخصص للتصويت اللي كيحافظ على سرية الاختيار ديالو بعيدا عن أنظار الآخرين، وبالتالي ما كاين حتى سبب يخليك تعلن على اختيارك أو توري ورقة التصويت ديالك لأي شخص. ومن بعد ورقة التصويت كتحط في صندوق الاقتراع، ومن هنا كينفصل اختيارك عن شخصك، ما كيبقاش ممكن معرفة شكون اختار شكون انطلاقا من الورقة الموجودة في الصندوق. وسرية الاقتراع ماشي مجرد قاعدة أخلاقية، وإنما مبدأ أساسي كتحميه القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. ولهذا ما عند حتى واحد الحق يسولك على من صوتي أو يطلب منك تكشف عن اختيارك. إذن دخل وصوت وانت مطمئن اختيارك ليك وصوتك سري.
3: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
5: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية العلوم التطبيقية تحلان محل الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال لتعزز العرض الجامعي بجامعة السلطان مولاي سليمان، بحسب ما أفاد رئيس الجامعة بالنيابة، مبرزا أن إحداث هاتين الكليتين يرم الاستجابة لتطلعات سكنة جهة بني ملال خنيفرة.
7: إذن كاين واحد مستجد جديد، وهو تم يعني المصادقة على مؤسستين جديدتين، واحدة فقيه بن صالح اللي عندها علاقة بما هو انتليجونس ارتيفيسيال يعني الذكاء الاصطناعي ولي سيونس دي دوني، وايضا مؤسسة جديدة في خريبكة اللي هي المدرسة العليا للاقتصاد ليكول سوبيريور دو كوميرس.
8: دوزت الامتحان الشفوي ديال المدرسة العليا للتربية والتكوين، نجحت ولله الحمد، وتستدعيت اليوم باش ندير لانسكريبسيون ديالي. صراحة لانسكريبسيون داس مزيان، كان كل شيء كان الجو مزيان، الأطر كل شيء تيساعدونا، داك الشيء داز واحد الجو مزيان.
6: وعلى المستوى البيداغوجي أفاد رئيس الجامعة بالنيابة أنه تم اعتماد مجموعة من مسالك الماستر تضاف إلى مسالك الماستر القائمة، فضلا عن مسالك إجازة التميز وماستر التميز. كما أكد أن المؤسسة تواصل توسعها وتعتزم تنفيذ مجموعة من البرامج خلال الموسم الجامعي الجاري.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: بعد 6 سنوات من معرضه الأول، افتتح الفنان التشكيلي المغربي الأمريكي حسن كوهن برواق ضفافة بمقر مؤسسة الحسن الثانية لمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، معرضا جديدا بحضور عدد من الفنانين والمهنيين في المجال الثقافي. غيرت أسلوبي الفني وأستمد تحولاتي من أسفاري وتجاربي الشخصية، وأحرص على عدم الانحصار في نمط واحد، فالفن يقودني أثناء إنجاز لوحاتي. معرض يضم نحو 40 لوحة تعكس تطور التجربة الإبداعية للفنان، وفرصة لاكتشاف أحدث أعمال كوهن والوقوف على تطور تجربته الإبداعية التي تغدت من مختلف الثقافات، مع حضور راسخ للمغربي في ذاكرته ورؤيته الفنية.
10: إنها المرة الثانية التي نستضيف فيها حسن، وتجسد هذه الاستضافة حرصنا على التعريف بالمبدعين المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبة مساراتهم الفنية، كما أنها تبرز الدينامية والنضج اللذين ميزا مساره الإبداعي منذ معرضه الأول سنة 2020.
9: وتتميز أعمال كوهن باشتغالها على الذاكرة والمشاعر والعلاقة بين المادة والضوء ضمن لغة تشكيلية تسعى إلى منح الصمت والأحاسيس الداخلية بعدا تعبيريا بصريا.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
12: غيم راديو،
13: ريم راديو،
11: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم. المغرب يؤكد أمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. في الانتخابات التشريعية، منح تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. الرجوع إلى ساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. أهلا بكم من جديد. البداية من بوجنبورا، وأمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، حيث أكد المغرب على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. وأوضح الوفد المغربي خلال الشق الوزاري من الدورة العادية 18 للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسلامة والأمن أن تحول طبيعة النزاعات أبرز محدودية النماذج التقليدية في مجال دعم السلام، ما يقتضي اليوم إعادة التفكير في المقاربات من أجل الاستجابة بشكل أفضل للواقع الأمني الذي لا تزال القارة تواجهه. وأضاف الوفد أن المغرب مسترشدا بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يظل منخرطا بكل عزم في مواكبة شركائه الأفارقة وكذا المؤسسات المختصة التابعة للاتحاد الأفريقي في تطوير قدرات ملائمة لمتطلبات عمليات دعم السلام. في شأن الانتخابات التشريعية، دعا بلاغ لرئاسة الحكومة إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية. أميمة بوشعنين.
1: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق 23 من شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق، يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
0: في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة بـ60 دقيقة. عودة إليك أميمة بوشعنين.
1: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة بـ60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة بـ60 دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق لـ25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية، ولا سيما ما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455 67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 218855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق للسادس والعشرين من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
0: إلى ذلك، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
2: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي، وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء، بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية، تضيف الوزارة، ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات، مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ، يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارة والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
0: في شأن آخر، ترتكز أبرز فرص الاستثمار الواعدة بين فرنسا والمغرب على قطاعات السيارات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والفندقة، فضلا عن القطاعين البحري والجوي، وفق ما كتبته صحيفة لاتخبين الفرنسية أمس الجمعة. وذكرت الأسبوعية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية في مقال حول فرص الاستثمار الجديدة للشركات الفرنسية في المغرب بتوقيع 33 عقدا بقيمة 10.7 ملايير أورو بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024 إلى الرباط بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرزت أن الرباط وباريس أعطتا أنذاك دفعة لدينامية جديدة في إطار الشراكة الاستثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الطموح يتجلى في 3 محاور رئيسية تشمل التظاهرات الرياضية الكبرى والتحديات المرتبطة بالماء والطاقات المتجددة. جهويا، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونظراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاته. وتستضيف هذه التظاهرة الثقافية الدولية وفق المنظمين كاتبات وشاعرات وفنانات ناشرات وباحثات في لقاءات مفتوحة مع الجمهور داخل مدينة تجعل من الكلمة جسرا نحو السفر ومن الأدب مساحة للتلاقي. ويشارك مبدعون قادمون من المغرب وإسبانيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا في برمجة متنوعة وغنية بين لقاءات أدبية وشعرية وحوارات وقراءات ومعارض وتعبيرات فنية في احتفاء بالمعرفة والإبداع والتبادل الثقافي. في الشأن الثقافي دائما، تحتضن مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال يوم غد الأحد الدورة 11 من الحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي يروم تعزيز وتثمين التراث المغربي في كندا. وتشكل هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها جمعية ثقافات وتنوع مناسبة لتسليط الضوء على الموسيقى والمطبخ والحرف اليدوية المغربية، بما يتيح للجمهور فرصة اكتشاف مختلف تعبيرات الثقافة المغربية والاحتفاء بها. وتندرج هذه الدورة في إطار الدينامية الرامية إلى تثمين التراث المغربي الغني وتوطيد الروابط بين أفراد الجالية المغربية والمجتمع الكندي. وبحسب المنظمين فإن هذه التظاهرة التي انطلقت سنة 2010 تستقطب كل سنة أكثر من 15,000 شخص للاحتفاء بالثقافة والتقاليد المغربية. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إبرام اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن في غرينلاند. وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال: يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبرمت اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح بلادنا سيطرة دائمة على الأمن وكافة الاحتياجات الأخرى في غرينلاند، ما يعالج تماما جميع مخاوفنا العديدة في الولايات المتحدة، موضحا أن الأمر يتعلق باتفاقية غير محددة المدة وليس لها نهاية. وأبرز أنه تم العمل مع ممثلي الدنمارك وغرينلاند لضمان أن تمتلك الولايات المتحدة وبشكل دائم القدرة الكاملة على القيام بما هو ضروري في غرينلاند من أجل تأمين والدفاع عن أمن غرينلاند والولايات المتحدة الأمريكية. ختاما بالخبر الرياضي، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 شتنبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي ستتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام منتخب مالي يوم الخميس فاتح أكتوبر بملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، والثانية أمام منتخب تنزانيا يوم الاثنين 5 أكتوبر بملعب القرية الرياضية بمدينة طنجة. وأضاف المصدر ذاته أن المباراتين تندرجان في إطار استعدادات المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة للمباراتين اللتين سيخوضهما خلال شهر نوفمبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا برسم الدور الأول من التصفيات المؤهلة لنهاية كأس إفريقيا للأمم التي ستقام في مصر. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية موعدنا الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
12: أعلنت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للا لمياء عن افتتاح التسجيل بمعاهدها التعليمية ومراكزها الاجتماعية والتربوية برسم الموسم الدراسي 2026-2027. وبهذه المناسبة دعت المنظمة في بلاغ لها الأسر وأولياء أمور الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم بالمعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة لها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للنهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتعزيز فرصهم في التربية والتعليم والتأهيل والإدماج الاجتماعي. وأكدت المنظمة أن هذه الدعوة تأتي حرصا على تمكين الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر من الاستفادة من حقهم في التعليم والتكوين والتأهيل وتوفير الظروف الملائمة التي تساعدهم على بناء شخصيتهم وتنمية قدراتهم وتحقيق استقلاليتهم والاندماج في المجتمع، مذكرة في هذا الصدد بأن جميع الخدمات التربوية والاجتماعية التي تقدمها مجانية.
5: غيم راديو، الخبر من المصدر.
13: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي أمسنور والوكالة الدولية للطاقة الذرية تجددان بفيينا ترتيبات العملية المتعلقة بالمدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية، وذلك على هامش الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويجدد هذا الترتيب العملي الجديد الذي وقعه المدير العام لأمسنور سعيد مولين ونائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذرية المكلفة بالأمن والسلامة النوويين كارين هيرفيو بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان، الترتيب الذي تم إبرامه في البداية سنة 2023. المدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية المخصصة للهيئات التنظيمية في البلدان الإفريقية تشكل منصة للتعاون وتنمية الكفاءات وتروم مواكبة تعزيز البنية التحتية التنظيمية الوطنية في مجال السلامة الإشعاعية وفقا لمعايير السلامة المعتمدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
5: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين، غيم راديو.
14: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 14/2026 بتاريخ فاتح شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطنة الحقة يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
5: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
15: نمط الاقتراع يقصد به الطريقة القانونية والتقنية التي يتم من خلالها ترجمة أصوات الناخبين إلى مقاعد داخل المجالس المنتخبة. مجلس النواب يتألف من 395 عضوا، ينتخب 305 منهم على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، فيما ينتخب 90 عضوا على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية، ويجري الانتخاب كقاعدة عامة بالاقتراع العام المباشر عن طريق اللائحة وفق نظام التمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. ويكتسي القاسم الانتخابي دورا محوريا في تحديد نصيب كل لائحة، إذ يستخرج بقسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور. وبعد تحديد عدد المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة، تسند هذه المقاعد إلى مترشحيها وفق ترتيبهم التسلسلي في اللائحة، مع تنظيم الآثار المترتبة عن فقدان أحد المترشحين وارتقاء المترشحين المرتبين بعده بحسب الحالات التي يحددها القانون.
5: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم. المغرب يؤكد أمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. في الانتخابات التشريعية، منح تسهيلات للأطري والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. الرجوع إلى ساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. أهلا بكم من جديد. البداية من بوجنبورا، وأمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، حيث أكد المغرب على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. وأوضح الوفد المغربي خلال الشق الوزاري من الدورة العادية 18 للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، أن تحول طبيعة النزاعات أبرز محدودية النماذج التقليدية في مجال دعم السلام، ما يقتضي اليوم إعادة التفكير في المقاربات من أجل الاستجابة بشكل أفضل للواقع الأمني الذي لا تزال القارة تواجهه. وأضاف الوفد أن المغرب مسترشدا بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يظل منخرطا بكل عزم في مواكبة شركائه الأفارقة وكذا المؤسسات المختصة التابعة للاتحاد الأفريقي في تطوير قدرات ملائمة لمتطلبات عمليات دعم السلام. في شأن الانتخابات التشريعية، دعا بلاغ لرئاسة الحكومة إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية. أميمة بوشعنين.
1: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق 23 من شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق، يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
0: في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة ب60 دقيقة. عودة إليك أميمة بوشعنين.
1: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة ب60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة ب60 دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 226530 الصادر في 9 محرم 1448 الموافق 25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 صفر 1387 الموافق 2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2 18855 الصادر في 16 صفر 1440 الموافق 26 أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
0: إلى ذلك أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
2: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية تضيف الوزارة ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
0: في شأن آخر، ترتكز أبرز فرص الاستثمار الواعدة بين فرنسا والمغرب على قطاعات السيارات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والفندقة فضلا عن القطاعين البحري والجوي وفق ما كتبته صحيفة لاتخبين الفرنسية أمس الجمعة. وذكرت الأسبوعية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية في مقال حول فرص الاستثمار الجديدة للشركات الفرنسية في المغرب بتوقيت موقع 33 عقدا بقيمة 10.7 ملايير أورو بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024 إلى الرباط بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرزت أن الرباط وباريس أعطتا آنذاك دفعة لدينامية جديدة في إطار الشراكة الاستثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الطموح يتجلى في 3 محاور رئيسية تشمل التظاهرات الرياضية الكبرى والتحديات المرتبطة بالماء والطاقات المتجددة. جهويا، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونظراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاتها. وتستضيف هذه التظاهرة الثقافية الدولية وفق المنظمين كاتبات وشاعرات وفنانات ناشرات وباحثات في لقاءات مفتوحة مع الجمهور داخل مدينة تجعل من الكلمة جسرا نحو السفر ومن الأدب مساحة للتلاقي. ويشارك مبدعون قادمون من المغرب وإسبانيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا في برمجة متنوعة وغنية بين لقاءات أدبية وشعرية وحوارات وقراءات ومعارض وتعبيرات فنية في احتفاء بالمعرفة والإبداع والتبادل الثقافي. في الشأن الثقافي، دائما تحتضن مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال يوم غد الأحد الدورة 11 من الحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي يروم تعزيز وتثمين التراث المغربي في كندا. وتشكل هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها جمعية ثقافات وتنوع مناسبة لتسليط الضوء على الموسيقى والمطبخ والحرف اليدوية المغربية، بما يتيح للجمهور فرصة اكتشاف مختلف تعبيرات الثقافة المغربية والاحتفاء بها. وتندرج هذه الدورة في إطار الدينامية الرامية إلى تثمين التراث المغربي الغني وتوطيد الروابط بين أفراد الجالية المغربية والمجتمع الكندي. وبحسب المنظمين، فإن هذه التظاهرة التي انطلقت سنة 2010 تستقطب كل سنة أكثر من 15,000 شخص للاحتفاء بالثقافة والتقاليد المغربية. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إبرام اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن في غرينلاند. وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال: يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبرمت اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح بلادنا سيطرة دائمة على الأمن وكافة الاحتياجات الأخرى في غرينلاند، ما يعالج تماما جميع مخاوفنا العديدة في الولايات المتحدة، موضحا أن الأمر يتعلق باتفاقية غير محددة المدة وليس لها نهاية. وأبرز أنه تم العمل مع ممثلي الدنمارك وغرينلاند لضمان أن تمتلك الولايات المتحدة وبشكل دائم القدرة الكاملة على القيام بما هو ضروري في غرينلاند من أجل تأمين والدفاع عن أمن غرينلاند والولايات المتحدة الأمريكية. ختاما بالخبر الرياضي، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 شتنبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي ستتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام منتخب مالي يوم الخميس فاتح أكتوبر بملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، والثانية أمام منتخب تنزانيا يوم الاثنين 5 أكتوبر بملعب القرية الرياضية بمدينة طنجة. وأضاف المصدر ذاته أن المباراتين تندرجان في إطار استعدادات المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة للمباراتين اللتين سيخوضهما خلال شهر نوفمبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا برسم الدور الأول من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستقام في مصر. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية موعدنا الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
16: إنغميز نيمكورا إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوسكزين إنغميزن غماب راديو غيم راديو
17: أخبار المغرب والعالم.
18: بغية تعزيز ولوج الشباب إلى الفنون الرقمية تم توقيع اتفاقية متعلقة بإطلاق مشروع نومون بالمغرب، وذلك بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومؤسسة هبة وشركاء آخرين. مشروع يدعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الولوج إلى الممارسات الثقافية الرقمية وتعزيز قدرات الشباب

0: نومون يهدف بالأساس إلى الحد من الفوارق في الولوج إلى الممارسات الثقافية والفنية الرقمية بين المراكز الحضرية والمناطق شبه الحضرية والقروية.
1: ويستند هذا المشروع إلى حافلة تم إعدادها بالكامل لتكون عبارة عن استوديو متنقل من شأنه التنقل للقاء الجماهير في الأحياء الهامشية وكذلك في العديد من المناطق القروية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: في الوقت الذي تبلغ فيه الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر أوجها بمدينة طنجة، تشهد أنشطة أخرى بعيدة عن الأضواء حركية غير معتادة، ومنها المطابع وورشات التواصل البصري، حيث تتزايد الطلبات لمواكبة الحملة ومنح المرشحين هوية بصرية يسهل التعرف عليها في الشارع. وبالنسبة لأرباب المطابع، يكمن التحدي التقني في تكييف اسم المرشح ورمزه الانتخابي وشعاره وهويته البصرية مع أكبر عدد ممكن من الدعامات، وذلك في وقت قياسي غالبا ما يقل عن 48 ساعة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
4: كيجيو عندنا المرشحين ولا الاحزاب هما اللي كيطلبوا منا نطبعوا لهم. حنا كنساهموا بواحد كنساهموا بعض الافكار ديالنا في اطار القانون، وبالتالي كنخرجوا له داك الورقه اللي غادي يعطيها في الحمله ديالو تكون سليمه.
3: حركية تستفيد منها سلسلة من المهن التي تبدو أوسع مما قد يتبادر إلى الذهن، فخلف قبعة انتخابية بسيطة قد تتدخل جهات عدة، من بينها ممون النسيج والخياط ومصمم الجرافيك والطبع أو المختص في الطباعة بالشاشة الحريرية، فيما تتطلب صناعة لافتة أو تغليف سيارة الاستعانة بمهارات أخرى.
4: هذه المناسبة اللي كان فكروا حنايا نجددوا الآلات ديالنا، أننا نجيبوا آلات حديثة باش نبقاو حنا متابعين الركب ديال الطباعة العصرية، ماشي فقط غير الرقمية حتى الأوفسيت.
3: وفي اليوم الموالي للاقتراع تبدأ قصة أخرى، إذ تستعيد الآلات تدريجيا نشاطها المعتاد، ويتم سحب الملصقات وتتوقف الطلبات الانتخابية وتطوي الورشات صفحة الانتخابات، وتبقى بعض القمصان والقبعات شاهدة في الشوارع على نشاط عابر جعل من الانتخابات خلال فترة الحملة ليس فقط منافسة سياسية، وإنما أيضا سوقا موسميا قويا بالنسبة لورشات التصميم والطباعة.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: إن غميسني بكرة، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميسن قماب راديو، ريم راديو.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعد إخباري جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم. المغرب يؤكد أمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. في الانتخابات التشريعية، منح التسهيلات للأطر والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. الرجوع إلى ساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. أهلا بكم من جديد. البداية من بوجنبورا، وأمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، حيث أكد المغرب على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية.

0: الوزارية. وأوضح الوفد المغربي خلال الشق الوزاري من الدورة العادية 18 للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسلامة والأمن أن تحول طبيعة النزاعات أبرز محدودية النماذج التقليدية في مجال دعم السلام، ما يقتضي اليوم إعادة التفكير في المقاربات من أجل الاستجابة بشكل أفضل للواقع الأمني الذي لا تزال القارة تواجهه. وأضاف الوفد أن المغرب مسترشدا بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية يظل منخرطا بكل عزم في مواكبة شركائها الأفارقة وكذا المؤسسات المختصة التابعة للاتحاد الأفريقي في تطوير قدرات ملائمة لمتطلبات عمليات دعم السلام. في شأن الانتخابات التشريعية، دعا بلاغ لرئاسة الحكومة إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية. أميمة بوشعنين.
1: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق 23 من شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق، يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
0: في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة بستين دقيقة. عودة إليك أميمة بوشعنين.
1: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق للخامس 25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455 67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2-18-855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق للسادس 26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
0: إلى ذلك، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارتي وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
2: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارتي وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة النوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولا في صلب العمل العمومي، وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء، بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية، تضيف الوزارة، ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات، مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ، يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن، بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
0: في شأن آخر، ترتكز أبرز فرص الاستثمار الواعدة بين فرنسا والمغرب على قطاعات السيارات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والفندقة، فضلا عن القطاعين البحري والجوي، وفق ما كتبته صحيفة لاتخبين الفرنسية أمس الجمعة. وذكرت الأسبوعية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية في مقال حول فرص الاستثمار الجديدة للشركات الفرنسية في المغرب بتوقيع 33 عقدا بقيمة 10.7 ملايير أورو بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024 إلى الرباط بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرزت أن الرباط وباريس أعطتا أنذاك دفعة لدينامية جديدة في إطار الشراكة الاستثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الطموح يتجلى في 3 محاور رئيسية تشمل التظاهرات الرياضية الكبرى والتحديات المرتبطة بالماء والطاقات المتجددة. جهويا، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونظراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاته. وتستضيف هذه التظاهرة الثقافية الدولية وفق المنظمين كاتبات وشاعرات وفنانات ناشرات وباحثات في لقاءات مفتوحة مع الجمهور داخل مدينة تجعل من الكلمة جسرا نحو السفر ومن الأدب مساحة للتلاقي. ويشارك مبدعون قادمون من المغرب وإسبانيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا في برمجة متنوعة وغنية بين لقاءات أدبية وشعرية وحوارات وقراءات ومعارض وتعبيرات فنية في احتفاء بالمعرفة والإبداع والتبادل الثقافي. في الشأن الثقافي دائما تحتضن مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال يوم غد الأحد الدورة 11 من الحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي يروم تعزيز وتثمين التراث المغربي في كندا. وتشكل هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها جمعية ثقافات وتنوع مناسبة لتسليط الضوء على الموسيقى والمطبخ والحرف اليدوية المغربية، بما يتيح للجمهور فرصة اكتشاف مختلف تعبيرات الثقافة المغربية والاحتفاء بها. وتندرج هذه الدورة في إطار الدينامية الرامية إلى تثمين التراث المغربي الغني وتوطيد الروابط بين أفراد الجالية المغربية والمجتمع الكندي. وبحسب المنظمين فإن هذه التظاهرة التي انطلقت سنة 2010 تستقطب كل سنة أكثر من 15,000 شخص للاحتفاء بالثقافة والتقاليد المغربية. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إبرام اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن في غرينلاند. وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال: يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبرمت اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح بلادنا سيطرة دائمة على الأمن وكافة الاحتياجات الأخرى في غرينلاند، ما يعالج تماما جميع مخاوفنا العديدة في الولايات المتحدة، موضحا أن الأمر يتعلق باتفاقية غير محددة المدة وليس لها نهاية. وأبرز أنه تم العمل مع ممثلي الدنمارك وغرينلاند لضمان أن تمتلك الولايات المتحدة وبشكل دائم القدرة الكاملة على القيام بما هو ضروري في غرينلاند من أجل تأمين والدفاع عن أمن غرينلاند والولايات المتحدة الأمريكية. ختاما بالخبر الرياضي، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 شتنبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي ستتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام منتخب مالي يوم الخميس فاتح أكتوبر بملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، والثانية أمام منتخب تنزانيا يوم الاثنين 5 أكتوبر بملعب القرية الرياضية بمدينة طنجة. وأضاف المصدر ذاته أن المباراتين تندرجان في إطار استعدادات المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة للمباراتين اللتين سيخوضهما خلال شهر نوفمبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا برسم الدور الأول من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستقام في مصر. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية موعدنا الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.

بمشاركتكم في مباريات الأمن الوطني تتطلعون لتحقيق طموحكم في وظيفة مناطها خدمة الوطن والمواطن.

0: بالكفاءة والاستحقاق يمكنكم ولوج تخصصات شرطية مختلفة.
1: ما تخافش.
2: حسب طبيعة الشواهد الجامعية والمؤهلات الذاتية للمرشح.

0: سارعوا بتسجيل ملفات ترشيحكم في البوابة الإلكترونية لمباريات الأمن الوطني
1: لتضعوا الخطوة الأولى في مسار تحقيق طموحكم
0: ولتساهموا في أمن هذا البلد.
2: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: انا بالنسبه ليا نورمالمون السائق فاش يكون شاد الطريق ما يجيبش التليفون، لان هادشي كيعرض حياته هو وناس اخرين للخطر وعائلاتهم حتى هما مساكن. دونك راه مسؤوليه وثقل كبير، حتى الا كاع كانت شي اورجانس ولا شي حاجه ضروريه وخاصو يجاوب، دو بريفيرونس انه يركن على اليمين حتى يسالي لابيل ديالو ويعاود يكمل الطريق.
5: الاستعمال ديال التليفون اثناء السياقه حاجه ما مزياناش، واصلا ممنوعه في القانون فهمتي ديال السير، وكي يشتد الكونسنتراسيون ديال شنو سميتو ديال السائق.
6: الناس اللي كيستعملوا التليفون هما سايقين ما يمكنش، لانهم كيعرضوا الناس اخرين للخطر. علاش؟ لانه خصهم كما قلتي يشدوا اليمين عادي يهضروا فهمتي، اما كيكونوا سايقين هما كيهضروا في التليفون كتوقع بزاف ديال لي زاكسيدون بسبب التليفون. من ضمنها شحال من مره انا كنلاحظها بزاف في الشارع وفي في الطريق.
7: الناس اللي كتستعمل الهاتف اثناء السياقه هذه اصلا محظوره قانونيا، وكننصح جميع السائقين ما يستعملوش الهاتف اثناء السياقه، لان راه كنعرضوا نفسنا للخطر. وعاد الناس اللي ما نتمنوش لهم ديزاكسيدون لي بانال.

0: الخبر من المصدر ريم راديو. تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بنك اليابان يرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي 31 عاما، وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي استمر يومين. البنك المركزي رفع سعر الفائدة مرة أخرى بعد رفعه إلى 1.0% في اجتماع سياسة النقدية الذي عقده في يونيو، وهي أقصر فترة بين الزيادات منذ أن بدأ بنك اليابان دورة رفع سعر الفائدة الحالية في مارس 24/2000. اثنان من أصل تسعة من صناع السياسة في بنك اليابان صوتوا ضد القرار، الذي جاء وسط مخاوف متزايدة من أن التضخم في البلاد قد يتجاوز توقعات بنك اليابان، حيث أدى انخفاض الين إلى أدنى مستوى له منذ عقود مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، في حين أن الصراع المطول في الشرق الأوسط والاضطرابات في الشحن عبر مضيق هرمز قد أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم. المغرب يؤكد أمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. في الانتخابات التشريعية، منح تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. الرجوع إلى ساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. أهلا بكم من جديد. البداية من بوجنبورا، وأمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، حيث أكد المغرب على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. وأوضح الوفد المغربي خلال الشق الوزاري من الدورة العادية 18 للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، أن تحول طبيعة النزاعات أبرز محدودية النماذج التقليدية في مجال دعم السلام، ما يقتضي اليوم إعادة التفكير في المقاربات من أجل الاستجابة بشكل أفضل للواقع الأمني الذي لا تزال القارة تواجهه. وأضاف الوفد أن المغرب مسترشدا بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يظل منخرطا بكل عزم في مواكبة شركائه الأفارقة وكذا المؤسسات المختصة التابعة للاتحاد الأفريقي في تطوير قدرات ملائمة لمتطلبات عمليات دعم السلام. في شأن الانتخابات التشريعية، دعا بلاغ لرئاسة الحكومة إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية. أميمة بوشعنين.
4: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق 23 من شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
3: في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة بستين دقيقة. عودة إليك أميمة بوشعنين.
4: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في التاسع من محرم 1448 الموافق للخامس والعشرين يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455 67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2-18-855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق ل 26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
3: إلى ذلك، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
5: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي، وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء، بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية، تضيف الوزارة، ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
3: في شأن آخر، ترتكز أبرز فرص الاستثمار الواعدة بين فرنسا والمغرب على قطاعات السيارات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والفندقة، فضلا عن القطاعين البحري والجوي، وفق ما كتبته صحيفة لاتخبيون الفرنسية أمس الجمعة. وذكرت الأسبوعية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية في مقال حول فرص الاستثمار الجديدة للشركات الفرنسية في المغرب بتوقيع 33 عقدا بقيمة 10.7 ملايير أورو بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024 إلى الرباط بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرزت أن الرباط وباريس أعطتا آنذاك دفعة لدينامية جديدة في إطار الشراكة الاستثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الطموح يتجلى في 3 محاور رئيسية تشمل التظاهرات الرياضية الكبرى والتحديات المرتبطة بالماء والطاقات المتجددة. جهويا، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونظراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاتها. وتستضيف هذه التظاهرة الثقافية الدولية وفق المنظمين كاتبات وشاعرات وفنانات ناشرات وباحثات في لقاءات مفتوحة مع الجمهور داخل مدينة تجعل من الكلمة جسرا نحو السفر ومن الأدب مساحة للتلاقي. ويشارك مبدعون قادمون من المغرب وإسبانيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا في برمجة متنوعة وغنية بين لقاءات أدبية وشعرية وحوارات وقراءات ومعارض وتعبيرات فنية في احتفاء بالمعرفة والإبداع والتبادل الثقافي. في الشأن الثقافي، دائما تحتضن مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال يوم غد الأحد الدورة 11 من الحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي يروم تعزيز وتثمين التراث المغربي في كندا. وتشكل هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها جمعية ثقافات وتنوع مناسبة لتسليط الضوء على الموسيقى والمطبخ والحرف اليدوية المغربية، بما يتيح للجمهور فرصة اكتشاف مختلف تعبيرات الثقافة المغربية والاحتفاء بها. وتندرج هذه الدورة في إطار الدينامية الرامية إلى تثمين التراث المغربي الغني وتوطيد الروابط بين أفراد الجالية المغربية والمجتمع الكندي. وبحسب المنظمين، فإن هذه التظاهرة التي انطلقت سنة 2010 تستقطب كل سنة أكثر من 15,000 شخص للاحتفاء بالثقافة والتقاليد المغربية. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إبرام اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن في غرينلاند. وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال: يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبرمت اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح بلادنا سيطرة دائمة على الأمن وكافة الاحتياجات الأخرى في غرينلاند، ما يعالج تماما جميع مخاوفنا العديدة في الولايات المتحدة، موضحا أن الأمر يتعلق باتفاقية غير محددة المدة وليس لها نهاية. وأبرز أنه تم العمل مع ممثلي الدنمارك وغرينلاند لضمان أن تمتلك الولايات المتحدة وبشكل دائم القدرة الكاملة على القيام بما هو ضروري في غرينلاند من أجل تأمين والدفاع عن أمن غرينلاند والولايات المتحدة الأمريكية. ختاما بالخبر الرياضي، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 شتنبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي ستتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام منتخب مالي يوم الخميس فاتح أكتوبر بملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، والثانية أمام منتخب تنزانيا يوم الاثنين 5 أكتوبر بملعب القرية الرياضية بمدينة طنجة. وأضاف المصدر ذاته أن المباراتين تندرجان في إطار استعدادات المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة للمباراتين اللتين سيخوضهما خلال شهر نوفمبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا برسم الدور الأول من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستقام في مصر. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية موعدنا الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة.
2: بنك اليابان يرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي 31 عاما، وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي استمر يومين. البنك المركزي رفع سعر الفائدة مرة أخرى بعد رفعه إلى 1.0% في اجتماع سياسة النقدية الذي عقده في يونيو، وهي أقصر فترة بين الزيادات منذ أن بدأ بنك اليابان دورة رفع سعر الفائدة الحالية في مارس 24/2000. اثنان من أصل 9 من صناع السياسة في بنك اليابان صوتوا ضد القرار الذي جاء وسط مخاوف متزايدة من أن التضخم في البلاد قد يتجاوز توقعات بنك اليابان، حيث أدى انخفاض الين إلى أدنى مستوى له منذ عقود مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، في حين أن الصراع المطول في الشرق الأوسط والاضطرابات في الشحن عبر مضيق هرمز قد أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.
1: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
8: كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية العلوم التطبيقية تحلان محل الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال لتعزز العرض الجامعي بجامعة السلطان مولاي سليمان بحسب ما أفاد رئيس الجامعة بالنيابة، مبرزا أن إحداث هاتين الكليتين يروم الاستجابة لتطلعات سكنة جهة بني ملال خنيفرة.
9: إذن كاين واحد مستجد جديد، وهو تم يعني المصادقة على مؤسستين جديدتين، واحدة فقيه بن صالح اللي عندها علاقة بما هو انتليجونس ارتيفيسيال يعني الذكاء الاصطناعي ولي سيونس دي دوني، وايضا مؤسسة جديدة في خريبكة اللي هي المدرسة العليا للاقتصاد ليكول سوبيريور دو كوميرس.
10: دوزت الامتحان الشفوي ديال المدرسة العليا للتربية والتكوين، نجحت ولله الحمد، وتستدعيت اليوم باش ندير لانسكريبسيون ديالي. صراحة لانسكريبسيون داس مزيانة، كان كل شيء كان الجو مزيان، الأطر كل شيء تيساعدونا، داك الشيء داس واحد الجو مزيان.
8: وعلى المستوى البيداغوجي أفاد رئيس الجامعة بالنيابة أنه تم اعتماد مجموعة من مسالك الماستر تضاف إلى مسالك الماستر القائمة فضلا عن مسالك إجازة التميز وماستر التميز. كما أكد أن المؤسسة تواصل توسعها وتعتزم تنفيذ مجموعة من البرامج خلال الموسم الجامعي الجاري.
6: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تم سكر التنامور تم تسوري فتيني وتم زوارو تيو زمم نشيران يو سلم دم زوارو إلا غرش العيل غرش ربعا رغت خمساني سقاسن هذا سورة كسيدة دي الدرتة سفلتنا كله يستوه ماني ثو درتنس أسلم دم زوارو زير بعاني سقاسن أسلم دم زوارو أثوري دي يوستي مشان لابدانس إطغورين كل عيل إما يزمم هاتي وهن إقفابوري المغرب كل الناس تم واسنو السيمية نامور تنمل تم زوارو تتنون تيم الشور الناس إذا كان السيمية مزوارو يشيران يدرر ولا يزغار ورغيف شي اللي غاسات الدود غرشان تنمل اللي يقدين ملان نغدى تزول تانو السلمة دم زوارو أن يلان اكتمنع طنك تزغدى تاوي داقيك الفوتوكوبين تنفول تنقي تزمام يشيري العالة المدنية نغدى الشيطن تلاليت ذا الفوتوكوبين تشردتها نامور تنباب نوربا تنمل السادة ترزمتي فلوين خيوك ذخيوون الفرخة إسوريجي والنوحية مكريسة أرثكايا وتيغاوسي وينو المودة أحماكا تسفسيسي خيطان خثاوجي وين أدور تجد من ميكا أدا سياونول زممتي يسلم دم زوارو مش تهري دسا أداش النرز من تفلويني مال
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات
2: غيم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو
2: ريم راديو
4: ريم راديو
1: نشرة الأخبار على ريم راديو
5: موعد إخباري جديد مستمعينا الكرام أهلا بكم. المغرب يؤكد أمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. في الانتخابات التشريعية منح تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. الرجوع إلى ساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. أهلا بكم من جديد. البداية من بوجنبورا، وأمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، حيث أكد المغرب على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. وأوضح الوفد المغربي خلال الشق الوزاري من الدورة العادية 18 للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسلامة والأمن أن تحول طبيعة النزاعات أبرز محدودية النماذج التقليدية في مجال دعم السلام، ما يقتضي اليوم إعادة التفكير في المقاربات من أجل الاستجابة بشكل أفضل للواقع الأمني الذي لا تزال القارة تواجهه. وأضاف الوفد أن المغرب مسترشدا بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية يظل منخرطا بكل عزم في مواكبة شركائه الأفارقة وكذا المؤسسات المختصة التابعة للاتحاد الأفريقي في تطوير قدرات ملائمة لمتطلبات عمليات دعم السلام. في شأن الانتخابات التشريعية، دعا بلاغ لرئاسة الحكومة إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية. أميمة بوشعنين.
6: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق للثالث والعشرين من شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين الموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
5: في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة ب60 دقيقة. عودة إليك أميمة بوشعنين.
6: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة ب60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة ب60 دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق ل25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2-18-855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق ل26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
5: إلى ذلك، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارتي وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
4: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارتي وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي، وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء، بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية، تضيف الوزارة، ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ، يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
5: في شأن آخر، ترتكز أبرز فرص الاستثمار الواعدة بين فرنسا والمغرب على قطاعات السيارات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والفندقة، فضلا عن القطاعين البحري والجوي، وفق ما كتبته صحيفة لاتخبيون الفرنسية أمس الجمعة. وذكرت الأسبوعية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية في مقال حول فرص الاستثمار الجديدة للشركات الفرنسية في المغرب بتوقع 33 عقدا بقيمة 10.7 ملايير أورو بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024 إلى الرباط بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرزت أن الرباط وباريس أعطتا أنذاك دفعة لدينامية جديدة في إطار الشراكة الاستثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الطموح يتجلى في ثلاثة محاور رئيسية تشمل التظاهرات الرياضية الكبرى والتحديات المرتبطة بالماء والطاقات المتجددة. جهويا، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونظراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاتها. وتستضيف هذه التظاهرة الثقافية الدولية وفق المنظمين كاتبات وشاعرات وفنانات ناشرات وباحثات في لقاءات مفتوحة مع الجمهور داخل مدينة تجعل من الكلمة جسرا نحو السفر ومن الأدب مساحة للتلاقي. ويشارك مبدعون قادمون من المغرب وإسبانيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا في برمجة متنوعة وغنية بين لقاءات أدبية وشعرية وحوارات وقراءات ومعارض وتعبيرات فنية في احتفاء بالمعرفة والإبداع والتبادل الثقافي. في الشأن الثقافي، دائما تحتضن مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال يوم غد الأحد الدورة 11 من الحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي يروم تعزيز وتثمين التراث المغربي في كندا. وتشكل هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها جمعية ثقافات وتنوع مناسبة لتسليط الضوء على الموسيقى والمطبخ والحرف اليدوية المغربية، بما يتيح للجمهور فرصة اكتشاف مختلف تعبيرات الثقافة المغربية والاحتفاء بها. وتندرج هذه الدورة في إطار الدينامية الرامية إلى تثمين التراث المغربي الغني وتوطيد الروابط بين أفراد الجالية المغربية والمجتمع الكندي. وبحسب المنظمين، فإن هذه التظاهرة التي انطلقت سنة 2010 تستقطب كل سنة أكثر من 15,000 شخص للاحتفاء بالثقافة والتقاليد المغربية. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إبرام اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن في غرينلاند. وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال: يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبرمت اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح بلادنا سيطرة دائمة على الأمن وكافة الاحتياجات الأخرى في غرينلاند، ما يعالج تماما جميع مخاوفنا العديدة في الولايات المتحدة، موضحا أن الأمر يتعلق باتفاقية غير محددة المدة وليس لها نهاية. وأبرز أنه تم العمل مع ممثلي الدنمارك وغرينلاند لضمان أن تمتلك الولايات المتحدة وبشكل دائم القدرة الكاملة على القيام بما هو ضروري في غرينلاند من أجل تأمين والدفاع عن أمن غرينلاند والولايات المتحدة الأمريكية. ختاما بالخبر الرياضي، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 شتنبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي ستتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام منتخب مالي يوم الخميس فاتح أكتوبر بملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، والثانية أمام منتخب تنزانيا يوم الاثنين 5 أكتوبر بملعب القرية الرياضية بمدينة طنجة. وأضاف المصدر ذاته أن المباراتين تندرجان في إطار استعدادات المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة للمباراتين اللتين سيخوضهما خلال شهر نوفمبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا برسم الدور الأول من التصفيات المؤهلة نهاية كأس إفريقيا للأمم التي ستقام في مصر. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية موعدنا الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
7: بعد 6 سنوات من معرضه الأول، افتتح الفنان التشكيلي المغربي الأمريكي حسن كوهن برواق ضفافة بمقر مؤسسة الحسن الثانية لمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط معرضا جديدا بحضور عدد من الفنانين والمهنيين في المجال الثقافي. غيرت أسلوبي الفني وأستمد تحولاتي من أسفاري وتجاربي الشخصية وأحرص على عدم الانحصار في نمط واحد، فالفن يقودني أثناء إنجازي لوحاتي. معرض يضم نحو 40 لوحة تعكس تطور التجربة الإبداعية للفنانة وفرصة لاكتشاف أحدث أعمال كوهن والوقوف على تطور تجربته الإبداعية التي تغدت من مختلف الثقافات مع حضور راسخ للمغربي في ذاكرته ورؤيته الفنية.
8: إنها المرة الثانية التي نستضيف فيها حسن.

0: إذاعة الأخبار المغربية. أعلنت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للا لمياء عن افتتاح التسجيل بمعاهدها التعليمية ومراكزها الاجتماعية والتربوية برسم الموسم الدراسي 2026-2027. وبهذه المناسبة دعت المنظمة في بلاغ لها الأسر وأولياء أمور الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم بالمعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة لها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للنهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتعزيز فرصهم في التربية والتعليم والتأهيل والإدماج الاجتماعي. وأكدت المنظمة أن هذه الدعوة تأتي حرصا على تمكين الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر من الاستفادة من حقهم في التعليم والتكوين والتأهيل وتوفير الظروف الملائمة التي تساعدهم على بناء شخصيتهم وتنمية قدراتهم وتحقيق استقلاليتهم والاندماج في المجتمع، مذكرة في هذا الصدد بأن جميع الخدمات التربوية والاجتماعية التي تقدمها مجانية. غيم راديو.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقالين، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعد إخباري جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم. المغرب يؤكد أمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. في الانتخابات التشريعية، منح تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. الرجوع إلى ساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. أهلا بكم من جديد. البداية من بوجمبورا، وأمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، حيث أكد المغرب على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. وأوضح الوفد المغربي خلال الشق الوزاري من الدورة العادية 18 للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسلامة والأمن أن تحول طبيعة النزاعات أبرز محدودية النماذج التقليدية في مجال دعم السلام، ما يقتضي اليوم إعادة التفكير في المقاربات من أجل الاستجابة بشكل أفضل للواقع الأمني الذي لا تزال القارة تواجهه. وأضاف الوفد أن المغرب مسترشدا بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يظل

0: منخرطا بكل عزم في مواكبة شركائها الأفارقة وكذا المؤسسات المختصة التابعة للاتحاد الأفريقي في تطوير قدرات ملائمة لمتطلبات عمليات دعم السلام. في شأن الانتخابات التشريعية، دعا بلاغ لرئاسة الحكومة إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية. أميمة بوشعنين.
1: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق 23 من شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق، يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
0: في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة بستين دقيقة. عودة إليك أميمة بوشعنين.
1: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 226530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق للخامس 25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2-18-855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق للسادس 26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
0: إلى ذلك، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارتي وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
2: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارتي وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية تضيف الوزارة ضمن توجهات توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
0: في شأن آخر، ترتكز أبرز فرص الاستثمار الواعدة بين فرنسا والمغرب على قطاعات السيارات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والفندقة، فضلا عن القطاعين البحري والجوي، وفق ما كتبته صحيفة لاتخبين الفرنسية أمس الجمعة. وذكرت الأسبوعية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية في مقال حول فرص الاستثمار الجديدة للشركات الفرنسية في المغرب بتوقيع 33 عقدا بقيمة 10.7 ملايير أورو بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024 إلى الرباط بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرزت أن الرباط وباريس أعطتا أنذاك دفعة لدينامية جديدة في إطار الشراكة الاستثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الطموح يتجلى في 3 محاور رئيسية تشمل التظاهرات الرياضية الكبرى والتحديات المرتبطة بالماء والطاقات المتجددة. جهويا، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونظراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاته. وتستضيف هذه التظاهرة الثقافية الدولية وفق المنظمين كاتبات وشاعرات وفنانات ناشرات وباحثات في لقاءات مفتوحة مع الجمهور داخل مدينة تجعل من الكلمة جسرا نحو السفر ومن الأدب مساحة للتلاقي. ويشارك مبدعون قادمون من المغرب وإسبانيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا في برمجة متنوعة وغنية بين لقاءات أدبية وشعرية وحوارات وقراءات ومعارض وتعبيرات فنية في احتفاء بالمعرفة والإبداع والتبادل الثقافي. في الشأن الثقافي، دائما تحتضن مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال يوم غد الأحد الدورة 11 من الحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي يروم تعزيز وتثمين التراث المغربي في كندا. وتشكل هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها جمعية ثقافات وتنوع مناسبة لتسليط الضوء على الموسيقى والمطبخ والحرف اليدوية المغربية، بما يتيح للجمهور فرصة اكتشاف مختلف تعبيرات الثقافة المغربية والاحتفاء بها. وتندرج هذه الدورة في إطار الدينامية الرامية إلى تثمين التراث المغربي الغني وتوطيد الروابط بين أفراد الجالية المغربية والمجتمع الكندي. وبحسب المنظمين فإن هذه التظاهرة التي انطلقت سنة 2010 تستقطب كل سنة أكثر من 15 ألف شخص للاحتفاء بالثقافة والتقاليد المغربية. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إبرام اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن في غرينلاند. وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال: يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبرمت اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح بلادنا سيطرة دائمة على الأمن وكافة الاحتياجات الأخرى في غرينلاند، ما يعالج تماما جميع مخاوفنا العديدة في الولايات المتحدة، موضحا أن الأمر يتعلق باتفاقية غير محددة المدة وليس لها نهاية. وأبرز أنه تم العمل مع ممثلي الدنمارك وغرينلاند لضمان أن تمتلك الولايات المتحدة وبشكل دائم القدرة الكاملة على القيام بما هو ضروري في غرينلاند من أجل تأمين والدفاع عن أمن غرينلاند والولايات المتحدة الأمريكية. ختاما بالخبر الرياضي، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 شتنبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي ستتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام منتخب مالي يوم الخميس فاتح أكتوبر بملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، والثانية أمام منتخب تنزانيا يوم الاثنين 5 أكتوبر بملعب القرية الرياضية بمدينة طنجة. وأضاف المصدر ذاته أن المباراتين تندرجان في إطار استعدادات المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة للمباراتين اللتين سيخوضهما خلال شهر نوفمبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا برسم الدور الأول من التصفيات المؤهلة نهاية كأس إفريقيا للأمم التي ستقام في مصر. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية موعدنا الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 26 2000، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 14-2026 بتاريخ فاتح شتنبر 26 2000، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذلك رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطنة الحقة يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
6: نمط الاقتراع يقصد به الطريقة القانونية والتقنية التي يتم من خلالها ترجمة أصوات الناخبين إلى مقاعد داخل المجالس المنتخبة. مجلس النواب يتألف من 395 عضوا، ينتخب 305 منهم على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، فيما ينتخب 90 عضوا على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية، ويجري الانتخاب كقاعدة عامة بل اقتراع العام المباشر عن طريق اللائحة وفق نظام التمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية، ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. ويكتسي القاسم الانتخابي دورا محوريا في تحديد نصيب كل لائحة، إذ يستخرج بقسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور. وبعد تحديد عدد المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة، تسند هذه المقاعد إلى مترشحيها وفق ترتيبهم التسلسلي في اللائحة، مع تنظيم الآثار المترتبة عن فقدان أحد المترشحين وارتقاء المترشحين المرتبين بعده بحسب الحالات التي يحددها القانون.
5: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بغية تعزيز ولوج الشباب إلى الفنون الرقمية، تم توقيع اتفاقية متعلقة بإطلاق مشروع نومون بالمغرب، وذلك بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومؤسسة هبة وشركاء آخرين. مشروع يدعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الولوج إلى الممارسات الثقافية الرقمية وتعزيز قدرات الشباب في مجال الفنون الرقمية.
7: هذه المبادرة تطمح إلى النهوض بالفنون الرقمية وتسهيل الوصول إليها لفائدة الشباب، لا سيما في المناطق التي تظل فيها البنية التحتية الثقافية محدودة.
4: ومن خلال آلية متنقلة للفنون الرقمية، يخطط هذا المشروع للتوجه نحو الجمهور في 6 أحياء بالرباط و3 مناطق قروية من خلال تقديم ولوج مجاني إلى الأعمال الرقمية وأنشطة تدريبية وتكوينية على استخدام الأدوات الإبداعية.
7: نومون يهدف بالأساس إلى الحد من الفوارق في الولوج إلى الممارسات الثقافية والفنية الرقمية بين المراكز الحضرية والمناطق شبه الحضرية والقروية.
4: ويستند هذا المشروع إلى حافلة تم إعدادها بالكامل لتكون عبارة عن استوديو متنقل من شأنه التنقل للقاء الجماهير في الأحياء الهامشية وكذلك في العديد من المناطق القروية.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
8: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم. المغرب يؤكد أمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. في الانتخابات التشريعية، منح تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. الرجوع إلى ساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. أهلا بكم من جديد. البداية من بوجنبورا، وأمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، حيث أكد المغرب على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية، وأوضح الوفد المغربي خلال الشق الوزاري من الدورة العادية 18 للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسلامة والأمن أن تحول طبيعة النزاعات أبرز محدودية النماذج التقليدية في مجال دعم السلام، ما يقتضي اليوم إعادة التفكير في المقاربات من أجل الاستجابة بشكل أفضل للواقع الأمني الذي لا تزال القارة تواجهه. وأضاف الوفد أن المغرب مسترشدا بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية يظل منخرطا بكل عزم في مواكبة شركائها الأفارقة وكذا المؤسسات المختصة التابعة للاتحاد الأفريقي في تطوير قدرات ملائمة لمتطلبات عمليات دعم السلام. في شأن الانتخابات التشريعية، دعا بلاغ لرئاسة الحكومة إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية. أميمة بوشعنين.
1: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق 23 من شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
0: في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة بستين دقيقة. عودة إليك أميمة بوشعنين.
1: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق للخامس 25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455 67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2-18-855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق للسادس 26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
0: إلى ذلك، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارتي وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
2: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارتي وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة النوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولا في صلب العمل العمومي، وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء، بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية، تضيف الوزارة، ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات، مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ، يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن، بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
0: في شأن آخر، ترتكز أبرز فرص الاستثمار الواعدة بين فرنسا والمغرب على قطاعات السيارات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والفندقة، فضلا عن القطاعين البحري والجوي، وفق ما كتبته صحيفة لاتخبين الفرنسية أمس الجمعة. وذكرت الأسبوعية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية في مقال حول فرص الاستثمار الجديدة للشركات الفرنسية في المغرب بتوقيع 33 عقدا بقيمة 10.7 ملايير أورو بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024 إلى الرباط بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرزت أن الرباط وباريس أعطتا أنذاك دفعة لدينامية جديدة في إطار الشراكة الاستثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الطموح يتجلى في 3 محاور رئيسية تشمل التظاهرات الرياضية الكبرى والتحديات المرتبطة بالماء والطاقات المتجددة. جهويا، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونظراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاته. وتستضيف هذه التظاهرة الثقافية الدولية وفق المنظمين كاتبات وشاعرات وفنانات ناشرات وباحثات في لقاءات مفتوحة مع الجمهور داخل مدينة تجعل من الكلمة جسرا نحو السفر ومن الأدب مساحة للتلاقي. ويشارك مبدعون قادمون من المغرب وإسبانيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا في برمجة متنوعة وغنية بين لقاءات أدبية وشعرية وحوارات وقراءات ومعارض وتعبيرات فنية في احتفاء بالمعرفة والإبداع والتبادل الثقافي. في الشأن الثقافي دائما تحتضن مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال يوم غد الأحد الدورة 11 من الحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي يروم تعزيز وتثمين التراث المغربي في كندا. وتشكل هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها جمعية ثقافات وتنوع مناسبة لتسليط الضوء على الموسيقى والمطبخ والحرف اليدوية المغربية، بما يتيح للجمهور فرصة اكتشاف مختلف تعبيرات الثقافة المغربية والاحتفاء بها. وتندرج هذه الدورة في إطار الدينامية الرامية إلى تثمين التراث المغربي الغني وتوطيد الروابط بين أفراد الجالية المغربية والمجتمع الكندي. وبحسب المنظمين فإن هذه التظاهرة التي انطلقت سنة 2010 تستقطب كل سنة أكثر من 15,000 شخص للاحتفاء بالثقافة والتقاليد المغربية. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إبرام اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن في غرينلاند. وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال: يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبرمت اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح بلادنا سيطرة دائمة على الأمن وكافة الاحتياجات الأخرى في غرينلاند، ما يعالج تماما جميع مخاوفنا العديدة في الولايات المتحدة، موضحا أن الأمر يتعلق باتفاقية غير محددة المدة وليس لها نهاية. وأبرز أنه تم العمل مع ممثلي الدنمارك وغرينلاند لضمان أن تمتلك الولايات المتحدة وبشكل دائم القدرة الكاملة على القيام بما هو ضروري في غرينلاند من أجل تأمين والدفاع عن أمن غرينلاند والولايات المتحدة الأمريكية. ختاما بالخبر الرياضي، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 شتنبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي ستتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام منتخب مالي يوم الخميس فاتح أكتوبر بملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، والثانية أمام منتخب تنزانيا يوم الاثنين 5 أكتوبر بملعب القرية الرياضية بمدينة طنجة. وأضاف المصدر ذاته أن المباراتين تندرجان في إطار استعدادات المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة للمباراتين اللتين سيخوضهما خلال شهر نوفمبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا برسم الدور الأول من التصفيات المؤهلة لنهاية كأس إفريقيا للأمم التي ستقام في مصر. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية موعدنا الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: في الوقت الذي تبلغ فيه الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر أوجها بمدينة طنجة، تشهد أنشطة أخرى بعيدة عن الأضواء حركية غير معتادة، ومنها المطابع وورشات التواصل البصري، حيث تتزايد الطلبات لمواكبة الحملة ومنح المرشحين هوية بصرية يسهل التعرف عليها في الشارع. وبالنسبة لأرباب المطابع يكمن التحدي التقني في تكييف اسم المرشح ورمزه الانتخابي وشعاره وهويته البصرية مع أكبر عدد ممكن من الدعامات، وذلك في وقت قياسي غالبا ما يقل عن 48 ساعة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
10: كيجيو عندنا المرشحين ولا الاحزاب هما اللي كيطلبوا منا نطبعوا لهم، حنا كنساهموا بواحد كنساهموا بعض الافكار ديالنا في اطار القانون، وبالتالي كنخرجوا له داك الورقه اللي غادي يعطيها في الحمله ديالو تكون سليمه.
9: حركية تستفيد منها سلسلة من المهن التي تبدو أوسع مما قد يتبادر إلى الذهن. فخلف قبعة انتخابية بسيطة قد تتدخل جهات عدة، من بينها ممون النسيج والخياط ومصمم الجرافيك والطبع أو المختص في الطباعة بالشاشة الحريرية، فيما تتطلب صناعة لافتة أو تغليف سيارة الاستعانة بمهارات أخرى.
10: هذه المناسبة اللي كان فكروا حنايا نجددوا الآلات ديالنا، أننا نجددوا نجيبوا آلات حديثة باش نبقاو حنايا متابعين الركب ديال الطباعة العصرية، ماشي فقط غير الرقمية حتى الأوفسيت.
9: وفي اليوم الموالي للاقتراع تبدأ قصة أخرى، إذ تستعيد الآلات تدريجيا نشاطها المعتاد، ويتم سحب الملصقات وتتوقف الطلبات الانتخابية وتطوي الورشات صفحة الانتخابات، وتبقى بعض القمصان والقبعات شاهدة في الشوارع على نشاط عابر جعل من الانتخابات خلال فترة الحملة ليس فقط منافسة سياسية وإنما أيضا سوقا موسميا قويا بالنسبة لورشات التصميم والطباعة.
5: غيم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
7: كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية العلوم التطبيقية تحلان محل الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال لتعزز العرض الجامعي بجامعة السلطان مولاي سليمان، بحسب ما أفاد رئيس الجامعة بالنيابة، مبرزا أن إحداث هاتين الكليتين يرم الاستجابة لتطلعات سكنة جهة بني ملال خنيفرة.
11: دين كاين واحد مستجد جديد، وهو تم يعني المصادقة على مؤسستين جديدتين، واحدة فقيه بن صالح اللي عندها علاقة بما هو انتليجنس ارتيفيسيال يعني الذكاء الاصطناعي ولي سيونس دي دوني، وايضا مؤسسة جديدة في خريبكة اللي هي المدرسة العليا للاقتصاد ليكول سوبيريور دو كوميرس.
12: دوزت الامتحان الشفوي ديال المدرسة العليا للتربية والتكوين، نجحت ولله الحمد، وتستدعيت اليوم باش ندير لانسكريبسيون ديالي. صراحة لانسكريبسيون داس مزيان، كان كل شيء كان الجو مزيان، الأطر كل شيء يساعدونا، داك الشيء داز واحد الجو مزيان.
7: وعلى المستوى البيداغوجي أفاد رئيس الجامعة بالنيابة أنه تم اعتماد مجموعة من مسالك الماستر تضاف إلى مسالك الماستر القائمة، فضلا عن مسالك إجازة التميز وماستر التميز. كما أكد أن المؤسسة تواصل توسعها وتعتزم تنفيذ مجموعة من البرامج خلال الموسم الجامعي الجاري.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو.
3: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
4: بغية تعزيز ولوج الشباب إلى الفنون الرقمية، تم توقيع اتفاقية متعلقة بإطلاق مشروع نومون بالمغرب، وذلك بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومؤسسة هبة وشركاء آخرين. مشروع يدعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الولوج إلى الممارسات الثقافية الرقمية وتعزيز قدرات الشباب في مجال الفنون الرقمية.
7: هذه المبادرة تطمح إلى النهوض بالفنون الرقمية وتسهيل الوصول إليها لفائدة الشباب، لا سيما في المناطق التي تظل فيها البنية التحتية الثقافية محدودة.
4: ومن خلال آلية متنقلة للفنون الرقمية يخطط هذا المشروع للتوجه نحو الجمهور في 6 أحياء بالرباط و3 مناطق قروية، من خلال تقديم ولوج مجاني إلى الأعمال الرقمية وأنشطة تدريبية وتكوينية على استخدام الأدوات الإبداعية.
7: نومون يهدف بالأساس إلى الحد من الفوارق في الولوج إلى الممارسات الثقافية والفنية الرقمية بين المراكز الحضرية والمناطق شبه الحضرية والقروية.
4: ويستند هذا المشروع إلى حافلة تم إعدادها بالكامل لتكون عبارة عن استوديو متنقل من شأنه التنقل للقاء الجماهير في الأحياء الهامشية وكذلك في العديد من المناطق القروية.
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم. المغرب يؤكد أمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. في الانتخابات التشريعية، منح تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. الرجوع إلى ساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. أهلا بكم من جديد. البداية من بوجمبورا، وأمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، حيث أكد المغرب على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. وأوضح الوفد المغربي خلال الشق الوزاري من الدورة العادية 18 للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسلامة والأمن أن تحول طبيعة النزاعات أبرز محدودية النماذج التقليدية في مجال دعم السلام، ما يقتضي اليوم إعادة التفكير في المقاربات من أجل الاستجابة بشكل أفضل للواقع الأمني الذي لا تزال القارة تواجهه. وأضاف الوفد أن المغرب مسترشدا بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يظل منخرطا بكل عزم في مواكبة شركائه الأفارقة وكذا المؤسسات المختصة التابعة للاتحاد الأفريقي في تطوير قدرات ملائمة لمتطلبات عمليات دعم السلام. في شأن الانتخابات التشريعية، دعا بلاغ لرئاسة الحكومة إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية. أميمة بوشعنين.
1: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق 23 شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق، يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
0: في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة ب60 دقيقة. عودة إليك أميمة بوشعنين.
1: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة ب60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة ب60 دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق 25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية، ولا سيما ما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455 67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 218855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق ل 26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
0: إلى ذلك أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
2: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي، وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء، بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية، تضيف الوزارة، ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات، مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ، يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن، بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
0: في شأن آخر، ترتكز أبرز فرص الاستثمار الواعدة بين فرنسا والمغرب على قطاعات السيارات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والفندقة، فضلا عن القطاعين البحري والجوي، وفق ما كتبته صحيفة لاتخبين الفرنسية أمس الجمعة. وذكرت الأسبوعية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية في مقال حول فرص الاستثمار الجديدة للشركات الفرنسية في المغرب بتوقيع 33 عقدا بقيمة 10.7 ملايير أورو بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024 إلى الرباط بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرزت أن الرباط وباريس أعطتا أنذاك دفعة لدينامية جديدة في إطار الشراكة الاستثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الطموح يتجلى في 3 محاور رئيسية تشمل التظاهرات الرياضية الكبرى والتحديات المرتبطة بالماء والطاقات المتجددة. جهويا تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونظراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاته. وتستضيف هذه التظاهرة الثقافية الدولية وفق المنظمين كاتبات وشاعرات وفنانات ناشرات وباحثات في لقاءات مفتوحة مع الجمهور داخل مدينة تجعل من الكلمة جسرا نحو السفر ومن الأدب مساحة للتلاقي. ويشارك مبدعون قادمون من المغرب وإسبانيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا في برمجة متنوعة وغنية بين لقاءات أدبية وشعرية وحوارات وقراءات ومعارض وتعبيرات فنية في احتفاء بالمعرفة والإبداع والتبادل الثقافي. في الشأن الثقافي دائما، تحتضن مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال يوم غد الأحد الدورة 11 من الحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي يروم تعزيز وتثمين التراث المغربي في كندا. وتشكل هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها جمعية ثقافات وتنوع مناسبة لتسليط الضوء على الموسيقى والمطبخ والحرف اليدوية المغربية، بما يتيح للجمهور فرصة اكتشاف مختلف تعبيرات الثقافة المغربية والاحتفاء بها. وتندرج هذه الدورة في إطار الدينامية الرامية إلى تثمين التراث المغربي الغني وتوطيد الروابط بين أفراد الجالية المغربية والمجتمع الكندي. وبحسب المنظمين فإن هذه التظاهرة التي انطلقت سنة 2010 تستقطب كل سنة أكثر من 15,000 شخص للاحتفاء بالثقافة والتقاليد المغربية. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إبرام اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن في غرينلاند. وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال: يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبرمت اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح بلادنا سيطرة دائمة على الأمن وكافة الاحتياجات الأخرى في غرينلاند، ما يعالج تماما جميع مخاوفنا العديدة في الولايات المتحدة، موضحا أن الأمر يتعلق باتفاقية غير محددة المدة وليس لها نهاية. وأبرز أنه تم العمل مع ممثلي الدنمارك وغرينلاند لضمان أن تمتلك الولايات المتحدة وبشكل دائم القدرة الكاملة على القيام بما هو ضروري في غرينلاند من أجل تأمين والدفاع عن أمن غرينلاند والولايات المتحدة الأمريكية. ختاما بالخبر الرياضي، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 شتنبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي ستتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام منتخب مالي يوم الخميس فاتح أكتوبر بملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، والثانية أمام منتخب تنزانيا يوم الاثنين 5 أكتوبر بملعب القرية الرياضية بمدينة طنجة. وأضاف المصدر ذاته أن المباراتين تندرجان في إطار استعدادات المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة للمباراتين اللتين سيخوضهما خلال شهر نوفمبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا برسم الدور الأول من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستقام في مصر. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية موعدنا الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
13: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. بعد 6 سنوات من معرضه الأول، افتتح الفنان التشكيلي المغربي الأمريكي حسن كوهن برواق ضفافة بمقر مؤسسة الحسن الثانية لمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، معرضا جديدا بحضور عدد من الفنانين والمهنيين في المجال الثقافي. غيرت أسلوبي الفني وأستمد تحولاتي من أسفاري وتجاربي الشخصية، وأحرص على عدم الانحصار في نمط واحد، فالفن يقودني أثناء إنجازي لوحاتي. معرض يضم نحو 40 لوحة تعكس تطور التجربة الإبداعية للفنانة، وفرصة لاكتشاف أحدث أعمال كوهن والوقوف على تطور تجربته الإبداعية التي تغدت من مختلف الثقافات، مع حضور راسخ للمغربي في ذاكرته ورؤيته الفنية.
14: إنها المرة الثانية التي نستضيف فيها حسن، وتجسد هذه الاستضافة حرصنا على التعريف بالمبدعين المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبة مساراتهم الفنية، كما أنها تبرز الدينامية والنضج اللذين ميزا مساره الإبداعي منذ معرضه الأول سنة 2020.
13: وتتميز أعمال كوهن باشتغالها على الذاكرة والمشاعر والعلاقة بين المادة والضوء ضمن لغة تشكيلية تسعى إلى منح الصمت والأحاسيس الداخلية بعدا تعبيريا بصريا.
5: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
9: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: نمط الاقتراع يقصد به الطريقة القانونية والتقنية التي يتم من خلالها ترجمة أصوات الناخبين إلى مقاعد داخل المجالس المنتخبة. مجلس النواب يتألف من 335

0: بقسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور. وبعد تحديد عدد المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة، تسند هذه المقاعد إلى مترشحيها وفق ترتيبهم التسلسلي في اللائحة، مع تنظيم الآثار المترتبة عن فقدان أحد المترشحين وارتقاء المترشحين المرتبين بعده بحسب الحالات التي يحددها القانون.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
0: نمط الاقتراع يقصد به الطريقة القانونية والتقنية التي يتم من خلالها ترجمة أصوات الناخبين إلى مقاعد داخل المجالس المنتخبة. مجلس النواب يتألف من 395 عضوا، ينتخب 305 منهم على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، فيما ينتخب 90 عضوا على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية، ويجري الانتخاب كقاعدة عامة بالاقتراع العام المباشر عن طريق اللائحة وفق نظام التمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية، ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. ويكتسي القاسم الانتخابي دورا محوريا في تحديد نصيب كل لائحة، إذ يستخرج بقسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور. وبعد تحديد عدد المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة، تسند هذه المقاعد إلى مترشحيها وفق ترتيبهم التسلسلي في اللائحة، مع تنظيم الآثار المترتبة عن فقدان أحد المترشحين وارتقاء المترشحين المرتبين بعده بحسب الحالات التي يحددها القانون.
2: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم. المغرب يؤكد أمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. في الانتخابات التشريعية، منح تسهيلات للأطوري والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. الرجوع إلى ساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. أهلا بكم من جديد. البداية من بوجنبورا، وأمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، حيث أكد المغرب على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. وأوضح الوفد المغربي خلال الشق الوزاري من الدورة العادية 18 للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، أن تحول طبيعة النزاعات أبرز محدودية النماذج التقليدية في مجال دعم السلام، ما يقتضي اليوم إعادة التفكير في المقاربات من أجل الاستجابة بشكل أفضل للواقع الأمني الذي لا تزال القارة تواجهه. وأضاف الوفد أن المغرب مسترشدا بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يظل منخرطا بكل عزم في مواكبة شركائه الأفارقة وكذا المؤسسات المختصة التابعة للاتحاد الأفريقي في تطوير قدرات ملائمة لمتطلبات عمليات دعم السلام. في شأن الانتخابات التشريعية، دعا بلاغ لرئاسة الحكومة إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية. أميمة بوشعنين.
4: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق 23 من شتنبر

0: سبتمبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
1: في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة بستين دقيقة. عودة إليك أميمة بوشعنين.
0: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق ل25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 صادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2 18855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق ل26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
1: إلى ذلك، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارتي وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
2: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارتي وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي، وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء، بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية، تضيف الوزارة، ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
1: في شأن آخر، ترتكز أبرز فرص الاستثمار الواعدة بين فرنسا والمغرب على قطاعات السيارات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والفندقة، فضلا عن القطاعين البحري والجوي، وفق ما كتبته صحيفة لا تخبيون الفرنسية أمس الجمعة. وذكرت الأسبوعية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية في مقال حول فرص الاستثمار الجديدة للشركات الفرنسية في المغرب بتوقع 33 عقدا بقيمة 10.7 ملايير أورو بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024 إلى الرباط بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرزت أن الرباط وباريس أعطتا أنذاك دفعة لدينامية جديدة في إطار الشراكة الاستثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الطموح يتجلى في ثلاثة محاور رئيسية تشمل التظاهرات الرياضية الكبرى والتحديات المرتبطة بالماء والطاقات المتجددة. جهويا، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونظراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاته. وتستضيف هذه التظاهرة الثقافية الدولية وفق المنظمين كاتبات وشاعرات وفنانات ناشرات وباحثات في لقاءات مفتوحة مع الجمهور داخل مدينة تجعل من الكلمة جسرا نحو السفر ومن الأدب مساحة للتلاقي. ويشارك مبدعون قادمون من المغرب وإسبانيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا في برمجة متنوعة وغنية بين لقاءات أدبية وشعرية وحوارات وقراءات ومعارض وتعبيرات فنية في احتفاء بالمعرفة والإبداع والتبادل الثقافي. في الشأن الثقافي، دائما تحتضن مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال يوم غد الأحد الدورة 11 من الحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي يروم تعزيز وتثمين التراث المغربي في كندا. وتشكل هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها جمعية ثقافات وتنوع مناسبة لتسليط الضوء على الموسيقى والمطبخ والحرف اليدوية المغربية، بما يتيح للجمهور فرصة اكتشاف مختلف تعبيرات الثقافة المغربية والاحتفاء بها. وتندرج هذه الدورة في إطار الدينامية الرامية إلى تثمين التراث المغربي الغني وتوطيد الروابط بين أفراد الجالية المغربية والمجتمع الكندي. وبحسب المنظمين فإن هذه التظاهرة التي انطلقت سنة 2010 تستقطب كل سنة أكثر من 15,000 شخص للاحتفاء بالثقافة والتقاليد المغربية. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إبرام اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن في غرينلاند. وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال: يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبرمت اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح بلادنا سيطرة دائمة على الأمن وكافة الاحتياجات الأخرى في غرينلاند، ما يعالج تماما جميع مخاوفنا العديدة في الولايات المتحدة، موضحا أن الأمر يتعلق باتفاقية غير محددة المدة وليس لها نهاية. وأبرز أنه تم العمل مع ممثلي الدنمارك وغرينلاند لضمان أن تمتلك الولايات المتحدة وبشكل دائم القدرة الكاملة على القيام بما هو ضروري في غرينلاند من أجل تأمين والدفاع عن أمن غرينلاند والولايات المتحدة الأمريكية. ختاما بالخبر الرياضي، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 شتنبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي ستتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام منتخب مالي يوم الخميس فاتح أكتوبر بملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، والثانية أمام منتخب تنزانيا يوم الاثنين 5 أكتوبر بملعب القرية الرياضية بمدينة طنجة. وأضاف المصدر ذاته أن المباراتين تندرجان في إطار استعدادات المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة للمباراتين اللتين سيخوضهما خلال شهر نوفمبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا برسم الدور الأول من التصفيات المؤهلة نهاية كأس إفريقيا للأمم التي ستقام في مصر. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية موعدنا الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهات، وهذه عناوينه: تنظيم الدورة 27 لمهرجان الأرز للفيلم القصير من 8 إلى 11 أكتوبر بإفران. بطنجة انطلاق فعالية الدورة 23 لمهرجان طنجاس. وبإقليم الحوز ارتفاع ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحية المصنفة ب9% عند متم يوليوز. في تفاصيل حصاد الجهات، تحتضن مدينة إفران الدورة 27 لمهرجان الأرز للفيلم القصير في الفترة الممتدة من 8 إلى 11 أكتوبر، وذلك تحت شعار الاستثمار في إبداع الشباب سينما الغد، مع برنامج يركز على تدريب وصناعة الأفلام والتعاون الثقافي. وتهدف هذه الدورة التي ستقام فعاليتها في مواقع متعددة بالمدينة إلى منح دور محوري لدعم المواهب الشابة، لا سيما من خلال خلال تنظيم ورشات عمل تغطي مختلف مراحل إنتاج الفيلم القصير. وستركز هذه الورشات المسمع تنظيمها في مركز الشباب إفران على اللغة السمعية البصرية وكتابة السيناريو وتحليل التقني للنص وتقنيات التصوير والمونتاج، حيث ستتاح للمشاركين فرصة تطبيق المهارات التي اكتسبوها حديثا من خلال إنتاج فيلم قصير مدته 10 دقائق في ظروف احترافية. انطلقت بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة فعالية الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج فني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. وتتواصل هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM إلى غاية 20 شتنبر الجاري، مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة، بما يتيح للجمهور تجربة موسيقية منفتحة ومتاحة للجميع. وبموازاة الحفلات المبرمجة بقصر المؤسسات الإيطالية، يحط المهرجان الرحالة بعدد من الفضاءات الرمزية بمدينة طنجة بهدف تقريب الموسيقى من الجمهور وإسماع نغمات الجاز في مختلف أحياء المدينة. ختاما، بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات اللواء السياحي المصنفة بإقليم الحوز 864,977 ليلة إلى غاية متم يوليوز، بارتفاع نسبته 9% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية حسب مرصد السياحة. المرصد أوضح كذلك أن ليالي المبيت المسجلة بالإقليم مثلت 3% من ليالي المبيت المسجلة على الصعيد الوطني خلال الأشهر 7 الأولى من السنة الجارية، مشيرا إلى أن معدل الملء بلغ 75% بانخفاض نقطتين مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وخلال شهر يوليوز وحده سجلت المؤسسات السياحية بإقليم الحوز ما مجموعه 138,156 ليلة مبيت، بارتفاع بنسبة 20% فيما بلغ معدل الملء 78% بانخفاض نقطة واحدة مقارنة بشهر يوليوز من السنة المنصرمة. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
6: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم. المغرب يؤكد أمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. في الانتخابات التشريعية، منح تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. الرجوع إلى ساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. أهلا بكم من جديد. البداية من بوجنبورا، وأمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، حيث أكد المغرب على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. وأوضح الوفد المغربي خلال الشق الوزاري من الدورة العادية 18 للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسلامة والأمن أن تحول طبيعة النزاعات أبرز محدودية النماذج التقليدية في مجال دعم السلام، ما يقتضي اليوم إعادة التفكير في المقاربات من أجل الاستجابة بشكل أفضل للواقع الأمني الذي لا تزال القارة تواجهه. وأضاف الوفد أن المغرب مسترشدا بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية يظل منخرطا بكل عزم في مواكبة شركائها الأفارقة وكذا المؤسسات المختصة التابعة للاتحاد الأفريقي في تطوير قدرات ملائمة لمتطلبات عمليات دعم السلام. في شأن الانتخابات التشريعية، دعا بلاغ لرئاسة الحكومة إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية. أميمة بوشعنين.
0: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق 23 من شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
1: في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة بستين دقيقة. عودة إليك أميمة بوشعنين.
0: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 226530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق للخامس 25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2-18-855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق للسادس 26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
1: إلى ذلك، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارتي وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
2: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي، وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء، بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية، تضيف الوزارة، ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات، مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ، يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن، بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
1: في شأن آخر، ترتكز أبرز فرص الاستثمار الواعدة بين فرنسا والمغرب على قطاعات السيارات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والفندقة، فضلا عن القطاعين البحري والجوي، وفق ما كتبته صحيفة لاتخبين الفرنسية أمس الجمعة. وذكرت الأسبوعية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية في مقال حول فرص الاستثمار الجديدة للشركات الفرنسية في المغرب بتوقيع 33 عقدا بقيمة 10.7 ملايير أورو بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024 إلى الرباط بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرزت أن الرباط وباريس أعطتا أنذاك دفعة لدينامية جديدة في إطار الشراكة الاستثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الطموح يتجلى في 3 محاور رئيسية تشمل التظاهرات الرياضية الكبرى والتحديات المرتبطة بالماء والطاقات المتجددة. جهويا، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونظراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاتها. وتستضيف هذه التظاهرة الثقافية الدولية وفق المنظمين كاتبات وشاعرات وفنانات ناشرات وباحثات في لقاءات مفتوحة مع الجمهور داخل مدينة تجعل من الكلمة جسرا نحو السفر ومن الأدب مساحة للتلاقي. ويشارك مبدعون قادمون من المغرب وإسبانيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا في برمجة متنوعة وغنية بين لقاءات أدبية وشعرية وحوارات وقراءات ومعارض وتعبيرات فنية في احتفاء بالمعرفة والإبداع والتبادل الثقافي. في الشأن الثقافي دائما تحتضن مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال يوم غد الأحد الدورة 11 من الحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي يروم تعزيز وتثمين التراث المغربي في كندا. وتشكل هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها جمعية ثقافات وتنوع مناسبة لتسليط الضوء على الموسيقى والمطبخ والحرف اليدوية المغربية، بما يتيح للجمهور فرصة اكتشاف مختلف تعبيرات الثقافة المغربية والاحتفاء بها. وتندرج هذه الدورة في إطار الدينامية الرامية إلى تثمين التراث المغربي الغني وتوطيد الروابط بين أفراد الجالية المغربية والمجتمع الكندي. وبحسب المنظمين فإن هذه التظاهرة التي انطلقت سنة 2010 تستقطب كل سنة أكثر من 15,000 شخص للاحتفاء بالثقافة والتقاليد المغربية. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إبرام اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن في غرينلاند. وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال: يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبرمت اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح بلادنا سيطرة دائمة على الأمن وكافة الاحتياجات الأخرى في غرينلاند، ما يعالج تماما جميع مخاوفنا العديدة في الولايات المتحدة، موضحا أن الأمر يتعلق باتفاقية غير محددة المدة وليس لها نهاية. وأبرز أنه تم العمل مع ممثلي الدنمارك وغرينلاند لضمان أن تمتلك الولايات المتحدة وبشكل دائم القدرة الكاملة على القيام بما هو ضروري في غرينلاند من أجل تأمين والدفاع عن أمن غرينلاند والولايات المتحدة الأمريكية. ختاما بالخبر الرياضي، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 شتنبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي ستتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام منتخب مالي يوم الخميس فاتح أكتوبر بملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، والثانية أمام منتخب تنزانيا يوم الاثنين 5 أكتوبر بملعب القرية الرياضية بمدينة طنجة. وأضاف المصدر ذاته أن المباراتين تندرجان في إطار استعدادات المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة للمباراتين اللتين سيخوضهما خلال شهر نوفمبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا برسم الدور الأول من التصفيات المؤهلة نهاية كأس إفريقيا للأمم التي ستقام في مصر. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية موعدنا الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: ثنايا الكتبان الرملية الذهبية الشاهقة، وحيث تهمس الرياح بأسرار الزمن الغابر، تبرز للعيان لؤلؤة زرقاء تكسر حدة السفرة الطاغية. إنها بحيرة ياسمينة. تقع هذه البحيرة الفريدة في منطقة رأس العرق شمال كثبان مرزوكة، لتقف كشاهد حي على قدرة الخالق في بذر الحياة من قلب العدم، وكأنها مرآة صقلت بعناية لتعكس زرقة السماء الصافية فوق أديم الصحراء المغربية الشاسعة. هنا وحين تلامس أشعة الشمس سطح الماء، تظهر البحيرة مجددا في أبهى حللها لترسم مشهدا يفوق الخيال. أسراب الطيور المهاجرة تحلق في الأعالي، ترتفع وتنخفض في حركات استعراضية جذابة قبل أن تحط برفق على ضفاف البحيرة باحثة عن الاستراحة في هذا الملاذ الآمن. هذا التناغم البصري المذهل بين زرقة الماء وصفاء السماء وذهب الرمال يجعل من المكان لوحة سينمائية حية تتجدد تفاصيلها مع كل شروق وغروب. وعلى امتداد تلك التموجات الرملية التي لا ينتهي مداها يكتمل المشهد الإنساني المهيب. ففي الأفق البعيد يظهر السياح فوق ظهور الإبل ينسبون في صفوف طويلة متراصة تحاكي في هيبتها قوافل التجارة القديمة. يتقدمهم أبناء المنطقة المختصون، أولئك الذين خبروا دروب الصحراء وحفظوا تضاريسها شبرا بشبر. يقودون القوافل بصبر وأنات مرتدين أزياءهم التقليدية التي تضفي على المشهد لمسة من الأصالة والوقار، وكأنهم حراس هذا الإرث العريق. وبالقرب من هذا السكون تكسر صمت المكان محركة سيارة الدفع الرباعي التي تجوب الفيافي بقيادة محترفين يختصرون المسافات ويتحدون منحدرة الكثبان الشاهقة. هؤلاء الخبراء يمنحون الزوار جرعة لا تنسى من الإثارة والمغامرة، وهم يستكشفون معا خبايا هذه الصحراء الرائعة وكنوزها المخفية بين الرمال. وهكذا تظل ياسمينة هي القلب النابض في صدر الرمال والكنز الخفي الذي يثبت يوما بعد يوم أن الجمال الحقيقي يكمن في التناغم بين قسوة الصحراء وعذوبة المياه. هي دعوة مفتوحة لكل بساط ريح يمر من هنا ليختبر سحرا لا يمحوه الزمن، وليكتشف أن في قلب رأس العرق تولد الحياة دائما من جديد في أبهى تجلياتها.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر.
3: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل مالك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح ليه فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
2: الخبر من المصدر.
4: ريم راديو.
5: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: موعد إخباري جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم. المغرب يؤكد أمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. في الانتخابات التشريعية، منح التسهيلات للأطري والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. الرجوع إلى ساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. أهلا بكم من جديد. البداية من بوجمبورا، وأمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، حيث أكد المغرب على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. وأوضح الوفد المغربي خلال الشق الوزاري من الدورة العادية 18 للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، أن تحول طبيعة النزاعات أبرز محدودية النماذج التقليدية في مجال دعم السلام، ما يقتضي اليوم إعادة التفكير في المقاربات من أجل الاستجابة بشكل أفضل للواقع الأمني الذي لا تزال القارة تواجهه. وأضاف الوفد أن المغرب مسترشدا بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يظل منخرطا بكل عزم في مواكبة شركائه الأفارقة وكذا المؤسسات المختصة التابعة للاتحاد الأفريقي في تطوير قدرات ملائمة لمتطلبات عمليات دعم السلام. في شأن الانتخابات التشريعية، دعا بلاغ لرئاسة الحكومة إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية. أميمة بوشعنين.
7: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق 23 من شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق، يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
6: في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة بستين دقيقة. عودة إليك أميمة بوشعنين.
7: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 226530 الصادر في التاسع من محرم 1448 الموافق للخامس والعشرين يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية، ولا سيما ما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455 67 الصادر في 23 صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2-18-855 الصادر في 16 صفر 1440 الموافق 26 أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
6: إلى ذلك أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
4: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي، وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء، بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية، تضيف الوزارة، ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات، مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ، يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن، بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
6: في شأن آخر، ترتكز أبرز فرص الاستثمار الواعدة بين فرنسا والمغرب على قطاعات السيارات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والفندقة، فضلا عن القطاعين البحري والجوي، وفق ما كتبته صحيفة لاتخبين الفرنسية أمس الجمعة. وذكرت الأسبوعية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية في مقال حول فرص الاستثمار الجديدة للشركات الفرنسية في المغرب بتوقيع 33 عقدا بقيمة 10.7 ملايير أورو بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024 إلى الرباط بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرزت أن الرباط وباريس أعطتا أنذاك دفعة لدينامية جديدة في إطار الشراكة الاستثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الطموح يتجلى في 3 محاور رئيسية تشمل التظاهرات الرياضية الكبرى والتحديات المرتبطة بالماء والطاقات المتجددة. جهويا، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونظراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاته. وتستضيف هذه التظاهرة الثقافية الدولية وفق المنظمين كاتبات وشاعرات وفنانات ناشرات وباحثات في لقاءات مفتوحة مع الجمهور داخل مدينة تجعل من الكلمة جسرا نحو السفر ومن الأدب مساحة للتلاقي. ويشارك مبدعون قادمون من المغرب وإسبانيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا في برمجة متنوعة وغنية بين لقاءات أدبية وشعرية وحوارات وقراءات ومعارض وتعبيرات فنية في احتفاء بالمعرفة والإبداع والتبادل الثقافي. في الشأن الثقافي، دائما تحتضن مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال يوم غد الأحد الدورة 11 من الحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي يروم تعزيز وتثمين التراث المغربي في كندا. وتشكل هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها جمعية ثقافات وتنوع مناسبة لتسليط الضوء على الموسيقى والمطبخ والحرف اليدوية المغربية، بما يتيح للجمهور فرصة اكتشاف مختلف تعبيرات الثقافة المغربية والاحتفاء بها. وتندرج هذه الدورة في إطار الدينامية الرامية إلى تثمين التراث المغربي الغني وتوطيد الروابط بين أفراد الجالية المغربية والمجتمع الكندي. وبحسب المنظمين، فإن هذه التظاهرة التي انطلقت سنة 2010 تستقطب كل سنة أكثر من 15,000 شخص للاحتفاء بالثقافة والتقاليد المغربية. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إبرام اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن في غرينلاند. وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال: يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبرمت اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح بلادنا سيطرة دائمة على الأمن وكافة الاحتياجات الأخرى في غرينلاند، ما يعالج تماما جميع مخاوفنا العديدة في الولايات المتحدة، موضحا أن الأمر يتعلق باتفاقية غير محددة المدة وليس لها نهاية. وأبرز أنه تم العمل مع ممثلي الدنمارك وغرينلاند لضمان أن تمتلك الولايات المتحدة وبشكل دائم القدرة الكاملة على القيام بما هو ضروري في غرينلاند من أجل تأمين والدفاع عن أمن غرينلاند والولايات المتحدة الأمريكية. ختاما بالخبر الرياضي، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 شتنبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي ستتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام منتخب مالي يوم الخميس فاتح أكتوبر بملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، والثانية أمام منتخب تنزانيا يوم الاثنين 5 أكتوبر بملعب القرية الرياضية بمدينة طنجة. وأضاف المصدر ذاته أن المباراتين تندرجان في إطار استعدادات المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة للمباراتين اللتين سيخوضهما خلال شهر نوفمبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا برسم الدور الأول من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستقام في مصر. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية موعدنا الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
8: واحد من أكثر الأسئلة اللي ممكن يطرحها الناخب يوم التصويت، واش حد يقدر يعرف على من صوت؟ الجواب واضح، لا، صوت سري. وسرية التصويت كتعني أن اختيارك الانتخابي هو قرار شخصي وممكنش لشي حد يعرف شكون اختاريتي، سواء كان ناخبا آخر أو أحد أعضاء مكتب التصويت أو أي شخص آخر. ولكن كيفاش كتحمى هاد السرية؟ أول ضمانة هي أن الناخب كيقوم باختياره في مكان مخصص للتصويت اللي كيحافظ على سرية الاختيار ديالو بعيدا عن أنظار الآخرين، وبالتالي ما كاين حتى سبب يخليك تعلن على اختيارك أو توري ورقة التصويت ديالك لأي شخص. ومن بعد ورقة التصويت كتحط في صندوق الاقتراع، ومن هنا كينفصل اختيارك عن شخصك، ما كيبقاش ممكن معرفة شكون اختار شكون انطلاقا من الورقة الموجودة في الصندوق. وسرية الاقتراع ماشي مجرد قاعدة أخلاقية، وإنما مبدأ أساسي كتحميه القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. ولهذا ما عند حتى واحد الحق يسولك على من صوتي أو يطلب منك تكشف عن اختيارك. إذن دخل وصوت وانت مطمئن اختيارك ليك وصوتك سري.
5: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: بنك اليابان يرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي 31 عاما، وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي استمر يومين. البنك المركزي رفع سعر الفائدة مرة أخرى بعد رفعه إلى 1.0% في اجتماع سياسة النقدية الذي عقده في يونيو، وهي أقصر فترة بين زيادات منذ أن بدأ بنك اليابان دورة رفع سعر الفائدة الحالية في مارس 24.

0: أعلنت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للا لمياء عن افتتاح التسجيل بمعاهدها التعليمية ومراكزها الاجتماعية والتربوية برسم الموسم الدراسي 2026-2027. وبهذه المناسبة دعت المنظمة في بلاغ لها الأسر وأولياء أمور الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم بالمعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة لها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للنهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتعزيز فرصهم في التربية والتعليم والتأهيل والإدماج الاجتماعي. وأكدت المنظمة أن هذه الدعوة تأتي حرصا على تمكين الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر من الاستفادة من حقهم في التعليم والتكوين والتأهيل وتوفير الظروف الملائمة التي تساعدهم على بناء شخصيتهم وتنمية قدراتهم وتحقيق استقلاليتهم والاندماج في المجتمع، مذكرة في هذا الصدد بأن جميع الخدمات التربوية والاجتماعية التي تقدمها مجانية.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: موعد إخباري جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم. المغرب يؤكد أمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. في الانتخابات التشريعية منح تسهيلات للأطري والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. الرجوع إلى ساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. أهلا بكم من جديد. البداية من بوجمبورا، وأمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، حيث أكد المغرب على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. وأوضح الوفد المغربي خلال الشق الوزاري من الدورة العادية 18 للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسلامة والأمن أن تحول طبيعة النزاعات أبرز محدودية النماذج التقليدية في مجال دعم السلام، ما يقتضي اليوم إعادة التفكير في المقاربات من أجل الاستجابة بشكل أفضل للواقع الأمني الذي لا تزال القارة تواجهه. وأضاف الوفد أن المغرب مسترشدا بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يظل منخرطا بكل عزم في مواكبة شركائه الأفارقة وكذا المؤسسات المختصة التابعة للاتحاد الأفريقي في تطوير قدرات ملائمة لمتطلبات عمليات دعم السلام. في شأن الانتخابات التشريعية، دعا بلاغ لرئاسة الحكومة إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية. أميمة بوشعنين.
3: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق 23 من شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق، يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة

0: لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
1: في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة ب60 دقيقة. عودة إليك أميمة بوشعنين.
0: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة ب60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة ب60 دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق ل25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2-18-855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق ل26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
1: إلى ذلك، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارتي وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
2: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارتي وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي، وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء، بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية، تضيف الوزارة، ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ، يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
1: في شأن آخر، ترتكز أبرز فرص الاستثمار الواعدة بين فرنسا والمغرب على قطاعات السيارات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والفندقة، فضلا عن القطاعين البحري والجوي، وفق ما كتبته صحيفة لاتخبيون الفرنسية أمس الجمعة. وذكرت الأسبوعية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية في مقال حول فرص الاستثمار الجديدة للشركات الفرنسية في المغرب بتوقيع 33 عقدا بقيمة 10.7 ملايير أورو بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024 إلى الرباط بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرزت أن الرباط وباريس أعطتا أنذاك دفعة لدينامية جديدة في إطار الشراكة الاستثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الطموح يتجلى في 3 محاور رئيسية تشمل التظاهرات الرياضية الكبرى والتحديات المرتبطة بالماء والطاقات المتجددة. جهويا، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونظراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاته. وتستضيف هذه التظاهرة الثقافية الدولية وفق المنظمين كاتبات وشاعرات وفنانات ناشرات وباحثات في لقاءات مفتوحة مع الجمهور داخل مدينة تجعل من الكلمة جسرا نحو السفر ومن الأدب مساحة للتلاقي. ويشارك مبدعون قادمون من المغرب وإسبانيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا في برمجة متنوعة وغنية بين لقاءات أدبية وشعرية وحوارات وقراءات ومعارض وتعبيرات فنية في احتفاء بالمعرفة والإبداع والتبادل الثقافي. في الشأن الثقافي، دائما تحتضن مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال يوم غد الأحد الدورة 11 من الحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي يروم تعزيز وتثمين التراث المغربي في كندا. وتشكل هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها جمعية ثقافات وتنوع مناسبة لتسليط الضوء على الموسيقى والمطبخ والحرف اليدوية المغربية، بما يتيح للجمهور فرصة اكتشاف مختلف تعبيرات الثقافة المغربية والاحتفاء بها. وتندرج هذه الدورة في إطار الدينامية الرامية إلى تثمين التراث المغربي الغني وتوطيد الروابط بين أفراد الجالية المغربية والمجتمع الكندي. وبحسب المنظمين، فإن هذه التظاهرة التي انطلقت سنة 2010 تستقطب كل سنة أكثر من 15,000 شخص للاحتفاء بالثقافة والتقاليد المغربية. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إبرام اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن في غرينلاند. وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال: يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبرمت اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح بلادنا سيطرة دائمة على الأمن وكافة الاحتياجات الأخرى في غرينلاند، ما يعالج تماما جميع مخاوفنا العديدة في الولايات المتحدة، موضحا أن الأمر يتعلق باتفاقية غير محددة المدة وليس لها نهاية. وأبرز أنه تم العمل مع ممثلي الدنمارك وغرينلاند لضمان أن تمتلك الولايات المتحدة وبشكل دائم القدرة الكاملة على القيام بما هو ضروري في غرينلاند من أجل تأمين والدفاع عن أمن غرينلاند والولايات المتحدة الأمريكية. ختاما بالخبر الرياضي، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 شتنبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي ستتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام منتخب مالي يوم الخميس فاتح أكتوبر بملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، والثانية أمام منتخب تنزانيا يوم الاثنين 5 أكتوبر بملعب القرية الرياضية بمدينة طنجة. وأضاف المصدر ذاته أن المباراتين تندرجان في إطار استعدادات المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة للمباراتين اللتين سيخوضهما خلال شهر نوفمبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا برسم الدور الأول من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستقام في مصر. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية موعدنا الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: انا بالنسبه ليا نورمالمون السائق فاش يكون شاد الطريق ما يجيبش التليفون، لان هادشي كيعرض حياته هو وناس اخرين للخطر وعائلاتهم حتى هما مساكن. دونك راه مسؤوليه وثقل كبير، حتى الا كاع كانت شي اورجانس ولا شي حاجه ضروره ضروريه وخاصو يجاوب، دو بريفيرونس انه يركن على اليمين حتى يسالي لابيل ديالو ويعاود يكمل الطريق.
1: الاستعمال ديال التليفون اثناء السياقه حاجه ما مزياناش، واصلا ممنوعه في القانون فهمتي ديال السير، وكي كيشتد الكونسونطراسيون ديال شنو سميتو ديال السائق.
2: الناس اللي كيستعملوا التليفون هما سايقين ما يمكنش، لانهم كيعرضوا الناس اخرين للخطر. علاش؟ لانه خصهم كما قلتي يشدوا اليمين عادي يهضروا، فهمتي؟ اما كيكونوا سايقين هما كيهضروا في التليفون كتوقع بزاف ديال لي زاكسيدون بسبب التليفون. من ضمنها شحال من مره انا كنلاحظها بزاف في الشارع وفي في الطريق.
3: الناس اللي كتستعمل الهاتف اثناء السياقه هذه اصلا محظوره قانونيا، وكنصح جميع السائقين ما يستعملوش الهاتف اثناء السياقه، لان راه كنعرضوا نفسنا للخطر. وعاد الناس اللي ما نتمنوش لهم دي زاكسيدون لي بانال.
4: الأخبار المغربية. في الوقت الذي تبلغ فيه الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر أوجها بمدينة طنجة، تشهد أنشطة أخرى بعيدة عن الأضواء حركية غير معتادة، ومنها المطابع وورشات التواصل البصري، حيث تتزايد الطلبات لمواكبة الحملة ومنح المرشحين هوية بصرية يسهل التعرف عليها في الشارع. وبالنسبة لأرباب المطابع يكمن التحدي التقني في تكييف اسم المرشح ورمزه الانتخابي وشعاره وهويته البصرية مع أكبر عدد ممكن من الدعامات، وذلك في وقت قياسي غالبا ما يقل عن 48 ساعة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
5: كيجيو عندنا المرشحين ولا الاحزاب هما اللي كيطلبوا منا نطبعوا لهم. حنا كنساهموا بواحد كنساهموا بعض الافكار ديالنا في اطار القانون، وبالتالي كنخرجوا له داك الورقه اللي غادي يعطيها في حمله ديالو تكون سليمه.
4: حركية تستفيد منها سلسلة من المهن التي تبدو أوسع مما قد يتبادر إلى الذهن، فخلف قبعة انتخابية بسيطة قد تتدخل جهات عدة، من بينها ممون النسيج والخياط ومصمم الجرافيك والطبع أو المختص في الطباعة بالشاشة الحريرية، فيما تتطلب صناعة لافتة أو تغليف سيارة الاستعانة بمهارات أخرى.
5: هذه المناسبة اللي كان فكروا حنايا نجددوا الآلات ديالنا، أننا نجيبوا آلات حديثة باش نبقاو حنايا متابعين الركب ديال الطباعة العصرية، ماشي فقط غير الرقمية حتى الأوفسيت.
4: وفي اليوم الموالي للاقتراع تبدأ قصة أخرى، إذ تستعيد الآلات تدريجيا نشاطها المعتاد، ويتم سحب الملصقات وتتوقف الطلبات الانتخابية وتطوي الورشات صفحة الانتخابات، وتبقى بعض القمصان والقبعات شاهدة في الشوارع على نشاط عابر جعل من الانتخابات خلال فترة الحملة ليس فقط منافسة سياسية وإنما أيضا سوقا موسميا قويا بالنسبة لورشات التصميم والطباعة.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 26 و2000، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 14/2026 بتاريخ فاتح شتنبر 26 و2000، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطنة الحقة يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
6: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: موعد إخباري جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم. المغرب يؤكد أمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. في الانتخابات التشريعية منح تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. الرجوع إلى ساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. أهلا بكم من جديد. البداية من بوجمبورا، وأمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، حيث أكد المغرب على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. وأوضح الوفد المغربي خلال الشق الوزاري من الدورة العادية 18 للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسلامة والأمن أن تحول طبيعة النزاعات أبرز محدودية النماذج التقليدية في مجال دعم السلام، ما يقتضي اليوم إعادة التفكير في المقاربات من أجل الاستجابة بشكل أفضل للواقع الأمني الذي لا تزال القارة تواجهه. وأضاف الوفد أن المغرب مسترشدا بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يظل منخرطا بكل عزم في مواكبة شركائه الأفارقة وكذا المؤسسات المختصة التابعة للاتحاد الإفريقي في تطوير قدرات ملائمة لمتطلبات عمليات دعم السلام. في شأن الانتخابات التشريعية، دعا بلاغ لرئاسة الحكومة إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية. أميمة بوشعنين.
9: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق 23 من شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
8: في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة بـ60 دقيقة. عودة إليك أميمة بوشعنين.
9: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة ب60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة ب60 دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 محرم 1448 الموافق ل25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2 18855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق ل26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
8: إلى ذلك أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. تفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
10: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية تضيف الوزارة ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
8: في شأن آخر، ترتكز أبرز فرص الاستثمار الواعدة بين فرنسا والمغرب على قطاعات السيارات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والفندقة فضلا عن القطاعين البحري والجوي وفق ما كتبته صحيفة لاتخبين الفرنسية أمس الجمعة. وذكرت الأسبوعية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية في مقال حول فرص الاستثمار الجديدة للشركات الفرنسية في المغرب بتوقيع قطاعي 33 عقدا بقيمة 10.7 ملايير أورو بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024 إلى الرباط بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرزت أن الرباط وباريس أعطتا أنذاك دفعة لدينامية جديدة في إطار الشراكة الاستثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الطموح يتجلى في 3 محاور رئيسية تشمل التظاهرات الرياضية الكبرى والتحديات المرتبطة بالماء والطاقات المتجددة. جهويا، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونظراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاتها. وتستضيف هذه التظاهرة الثقافية الدولية وفق المنظمين كاتبات وشاعرات وفنانات ناشرات وباحثات في لقاءات مفتوحة مع الجمهور داخل مدينة تجعل من الكلمة جسرا نحو السفر ومن الأدب مساحة للتلاقي. ويشارك مبدعون قادمون من المغرب وإسبانيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا في برمجة متنوعة وغنية بين لقاءات أدبية وشعرية وحوارات وقراءات ومعارض وتعبيرات فنية في احتفاء بالمعرفة والإبداع والتبادل الثقافي. في الشأن الثقافي، دائما تحتضن مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال يوم غد الأحد الدورة 11 من الحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي يروم تعزيز وتثمين التراث المغربي في كندا. وتشكل هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها جمعية ثقافات وتنوع مناسبة لتسليط الضوء على الموسيقى والمطبخ والحرف اليدوية المغربية، بما يتيح للجمهور فرصة اكتشاف مختلف تعبيرات الثقافة المغربية والاحتفاء بها. وتندرج هذه الدورة في إطار الدينامية الرامية إلى تثمين التراث المغربي الغني وتوطيد الروابط بين أفراد الجالية المغربية والمجتمع الكندي. وبحسب المنظمين فإن هذه التظاهرة التي انطلقت سنة 2010 تستقطب كل سنة أكثر من 15,000 شخص للاحتفاء بالثقافة والتقاليد المغربية. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إبرام اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن في غرينلاند. وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال: يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبرمت اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح بلادنا سيطرة دائمة على الأمن وكافة الاحتياجات الأخرى في غرينلاند، ما يعالج تماما جميع مخاوفنا العديدة في الولايات المتحدة، موضحا أن الأمر يتعلق باتفاقية غير محددة المدة وليس لها نهاية. وأبرز أنه تم العمل مع ممثلي الدنمارك وغرينلاند لضمان أن تمتلك الولايات المتحدة وبشكل دائم القدرة الكاملة على القيام بما هو ضروري في غرينلاند من أجل تأمين والدفاع عن أمن غرينلاند والولايات المتحدة الأمريكية. ختاما بالخبر الرياضي، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 شتنبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي ستتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام منتخب مالي يوم الخميس فاتح 15 أكتوبر بملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، والثانية أمام منتخب تنزانيا يوم الاثنين 5 أكتوبر بملعب القرية الرياضية بمدينة طنجة. وأضاف المصدر ذاته أن المباراتين تندرجان في إطار استعدادات المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة للمباراتين اللتين سيخوضهما خلال شهر نوفمبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا برسم الدور الأول من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستقام في مصر. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية موعدنا الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي أمسنور والوكالة الدولية للطاقة الذرية تجددان بفيينا ترتيبات العملية المتعلقة بالمدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية، وذلك على هامش الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويجدد هذا الترتيب العملي الجديد الذي وقعه المدير العام لأمسنور سعيد مولين ونائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذرية المكلفة بالأمن والسلامة النوويين كارين هيرفيو بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان. الترتيب الذي تم إبرامه في البداية سنة 2023. المدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية المخصصة للهيئات التنظيمية في البلدان الإفريقية تشكل منصة للتعاون وتنمية الكفاءات وتروم مواكبة تعزيز البنية التحتية التنظيمية الوطنية في مجال السلامة الإشعاعية وفقا لمعايير السلامة المعتمدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
11: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
13: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صناعة المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
14: كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية العلوم التطبيقية تحلان محل الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال لتعزز العرض الجامعي بجامعة السلطان مولاي سليمان بحسب ما أفاد رئيس الجامعة بالنيابة، مبرزا أن إحداث هاتين الكليتين يروم الاستجابة لتطلعات سكنة جهة بني ملال خنيفرة.
15: لين كاين واحد مستجد جديد وهو تم يعني المصادقة على مؤسستين جديدتين، واحدة فقيه بن صالح اللي عندها علاقة بما هو انتليجنس ارتيفيسيال يعني الذكاء الاصطناعي وليسيونس دي دوني، وأيضا مؤسسة جديدة في خريبكة اللي هي المدرسة العليا للاقتصاد ليكول سوبيريور دو كوميرس.
16: دوزت الامتحان الشفوي ديال المدرسة العليا للتربية والتكوين، نجحت ولله الحمد، وتستدعيت اليوم باش ندير لانسكريبسيون ديالي. صراحة لانسكريبسيون داز مزيانة، كان كل شيء كان الجو مزيان، الأطور كل شيء تيساعدونا، داك الشيء داز فواحد الجو مزيان.
14: وعلى المستوى البيداغوجي أفاد رئيس الجامعة بالنيابة أنه تم اعتماد مجموعة من مسالك الماستر تضاف إلى مسالك الماستر القائمة فضلا عن مسالك إجازة التميز وماستر التميز، كما أكد أن المؤسسة تواصل توسعها وتعتزم تنفيذ مجموعة من البرامج خلال الموسم الجامعي الجاري.
11: ريم راديو.
7: بنك اليابان يرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي 31 عاما، وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي استمر. البنك المركزي رفع سعر الفائدة مرة أخرى بعد رفعه إلى 1.0% في اجتماع سياسة النقدية الذي عقده في يونيو، وهي أقصر فترة بين الزيادات منذ أن بدأ بنك اليابان دورة رفع سعر الفائدة الحالية في مارس 24/2000. اثنان من أصل تسعة من صناع السياسة في بنك اليابان صوتوا ضد القرار، الذي جاء وسط مخاوف متزايدة من أن التضخم في البلاد قد يتجاوز توقعات بنك اليابان، حيث أدى انخفاض الين إلى أدنى مستوى له منذ عقود مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، في حين أن الصراع المطول في الشرق الأوسط والاضطرابات في الشحن عبر مضيق هرمز قد أدت إلى ارتفاع أسعار النفط.
11: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: موعد إخباري جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم. المغرب يؤكد أمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. في الانتخابات التشريعية منح تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. الرجوع إلى ساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. أهلا بكم من جديد. البداية من بوجنبورا، وأمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، حيث أكد المغرب على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. وأوضح الوفد المغربي خلال الشق الوزاري من الدورة العادية 18 للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسلامة والأمن أن تحول طبيعة النزاعات أبرز محدودية النماذج التقليدية في مجال دعم السلام، ما يقتضي اليوم إعادة التفكير في المقاربات من أجل الاستجابة بشكل أفضل للواقع الأمني الذي لا تزال القارة تواجهه. وأضاف الوفد أن المغرب مسترشدا بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يظل منخرطا بكل عزم في مواكبة شركائه الأفارقة وكذا المؤسسات المختصة التابعة للاتحاد الأفريقي في تطوير قدرات ملائمة لمتطلبات عمليات دعم السلام. في شأن الانتخابات التشريعية، دعا بلاغ لرئاسة الحكومة إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية، أميمة بوشانين.
9: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق 23 من شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
8: في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة بـ60 دقيقة. عودة إليك أميمة بوشعنين.
9: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة بـ60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة بـ60 دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 226530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق للـ25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2-18-855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق لـ26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
8: إلى ذلك، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
10: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي، وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء، بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية، تضيف الوزارة، ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
8: في شأن آخر، ترتكز أبرز فرص الاستثمار الواعدة بين فرنسا والمغرب على قطاعات السيارات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والفندقة، فضلا عن القطاعين البحري والجوي، وفق ما كتبته صحيفة لا تخبين الفرنسية أمس الجمعة. وذكرت الأسبوعية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية في مقال حول فرص الاستثمار الجديدة للشركات الفرنسية في المغرب بتوقيع 33 عقدا بقيمة 10.7 ملايير أورو بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024 إلى الرباط بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرزت أن الرباط وباريس أعطتا أنذاك دفعة لدينامية جديدة في إطار الشراكة الاستثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الطموح يتجلى في 3 محاور رئيسية تشمل التظاهرات الرياضية الكبرى والتحديات المرتبطة بالماء والطاقات المتجددة. جهويا، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونظراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط. وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاته. وتستضيف هذه التظاهرة الثقافية الدولية وفق المنظمين كاتبات وشاعرات وفنانات ناشرات وباحثات في لقاءات مفتوحة مع الجمهور داخل مدينة تجعل من الكلمة جسرا نحو السفر ومن الأدب مساحة للتلاقي. ويشارك مبدعون قادمون من المغرب وإسبانيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا في برمجة متنوعة وغنية بين لقاءات أدبية وشعرية وحوارات وقراءات ومعارض وتعبيرات فنية في احتفاء بالمعرفة والإبداع والتبادل الثقافي. في الشأن الثقافي، دائما تحتضن مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال يوم غد الأحد الدورة 11 من الحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي يروم تعزيز وتثمين التراث المغربي في كندا. وتشكل هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها جمعية ثقافات وتنوع مناسبة لتسليط الضوء على الموسيقى والمطبخ والحرف اليدوية المغربية، بما يتيح للجمهور فرصة اكتشاف مختلف تعبيرات الثقافة المغربية والاحتفاء بها. وتندرج هذه الدورة في إطار الدينامية الرامية إلى تثمين التراث المغربي الغني وتوطيد الروابط بين أفراد الجالية المغربية والمجتمع الكندي. وبحسب المنظمين فإن هذه التظاهرة التي انطلقت سنة 2010 تستقطب كل سنة أكثر من 15,000 شخص للاحتفاء بالثقافة والتقاليد المغربية. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إبرام اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن في غرينلاند. وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال: يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبرمت اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح بلادنا سيطرة دائمة على الأمن وكافة الاحتياجات الأخرى في غرينلاند، ما يعالج تماما جميع مخاوفنا العديدة في الولايات المتحدة، موضحا أن الأمر يتعلق باتفاقية غير محددة المدة وليس لها نهاية. وأبرز أنه تم العمل مع ممثلي الدنمارك وغرينلاند لضمان أن تمتلك الولايات المتحدة وبشكل دائم القدرة الكاملة على القيام بما هو ضروري في غرينلاند من أجل تأمين والدفاع عن أمن غرينلاند والولايات المتحدة الأمريكية. ختاما بالخبر الرياضي، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 شتنبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي ستتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام منتخب مالي يوم الخميس فاتح أكتوبر بملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، والثانية أمام منتخب تنزانيا يوم الاثنين 5 أكتوبر بملعب القرية الرياضية بمدينة طنجة. وأضاف المصدر ذاته أن المباراتين تندرجان في إطار استعدادات المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة للمباراتين اللتين سيخوضهما خلال شهر نوفمبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا برسم الدور الأول من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستقام في مصر. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية موعدنا الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
17: أهلا بكم مستمعين في عدد جديد من نبض الرياضة، وإلى التفاصيل. في البداية، أعلن نادي المغرب الفاسي حامل لقب البطولة الاحترافية عن استقالة محمد بوزوبع من رئاسة الجمعية الرياضية للنادي لأسباب شخصية، ومع ذلك لن يغادر بوزوبع النادي بل سيواصل دعمه ومواكبته بصفته المستثمر الأول في الشركة الرياضية للمغرب الفاسي. وجاء الإعلان عن هذا القرار عقب اجتماع عقدته إدارة النادي مع أعضاء مجلس الحكماء بحضور كل من محمد بوزوبع وعمر بن نيس رئيس الشركة الرياضية للنادي وعلي بن جلون نائب رئيس الجمعية. ووفقا لبيان صادر عن نادي المغرب الفاسي، فقد أوضح محمد بوزوبع أن استقالته تعود لاعتبارات شخصية، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه الخطوة لا تمس بالتزامه تجاه النادي ومشروعها. كما جدد بوزوبع ثقته في الشركة الرياضية للمغرب الفاسي وإدارتها التي يقودها عمر بن نيس، مشددا على ضرورة مواصلة مشروع النادي في ظل دخوله مرحلة جديدة من مراحل تطورها. ومن جانبه، دعا مجلس الحكماء إلى تعيين محمد بوزوبع رئيسا للمجلس تقديرا لالتزامه ودوره الفاعل داخل نادي المغرب الفاسي. كما أعلن نادي المغرب الفاسي تأجيل النسخة الثالثة من دور حميد الهزاز لكرة القدم التي كانت مقررة من 18 إلى 20 من شتنبر الجاري بمشاركة 4 أندية مغربية دون تحديد موعد جديد لهذه الدورة. وكان من المقرر أن تجمع هذه البطولة 4 فرق مغربية في المجمع الرياضي بفاس، وهي الوداد الفاسي والنادي القنيطري والجيش الملكي والمغرب الفاسي. وفي خبر آخر، استأنف اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان تداربه بشكل فردي على أرضية الملعب بعد الإصابة التي تعرض لها في الفخذ الأيمن خلال مواجهة بريست برسم الدوري الفرنسي وفق ما أعلنه النادي الباريسي. وأوضح باريس سان جيرمان في بيان طبي نشره أنه في إطار برنامجه للعودة إلى التدريب يخوض أشرف حكيمي عملا فرديا على أرضية الملعب. وإلى كرة الطائرة، حيث انهزم المنتخب المغربي لكرة الطائرة أمام نظيره المصري ب3 جولات لصفر في المباراة التي جمعت بينهما بتونس العاصمة في إطار منافسات المجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا للعبة. وقد خسرت العناصر الوطنية الجولة الأولى بنتيجة 25-21، والثانية 25-18، والثالثة 25-21. وبهذه النتيجة يكون المغرب قد أنهى دور المجموعات باحتلال المرتبة الثانية في مجموعته خلف مصر، فيما تحتل غامبيا المرتبة الثالثة. وسيواجه المغرب في دور ثمن النهائي جمهور

0: لمرمى الفريق التشيكي. وضاعف ماتيو بيونديتش النتيجة في الدقيقة 43 مستفيدا من تمريرة للويس باتريس في ختام هجمة مرتدة. وفي الشوط الثاني وسع يونيون سرج الوزا الفارق نهائيا بهدف ثالث حمل توقيع أندري كريشتوفا لوسي بضربة رأس في الدقيقة 59 إثر ركلة ركنية نفذها بيسفورد زينيلي. وبهذا وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة، في أمان الله.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعد إخباري جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم. المغرب يؤكد أمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. في الانتخابات التشريعية منح تسهيلات للأطري والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. الرجوع إلى ساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. أهلا بكم من جديد. البداية من بوجمبورا، وأمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، حيث أكد المغرب على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. وأوضح الوفد المغربي خلال الشق الوزاري من الدورة العادية 18 للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسلامة والأمن أن تحول طبيعة النزاعات أبرز محدودية النماذج التقليدية في مجال دعم السلام، ما يقتضي اليوم إعادة التفكير في المقاربات من أجل الاستجابة بشكل أفضل للواقع الأمني الذي لا تزال القارة تواجهه. وأضاف الوفد أن المغرب مسترشدا بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يظل منخرطا بكل عزم في مواكبة شركائه الأفارقة وكذا المؤسسات المختصة التابعة للاتحاد الأفريقي في تطوير قدرات ملائمة لمتطلبات عمليات دعم السلام. في شأن الانتخابات التشريعية، دعا بلاغ لرئاسة الحكومة إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية. أميمة بوشعنين.
5: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق 23 من شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق، يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
4: في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة بستين دقيقة. عودة إليك أميمة بوشعنين.
5: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة

0: القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش، وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة، يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق 25 يونيو 2026. في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455 67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق 2 من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2 18855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق 26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
1: إلى ذلك، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارتي، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
2: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارتي، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي، وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء، بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية، تضيف الوزارة، ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات، مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارتي للخدمات الإلكترونية باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ، يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن، بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
1: في شأن آخر، ترتكز أبرز فرص الاستثمار الواعدة بين فرنسا والمغرب على قطاعات السيارات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والفندقة، فضلا عن القطاعين البحري والجوي، وفق ما كتبته صحيفة لاتخبين الفرنسية أمس الجمعة. وذكرت الأسبوعية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية في مقال حول فرص الاستثمار الجديدة للشركات الفرنسية في المغرب بتوقيت موقع 33 عقدا بقيمة 10.7 ملايير أورو بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024 إلى الرباط بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرزت أن الرباط وباريس أعطتا آنذاك دفعة لدينامية جديدة في إطار الشراكة الاستثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الطموح يتجلى في ثلاثة محاور رئيسية تشمل التظاهرات الرياضية الكبرى والتحديات المرتبطة بالماء والطاقات المتجددة. جهويا، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونظراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاتها. وتستضيف هذه التظاهرة الثقافية الدولية وفق المنظمين كاتبات وشاعرات وفنانات ناشرات وباحثات في لقاءات مفتوحة مع الجمهور داخل مدينة تجعل من الكلمة جسرا نحو السفر ومن الأدب مساحة للتلاقي. ويشارك مبدعون قادمون من المغرب وإسبانيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا في برمجة متنوعة وغنية بين لقاءات أدبية وشعرية وحوارات وقراءات ومعارض وتعبيرات فنية في احتفاء بالمعرفة والإبداع والتبادل الثقافي. في الشأن الثقافي، دائما تحتضن مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال يوم غد الأحد الدورة 11 من الحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي يروم تعزيز وتثمين التراث المغربي في كندا. وتشكل هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها جمعية ثقافات وتنوع مناسبة لتسليط الضوء على الموسيقى والمطبخ والحرف اليدوية المغربية، بما يتيح للجمهور فرصة اكتشاف مختلف تعبيرات الثقافة المغربية والاحتفاء بها. وتندرج هذه الدورة في إطار الدينامية الرامية إلى تثمين التراث المغربي الغني وتوطيد الروابط بين أفراد الجالية المغربية والمجتمع الكندي. وبحسب المنظمين، فإن هذه التظاهرة التي انطلقت سنة 2010 تستقطب كل سنة أكثر من 15,000 شخص للاحتفاء بالثقافة والتقاليد المغربية. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إبرام اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن في غرينلاند. وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال: يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبرمت اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح بلادنا سيطرة دائمة على الأمن وكافة الاحتياجات الأخرى في غرينلاند، ما يعالج تماما جميع مخاوفنا العديدة في الولايات المتحدة، موضحا أن الأمر يتعلق باتفاقية غير محددة المدة وليس لها نهاية. وأبرز أنه تم العمل مع ممثلي الدنمارك وغرينلاند لضمان أن تمتلك الولايات المتحدة وبشكل دائم القدرة الكاملة على القيام بما هو ضروري في غرينلاند من أجل تأمين والدفاع عن أمن غرينلاند والولايات المتحدة الأمريكية. ختاما بالخبر الرياضي، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 شتنبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي ستتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام منتخب مالي يوم الخميس فاتح أكتوبر بملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، والثانية أمام منتخب تنزانيا يوم الاثنين 5 أكتوبر بملعب القرية الرياضية بمدينة طنجة. وأضاف المصدر ذاته أن المباراتين تندرجان في إطار استعدادات المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة للمباراتين اللتين سيخوضهما خلال شهر نوفمبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا برسم الدور الأول من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستقام في مصر. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية موعدنا الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين،
4: ريم راديو.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. البيئة العامة كتعد فضاءات مشتركة كيلتقي فيها أفراد كينتميو الخلفيات اجتماعية وثقافية ونفسية مختلفة، فالقطار والحافلة والحديقة والمقهى وقاعة الانتظار والأسواق وغيرها ماشي مجرد أماكن للعبور أو قضاء وقت معين، وإنما هي فضاءات للتفاعل الاجتماعي كتقطع فيها أنماط متعددة من السلوك والتوقعات والقيم. ومن بين الظواهر اللي كتبرز داخل هذه الفضاءات ظاهرة الأفراد المزعجون، هم أفراد كتصدر منهم سلوكيات كتجاوز الحدود المقبولة اجتماعيا وكتسبب للآخرين الضيق أو التوتر أو الإحراج، وأحيانا كتكون مصدر حقيقي للنزاع. والمشكلة ماشي في اختلاف الأفراد، لأن الاختلاف جزء طبيعي من الحياة الاجتماعية، وإنما في عدم احترام القواعد الضمنية اللي كتنظم الوجود المشترك في مكان معين. في القطار مثلا يقدر يصادف المسافر فرد كيتكلم بصوت مرتفع في الهاتف او يشغل موسيقى بدون سماعات او يحتل مساحة كتفوق اللي كيحتاج لها، او يسرع للحديث مع افراد ما عندهمش حتى رغبة في التواصل معه. وفي الحافلة يقدر يظهر السلوك المزعج في صورة التدافع او تجاوز الدور او عدم احترام خصوصية الاخرين. اما في الحدائق والاماكن المفتوحة فكيتجسد هذا السلوك في الصراخ او السلوك العدواني او إزعاج الأسر والأطفال أو استعمال المكان بطريقة كتحرم الآخرين من حقهم في الاستفادة منه. من المنظور السلوكي ما يمكنش تفسير هذه التصرفات دائما باعتبارها دليل على سوء النية، يقدر يكون البعض منها ناتج على ضعف الوعي بالقواعد الاجتماعية أو الاختلاف في التنشئة أو عدم إدراك الفرد تأثير سلوكه على الآخرين. فالفرد اللي كيتحدد بصوت مرتفع يمكن ما يشعرش بأن صوته مزعج، والفرد اللي كيقترب أكثر من اللازم الآخرين يمكن تكون عنده حدود مختلفة للمسافة الشخصية. لذلك فالسلوك المزعج كيرتبط جزئيا باللي ممكن تسميته بالمعايير الاجتماعية الضمنية، أي القواعد غير المكتوبة اللي كيتعلموها الأفراد من خلال الأسرة والمدرسة والمجتمع والخبرة اليومية. هاد السلوكيات كتجي من التنشئة الاجتماعية اللي كيكون عندها دور أساسي في تشكيلها. فالطفل اللي كيتعلم من الصغر احترام الدور دياله وخفض الصوت في الأماكن المشتركة وكيتعلم يحترم خصوصية الآخرين كيكون أكثر استعداد للالتزام بهاد القواعد من اللي كيصبح راشد. فغياب التربية على المسؤولية الاجتماعية كيؤدي لظهور أنماط من السلوك الأناني المزعج، بحيث كينظر الفرد للمكان العام باعتباره امتداد للمجال الخاص وكيتصرف وفق رغباته الشخصية بدون اعتبار كافي لراحة الآخرين. ويمكن تساهم الضغوط النفسية واليومية في ظهور السلوك المزعج، فالازدحام والتعب والانتظار الطويل والحرارة وضغط العمل والمشاكل الأسرية والاقتصادية كتخلي قدرة الفرد على ضبط انفعالاته قليلة. على هذا الأساس كنلاحظوا أحيانا أن فرد كيبان هادئ في ظروف عادية يقدر يصبح سريع الغضب أو صاخب في موقف كيتسم بالازدحام أو التأخير. ومع ذلك ربط السلوك بالضغط النفسي ماشي مبرر، لأن المجال العام كيقوم على مبدأ أساسي هو أن حرية الفرد في التصرف كتوقف ملي كتبدأ تضر راحة الآخرين أو كتمس بحقوقهم، وكتزيد الظاهرة كتتعقد ملي كيتحول السلوك المزعج لسلوك استفزازي أو عدواني. كاين أفراد ما كيكفيهمش إحداث الضجيج أو الفوضى، ولكن كيستمتعوا بإثارة ردود أفعال الآخرين، أو كيدخلوا في مشاجرات لأسباب تافهة، أو كيحاولوا فرض حضورهم بالقوة. وهنا كتنتقل المسألة من مجرد اختلاف العادات، المشكلة كتتعلق بإدارة الانفعالات والقدرة على احترام الحدود الاجتماعية، والمواجهة المباشرة مع هاد الأفراد تقدر توصل لتصعيد الموقف. لذلك كيكون التجاهل أحيانا أكثر فاعلية، خصوصا ملي كيكون السلوك عابر وما كيمثلش خطر حقيقي. من جهة أخرى، رد فعل الآخرين تجاه الفرد المزعج كيكشف جانب مهم من الثقافة الاجتماعية، فبعض الأفراد كيفضلوا الصمت حتى ملي كيتعرضوا للإزعاج خوفا من النزاع أو من رد فعل عدواني، بينما كيميل الآخرون للمواجهة السريعة، وتقدر تحول المواجهة نفسها المشكلة أكبر من السلوك الأصلي. لذلك هنا كتبان أهمية المهارات الاجتماعية في إدارة المواقف المزعجة، فالتنبيه الهادئ والمحترم ملي كيكون ضروري يقدر يكون أكثر فاعلية من التوبيخ والإهانة، ويمكن طلب خفض الصوت مثلا بدلا من استخدام لغة اتهامية كتدفع الطرف الآخر للدفاع على نفسه كأنه هو اللي عنده الحق. والمؤسسات أيضا كتحمل المسؤولية في الحد من هذه الظاهرة، فوسائل النقل والحدائق والمرافق العامة وغيرها كتحتاج لقواعد واضحة وإشارات إرشادية وآليات مناسبة للتدخل ملي كتوقع هذه السلوكيات المزعجة، وتطبيقها بصورة منتظمة كيساهم في ترسيخ فكرة أن الفضاء العام ماشي ملك للفرد، وإنما هو مجال مشترك كتحكمه حقوق وواجبات متبادلة. فوجود أفراد مزعجون في الأماكن العامة كيكشف على طبيعة العلاقة بين الفرد والمجتمع، لذلك احترام الهدوء والمسافة الشخصية والخصوصية ماشي التزام شكلي، ولكن هو تعبير عن الاعتراف بالآخر باعتباره شريك في المجال العام. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم. المغرب يؤكد أمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. في الانتخابات التشريعية، منح تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. الرجوع إلى ساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. أهلا بكم من جديد. البداية من بوجنبورا، وأمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، حيث أكد المغرب على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. وأوضح الوفد المغربي خلال الشق الوزاري من الدورة العادية 18 للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، أن تحول طبيعة النزاعات أبرز محدودية النماذج التقليدية في مجال دعم السلام، ما يقتضي اليوم إعادة التفكير في المقاربات من أجل الاستجابة بشكل أفضل للواقع الأمني الذي لا تزال القارة تواجهه. وأضاف الوفد أن المغرب مسترشدا بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يظل منخرطا بكل عزم في مواكبة شركائه الأفارقة وكذا المؤسسات المختصة التابعة للاتحاد الأفريقي في تطوير قدرات ملائمة لمتطلبات عمليات دعم السلام. في شأن الانتخابات التشريعية، دعا بلاغ لرئاسة الحكومة إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية. أميمة بوشعنين.
0: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق 23 من شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق، يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
1: في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة بستين دقيقة. عودة إليك أميمة بوشعنين.
0: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 226530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق للخامس 25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2-18-855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق للسادس 26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
1: إلى ذلك، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارتي وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
2: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارتي وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية تضيف الوزارة ضمن توجهات توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
1: في شأن آخر، ترتكز أبرز فرص الاستثمار الواعدة بين فرنسا والمغرب على قطاعات السيارات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والفندقة، فضلا عن القطاعين البحري والجوي، وفق ما كتبته صحيفة لاتخبين الفرنسية أمس الجمعة. وذكرت الأسبوعية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية في مقال حول فرص الاستثمار الجديدة للشركات الفرنسية في المغرب بتوقيع 33 عقدا بقيمة 10.7 ملايير أورو بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024 إلى الرباط بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرزت أن الرباط وباريس أعطتا أنذاك دفعة لدينامية جديدة في إطار الشراكة الاستثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الطموح يتجلى في ثلاثة محاور رئيسية تشمل التظاهرات الرياضية الكبرى والتحديات المرتبطة بالماء والطاقات المتجددة. جهويا، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونظراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاتها. وتستضيف هذه التظاهرة الثقافية الدولية وفق المنظمين كاتبات وشاعرات وفنانات ناشرات وباحثات في لقاءات مفتوحة مع الجمهور داخل مدينة تجعل من الكلمة جسرا نحو السفر ومن الأدب مساحة للتلاقي. ويشارك مبدعون قادمون من المغرب وإسبانيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا في برمجة متنوعة وغنية بين لقاءات أدبية وشعرية وحوارات وقراءات ومعارض وتعبيرات فنية في احتفاء بالمعرفة والإبداع والتبادل الثقافي. في الشأن الثقافي، دائما تحتضن مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال يوم غد الأحد الدورة 11 من الحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي يروم تعزيز وتثمين التراث المغربي في كندا. وتشكل هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها جمعية ثقافات وتنوع مناسبة لتسليط الضوء على الموسيقى والمطبخ والحرف اليدوية المغربية، بما يتيح للجمهور فرصة اكتشاف مختلف تعبيرات الثقافة المغربية والاحتفاء بها. وتندرج هذه الدورة في إطار الدينامية الرامية إلى تثمين التراث المغربي الغني وتوطيد الروابط بين أفراد الجالية المغربية والمجتمع الكندي. وبحسب المنظمين فإن هذه التظاهرة التي انطلقت سنة 2010 تستقطب كل سنة أكثر من 15 ألف شخص للاحتفاء بالثقافة والتقاليد المغربية. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إبرام اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن في غرينلاند. وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال: يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبرمت اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح بلادنا سيطرة دائمة على الأمن وكافة الاحتياجات الأخرى في غرينلاند، ما يعالج تماما جميع مخاوفنا العديدة في الولايات المتحدة، موضحا أن الأمر يتعلق باتفاقية غير محددة المدة وليس لها نهاية. وأبرز أنه تم العمل مع ممثلي الدنمارك وغرينلاند لضمان أن تمتلك الولايات المتحدة وبشكل دائم القدرة الكاملة على القيام بما هو ضروري في غرينلاند من أجل تأمين والدفاع عن أمن غرينلاند والولايات المتحدة الأمريكية. ختاما بالخبر الرياضي، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 شتنبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي ستتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام منتخب مالي يوم الخميس فاتح أكتوبر بملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، والثانية أمام منتخب تنزانيا يوم الاثنين 5 أكتوبر بملعب القرية الرياضية بمدينة طنجة. وأضاف المصدر ذاته أن المباراتين تندرجان في إطار استعدادات المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة للمباراتين اللتين سيخوضهما خلال شهر نوفمبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا برسم الدور الأول من التصفيات المؤهلة نهاية كأس إفريقيا للأمم التي ستقام في مصر. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية موعدنا الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
7: بغية تعزيز ولوج الشباب إلى الفنون الرقمية، تم توقيع اتفاقية متعلقة بإطلاق مشروع نومون بالمغرب، وذلك بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومؤسسة هبة وشركاء آخرين. مشروع يدعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الولوج إلى الممارسات الثقافية الرقمية وتعزيز قدرات الشباب في مجال الفنون الرقمية.
8: هذه المبادرة تطمح إلى النهوض بالفنون الرقمية وتسهيل الوصول إليها لفائدة الشباب، لا سيما في المناطق التي تظل فيها البنية التحتية الثقافية محدودة.
7: ومن خلال آلية متنقلة للفنون الرقمية يخطط هذا المشروع للتوجه نحو الجمهور في 6 أحياء بالرباط و3 مناطق قروية من خلال تقديم ولوج مجاني إلى الأعمال الرقمية وأنشطة تدريبية وتكوينية على استخدام الأدوات الإبداعية.
8: نومون يهدف بالأساس إلى الحد من الفوارق في الولوج إلى الممارسات الثقافية والفنية الرقمية بين المراكز الحضرية والمناطق شبه الحضرية والقروية.
7: ويستند هذا المشروع إلى حافلة تم إعدادها بالكامل لتكون عبارة عن استوديو متنقل من شأنه التنقل للقاء الجماهير في الأحياء الهامشية وكذلك في العديد من المناطق القروية.
3: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
10: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي أمسنور والوكالة الدولية للطاقة الذرية تجددان بفيينا ترتيبات العملية المتعلقة بالمدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية، وذلك على هامش الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويجدد هذا الترتيب العملي الجديد الذي وقعه المدير العام لأمسنور سعيد مولين ونائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة بالأمن والسلامة النوويين كارين هيرفيو بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان، الترتيب الذي تم إبرامه في البداية 2023. المدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية المخصصة للهيئات التنظيمية في البلدان الإفريقية تشكل منصة للتعاون وتنمية الكفاءات وتروم مواكبة تعزيز البنيات التحتية التنظيمية الوطنية في مجال السلامة الإشعاعية وفقا لمعايير السلامة المعتمدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
11: Vous avez un enfant âgé de 4 ou 5 ans ? Ne le privez pas d'une étape essentielle de sa vie, l'enseignement préscolaire. Il constitue une étape obligatoire et fondamentale dans le parcours scolaire de chaque enfant. Et l'inscription ? Elle est simple et gratuite, partout au Maroc. Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, avec ses partenaires, met l'enseignement préscolaire à la disposition des enfants, aussi bien en milieu urbain que rural. Il vous suffit de vous rendre à l'école ou à l'unité d'enseignement préscolaire la plus proche de votre domicile, muni d'une copie de la page de l'enfant dans le livret de famille ou de son acte de naissance, ainsi que d'une copie de la carte nationale d'identité de son représentant légal. Aujourd'hui, l'école inclusive ouvre ses portes à tous. Elle considère que la différence n'est pas un obstacle et fournit les fournitures scolaires afin de n'imposer aucune charge supplémentaire aux familles. Ne laissez pas votre enfant manquer cette étape essentielle. Inscrivez-le à l'enseignement préscolaire. Un bon départ aujourd'hui lui ouvre de plus grandes perspectives demain. Campagne nationale Routoisil Oula pour l'inscription des enfants à l'éducation préscolaire.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم. المغرب يؤكد أمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. في الانتخابات التشريعية منح تسهيلات للأطري والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. الرجوع إلى ساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. أهلا بكم من جديد. البداية من بوجنبورا، وأمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، حيث أكد المغرب على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. وأوضح الوفد المغربي خلال الشق الوزاري من الدورة العادية 18 للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسلامة والأمن أن تحول طبيعة النزاعات أبرز محدودية النماذج التقليدية في مجال دعم السلام، ما يقتضي اليوم إعادة التفكير في المقاربات من أجل الاستجابة بشكل أفضل للواقع الأمني الذي لا تزال القارة تواجهه. وأضاف الوفد أن المغرب مسترشدا بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يظل منخرطا بكل عزم في مواكبة شركائه الأفارقة وكذا المؤسسات المختصة التابعة للاتحاد الإفريقي في تطوير قدرات ملائمة لمتطلبات عمليات دعم السلام. في شأن الانتخابات التشريعية، دعا بلاغ لرئاسة الحكومة إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية. أميمة بوشعنين.
0: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق 23 من شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق، يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
1: في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة بـ60 دقيقة. عودة إليك أميمة بوشعنين.
0: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة بـ60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة بـ60 دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق لـ25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455/67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2/18855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق لـ26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
1: إلى ذلك، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارتي وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
2: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارتي وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي، وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء، بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية، تضيف الوزارة، ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
1: في شأن آخر، ترتكز أبرز فرص الاستثمار الواعدة بين فرنسا والمغرب على قطاعات السيارات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والفندقة، فضلا عن القطاعين البحري والجوي، وفق ما كتبته صحيفة لاتخبين الفرنسية أمس الجمعة. وذكرت الأسبوعية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية في مقال حول فرص الاستثمار الجديدة للشركات الفرنسية في المغرب بتوقيع 33 عقدا بقيمة 10.7 ملايير أورو بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024 إلى الرباط بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرزت أن الرباط وباريس أعطتا أنذاك دفعة لدينامية جديدة في إطار الشراكة الاستثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الطموح يتجلى في ثلاثة محاور رئيسية تشمل التظاهرات الرياضية الكبرى والتحديات المرتبطة بالماء والطاقات المتجددة. جهويا، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونظراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاتها. وتستضيف هذه التظاهرة الثقافية الدولية وفق المنظمين كاتبات وشاعرات وفنانات ناشرات وباحثات في لقاءات مفتوحة مع الجمهور داخل مدينة تجعل من الكلمة جسرا نحو السفر ومن الأدب مساحة للتلاقي. ويشارك مبدعون قادمون من المغرب وإسبانيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا في برمجة متنوعة وغنية بين لقاءات أدبية وشعرية وحوارات وقراءات ومعارض وتعبيرات فنية في احتفاء بالمعرفة والإبداع والتبادل الثقافي. في الشأن الثقافي، دائما تحتضن مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال يوم غد الأحد الدورة 11 من الحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي يروم تعزيز وتثمين التراث المغربي في كندا. وتشكل هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها جمعية ثقافات وتنوع مناسبة لتسليط الضوء على الموسيقى والمطبخ والحرف اليدوية المغربية، بما يتيح للجمهور فرصة اكتشاف مختلف تعبيرات الثقافة المغربية والاحتفاء بها. وتندرج هذه الدورة في إطار الدينامية الرامية إلى تثمين التراث المغربي الغني وتوطيد الروابط بين أفراد الجالية المغربية والمجتمع الكندي. وبحسب المنظمين فإن هذه التظاهرة التي انطلقت سنة 2010 تستقطب كل سنة أكثر من 15,000 شخص للاحتفاء بالثقافة والتقاليد المغربية. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إبرام اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن في غرينلاند. وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال: يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبرمت اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح بلادنا سيطرة دائمة على الأمن وكافة الاحتياجات الأخرى في غرينلاند، ما يعالج تماما جميع مخاوفنا العديدة في الولايات المتحدة، موضحا أن الأمر يتعلق باتفاقية غير محددة المدة وليس لها نهاية. وأبرز أنه تم العمل مع ممثلي الدنمارك وغرينلاند لضمان أن تمتلك الولايات المتحدة وبشكل دائم القدرة الكاملة على القيام بما هو ضروري في غرينلاند من أجل تأمين والدفاع عن أمن غرينلاند والولايات المتحدة الأمريكية. ختاما بالخبر الرياضي، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 شتنبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي ستتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام منتخب مالي يوم الخميس فاتح أكتوبر بملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، والثانية أمام منتخب تنزانيا يوم الاثنين 5 أكتوبر بملعب القرية الرياضية بمدينة طنجة. وأضاف المصدر ذاته أن المباراتين تندرجان في إطار استعدادات المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة للمباراتين اللتين سيخوضهما خلال شهر نوفمبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا برسم الدور الأول من التصفيات المؤهلة نهاية كأس إفريقيا للأمم التي ستقام في مصر. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية موعدنا الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
4: غيم راديو،
9: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. من بريق الجوهر ولون المرجان كتبدا حكاية حرفة مغربية عريقة كتجمع بين الجمال الدقة والصبر. حرفة كيتحول فيها الحجر والمرجان لقطع زوينة كتحمل في كل تفصيل بصمة الحرفي والخبرة دياله. وراء هاد القطع كاينة مهارة كتنتقل من جيل لجيل وأيادي كتحافظ على أسرار هاد الصنعة. وفي هاد الحلقة من حرف المغرب غادي نكتشفوا مع المعلم محمد السفياني عالم الجوهر والمرجان ونتبعوا معاه مراحل صنعة هاد القطع والأسرار اللي كتخلي منها حرفة خاصة. المعلم محمد سفياني مرحبا بك معنا. معلم، كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا هي امتى بديتي هاد الحرفة هادي وتعلمتيها؟
2: احنا تعلمنا هاد الحرفة من العائلة ديالنا بالحكم كانوا كيديروا الذهب مدينة فاس، ودونك تعلمت عندهم الحرفة من بعد اختتام الدراسة ديالي تقريبا شي 15 عام تقريبا. بديت كنتعلم شوية هاد الحرفة وحنا دابا غادي فيها ان شاء الله.
1: المعلم، كيفاش كتبدا صناعة مثلا سلسلة من الجوهر والمرجان وشنو هي أهم المراحل ديالها؟
2: احنا كنخدموا تقريبا بجميع الأحجار، أنا اختصاصي في الأحجار، من الأحجار الكريمة ومنها الأحجار الاصطناعية، وحنا كنخدموا بالأحجار الكريمة أكثر، سيرتو هاد الشيء ديال المرجان، الجوهر، مثلا اللوجاد، الريبي، كاين بزاف ديال الأحجار كنستعملوها في الصناعة ديالنا ديال المجوهرات. مراحل كيمروا على كيجي عندنا الزبون في الأول كيختار القطعة سواء من الذهب ولا من الفضة ولا من النحاس، وعاد كان حنا كنبروبوزيو عليه الأحجار اللي غي مثلا اللي غيلبس مع القفطان ديال المرأة، وكنبداو بالقطعة في الأول كنصوبوها وكتمر عاوتاني للتركيب ديالها بالأحجار كنرصعوها بالأحجار، وعاد كنديروا لها البيرلاج، كنديروا لها مثلا الجوهر ولا المرجان ولا الجاد ولا حسب الذوق السيده اللي بغات كنخدموا معها.
1: في هذه المراحل اللي ذكرتي لينا شنو هي اصعب مرحله وعلاش؟
2: اصعب مرحله هي المونتاج ديال البيرلاج. نقولوا القطعه كتكون مثلا صافي ديجا في تصايبات، مثلا في الحساب ديال ملي كنكونوا كنحسبوا مثلا القطعه ديال على حساب الطول ديالها وعلى حساب السيده واش بغاتو قصير طويل، وداك الشيء حتى كنفيني وحتى كنصايبوه ملي كتقيسوا السيده كتقول لك لا مثلا انا قلت لك صوبوا لي طويل انت درتي لي قصير. دونك دابا خرج واحد كنديروا بحال المجدول من اللور، المجدول هو اللي بحال كنأجستيو به لا بياس.
1: المعلم، شحال كياخذ الوقت باش تنجزوا قطعه واحده؟
2: بياس على حساب السيده واش بغات شي منجزه مثلا كبيره وبغات مثلا سيرتو في الجوهر، الجوهر كاين داك الجوهر الرقيق هذاك كيطلب وقت شويه اطول، مثلا القطعه تقدر توصل حتى لون سيمين على ابعد تقدر، ومثلا الحجر الاخر يقدر ياخذ اقل من اسبوع.
1: المعلم، في نظرك كيفاش كتشوف اقبال الشباب على هذه الحرفه؟
2: كاين اقبال الحمد لله على الحرفه، خصوصا الاناث كيبغيو يتعلموا هذه الحرفه هذا، والغرفه ديال الصناعه التقليديه دايره لنا واحد التكوين المهني ديال التدرج، كنا من خلاله كنجيبوا شي البنات كيتعلموا شويه ديال البيرلاج، انا كنحث الشباب باش يجيو يتعلموا هذه الحرفه، ماشي غير هذه الحرفه، جميع الحرف كما كيقولوا الحرفة لما غنات كتستر.
1: كآخر سؤال معلم، إلى طلبنا منك توصف لنا حرفة الجوهر ومرجان في كلمة أو جملة

جزيلا على هاد المعطيات اللي عطيتينا. مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لهاد اليوم. من الحجر ومرجان كتصيب الأيادي الماهرة قطع كتحمل الجمال وكيبقى وراها تاريخ وذاكرة ديال الصنعة المغربية. حرفة كتنتقل من يد ليد ومن جيل لجيل وكيبقى الجوهر والمرجان كيروي وحكاية الجمال والإبداع. كانت هذه حكاية جديدة من حرف المغرب. بسلام عليكم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعد إخباري جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم. المغرب يؤكد أمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. في الانتخابات التشريعية منح تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. الرجوع إلى ساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. أهلا بكم من جديد. البداية من بوجنبورا، وأمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، حيث أكد المغرب على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. وأوضح الوفد المغربي خلال الشق الوزاري من الدورة العادية 18 للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسلامة والأمن أن تحول طبيعة النزاعات أبرز محدودية النماذج التقليدية في مجال دعم السلام، ما يقتضي اليوم إعادة التفكير في المقاربات من أجل الاستجابة بشكل أفضل للواقع الأمني الذي لا تزال القارة تواجهه. وأضاف الوفد أن المغرب مسترشدا بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية يظل منخرطا بكل عزم في مواكبة شركائه الأفارقة وكذا المؤسسات المختصة التابعة للاتحاد الأفريقي في تطوير قدرات ملائمة لمتطلبات عمليات دعم السلام. في شأن الانتخابات التشريعية، دعا بلاغ لرئاسة الحكومة إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية. أميمة بوشعنين.
5: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق 23 من شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق، يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
4: في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرؤية

0: الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة بستين دقيقة. عودة إليك أميمة بوشعنين.
1: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 محرم 1448 الموافق للخامس 25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2 18855 الصادر في 16 صفر 1440 الموافق لسادس 26 أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
0: إلى ذلك أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
2: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية تضيف الوزارة ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
0: في شأن آخر، ترتكز أبرز فرص الاستثمار الواعدة بين فرنسا والمغرب على قطاعات السيارات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والفندقة، فضلا عن القطاعين البحري والجوي، وفق ما كتبته صحيفة لاتخبيون الفرنسية أمس الجمعة. وذكرت الأسبوعية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية في مقال حول فرص الاستثمار الجديدة للشركات الفرنسية في المغرب بتوقيع 33 عقدا بقيمة 10.7 ملايير أورو بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024 إلى الرباط بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرزت أن الرباط وباريس أعطتا آنذاك دفعة لدينامية جديدة في إطار الشراكة الاستثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الطموح يتجلى في 3 محاور رئيسية تشمل التظاهرات الرياضية الكبرى والتحديات المرتبطة بالماء والطاقات المتجددة. جهويا، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونظراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاتها. وتستضيف هذه التظاهرة الثقافية الدولية وفق المنظمين كاتبات وشاعرات وفنانات ناشرات وباحثات في لقاءات مفتوحة مع الجمهور داخل مدينة تجعل من الكلمة جسرا نحو السفر ومن الأدب مساحة للتلاقي. ويشارك مبدعون قادمون من المغرب وإسبانيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا في برمجة متنوعة وغنية بين لقاءات أدبية وشعرية وحوارات وقراءات ومعارض وتعبيرات فنية في احتفاء بالمعرفة والإبداع والتبادل الثقافي. في الشأن الثقافي، دائما تحتضن مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال يوم غد الأحد الدورة 11 من الحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي يروم تعزيز وتثمين التراث المغربي في كندا. وتشكل هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها جمعية ثقافات وتنوع مناسبة لتسليط الضوء على الموسيقى والمطبخ والحرف اليدوية المغربية، بما يتيح للجمهور فرصة اكتشاف مختلف تعبيرات الثقافة المغربية والاحتفاء بها. وتندرج هذه الدورة في إطار الدينامية الرامية إلى تثمين التراث المغربي الغني وتوطيد الروابط بين أفراد الجالية المغربية والمجتمع الكندي. وبحسب المنظمين، فإن هذه التظاهرة التي انطلقت سنة 2010 تستقطب كل سنة أكثر من 15,000 شخص للاحتفاء بالثقافة والتقاليد المغربية. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إبرام اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن في غرينلاند. وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال: يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبرمت اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح بلادنا سيطرة دائمة على الأمن وكافة الاحتياجات الأخرى في غرينلاند، ما يعالج تماما جميع مخاوفنا العديدة في الولايات المتحدة، موضحا أن الأمر يتعلق باتفاقية غير محددة المدة وليس لها نهاية. وأبرز أنه تم العمل مع ممثلي الدنمارك وغرينلاند لضمان أن تمتلك الولايات المتحدة وبشكل دائم القدرة الكاملة على القيام بما هو ضروري في غرينلاند من أجل تأمين والدفاع عن أمن غرينلاند والولايات المتحدة الأمريكية. ختاما بالخبر الرياضي، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 شتنبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي ستتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام منتخب مالي يوم الخميس فاتح أكتوبر بملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، والثانية أمام منتخب تنزانيا يوم الاثنين 5 أكتوبر بملعب القرية الرياضية بمدينة طنجة. وأضاف المصدر ذاته أن المباراتين تندرجان في إطار استعدادات المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة للمباراتين اللتين سيخوضهما خلال شهر نوفمبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا برسم الدور الأول من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستقام في مصر. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية موعدنا الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد، وهذه عناوينه: تنظيم الدورة 27 لمهرجان الأرز للفيلم القصير من 8 إلى 11 أكتوبر بإفران. بطنجة انطلاق فعالية الدورة 23 لمهرجان طنجاس. وبإقليم الحوز ارتفاع ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحية المصنفة ب9% عند متم يوليوز. في تفاصيل حصاد الجهاد، تحتضن مدينة إفران الدورة 27 لمهرجان الأرز للفيلم القصير في الفترة الممتدة من 8 إلى 11 أكتوبر، وذلك تحت شعار الاستثمار في إبداع الشباب سينما الغد، مع برنامج يركز على تدريب وصناعة الأفلام والتعاون الثقافي. وتهدف هذه الدورة التي ستقام فعاليتها في مواقع متعددة بالمدينة إلى منح دور محوري لدعم المواهب الشابة، لا سيما من خلال تنظيم ورشات عمل تغطي مختلف مراحل إنتاج الفيلم القصير. وستركز هذه الورشات المسمع تنظيمها في مركز الشباب إفران على اللغة السمعية البصرية وكتابة السيناريو وتحليل التقني للنص وتقنيات التصوير والمونتاج، حيث ستتاح للمشاركين فرصة تطبيق المهارات التي اكتسبوها حديثا من خلال إنتاج فيلم قصير مدته 10 دقائق في ظروف احترافية. انطلقت بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة فعالية الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج فني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. وتتواصل هذه الدورة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM إلى غاية 20 شتنبر الجاري، مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة، بما يتيح للجمهور تجربة موسيقية منفتحة ومتاحة للجميع. وبموازاة الحفلات المبرمجة بقصر المؤسسات الإيطالية، يحط المهرجان الرحالة بعدد من الفضاءات الرمزية بمدينة طنجة بهدف تقريب الموسيقى من الجمهور وإسماع نغمات الجاز في مختلف أحياء مدينة. ختاما، بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بإقليم الحوز 864,977 ليلة إلى غاية متم يوليوز، بارتفاع نسبته 9% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية حسب مرصد السياحة. المرصد أوضح كذلك أن ليالي المبيت المسجلة بالإقليم مثلت 3% من ليالي المبيت المسجلة المشكلة على الصعيد الوطني خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، مشيرا إلى أن معدل الملء بلغ 75% بانخفاض نقطتين مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وخلال شهر يوليوز وحده سجلت المؤسسات السياحية بإقليم الحوز ما مجموعه 138,156 ليلة مبيت بارتفاع بنسبة 20%، فيما بلغ معدل الملء 78% بانخفاض نقطة واحدة مقارنة بشهر يوليوز من السنة المنصرمة. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: الخبر من المصدر.
4: ريم راديو.
5: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم. المغرب يؤكد أمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. في الانتخابات التشريعية منح التسهيلات للأطر والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. الرجوع إلى ساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. أهلا بكم من جديد. البداية من بوجمبورا، وأمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، حيث أكد المغرب على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. وأوضح الوفد المغربي خلال الشق الوزاري من الدورة العادية 18 للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسلامة والأمن أن تحول طبيعة النزاعات أبرز محدودية النماذج التقليدية في مجال دعم السلام، ما يقتضي اليوم إعادة التفكير في المقاربات من أجل الاستجابة بشكل أفضل للواقع الأمني الذي لا تزال القارة تواجهه. وأضاف الوفد أن المغرب مسترشدا بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يظل منخرطا بكل عزم في مواكبة شركائه الأفارقة وكذا المؤسسات المختصة التابعة للاتحاد الأفريقي في تطوير قدرات ملائمة لمتطلبات عمليات دعم السلام. في شأن الانتخابات التشريعية، دعا بلاغ لرئاسة الحكومة إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية. أميمة بوشعنين.
1: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق 23 من شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق، يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
0: في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة بـ60 دقيقة. عودة إليك أميمة بوشعنين.
1: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة ب60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة ب60 دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 محرم 1448 الموافق 25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2-18855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق 26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
0: إلى ذلك أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
2: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية تضيف الوزارة ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
0: في شأن آخر، ترتكز أبرز فرص الاستثمار الواعدة بين فرنسا والمغرب على قطاعات السيارات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والفندقة فضلا عن القطاعين البحري والجوي وفق ما كتبته صحيفة لاتخبين الفرنسية أمس الجمعة. وذكرت الأسبوعية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية في مقال حول فرص الاستثمار الجديدة للشركات الفرنسية في المغرب بتوقيت موقعي 33 عقدا بقيمة 10.7 ملايير أورو بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024 إلى الرباط بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرزت أن الرباط وباريس أعطتا أنذاك دفعة لدينامية جديدة في إطار الشراكة الاستثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الطموح يتجلى في 3 محاور رئيسية تشمل التظاهرة الرياضية الكبرى والتحديات المرتبطة بالماء والطاقات المتجددة. جهويا، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونظراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاتها. وتستضيف هذه التظاهرة الثقافية الدولية وفق المنظمين كاتبات وشاعرات وفنانات ناشرات وباحثات في لقاءات مفتوحة مع الجمهور داخل مدينة تجعل من الكلمة جسرا نحو السفر ومن الأدب مساحة للتلاقي. ويشارك مبدعون قادمون من المغرب وإسبانيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا في برمجة متنوعة وغنية بين لقاءات أدبية وشعرية وحوارات وقراءات ومعارض وتعبيرات فنية في احتفاء بالمعرفة والإبداع والتبادل الثقافي. في الشأن الثقافي، دائما تحتضن مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال يوم غد الأحد الدورة 11 من الحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي يروم تعزيز وتثمين التراث المغربي في كندا. وتشكل هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها جمعية ثقافات وتنوع مناسبة لتسليط الضوء على الموسيقى والمطبخ والحرف اليدوية المغربية، بما يتيح للجمهور فرصة اكتشاف مختلف تعبيرات الثقافة المغربية والاحتفاء بها. وتندرج هذه الدورة في إطار الدينامية الرامية إلى تثمين التراث المغربي الغني وتوطيد الروابط بين أفراد الجالية المغربية والمجتمع الكندي. وبحسب المنظمين، فإن هذه التظاهرة التي انطلقت سنة 2010 تستقطب كل سنة أكثر من 15,000 شخص للاحتفاء بالثقافة والتقاليد المغربية. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إبرام اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن في غرينلاند. وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال: يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبرمت اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح بلادنا سيطرة دائمة على الأمن وكافة الاحتياجات الأخرى في غرينلاند، ما يعالج تماما جميع مخاوفنا العديدة في الولايات المتحدة، موضحا أن الأمر يتعلق باتفاقية غير محددة المدة وليس لها نهاية. وأبرز أنه تم العمل مع ممثلي الدنمارك وغرينلاند لضمان أن تمتلك الولايات المتحدة وبشكل دائم القدرة الكاملة على القيام بما هو ضروري في غرينلاند من أجل تأمين والدفاع عن أمن غرينلاند والولايات المتحدة الأمريكية. ختاما بالخبر الرياضي، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 شتنبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي ستتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام منتخب مالي يوم الخميس فاتح 3 أكتوبر بملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، والثانية أمام منتخب تنزانيا يوم الاثنين 5 أكتوبر بملعب القرية الرياضية بمدينة طنجة. وأضاف المصدر ذاته أن المباراتين تندرجان في إطار استعدادات المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة للمباراتين اللتين سيخوضهما خلال شهر نوفمبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا برسم الدور الأول من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستقام في مصر. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية موعدنا الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: ريم راديو،
6: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: ريم راديو.
7: حالة الطقس،
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بالجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة وكذا بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى. وخلال الصباح والليل سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بأمطار جد خفيفة فوق السواحل والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي، كما ستهم سحب منخفضة أخرى كثيفة الواجهة المتوسطية والريف مع احتمال نزول قطرات مطرية أو أمطار متفرقة، ويرتقب أيضا نزول زخات رعدية محليا قوية نوعا ما ومصحوبة ببرد وهبات رياح تحت الرعد في كل من المنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس وسفوحه الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبمنطقة طنجة وبسهول تدلى والسيس، وستكون ما بين 15 و20 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع بسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وكذا بالأقاليم الجنوبية، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
7: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بنك اليابان يرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي 31 عاما، وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي استمر يومين. البنك المركزي رفع سعر الفائدة مرة أخرى بعد رفعه إلى 1.0% في اجتماع سياسة النقدية الذي عقده في يونيو، وهي أقصر فترة بين الزيادات منذ أن بدأ بنك اليابان دورة رفع سعر الفائدة الحالية في مارس 24/2000. اثنان من أصل 9 من صناع السياسة في بنك اليابان صوتوا ضد القرار الذي جاء وسط مخاوف متزايدة من أن التضخم في البلاد قد يتجاوز توقعات بنك اليابان، حيث أدى انخفاض الين إلى أدنى مستوى له منذ عقود مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، في حين أن الصراع المطول في الشرق الأوسط والاضطرابات في الشحن عبر مضيق هرمز قد أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.
6: ريم راديو.
7: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
7: الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
7: ريم راديو.
6: ريم راديو.
7: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم. المغرب يؤكد أمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. في الانتخابات التشريعية منح تسهيلات للأطري والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. الرجوع إلى ساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. أهلا بكم من جديد. البداية من بوجمبورا، وأمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، حيث أكد المغرب على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. وأوضح الوفد المغربي خلال الشق الوزاري من الدورة العادية 18 للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسلامة والأمن أن تحول طبيعة النزاعات أبرز محدودية النماذج التقليدية في مجال دعم السلام، ما يقتضي اليوم إعادة التفكير في المقاربات من أجل الاستجابة بشكل أفضل للواقع الأمني الذي لا تزال القارة تواجهه. وأضاف الوفد أن المغرب مسترشدا بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يظل منخرطا بكل عزم في مواكبة شركائه الأفارقة وكذا المؤسسات المختصة التابعة للاتحاد الأفريقي في تطوير قدرات ملائمة لمتطلبات عمليات دعم السلام. في شأن الانتخابات التشريعية، دعا بلاغ لرئاسة الحكومة إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية. أميمة بوشعنين.
1: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق 23 من شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
0: في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة بستين دقيقة. عودة إليك أميمة بوشعنين.
1: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 226530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق للخامس 25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2-18-855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق للسادس 26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
0: إلى ذلك، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارتي وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
2: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارتي وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية تضيف الوزارة ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
0: في شأن آخر، ترتكز أبرز فرص الاستثمار الواعدة بين فرنسا والمغرب على قطاعات السيارات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والفندقة، فضلا عن القطاعين البحري والجوي، وفق ما كتبته صحيفة لاتخبيون الفرنسية أمس الجمعة. وذكرت الأسبوعية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية في مقال حول فرص الاستثمار الجديدة للشركات الفرنسية في المغرب بتوقيع 33 عقدا بقيمة 10.7 ملايير أورو بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024 إلى الرباط بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرزت أن الرباط وباريس أعطتا أنذاك دفعة لدينامية جديدة في إطار الشراكة الاستثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الطموح يتجلى في ثلاثة محاور رئيسية تشمل التظاهرات الرياضية الكبرى والتحديات المرتبطة بالماء والطاقات المتجددة. جهويا، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونظراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاتها. وتستضيف هذه التظاهرة الثقافية الدولية وفق المنظمين كاتبات وشاعرات وفنانات ناشرات وباحثات في لقاءات مفتوحة مع الجمهور داخل مدينة تجعل من الكلمة جسرا نحو السفر ومن الأدب مساحة للتلاقي. ويشارك مبدعون قادمون من المغرب وإسبانيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا في برمجة متنوعة وغنية بين لقاءات أدبية وشعرية وحوارات وقراءات ومعارض وتعبيرات فنية في احتفاء بالمعرفة والإبداع والتبادل الثقافي. في الشأن الثقافي، دائما تحتضن مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال يوم غد الأحد الدورة 11 من الحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي يروم تعزيز وتثمين التراث المغربي في كندا. وتشكل هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها جمعية ثقافات وتنوع مناسبة لتسليط الضوء على الموسيقى والمطبخ والحرف اليدوية المغربية، بما يتيح للجمهور فرصة اكتشاف مختلف تعبيرات الثقافة المغربية والاحتفاء بها. وتندرج هذه الدورة في إطار الدينامية الرامية إلى تثمين التراث المغربي الغني وتوطيد الروابط بين أفراد الجالية المغربية والمجتمع الكندي. وبحسب المنظمين فإن هذه التظاهرة التي انطلقت سنة 2010 تستقطب كل سنة أكثر من 15,000 شخص للاحتفاء بالثقافة والتقاليد المغربية. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إبرام اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن في غرينلاند. وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال: يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبرمت اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح بلادنا سيطرة دائمة على الأمن وكافة الاحتياجات الأخرى في غرينلاند، ما يعالج تماما جميع مخاوفنا العديدة في الولايات المتحدة، موضحا أن الأمر يتعلق باتفاقية غير محددة المدة وليس لها نهاية. وأبرز أنه تم العمل مع ممثلي الدنمارك وغرينلاند لضمان أن تمتلك الولايات المتحدة وبشكل دائم القدرة الكاملة على القيام بما هو ضروري في غرينلاند من أجل تأمين والدفاع عن أمن غرينلاند والولايات المتحدة الأمريكية. ختاما بالخبر الرياضي، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 شتنبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي ستتخلله مبارتان وديتان، الأولى أمام منتخب مالي يوم الخميس فاتح أكتوبر بملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، والثانية أمام منتخب تنزانيا يوم الاثنين 5 أكتوبر بملعب القرية الرياضية بمدينة طنجة. وأضاف المصدر ذاته أن المباراتين تندرجان في إطار استعدادات المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة للمباراتين اللتين سيخوضهما خلال شهر نوفمبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا برسم الدور الأول من التصفيات المؤهلة نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستقام في مصر. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية موعدنا الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين في عدد جديد من نبض الرياضة، وإلى التفاصيل. في البداية، أعلن نادي المغرب الفاسي حامل لقب البطولة الاحترافية عن استقالة محمد بوزوبع من رئاسة الجمعية الرياضية للنادي لأسباب شخصية. ومع ذلك لن يغادر بوزوبع النادي، بل سيواصل دعمه ومواكبته بصفته المستثمر الأول في الشركة الرياضية للمغرب الفاسي. وجاء الإعلان عن هذا القرار عقب اجتماع عقدته إدارة النادي مع أعضاء مجلس الحكماء بحضور كل من محمد بوزوبع وعمر بن نيس رئيس الشركة الرياضية للنادي وعلي بن جلون نائب رئيس الجمعية. ووفقا لبيان صادر عن نادي المغرب الفاسي، فقد أوضح محمد بوزوبع أن استقالته تعود لاعتبارات شخصية، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه الخطوة لا تمس بالتزامه تجاه النادي ومشروعها. كما جدد بوزوبع ثقته في الشركة الرياضية للمغرب الفاسي وإدارتها التي يقودها عمر بن نيس، مشددا على ضرورة مواصلة مشروع النادي في ظل دخوله مرحلة جديدة من مراحل تطورها. ومن جانبه، دعا مجلس الحكماء إلى تعيين محمد بوزوبع رئيسا للمجلس تقديرا لالتزامه ودوره الفاعل داخل نادي المغرب الفاسي. كما أعلن نادي المغرب الفاسي تأجيل النسخة الثالثة من دور حميد الهزاز لكرة القدم التي كانت مقررة من 18 إلى 20 من شتنبر الجاري بمشاركة 4 أندية مغربية دون تحديد موعد جديد لهذه الدورة. وكان من المقرر أن تجمع هذه البطولة 4 فرق مغربية في المجمع الرياضي بفاس، وهي الوداد الفاسي والنادي القنيطري والجيش الملكي والمغرب الفاسي. وفي خبر آخر، استأنف اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان تداربه بشكل فردي على أرضية الملعب بعد الإصابة التي تعرض لها في الفخذ الأيمن خلال مواجهة بريست برسم الدوري الفرنسي وفق ما أعلنه النادي الباريسي. وأوضح باريس سان جيرمان في بيان طبي نشره أنه في إطار برنامجه للعودة إلى التدريب يخوض أشرف حكيمي عملا فرديا على أرضية الملعب. وإلى كرة الطائرة، حيث انهزم المنتخب المغربي لكرة الطائرة أمام نظيره المصري بثلاث جولات لصفر في المباراة التي جمعت بينهما بتونس العاصمة في إطار منافسات المجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا للعبة. وقد خسرت العناصر الوطنية الجولة الأولى بنتيجة 25 مقابل 21، والثانية 25 ل 18، والثالثة 25 مقابل 21. وبهذه النتيجة يكون المغرب قد أنهى دور المجموعات باحتلال المرتبة الثانية في مجموعته خلف مصر، فيما تحتل غامبيا المرتبة الثالثة. وسيواجه المغرب في دور ثمن النهائي جمهورية الكونغو الديمقراطية التي احتلت المرتبة الثالثة في المجموعة الرابعة. والختم بالدوري الأوروبي، حيث استهل فريق يونيون سان جلواز البلجيكي مشواره في الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوز بثلاثة أهداف دون رد على مضيفه فيكتوريا بلزناتشيكي. وفرض الفريق البلجيكي سيطرته مبكرا بفضل ريليبوهيلي موفوكينغ الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 17 بتسديدة استقرت في الزاوية اليسرى لمرمى الفريق التشيكي. وضاعف ماتيو بيونديتش النتيجة في الدقيقة 43 مستفيدا من تمريرة للويس باتريس في ختام هجمة مرتدة. وفي الشوط الثاني، وسع يونيون سان جلواز الفارق نهائيا بهدف ثالث حمل توقيع أندري كريستوفالوسي بضربة رأس في الدقيقة 59 إثر ركلة ركنية نفذها بيسفورد زينيلي. وبهذا وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة، في أمان الله.
6: ريم راديو.
7: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم. المغرب يؤكد أمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة

0: المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، حيث أكد المغرب على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. وأوضح الوفد المغربي خلال الشق الوزاري من الدورة العادية 18 للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسلامة والأمن أن تحول طبيعة النزاعات أبرز محدودية النماذج التقليدية في مجال دعم السلام، ما يقتضي اليوم إعادة التفكير في المقاربات من أجل الاستجابة بشكل أفضل للواقع الأمني الذي لا تزال القارة تواجهه. وأضاف الوفد أن المغرب مسترشدا بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يظل منخرطا بكل عزم في مواكبة شركائه الأفارقة وكذا المؤسسات المختصة التابعة للاتحاد الأفريقي في تطوير قدرات ملائمة لمتطلبات عمليات دعم السلام. في شأن الانتخابات التشريعية، دعا بلاغ لرئاسة الحكومة إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية. أميمة بوشعنين.
1: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق 23 من شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق، يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
0: في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة بـ60 دقيقة. عودة إليك أميمة بوشعنين.
1: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة بـ60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة بـ60 دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق للـ25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للـ2 من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2-18-855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق للـ26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
0: إلى ذلك، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارتي وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
2: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارتي

0: وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولا في صلب العمل العمومي، وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء، بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية، تضيف الوزارة، ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات، مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ، يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
1: في شأن آخر، ترتكز أبرز فرص الاستثمار الواعدة بين فرنسا والمغرب على قطاعات السيارات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والفندقة، فضلا عن القطاعين البحري والجوي، وفق ما كتبته صحيفة لاتخبين الفرنسية أمس الجمعة. وذكرت الأسبوعية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية في مقال حول فرص الاستثمار الجديدة للشركات الفرنسية في المغرب بتوقيع 33 عقدا بقيمة 10.7 ملايير أورو بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024 إلى الرباط بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرزت أن الرباط وباريس أعطتا أنذاك دفعة لدينامية جديدة في إطار الشراكة الاستثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الطموح يتجلى في 3 محاور رئيسية تشمل التظاهرات الرياضية الكبرى والتحديات المرتبطة بالماء والطاقات المتجددة. جهويا، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونظراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاتها. وتستضيف هذه التظاهرة الثقافية الدولية وفق المنظمين كاتبات وشاعرات وفنانات ناشرات وباحثات في لقاءات مفتوحة مع الجمهور داخل مدينة تجعل من الكلمة جسرا نحو السفر ومن الأدب مساحة للتلاقي. ويشارك مبدعون قادمون من المغرب وإسبانيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا في برمجة متنوعة وغنية بين لقاءات أدبية وشعرية وحوارات وقراءات ومعارض وتعبيرات فنية في احتفاء بالجماب راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو.
2: كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية العلوم التطبيقية تحلان محل الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال لتعزز العرض الجامعي بجامعة السلطان مولاي سليمان بحسب ما أفاد رئيس الجامعة بالنيابة، مبرزا أن إحداث هاتين الكليتين يرم الاستجابة لتطلعات سكنة جهة بني ملال خنيفرة.
3: دين كاين واحد مستجد جديد، وهو تم يعني المصادقة على مؤسستين جديدتين، واحدة فقيه بن صالح اللي عندها علاقة بما هو انتليجنس ارتيفيسيال يعني الذكاء الاصطناعي ولي سيونس دي دوني، وايضا مؤسسة جديدة في خريبكة اللي هي المدرسة العليا للاقتصاد ليكول سوبيريور دو كوميرس.
4: دوزت الامتحان الشفوي ديال المدرسة العليا للتربية والتكوين، نجحت ولله الحمد، وتستدعيت اليوم باش ندير لانسكريبسيون ديالي. صراحة لانسكريبسيون داس مزيان، كان كل شيء كان الجو مزيان، الأطر كل شيء يساعدونا، داك الشيء داز واحد الجو مزيان.
2: وعلى المستوى البيداغوجي أفاد رئيس الجامعة بالنيابة أنه تم اعتماد مجموعة من مسالك الماستر تضاف إلى مسالك الماستر القائمة فضلا عن مسالك إجازة التميز وماستر التميز، كما أكد أن المؤسسة تواصل توسعها وتعتزم تنفيذ مجموعة من البرامج خلال الموسم الجامعي الجاري.
5: أخبار المغرب والعالم. تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
8: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو،
5: على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
9: واحد من أكثر الأسئلة اللي ممكن يطرحها الناخب يوم التصويت، واش حد يقدر يعرف على من صوت؟ الجواب واضح، لا، التصويت سري، وسرية التصويت كتعني أن اختيارك الانتخابي هو قرار شخصي وممكنش لشي حد يعرف شكون اختاريتي، سواء كان ناخبا آخر أو أحد أعضاء مكتب التصويت أو أي شخص آخر. ولكن كيفاش كتحمى هاد السرية؟ أول ضمانة هي أن الناخب كيقوم باختياره في مكان مخصص للتصويت اللي كيحافظ على سرية الاختيار ديالو بعيدا عن أنظار الآخرين، وبالتالي ما كاين حتى سبب يخليك تعلن على اختيارك أو توري ورقة التصويت ديالك لأي شخص. ومن بعد ورقة التصويت كتحط في صندوق الاقتراع، ومن هنا كينفصل اختيارك عن شخصك، ما كيبقاش ممكن معرفة شكون اختار شكون انطلاقا من الورقة الموجودة في الصندوق. وسرية الاقتراع ماشي مجرد قاعدة أخلاقية، وإنما مبدأ أساسي كتحميه القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. ولهذا ما عند حتى واحد الحق يسولك على من صوتي أو يطلب منك تكشف عن اختيارك. إذن دخل وصوت وانت مطمئن، اختيارك ليك وصوتك سري.
5: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية
7: ومسؤولية.
10: صوتنا مسؤولية، ودليلنا خيب معانا باش يكون صوتنا صحيح.

0: بمشاركتكم في مباريات الأمن الوطني تتطلعون لتحقيق طموحكم في وظيفة مناطها خدمة الوطن والمواطن.
1: بالكفاءة والاستحقاق يمكنكم ولوج تخصصات شرطية مختلفة.
2: ما تخافش.
0: حسب طبيعة الشواهد الجامعية والمؤهلات الذاتية للمرشح.

0: سارعوا بتسجيل ملفات ترشيحكم في البوابة الإلكترونية لمباريات الأمن الوطني
1: لتضعوا الخطوة الأولى في مسار تحقيق طموحكم
0: ولتساهموا في أمن هذا البلد.
2: الخبر من المصدر.
3: بنك اليابان يرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي 31 عاما، وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي استمر يومين. البنك المركزي رفع سعر الفائدة مرة أخرى بعد رفعه إلى 1.0% في اجتماع سياسة النقدية الذي عقده في يونيو، وهي أقصر فترة بين الزيادات منذ أن بدأ بنك اليابان دورة رفع سعر الفائدة الحالية في مارس 24/2000. اثنان من أصل 9 من صناع السياسة في بنك اليابان صوتوا ضد القرار الذي جاء وسط مخاوف متزايدة من أن التضخم في البلاد قد يتجاوز توقعات بنك اليابان، حيث أدى انخفاض الين إلى أدنى مستوى له منذ عقود مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، في حين أن الصراع المطول في الشرق الأوسط والاضطرابات في الشحن عبر مضيق هرمز قد أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.
2: شبكة مراسل لنا ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو،
5: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: موعد إخباري جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم. المغرب يؤكد أمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. في الانتخابات التشريعية منح تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. الرجوع إلى ساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. أهلا بكم من جديد. البداية من بوجمبورا، وأمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، حيث أكد المغرب على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. وأوضح الوفد المغربي خلال الشق الوزاري من الدورة العادية 18 للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسلامة والأمن أن تحول طبيعة النزاعات أبرز محدودية النماذج التقليدية في مجال دعم السلام، ما يقتضي اليوم إعادة التفكير في المقاربات من أجل الاستجابة بشكل أفضل للواقع الأمني الذي لا تزال القارة تواجهه. وأضاف الوفد أن المغرب مسترشدا بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يظل منخرطا بكل عزم في مواكبة شركائه الأفارقة وكذا المؤسسات المختصة التابعة للاتحاد الأفريقي في تطوير قدرات ملائمة لمتطلبات عمليات دعم السلام. في شأن الانتخابات التشريعية، دعا بلاغ لرئاسة الحكومة إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية. أميمة بوشعنين.
7: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق 23 من شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين المصرفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
6: في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة ب60 دقيقة. عودة إليك أميمة بوشعنين.
7: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة ب60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة ب60 دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق ل25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2 18855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق ل 26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
6: إلى ذلك، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
5: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي، وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء، بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية، تضيف الوزارة، ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ، يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
6: في شأن آخر، ترتكز أبرز فرص الاستثمار الواعدة بين فرنسا والمغرب على قطاعات السيارات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والفندقة، فضلا عن القطاعين البحري والجوي، وفق ما كتبته صحيفة لاتخبين الفرنسية أمس الجمعة. وذكرت الأسبوعية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية في مقال حول فرص الاستثمار الجديدة للشركات الفرنسية في المغرب بتوقيع 33 عقدا بقيمة 10.7 ملايير أورو بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024 إلى الرباط بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرزت أن الرباط وباريس أعطتا أنذاك دفعة لدينامية جديدة في إطار الشراكة الاستثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الطموح يتجلى في 3 محاور رئيسية تشمل التظاهرات الرياضية الكبرى والتحديات المرتبطة بالماء والطاقات المتجددة. جهويا، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونظراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاتها. وتستضيف هذه التظاهرة الثقافية الدولية وفق المنظمين كاتبات وشاعرات وفنانات ناشرات وباحثات في لقاءات مفتوحة مع الجمهور داخل مدينة تجعل من الكلمة جسرا نحو السفر ومن الأدب مساحة للتلاقي. ويشارك مبدعون قادمون من المغرب وإسبانيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا في برمجة متنوعة وغنية بين لقاءات أدبية وشعرية وحوارات وقراءات ومعارض وتعبيرات فنية في احتفاء بالمعرفة والإبداع والتبادل الثقافي. في الشأن الثقافي، دائما تحتضن مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال يوم غد الأحد الدورة 11 من الحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي يروم تعزيز وتثمين التراث المغربي في كندا. وتشكل هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها جمعية ثقافات وتنوع مناسبة لتسليط الضوء على الموسيقى والمطبخ والحرف اليدوية المغربية، بما يتيح للجمهور فرصة اكتشاف مختلف تعبيرات الثقافة المغربية والاحتفاء بها. وتندرج هذه الدورة في إطار الدينامية الرامية إلى تثمين التراث المغربي الغني وتوطيد الروابط بين أفراد الجالية المغربية والمجتمع الكندي. وبحسب المنظمين، فإن هذه التظاهرة التي انطلقت سنة 2010 تستقطب كل سنة أكثر من 15,000 شخص للاحتفاء بالثقافة والتقاليد المغربية. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إبرام اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن في غرينلاند. وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال: يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبرمت اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح بلادنا سيطرة دائمة على الأمن وكافة الاحتياجات الأخرى في غرينلاند، ما يعالج تماما جميع مخاوفنا العديدة في الولايات المتحدة، موضحا أن الأمر يتعلق باتفاقية غير محددة المدة وليس لها نهاية. وأبرز أنه تم العمل مع ممثلي الدنمارك وغرينلاند لضمان أن تمتلك الولايات المتحدة وبشكل دائم القدرة الكاملة على القيام بما هو ضروري في غرينلاند من أجل تأمين والدفاع عن أمن غرينلاند والولايات المتحدة الأمريكية. ختاما بالخبر الرياضي، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 شتنبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي ستتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام منتخب مالي يوم الخميس فاتح أكتوبر بملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، والثانية أمام منتخب تنزانيا يوم الاثنين 5 أكتوبر بملعب القرية الرياضية بمدينة طنجة. وأضاف المصدر ذاته أن المباراتين تندرجان في إطار استعدادات المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة للمباراتين اللتين سيخوضهما خلال شهر نوفمبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا برسم الدور الأول من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستقام في مصر. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية موعدنا الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
8: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل ناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل ناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
9: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
9: الأخبار على مدار الساعة.
10: بعد 6 سنوات من معرضه الأول، افتتح الفنان التشكيلي المغربي الأمريكي حسن كوهن برواق ضفافة بمقر مؤسسة الحسن الثانية لمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط معرضا جديدا بحضور عدد من الفنانين والمهنيين في المجال الثقافي. غيرت أسلوبي الفني وأستمد تحولاتي من أسفاري وتجاربي الشخصية وأحرص على عدم الانحصار في نمط واحد، فالفن يقودني أثناء إنجازي لوحاتي. معرض يضم نحو 40 لوحة تعكس تطور التجربة الإبداعية للفنانة وفرصة لاكتشاف أحدث أعمال كوهن والوقوف على تطور تجربته الإبداعية التي تغدت من مختلف الثقافات مع حضور راسخ للمغربي في ذاكرته ورؤيته الفنية.
11: إنها المرة الثانية التي نستضيف فيها حسن، وتجسد هذه الاستضافة حرصنا على التعريف بالمبدعين المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبة مساراتهم الفنية، كما أنها تبرز الدينامية والنضج اللذين ميزا مساره الإبداعي منذ معرضه الأول سنة 2020.
10: وتتميز أعمال كوهن باشتغالها على الذاكرة والمشاعر والعلاقة بين المادة والضوء ضمن لغة تشكيلية تسعى إلى منح الصمت والأحاسيس الداخلية بعدا تعبيريا بصريا.
4: غيم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم.
12: نمط الاقتراع يقصد به الطريقة القانونية والتقنية التي يتم من خلالها ترجمة أصوات الناخبين إلى مقاعد داخل المجالس المنتخبة. مجلس النواب يتألف من 395 عضوا، ينتخب 305 منهم على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، فيما ينتخب 90 عضوا على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية، ويجري الانتخاب كقاعدة عامة بالاقتراع العام المباشر عن طريق اللائحة وفق نظام التمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. ويكتسي القاسم الانتخابي دورا محوريا في تحديد نصيب كل لائحة، إذ يستخرج بقسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور. وبعد تحديد عدد المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة، تسند هذه المقاعد إلى مترشحيها وفق ترتيبهم التسلسلي في اللائحة، مع تنظيم الآثار المترتبة عن فقدان أحد المترشحين وارتقاء المترشحين المرتبين بعده بحسب الحالات التي يحددها القانون.
4: غيم راديو،
9: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: الحملة ثانا مورث أسوري فام الزوار يوسجر نحاموشن ليوستر مذا مزوارو غاكا حنجار غا صابعاني خمسيس قوسا وشاس الفورسة يدي الدارج المرحلة يستوهمان قيثو ذاث النس أسر مذا مزوارو زي عبعيس قوسا أسر مذا مزوارو ويقيم شيخ تياري مشاون تريج المرحلة إلزامية ذي المسار نضغوري نكور حنجار وزمام انتي هوان وباطر ذي المغرب من يكمل ثم وزدو السميغانا مورتين مذا مزوار تنون ذاك ذي مشاشن النس التفار أسر مذا مزواري حنجان ذي تشورا وذي تمدان وشكل جخاك تحت غاشين تنمل يتجنق المنطقة ماني ما تزدغد وكيك ثاويذ فوتو كوبير نصف حان نيخي يتجمش يسجر ذي الحالة المدنية نيغ عقد الإزدياد ثاوي ذاكيك فوتو كوبير لاكارت ناسيونال أن باباس نحنجا يمزي ذي وين رخو عزم انتوراي مارا يوذان والتامل باللي الاختلاف هو الجيش ذا مخنبا والتشي عاود المستلزمات انتغوري حما أثعاون شوي تيواشونين نحاموشن والتجي شمش التعذر فوصيات نيتين سجريت ذي والسلمة ذا مزوارو مالا تقيت تزمار نهارا التفذة التصن الفرص ذي وشا
4: غيم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم.
14: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
9: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: موعد إخباري جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم. المغرب يؤكد أمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. في الانتخابات التشريعية، منح التسهيلات للأطر والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. الرجوع إلى ساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. أهلا بكم من جديد. البداية من بوجنبورا، وأمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، حيث أكد المغرب على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. وأوضح الوفد المغربي خلال الشق الوزاري من الدورة العادية 18 للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسلامة والأمن أن تحول طبيعة النزاعات أبرز محدودية النماذج التقليدية في مجال دعم السلام، ما يقتضي اليوم إعادة التفكير في المقاربات من أجل الاستجابة بشكل أفضل للواقع الأمني الذي لا تزال القارة تواجهه. وأضاف الوفد أن المغرب مسترشدا بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يظل منخرطا بكل عزم في مواكبة شركائه الأفارقة وكذا المؤسسات المختصة التابعة للاتحاد الأفريقي في تطوير قدرات ملائمة لمتطلبات عمليات دعم السلام. في شأن الانتخابات التشريعية، دعا بلاغ لرئاسة الحكومة إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية. أميمة بوشعنين.
7: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق 23 من شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق، يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
6: في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة بـ60 دقيقة. عودة إليك أميمة بوشعنين.
7: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة بـ60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة بـ60 دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق للـ25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455/67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2/18855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق لـ26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
6: إلى ذلك، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارتي وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
5: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارتي وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي، وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء، بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية تضيف الوزارة ضمن توجهات بتوجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
6: في شأن آخر، ترتكز أبرز فرص الاستثمار الواعدة بين فرنسا والمغرب على قطاعات السيارات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والفندقة، فضلا عن القطاعين البحري والجوي، وفق ما كتبته صحيفة لا تخبيون الفرنسية أمس الجمعة. وذكرت الأسبوعية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية في مقال حول فرص الاستثمار الجديدة للشركات الفرنسية في المغرب بتوقيع 33 عقدا بقيمة 10.7 ملايير أورو بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024 إلى الرباط بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرزت أن الرباط وباريس أعطتا أنذاك دفعة لدينامية جديدة في إطار الشراكة الاستثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الطموح يتجلى في ثلاثة محاور رئيسية تشمل التظاهرات الرياضية الكبرى والتحديات المرتبطة بالماء والطاقات المتجددة. جهويا، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونظراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط. وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاتها. وتستضيف هذه التظاهرة الثقافية الدولية وفق المنظمين كاتبات وشاعرات وفنانات ناشرات وباحثات في لقاءات مفتوحة مع الجمهور داخل مدينة تجعل من الكلمة جسرا نحو السفر ومن الأدب مساحة للتلاقي. ويشارك مبدعون قادمون من المغرب وإسبانيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا في برمجة متنوعة وغنية بين لقاءات أدبية وشعرية وحوارات وقراءات ومعارض وتعبيرات فنية في احتفاء بالمعرفة والإبداع والتبادل الثقافي. في الشأن الثقافي، دائما تحتضن مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال يوم غد الأحد الدورة 11 من الحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي يروم تعزيز وتثمين التراث المغربي في كندا. وتشكل هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها جمعية ثقافات وتنوع مناسبة لتسليط الضوء على الموسيقى والمطبخ والحرف اليدوية المغربية، بما يتيح للجمهور فرصة اكتشاف مختلف تعبيرات الثقافة المغربية والاحتفاء بها. وتندرج هذه الدورة في إطار الدينامية الرامية إلى تثمين التراث المغربي الغني وتوطيد الروابط بين أفراد الجالية المغربية والمجتمع الكندي. وبحسب المنظمين فإن هذه التظاهرة التي انطلقت سنة 2010 تستقطب كل سنة أكثر من 15 ألف شخص للاحتفاء بالثقافة والتقاليد المغربية. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إبرام اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن في غرينلاند. وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال: يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبرمت اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح بلادنا سيطرة دائمة على الأمن وكافة الاحتياجات الأخرى في غرينلاند، ما يعالج تماما جميع مخاوفنا العديدة في الولايات المتحدة، موضحا أن الأمر يتعلق باتفاقية غير محددة المدة وليس لها نهاية. وأبرز أنه تم العمل مع ممثلي الدنمارك وغرينلاند لضمان أن تمتلك الولايات المتحدة وبشكل دائم القدرة الكاملة على القيام بما هو ضروري في غرينلاند من أجل تأمين والدفاع عن أمن غرينلاند والولايات المتحدة الأمريكية. ختاما بالخبر الرياضي، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 شتنبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي ستتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام منتخب مالي يوم الخميس فاتح أكتوبر بملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، والثانية أمام منتخب تنزانيا يوم الاثنين 5 أكتوبر بملعب القرية الرياضية بمدينة طنجة. وأضاف المصدر ذاته أن المباراتين تندرجان في إطار استعدادات المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة للمباراتين اللتين سيخوضهما خلال شهر نوفمبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا برسم الدور الأول من التصفيات المؤهلة نهاية كأس إفريقيا للأمم التي ستقام في مصر. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية موعدنا الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
9: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. من بريق الجوهر ولون المرجان كتبدا حكاية حرفة مغربية عريقة كتجمع بين الجمال الدقة والصبر. حرفة كيتحول فيها الحجر والمرجان لقطع زوينة كتحمل في كل تفصيل بصمة الحرفي والخبرة دياله. وراء هاد القطع كاينه مهارة كتنتقل من جيل لجيل وأيادي كتحافظ على أسرار هاد الصنعة. وفي هاد الحلقة من حرف المغرب غادي نكتشفوا مع المعلم محمد السفياني عالم الجوهر والمرجان، ونتبعوا معاه مراحل صنعة هاد القطع والأسرار اللي كتخلي منها حرفة خاصة. المعلم محمد سفياني، مرحبا بك معنا. معلم، كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا هي امتى بديتي هذه الحرفه هذه وتعلمتيها؟
2: احنا تعلمنا هذه الحرفه من العائله ديالنا، بالحكم كانوا كيديروا الذهب مدينه فاس، ودونك تعلمت عندهم الحرفه من بعد اختتام الدراسه ديالي تقريبا شي 15 عام تقريبا. بديت كنتعلم شويه هذه الحرفه وحنا دابا غادي فيها ان شاء الله.
1: المعلم، كيفاش كتبدا صناعة مثلا سلسلة من الجوهر والمرجان؟ شنو هي أهم المراحل ديالها؟
2: احنا كنخدموا تقريبا بجميع الأحجار، أنا اختصاصي في الأحجار، من الأحجار الكريمة ومنها الأحجار الاصطناعية، وحنا كنخدموا بالأحجار الكريمة أكثر، سيرتو هاد الشيء ديال المرجان، الجوهر، مثلا اللوجاد، الريبي، كاين بزاف ديال الأحجار كنستعملوها في الصناعة ديالنا ديال المجوهرات. مراحل كيمروا على كيجي عندنا الزبون في الأول كيختار القطعة سواء من الذهب ولا من الفضة ولا من النحاس، وعاد كان حنا كنبروبوزيو عليه الأحجار اللي غي مثلا اللي غيلبس مع القفطان ديال المرأة، وكنبداو بالقطعة في الأول كنصوبوها وكتمر عاوتاني للتركيب ديالها بالأحجار، كنرصبوها بالأحجار وعاد كندروا لها البيرلاج، كندروا لها مثلا الجوهر ولا المرجان ولا الجاد ولا حسب الذوق السيده اللي بغات كنخدموا معها.
1: هاد المراحل اللي ذكرتي لينا شنو هي اصعب مرحله وعلاش؟
2: اصعب مرحله هي المونتاج ديال البيرلاج. نقولوا القطعه كتكون مثلا صافي ديجا في تصايبات، مثلا في الحساب ديال بين كنكونوا كنحسبوا مثلا القطعه ديال على حساب الطول ديالها وعلى حساب السيده واش بغاتو قصير طويل، وداك الشيء حتى كنفيني وحتى كنصايبوه. ملي كتقيسوا السيده كتقول لك لا مثلا انا قلت لك صوبوا لي طويل انت درتي لي قصير، دونك دابا خرج واحد كنديروا بحال المجدول من اللور، المجدول هو اللي بحال كنأجستيو به لا بياس.
1: المعلم، شحال كياخذ الوقت باش تنجزوا قطعه واحده؟
2: بياس على حسب السيده واش بغات شي منجزه مثلا كبيره، وبغات مثلا سيرتو في الجوهر كاين داك الجوهر الرقيق هذاك كيطلب وقت شويه اطول، مثلا القطعه تقدر توصل حتى لان سيمين على ابعد تقدر، ومثلا الحجر الاخر يقدر ياخذ اقل من اسبوع.
1: المعلم، في نظرك كيفاش كتشوف اقبال الشباب على هذه الحرفه؟
2: كاين اقبال الحمد لله على الحرفه، خصوصا الاناث كيبغيو يتعلموا هذه الحرفه هذا، والغرفه ديال الصناعه التقليديه دايره لنا واحد التكوين المهني ديال التدرج، كنا من خلاله كنجيبوا شي البنات كيتعلموا شويه ديال البيرلاج. انا كنحث الشباب باش يجيو يتعلموا هذه الحرفه، ماشي غير هذه الحرفه، جميع الحرف كما كيقولوا الحرفه لما غنات كتستر.
1: كاخر سؤال معلم، الى طلبنا منك توصف لنا حرفه الجوهر والمرجان في كلمه او جمله شنو غادي تقول لنا؟
2: الجوهر والمرجان موروث ثقافي قديم خلاوه لنا جدودنا، خصنا نحافظوا عليه ما امكن. حيت الجوهر، المراه ملي كتلبس الجوهر كتحس براسها بانها لابسه واحد القطعه فنيه. دابا حنا بغينا نحيو هاد الحرفه هادي، وكنديروا على كنزيدوا على لمسه سواء بالذهب ولا النقره ولا النحاس، باش كتعطي اضافه لداك القطعه اللي كنصوبوها.
1: المعلم محمد، شكرا جزيلا على هاد المعطيات اللي عطيتينا. مستمعينا، وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. من حجر ومرجان كتصيب الأيادي الماهرة قطع كتحمل الجمال وكيبقى وراها تاريخ وذاكرة ديال الصنعة المغربية، حرفة كتنتقل من يد ليد ومن جيل لجيل، وكيبقى الجوهر والمرجان كيرويو حكاية الجمال والإبداع. كانت هذه حكاية جديدة من حرف المغرب. السلام عليكم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
4: Barb, arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le salon du cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au parc des expositions Mohamed VI d'El Jadida,

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم. المغرب يؤكد أمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. في الانتخابات التشريعية، منح تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. الرجوع إلى ساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. أهلا بكم من جديد. البداية من بوجمبورا، وأمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، حيث أكد المغرب على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. وأوضح الوفد المغربي خلال الشق الوزاري من الدورة العادية 18 للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، أن تحول طبيعة النزاعات أبرز محدودية النماذج التقليدية في مجال دعم السلام، ما يقتضي اليوم إعادة التفكير في المقاربات من أجل الاستجابة بشكل أفضل للواقع الأمني الذي لا تزال القارة تواجهه. وأضاف الوفد أن المغرب مسترشدا بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يظل منخرطا بكل عزم في مواكبة شركائه الأفارقة وكذا المؤسسات المختصة التابعة للاتحاد الأفريقي في تطوير قدرات ملائمة لمتطلبات عمليات دعم السلام. في شأن الانتخابات التشريعية، دعا بلاغ لرئاسة الحكومة إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية. أميمة بوشعنين.
2: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق 23 من شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق، يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
1: في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة بستين دقيقة. عودة إليك أميمة بوشعنين.
2: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق للخامس 25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455 67 الصادر في 23 من صفر 1387.

0: الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2-18855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق 26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
1: إلى ذلك، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارتي، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
2: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارتي، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي، وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء، بما يتيح تدريج تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية، تضيف الوزارة، ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات، مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية، باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ، يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن، بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
1: في شأن آخر، ترتكز أبرز فرص الاستثمار الواعدة بين فرنسا والمغرب على قطاعات السيارات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والفندقة، فضلا عن القطاعين البحري والجوي، وفق ما كتبته صحيفة لاتخبين الفرنسية أمس الجمعة. وذكرت الأسبوعية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية في مقال حول فرص الاستثمار الجديدة للشركات الفرنسية في المغرب بتوقيع 33 عقدا بقيمة 10.7 ملايير أورو بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024 إلى الرباط بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرزت أن الرباط وباريس أعطتا أنذاك دفعة لدينامية جديدة في إطار الشراكة الاستثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الطموح يتجلى في 3 محاور رئيسية تشمل التظاهرات الرياضية الكبرى والتحديات المرتبطة بالماء والطاقات المتجددة. جهويا تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونظراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاته. وتستضيف هذه التظاهرة الثقافية الدولية وفق المنظمين كاتبات وشاعرات وفنانات ناشرات وباحثات في لقاءات مفتوحة مع الجمهور داخل مدينة تجعل من الكلمة جسرا نحو السفر ومن الأدب مساحة للتلاقي. ويشارك مبدعون قادمون من المغرب وإسبانيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا في برمجة متنوعة وغنية بين لقاءات أدبية وشعرية وحوارات وقراءات ومعارض وتعبيرات فنية في احتفاء بالمعرفة والإبداع والتبادل الثقافي. في الشأن الثقافي دائما تحتضن مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال يوم غد الأحد الدورة 11 من الحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي يروم تعزيز وتثمين التراث المغربي في كندا. وتشكل هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها جمعية ثقافات وتنوع مناسبة لتسليط الضوء على الموسيقى والمطبخ والحرف اليدوية المغربية، بما يتيح للجمهور فرصة اكتشاف مختلف تعبيرات الثقافة المغربية والاحتفاء بها. وتندرج هذه الدورة في إطار الدينامية الرامية إلى تثمين التراث المغربي الغني وتوطيد الروابط بين أفراد الجالية المغربية والمجتمع الكندي. وبحسب المنظمين فإن هذه التظاهرة التي انطلقت سنة 2010 تستقطب كل سنة أكثر من 15,000 شخص للاحتفاء بالثقافة والتقاليد المغربية. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إبرام اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن في غرينلاند. وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال: يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبرمت اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح بلادنا سيطرة دائمة على الأمن وكافة الاحتياجات الأخرى في غرينلاند، ما يعالج تماما جميع مخاوفنا العديدة في الولايات المتحدة، موضحا أن الأمر يتعلق باتفاقية غير محددة المدة وليس لها نهاية. وأبرز أنه تم العمل مع ممثلي الدنمارك وغرينلاند لضمان أن تمتلك الولايات المتحدة وبشكل دائم القدرة الكاملة على القيام بما هو ضروري في غرينلاند من أجل تأمين والدفاع عن أمن غرينلاند والولايات المتحدة الأمريكية. ختاما بالخبر الرياضي، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 شتنبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي ستتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام منتخب مالي يوم الخميس فاتح أكتوبر بملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، والثانية أمام منتخب تنزانيا يوم الاثنين 5 أكتوبر بملعب القرية الرياضية بمدينة طنجة. وأضاف المصدر ذاته أن المباراتين تندرجان في إطار استعدادات المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة للمباراتين اللتين سيخوضهما خلال شهر نوفمبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا برسم الدور الأول من التصفيات المؤهلة لنهاية كأس إفريقيا للأمم التي ستقام في مصر. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية موعدنا الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 14/2026 بتاريخ فاتح شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطنة الحقة يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
3: راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: بنك اليابان يرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي 31 عاما، وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي استمر يومين. البنك المركزي رفع سعر الفائدة مرة أخرى بعد رفعه إلى 1.0% في اجتماع سياسة النقدية الذي عقده في يونيو، وهي أقصر فترة بين الزيادات منذ أن بدأ بنك اليابان دورة رفع سعر الفائدة الحالية في مارس 24/2000. اثنان من أصل 9 من صناع السياسة في بنك اليابان صوتوا ضد القرار الذي جاء وسط مخاوف متزايدة من أن التضخم في البلاد قد يتجاوز توقعات بنك اليابان، حيث أدى انخفاض الين إلى أدنى مستوى له منذ عقود مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، في حين أن الصراع المطول في الشرق الأوسط والاضطرابات في الشحن عبر مضيق هرمز قد أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية العلوم التطبيقية تحلان محل الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال لتعزز العرض الجامعي بجامعة السلطان مولاي سليمان، بحسب ما أفاد رئيس الجامعة بالنيابة، مبرزا أن إحداث هاتين الكليتين يروم الاستجابة لتطلعات سكنة جهة بني ملال خنيفرة.
6: لين كاين واحد المستجد جديد، وهو تم يعني المصادقة على مؤسستين جديدتين، واحدة فقيه بن صالح اللي عندها علاقة بما هو انتليجونس ارتيفيسيال يعني الذكاء الاصطناعي ولي سيونس دي دوني، وايضا مؤسسة جديدة في خريبكة اللي هي المدرسة العليا للاقتصاد ليكول سوبيريور دو كوميرس.
7: دوزت الامتحان الشفوي ديال المدرسة العليا للتربية والتكوين، نجحت ولله الحمد، وتستدعيت اليوم باش ندير لانسكريبسيون ديالي. صراحة لانسكريبسيون داز مزيانة، كان كل شيء كان الجو مزيان، الأطر كل شيء تيساعدونا، داك الشيء داز واحد الجو مزيان.
5: وعلى المستوى البيداغوجي أفاد رئيس الجامعة بالنيابة أنه تم اعتماد مجموعة من مسالك الماستر تضاف إلى مسالك الماستر القائمة، فضلا عن مسالك إجازة التميز وماستر التميز. كما أكد أن المؤسسة تواصل توسعها وتعتزم تنفيذ مجموعة من البرامج خلال الموسم الجامعي الجاري.
8: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
9: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موعد إخباري جديد، والبداية بقراءة في أبرز العناوين. في الانتخابات التشريعية تسهيلات إدارية لضمان مشاركة الأطر والموظفين في عملية التصويت. في منتدى هانغتشو السيد عمارة يطالب بتعزيز حضور إفريقيا في حوكمة الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ورياضيا كأس ديفيس لكرة المضرب المغرب يحسم يومه الأول أمام نيجيريا بالعلامة الكاملة. أهلا بكم من جديد. في شأن الانتخابات التشريعية أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق للثالث والعشرين من شتنبر 2026 فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات لازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع. وفي نفس السياق أكد أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة خالد شيات أن البرامج الانتخابية التي قدمتها الأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري تكتسي أهمية بالغة في المشهد السياسي مسجلا أن هذه البرامج تتجه عموما نحو تقارب في الرؤى وتحتاج إلى تعزيز واقعيتها وقابليتها للتنزيل. التفاصيل في التقرير التالي.
9: أوضح السيد شيات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن أهمية هذه البرامج تتجلى أساسا في كونها آلية تواصلية جوهرية تروم إيصال مضمون ومنهج الحزب وخلفيته للمواطنين مبرزا أن أنها تعكس الرؤى الاستراتيجية للأحزاب تجاه قطاعات حيوية متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية تندرج في صلب العمل الحكومي. وأضاف الأكاديمي أن هذه الوثائق لا تقتصر على توجيه الناخبين والمهتمين بالسياسات العمومية كالتعليم والصحة بل تشكل أيضا الأرضية الأساسية لصياغة البرنامج الحكومي المستقبلي والذي غالبا ما يكون ثمرة توافق وتكامل بين البرامج الحزبية للتشكيلات السياسية التي تنجح في التحالف وتشكيل الأغلبية.
0: هذا وفي أفق الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجاري تتصدر عدة نساء لوائح حزبية في عدد من الدوائر الانتخابية المحلية بجهة الدار البيضاء ستات. ويعكس هذا الحضور تطورا ملحوظا إذ باتت مرشحات يتصدرن واجهة المنافسة الانتخابية المحلية بما يتجاوز آليات التمثيلية المخصصة للنساء المعروفة بنظام الكوتا. وأيضا على غرار باقي جهات المملكة تشكل الحملات الترويجية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر الجاري بجهة الشرق مناسبة لتوفير فرص شغل موسمية للشباب وخلق دينامية اقتصادية محلية تساهم في إنعاش عدد من القطاعات الخدماتية والتجارية. هكذا تبرز الاستحقاقات التشريعية بجهة الشرق كمحطة تتجاوز التنافس السياسي لتطلع بدور مباشر عبر الأنشطة الميدانية الموسمية في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وضخ دينامية مؤقتة في سوق الشغل بالجهة. في خبر آخر، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق للخامس 25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2-18-855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق ل 26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية. في الشأن الاقتصادي، بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الصيني، دعا السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا باسم المؤسسات الاستشارية الإفريقية إلى إرساء حوكمة عالمية أكثر تمثيلية وإلى مشاركة أكبر للقارة في دينامية التحولات الاقتصادية والتكنولوجية لا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار أكد السيد عمارة أن مستوى تمثيلية إفريقيا في آليات الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي ينبغي أن يعكس على نحو أفضل وزنها الديمغرافي ومساهمتها المتنامية في الاقتصاد العالمي، ذلك أن القارة تشهد نموا مضطردا في عدد سكانها وتتسم بتركيبة سكانية شابة مما يمنحها امتيازا ديمغرافيا هاما في سياق تواجه فيه عدة مناطق من العالم إشكالية شيخوخة السكان. وفي هذا السياق ذكر السيد عمارة برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى انبثاق إفريقيا قادرة على تثمين مؤهلاتها على نحو أمثل والاستناد إلى شبابها وجعل الابتكار والتعاون جنوب جنوب رافعتين لتعزيز السيادة وتحقيق الازدهار المشترك. وجهويا بورزازات، يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحوكمة الإدارية. ومع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر، باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل. وتأتي إعادة التنظيم هذه في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعا تفيلات. وبحسب جامعة ابن زهر، يروم هذا التنظيم الجديد تعزيز انسجام العرض التكويني وضمان ملائمة أفضل بين التكوينات ومجالات التخصص وتحسين التنظيم البيداغوجي والإداري للمؤسسات الجامعية. القطب الجامعي بورزازات عازم على مواصلة هذه الدينامية من خلال التوجه نحو مسالك تشجع التشغيل الذاتي والمقاولاتية وتساهم في تطوير السلاسل اللوجستية والمهارات الناعمة. فيما يخص الشأن الثقافي، عروس الشمال طنجة تحتضن بقصر المؤسسات الإيطالية فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج فني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. لنستمع للتقرير التالي.
9: بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج غني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM تتواصل مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الدراسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة. برمجة الدورة 23 لمهرجان طنجة ستتميز بعرض فني متنوع موزع على عدد من الفضاءات بمدينة طنجة، فالعديد من فناني هذا اللون الفني سبق لهم أن أقاموا بالمدينة أو قدموا عروضهم بها. انطلاق هذه التظاهرة تميز على الخصوص باستعراض احتفالي للفرقة الموسيقية البلجيكية المغربية غومورك اي كركبا، انطلق من باب القصبة في اتجاه باب المرسى، معلنا عن انطلاق 3 أيام تحتفي بموسيقى الجاز والحوار بين الثقافات والتنوع الموسيقي. أنا سعيد بالمشاركة في فعالية هذا المهرجان وأشارك في هذا الاستعراض الاحتفالي إلى جانب فرقة غناوة المغربية. ومن خلال هذه البرمجة يواصل مهرجان طنجة ترسيخ مكانته كموعد موسيقي منفتح على تنوع الأنماط والثقافات، مع إبراز مدينة طنجة باعتبارها فضاء للقاءات الفنية والتلاقح الثقافي.
0: ودوليا، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بوليس تطورات الأوضاع الإقليمية، وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم السبت أن هذه المباحثات تأتي في إطار المشاورات المتواصلة بين مصر والولايات المتحدة حول مختلف القضايا والمستجدات الإقليمية. وتابع المصدر ذاته أن الاتصال تناول آخر التطورات الخاصة بالأزمة مع إيران، مع التأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز احتراما لقواعد وأحكام القانون الدولي. وختاما بالخبر الرياضي، المنتخب المغربي لكرة المضرب أنهى منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة 2-0 لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي السككيين بالرباط. وعزز المنتخب الوطني تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد، وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب بتغلبه على كانيس أبوا بالنتيجة ذاتها. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، في أمان الله.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: نمط الاقتراع يقصد به الطريقة القانونية والتقنية التي يتم من خلالها ترجمة أصوات الناخبين إلى مقاعد داخل المجالس المنتخبة. مجلس النواب يتألف من 395 عضوا، ينتخب 305 منهم على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، فيما ينتخب 90 عضوا على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية، ويجري الانتخاب كقاعدة عامة بالاقتراع العام المباشر عن طريق اللائحة وفق نظام التمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية، ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. ويكتسي القاسم الانتخابي دورا محوريا في تحديد نصيب كل لائحة، إذ يستخرج بقسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور. وبعد تحديد عدد المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة، تسند هذه المقاعد إلى مترشحيها وفق ترتيبهم التسلسلي في اللائحة، مع تنظيم الآثار المترتبة عن فقدان أحد المترشحين وارتقاء المترشحين المرتبين بعده بحسب الحالات التي يحددها القانون.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
8: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
11: بعد 6 سنوات من معرضه الأول، افتتح الفنان التشكيلي المغربي الأمريكي حسن كوهن برواق ضفافة بمقر مؤسسة الحسن الثانية لمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، معرضا جديدا بحضور عدد من الفنانين والمهنيين في المجال الثقافي. غيرت أسلوبي الفني وأستمد تحولاتي من أسفاري وتجاربي الشخصية، وأحرص على عدم الانحصار في نمط واحد، فالفن يقودني أثناء إنجازي لوحاتي. معرض يضم نحو 40 لوحة تعكس تطور التجربة الإبداعية للفنانة، وفرصة لاكتشاف أحدث أعمال كوهن والوقوف على تطور تجربته الإبداعية التي تغدت من مختلف الثقافات، مع حضور راسخ للمغربي في ذاكرته ورؤيته الفنية.
12: إنها المرة الثانية التي نستضيف فيها حسن، وتجسد هذه الاستضافة حرصا على التعريف بالمبدعين المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبة مساراتهم الفنية، كما أنها تبرز الدينامية والنضج اللذين ميزا مساره الإبداعي منذ معرضه الأول سنة 2020.
11: وتتميز أعمال كوهن باشتغالها على الذاكرة والمشاعر والعلاقة بين المادة والضوء ضمن لغة تشكيلية تسعى إلى منح الصمت والأحاسيس الداخلية بعدا تعبيريا بصريا.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. إن غمزني بكرة إن مادن دينامون دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غما براديو.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
13: في الوقت الذي تبلغ فيه الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر، أوجها بمدينة طنجة تشهد أنشطة أخرى بعيدة عن الأضواء حركية غير معتادة، ومنها المطابع وورشات التواصل البصري، حيث تتزايد الطلبات لمواكبة الحملة ومنح المرشحين هوية بصرية يسهل التعرف عليها في الشارع. وبالنسبة لأرباب المطابع، يكمن التحدي التقني في تكييف اسم المرشح ورمزه الانتخابي وشعاره وهويته البصرية مع أكبر عدد ممكن من الدعامات، وذلك في وقت قياسي غالبا ما يقل عن 48 ساعة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
14: كيجيو عندنا المرشحين ولا الاحزاب هما اللي كيطلبوا منا نطبعوا لهم. حنا كنساهموا بواحد كنساهموا بعض الافكار ديالنا في اطار القانون، وبالتالي كنخرجوا له داك الورقه اللي غادي يعطيها في حمله ديالو تكون سليمه.
13: حركية تستفيد منها سلسلة من المهن التي تبدو أوسع مما قد يتبادر إلى الذهن، فخلف قبعة انتخابية بسيطة قد تتدخل جهات عدة، من بينها ممون النسيج والخياط ومصمم الجرافيك والطبع أو المختص في الطباعة بالشاشة الحريرية، فيما تتطلب صناعة لافتة أو تغليف سيارة الاستعانة بمهارات أخرى.
14: هذه المناسبة اللي كان فكروا حنايا نجددوا الآلة ديالنا، أننا نجيبوا آلات حديثة باش نبقاو حنايا متابعين الركب ديال الطباعة العصرية، ماشي فقط غير الرقمية حتى الأوفسيت.
13: وفي اليوم الموالي للاقتراع تبدأ قصة أخرى، إذ تستعيد الآلات تدريجيا نشاطها المعتاد، ويتم سحب الملصقات وتتوقف الطلبات الانتخابية وتطوي الورشات صفحة الانتخابات، وتبقى بعض القمصان والقبعات شاهدة في الشوارع على نشاط عابر جعل من الانتخابات خلال فترة الحملة ليس فقط منافسة سياسية، وإنما أيضا سوقا موسميا قويا بالنسبة لورشات التصميم والطباعة.
3: ريم راديو،
8: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع،
15: هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، الأخبار على مدار الساعة ريم راديو. ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موعد إخباري جديد، والبداية بقراءة في أبرز العناوين. في الانتخابات التشريعية تسهيلات إدارية لضمان مشاركة الأطر والموظفين في عملية التصويت. في منتدى هانغ تشو السيد عمارة يطالب بتعزيز حضور إفريقيا في حوكمة الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ورياضيا كأس ديفيس لكرة المدرب، المغرب يحسم يومه الأول أمام نيجيريا بالعلامة الكاملة. أهلا بكم من جديد. في شأن الانتخابات التشريعية، أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق للثالث والعشرين من شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات لازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق، يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع. وفي نفس السياق، أكد أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة خالد شيات أن البرامج الانتخابية التي قدمتها الأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري تكتسي أهمية بالغة في المشهد السياسي، مسجلا أن هذه البرامج تتجه عموما نحو تقارب في الرؤى وتحتاج إلى تعزيز واقعيتها وقابليتها للتنزيل. التفاصيل في التقرير التالي.
9: أوضح السيد شيات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن أهمية هذه البرامج تتجلى أساسا في كونها آلية تواصلية جوهرية تروم إيصال مضمون ومنهج الحزب وخلفيته للمواطنين، مبرزا أن أنها تعكس الرؤى الاستراتيجية للأحزاب تجاه قطاعات حيوية متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية تندرج في صلب العمل الحكومي. وأضاف الأكاديمي أن هذه الوثائق لا تقتصر على توجيه الناخبين والمهتمين بالسياسات العمومية كالتعليم والصحة، بل تشكل أيضا الأرضية الأساسية لصياغة البرنامج الحكومي المستقبلي، والذي غالبا ما يكون ثمرة توافق وتكامل بين البرامج الحزبية للتشكيلات السياسية التي تنجح في التحالف وتشكيل الأغلبية.
0: هذا وفي أفق الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجاري تتصدر عدة نساء لوائح حزبية في عدد من الدوائر الانتخابية المحلية بجهة الدار البيضاء ستات. ويعكس هذا الحضور تطورا ملحوظا، إذ باتت مرشحات يتصدرن واجهة المنافسة الانتخابية المحلية بما يتجاوز آليات التمثيلية المخصصة للنساء المعروفة بنظام الكوتا. وأيضا على غرار باقي جهات المملكة، تشكل الحملات الترويجية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر الجاري بجهة الشرق مناسبة لتوفير فرص شغل موسمية للشباب وخلق دينامية اقتصادية محلية تساهم في إنعاش عدد من القطاعات الخدماتية والتجارية. هكذا تبرز الاستحقاقات التشريعية بجهة الشرق كمحطة تتجاوز التنافس السياسي لتطلع بدور مباشر عبر الأنشطة الميدانية الموسمية في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وضخ دينامية مؤقتة في سوق الشغل بالجهة. في خبر آخر، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة ب60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة ب60 دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق ل25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2-18-855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق ل 26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية. في الشأن الاقتصادي، بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الصيني، دعا السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا باسم المؤسسات الاستشارية الإفريقية إلى إرساء حوكمة عالمية أكثر تمثيلية وإلى مشاركة أكبر للقارة في دينامية التحولات الاقتصادية والتكنولوجية لا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار أكد السيد عمارة أن مستوى تمثيلية إفريقيا في آليات الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي ينبغي أن يعكس على نحو أفضل وزنها الديمغرافي ومساهمتها المتنامية في الاقتصاد العالمي، ذلك أن القارة تشهد نموا مضطردا في عدد سكانها وتتسم بتركيبة سكانية شابة مما يمنحها امتيازا ديمغرافيا هاما في سياق تواجه فيه عدة مناطق من العالم إشكالية شيخوخة السكان. وفي هذا السياق ذكر السيد عمارة برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى انبثاق إفريقيا قادرة على تثمين مؤهلاتها على نحو أمثل والاستناد إلى شبابها وجعل الابتكار والتعاون جنوب جنوب رافعتين لتعزيز السيادة وتحقيق الازدهار المشترك. وجهويا بورزازات، يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحوكمة الإدارية. ومع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر، باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل. وتأتي إعادة التنظيم هذه في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية جهة درعا تفيلات. وبحسب جامعة ابن زهر، يروم هذا التنظيم الجديد تعزيز انسجام العرض التكويني وضمان ملائمة أفضل بين التكوينات ومجالات التخصص وتحسين التنظيم البيداغوجي والإداري للمؤسسات الجامعية. القطب الجامعي بورزازات عازم على مواصلة هذه الدينامية من خلال التوجه نحو مسالك تشجع التشغيل الذاتي والمقاولاتية وتساهم في تطوير السلاسل اللوجستية والمهارات الناعمة. فيما يخص الشأن الثقافي، عروس الشمال طنجة تحتضن بقصر المؤسسات الإيطالية فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج فني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. لنستمع للتقرير التالي.
9: بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج غني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM تتواصل مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة. برمجة الدورة 23 لمهرجان طنجة ستتميز بعرض فني متنوع موزع على عدد من الفضاءات بمدينة طنجة، فالعديد من فناني هذا اللون الفني سبق لهم أن أقاموا بالمدينة أو قدموا عروضهم بها. انطلاق هذه التظاهرة تميز على الخصوص باستعراض احتفالي للفرقة الموسيقية البلجيكية المغربية غومورك اي كركبا، انطلق من باب القصبة في اتجاه باب المرسى معلنا عن انطلاق 3 أيام تحتفي بموسيقى الجاز والحوار بين الثقافات والتنوع الموسيقي. أنا سعيد بالمشاركة في فعالية هذا المهرجان وأشارك في هذا الاستعراض الاحتفالي إلى جانب فرقة غناوة المغربية. ومن خلال هذه البرمجة يواصل مهرجان طنجاز ترسيخ مكانته كموعد موسيقي منفتح على تنوع الأنماط والثقافات مع إبراز مدينة طنجة باعتبارها فضاء للقاءات الفنية والتلاقح الثقافي.
0: ودوليا، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطف اتصال هاتفي مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بوليس تطورات الأوضاع الإقليمية. وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم السبت أن هذه المباحثات تأتي في إطار المشاورات المتواصلة بين مصر والولايات المتحدة حول مختلف القضايا والمستجدات الإقليمية. وتابع المصدر ذاته أن الاتصال تناول آخر التطورات الخاصة بالأزمة مع إيران مع التأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز احتراما لقواعد وأحكام القانون الدولي. وختاما بالخبر الرياضي، المنتخب المغربي لكرة المضرب أنهى منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة 2-2 لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي السككيين بالرباط. وعزز المنتخب الوطني تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد، وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب بتغلبه على كانيس أبوا بالنتيجة ذاتها. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، في أمان الله.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
16: بغية تعزيز ولوج الشباب إلى الفنون الرقمية، تم توقيع اتفاقية متعلقة بإطلاق مشروع نومون بالمغرب، وذلك بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومؤسسة هبة وشركاء آخرين. مشروع يدعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الولوج إلى الممارسات الثقافية الرقمية وتعزيز قدرات الشباب في مجال الفنون الرقمية.
17: هذه المبادرة تطمح إلى النهوض بالفنون الرقمية وتسهيل الوصول إليها لفائدة الشباب، لا سيما في المناطق التي تظل فيها البنية التحتية الثقافية محدودة.
16: ومن خلال آلية متنقلة للفنون الرقمية يخطط هذا المشروع للتوجه نحو الجمهور في 6 أحياء بالرباط و3 مناطق قروية من خلال تقديم ولوج مجاني إلى الأعمال الرقمية وأنشطة تدريبية وتكوينية على استخدام الأدوات الإبداعية.
17: نومون يهدف بالأساس إلى الحد من الفوارق في الولوج إلى الممارسات الثقافية والفنية الرقمية بين المراكز الحضرية والمناطق شبه الحضرية والقروية.
16: ويستند هذا المشروع إلى حافلة تم إعدادها بالكامل لتكون عبارة عن استوديو متنقل من شأنه التنقل للقاء الجماهير في الأحياء الهامشية وكذلك في العديد من المناطق القروية.
3: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
18: أعلنت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للا لمياء عن افتتاح التسجيل بمعاهدها التعليمية ومراكزها الاجتماعية والتربوية برسم الموسم الدراسي 2026-2027. وبهذه المناسبة دعت المنظمة في بلاغ لها الأسر وأولياء أمور الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم بالمعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة لها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للنهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتعزيز فرصهم في التربية والتعليم والتأهيل والإدماج الاجتماعي. وأكدت المنظمة أن هذه الدعوة تأتي حرصا على تمكين الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر من الاستفادة من حقهم في التعليم والتكوين والتأهيل وتوفير الظروف الملائمة التي تساعدهم على بناء شخصيتهم وتنمية قدراتهم وتحقيق استقلاليتهم والاندماج في المجتمع، مذكرة في هذا الصدد بأن جميع الخدمات التربوية والاجتماعية التي تقدمها مجانية.
3: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
9: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي أمسنور والوكالة الدولية للطاقة الذرية تجددان بفيينا ترتيبات العملية المتعلقة بالمدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية، وذلك على هامش دورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويجدد هذا الترتيب العملي الجديد الذي وقعه المدير العام لأمسنور سعيد مولين ونائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة بالأمن والسلامة النوويين كارين هيرفيو بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان. الترتيب الذي تم إبرامه في البداية سنة 2023. المدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية المخصصة للهيئات التنظيمية في البلدان الإفريقية تشكل منصة للتعاون وتنمية الكفاءات وتروم مواكبة تعزيز البنية التحتية التنظيمية الوطنية في مجال السلامة الإشعاعية وفقا لمعايير السلامة المعتمدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
19: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة
20: ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
21: ريم راديو. ريم راديو.
22: إذاعة الأخبار المغربية.
23: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
24: ريم راديو.
25: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موعد إخباري جديد، والبداية بقراءة في أبرز العناوين. في الانتخابات التشريعية تسهيلات إدارية لضمان مشاركة الأطر والموظفين في عملية التصويت. في منتدى هانغ تشو السيد عمارة يطالب بتعزيز حضور إفريقيا في حوكمة الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ورياضيا، كأس ديفيس لكرة المضرب، المغرب يحسم يومه الأول أمام نيجيريا بالعلامة الكاملة. أهلا بكم من جديد. في شأن الانتخابات التشريعية، أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس

0: الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع. وفي نفس السياق أكد أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة خالد شيات أن البرامج الانتخابية التي قدمتها الأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري تكتسي أهمية بالغة في المشهد السياسي، مسجلا أن هذه البرامج تتجه عموما نحو تقارب في الرؤى وتحتاج إلى تعزيز واقعيتها وقابليتها للتنزيل. التفاصيل في التقرير التالي.
1: أوضح السيد شيات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن أهمية هذه البرامج تتجلى أساسا في كونها آلية تواصلية جوهرية تروم إيصال مضمون ومنهج الحزب وخلفيته للمواطنين، مبرزا أن أنها تعكس الرؤى الاستراتيجية للأحزاب تجاه قطاعات حيوية متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية تندرج في صلب العمل الحكومي. وأضاف الأكاديمي أن هذه الوثائق لا تقتصر على توجيه الناخبين والمهتمين بالسياسات العمومية كالتعليم والصحة، بل تشكل أيضا الأرضية الأساسية لصياغة البرنامج الحكومي المستقبلي، والذي غالبا ما يكون ثمرة توافق وتكامل بين البرامج الحزبية للتشكيلات السياسية التي تنجح في التحالف وتشكيل الأغلبية.
0: هذا وفي أفق الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجاري تتصدر عدة نساء لوائح حزبية في عدد من الدوائر الانتخابية المحلية بجهة الدار البيضاء ستات. ويعكس هذا الحضور تطورا ملحوظا، إذ باتت مرشحات يتصدرن واجهة المنافسة الانتخابية المحلية بما يتجاوز آليات التمثيلية المخصصة للنساء المعروفة بنظام الكوتا. وأيضا على غرار باقي جهات المملكة، تشكل الحملات الترويجية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر الجاري بجهة الشرق مناسبة لتوفير فرص شغل موسمية للشباب وخلق دينامية اقتصادية محلية تساهم في إنعاش عدد من القطاعات الخدماتية والتجارية. هكذا تبرز الاستحقاقات التشريعية بجهة الشرق كمحطة تتجاوز التنافس السياسي لتطلع بدور مباشر عبر الأنشطة الميدانية الموسمية في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وضخ دينامية مؤقتة في سوق الشغل بالجهة. في خبر آخر، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة ب60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة ب60 دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق 25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية، ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق 2 من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2 18855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق 26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية. في الشأن الاقتصادي، بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الصيني، دعا السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا باسم المؤسسات الاستشارية الإفريقية إلى إرساء حوكمة عالمية أكثر تمثيلية

0: وإلى مشاركة أكبر للقارة في دينامية التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، لا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار أكد السيد عمارة أن مستوى تمثيلية إفريقيا في آليات الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي ينبغي أن يعكس على نحو أفضل وزنها الديموغرافي ومساهمتها المتنامية في الاقتصاد العالمي، ذلك أن القارة تشهد نموا مضطردا في عدد سكانها وتتسم بتركيبة سكانية شابة، مما يمنحها امتيازا ديموغرافيا هاما في سياق تواجه فيه عدة مناطق من العالم إشكالية شيخوخة السكان. وفي هذا السياق ذكر السيد عمارة برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى انبثاق إفريقيا قادرة على تثمين مؤهلاتها على نحو أمثل والاستناد إلى شبابها وجعل الابتكار والتعاون جنوب جنوب رافعتين لتعزيز السيادة وتحقيق الازدهار المشترك. وجهويا بورزازات، يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحوكمة الإدارية. ومع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر، باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل. وتأتي إعادة التنظيم هذه في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية جهة درعا تفيلات. وبحسب جامعة ابن زهر، يروم هذا التنظيم الجديد تعزيز انسجام العرض التكويني وضمان ملائمة أفضل بين التكوينات ومجالات التخصص وتحسين التنظيم البيداغوجي والإداري للمؤسسات الجامعية. القطب الجامعي بورزازات عازم على مواصلة هذه الدينامية من خلال التوجه نحو مسالك تشجع التشغيل الذاتي والمقاولاتية وتساهم في تطوير السلاسل اللوجستية والمهارات الناعمة. فيما يخص الشأن الثقافي، عروس الشمال طنجة تحتضن بقصر المؤسسات الإيطالية فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج فني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. لنستمع للتقرير التالي.
1: بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج غني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM تتواصل مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة. برمجة الدورة 23 لمهرجان طنجة ستتميز بعرض فني متنوع موزع على عدد من الفضاءات بمدينة طنجة، فالعديد من فناني هذا اللون الفني سبق لهم أن أقاموا بالمدينة أو قدموا عروضهم بها. انطلاق هذه التظاهرة تميز على الخصوص باستعراض احتفالي للفرقة الموسيقية البلجيكية المغربية غوموك اي كركبة، انطلق من باب القصبة في اتجاه باب المرسى معلنا عن انطلاق 3 أيام تحتفي بموسيقى الجاز والحوار بين الثقافات والتنوع الموسيقي. أنا سعيد بالمشاركة في فعالية هذا المهرجان وأشارك في هذا الاستعراض الاحتفالي إلى جانب فرقة جناوة المغربية. ومن خلال هذه البرمجة يواصل مهرجان طنجاز ترسيخ مكانته كموعد موسيقي منفتح على تنوع الأنماط والثقافات، مع إبراز مدينة طنجة باعتبارها فضاء للقاءات الفنية والتلاقح الثقافي.
0: ودوليا، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بوليس تطورات الأوضاع الإقليمية. وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم السبت أن هذه المباحثات تأتي في إطار المشاورات المتواصلة بين مصر والولايات المتحدة حول مختلف القضايا والمستجدات الإقليمية. وتابع المصدر ذاته أن الاتصال الاتصال تناول آخر التطورات الخاصة بالأزمة مع إيران، مع التأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز احتراما لقواعد وأحكام القانون الدولي. وختاما بالخبر الرياضي، المنتخب المغربي لكرة المضرب أنهى منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة 2-2 لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي السككيين بالرباط. وعزز المنتخب الوطني تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد، وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب بتغلبه على كانيس أبوا بالنتيجة ذاتها. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، في أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد، وهذه عناوينه: تنظيم الدورة 27 لمهرجان الأرز للفيلم القصير من 8-11 أكتوبر بإفران. بطنجة انطلاق فعالية الدورة 23 لمهرجان طنجاس. وبإقليم الحوز ارتفاع ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحية المصنفة ب9% عند متم يوليوز. في تفاصيل حصاد الجهاد، تحتضن مدينة إفران الدورة 27 لمهرجان الأرز للفيلم القصير في الفترة الممتدة من 8-11 أكتوبر، وذلك تحت شعار الاستثمار في إبداع الشباب سينما الغد، مع برنامج يركز على تدريب وصناعة الأفلام والتعاون الثقافي. وتهدف هذه الدورة التي ستقام فعاليتها في مواقع متعددة بالمدينة إلى منح دور محوري لدعم المواهب الشابة، لا سيما من خلال لتنظيم ورشات عمل تغطي مختلف مراحل إنتاج الفيلم القصير. وستركز هذه الورشات المسمع تنظيمها في مركز الشباب بإفران على اللغة السمعية البصرية وكتابة السيناريو وتحليل التقني للنص وتقنيات التصوير والمونتاج، حيث ستتاح للمشاركين فرصة تطبيق المهارات التي اكتسبوها حديثا من خلال إنتاج فيلم قصير مدته 10 دقائق في ظروف احترافية. انطلقت بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة فعالية الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج فني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. وتتواصل هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM إلى غاية 20 شتنبر الجاري، مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة، بما يتيح للجمهور تجربة موسيقية منفتحة ومتاحة للجميع. وبموازاة الحفلات المبرمجة بقصر المؤسسات الإيطالية، يحط المهرجان الرحالة بعدد من الفضاءات الرمزية بمدينة طنجة بهدف تقريب الموسيقى من الجمهور وإسماع نغمات الجاز في مختلف أحياء المدينة. ختاما، بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بإقليم الحوز 864,977 ليلة إلى غاية متم يوليوز، بارتفاع نسبته 9% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية حسب مرصد السياحة. المرصد أوضح كذلك أن ليالي المبيت المسجلة بالإقليم مثلت 3% من ليالي المبيت المسجلة المسجلة على الصعيد الوطني خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، مشيرا إلى أن معدل الملء بلغ 75% بانخفاض نقطتين مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وخلال شهر يوليوز وحده سجلت المؤسسات السياحية بإقليم الحوز ما مجموعه 138,156 ليلة مبيت بارتفاع بنسبة 20%، فيما بلغ معدل الملء 78% بانخفاض نقطة واحدة مقارنة بشهر يوليوز من السنة المنصرمة. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
4: الأخبار المغربية ريم راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موعد إخباري جديد، والبداية بقراءة في أبرز العناوين. في الانتخابات التشريعية تسهيلات إدارية لضمان مشاركة الأطر والموظفين في عملية التصويت. في منتدى هانغتشو السيد عمارة يطالب بتعزيز حضور إفريقيا في حوكمة الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ورياضيا كأس ديفيس لكرة المضرب، المغرب يحسم يومه الأول أمام نيجيريا بالعلامة الكاملة. أهلا بكم من جديد. في شأن الانتخابات التشريعية، أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق 23 من شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق، يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع. وفي نفس السياق، أكد أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة خالد شيات أن البرامج الانتخابية التي قدمتها الأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري تكتسي أهمية بالغة في المشهد السياسي، مسجلا أن هذه البرامج تتجه عموما نحو تقارب في الرؤى وتحتاج إلى تعزيز واقعيتها وقابليتها للتنزيل. التفاصيل في التقرير التالي.
5: أوضح السيد شيات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن أهمية هذه البرامج تتجلى أساسا في كونها آلية تواصلية جوهرية تروم إيصال مضمون ومنهج الحزب وخلفيته للمواطنين، مبرزا أن تعكس الرؤى الاستراتيجية للأحزاب تجاه قطاعات حيوية متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية تندرج في صلب العمل الحكومي. وأضاف الأكاديمي أن هذه الوثائق لا تقتصر على توجيه الناخبين والمهتمين بالسياسات العمومية كالتعليم والصحة، بل تشكل أيضا الأرضية الأساسية لصياغة البرنامج الحكومي المستقبلي، والذي غالبا ما يكون ثمرة توافق وتكامل بين البرامج الحزبية للتشكيلات السياسية التي تنجح في التحالف وتشكيل الأغلبية.
4: هذا وفي أفق الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجاري تتصدر عدة نساء لوائح حزبية في عدد من الدوائر الانتخابية المحلية بجهة الدار البيضاء ستات. ويعكس هذا الحضور تطورا ملحوظا، إذ باتت مرشحات يتصدرن واجهة المنافسة الانتخابية المحلية بما يتجاوز آليات التمثيلية المخصصة للنساء المعروفة بنظام الكوتا. وأيضا على غرار باقي جهات المملكة، تشكل الحملات الترويجية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر الجاري بجهة الشرق مناسبة لتوفير فرص شغل موسمية للشباب وخلق دينامية اقتصادية محلية تساهم في إنعاش عدد من القطاعات الخدماتية والتجارية. هكذا تبرز الاستحقاقات التشريعية بجهة الشرق كمحطة تتجاوز التنافس السياسي لتطلع بدور مباشر عبر الأنشطة الميدانية الموسمية في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وضخ دينامية مؤقتة في سوق الشغل بالجهة. في خبر آخر، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة ب60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة ب60 دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 محرم 1448 الموافق ل25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2 18855 الصادر في 16 صفر 1440 الموافق ل26 أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية. في الشأن الاقتصادي، بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الصيني، دعا السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا باسم المؤسسات الاستشارية الإفريقية إلى إرساء حوكمة عالمية أكثر تمثيلية وإلى مشاركة أكبر للقارة في دينامية التحولات الاقتصادية والتكنولوجية لا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار أكد السيد عمارة أن مستوى تمثيلية إفريقيا في آليات الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي ينبغي أن يعكس على نحو أفضل وزنها الديمغرافي ومساهمتها المتنامية في الاقتصاد العالمي، ذلك أن القارة تشهد نموا مضطردا في عدد سكانها وتتسم بتركيبة سكانية شابة مما يمنحها امتيازا ديمغرافيا هاما في سياق تواجه فيه عدة مناطق من العالم إشكالية شيخوخة السكان. وفي هذا السياق ذكر السيد عمارة برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى انبثاق إفريقيا قادرة على تثمين مؤهلاتها على نحو أمثل والاستناد إلى شبابها وجعل الابتكار والتعاون جنوب جنوب رافعتين لتعزيز السيادة وتحقيق الازدهار المشترك. وجهويا بورزازات، يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحوكمة الإدارية. ومع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر، باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل. وتأتي إعادة التنظيم هذه في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعا تفيلات. وبحسب جامعة ابن زهر، يروم هذا التنظيم الجديد تعزيز انسجام العرض التكويني وضمان ملائمة أفضل بين التكوينات ومجالات التخصص وتحسين التنظيم البيداغوجي والإداري للمؤسسات الجامعية. القطب الجامعي بورزازات عازم على مواصلة هذه الدينامية من خلال التوجه نحو مسالك تشجع التشغيل الذاتي والمقاولاتية وتساهم في تطوير السلاسل اللوجستية والمهارات الناعمة. فيما يخص الشأن الثقافي، عروس الشمال طنجة تحتضن بقصر المؤسسات الإيطالية فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج فني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. لنستمع للتقرير التالي.
5: بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج غني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM تتواصل مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة. برمجة الدورة 23 لمهرجان طنجة ستتميز بعرض فني متنوع موزع على عدد من الفضاءات بمدينة طنجة، فالعديد من فناني هذا اللون الفني سبق لهم أن أقاموا بالمدينة أو قدموا عروضهم بها. انطلاق هذه التظاهرة تميز على الخصوص باستعراض احتفالي للفرقة الموسيقية البلجيكية المغربية غومورك اي كركبا، انطلق من باب القصبة في اتجاه باب المرسى معلنا عن انطلاق 3 أيام تحتفي بموسيقى الجاز والحوار بين الثقافات والتنوع الموسيقي. أنا سعيد بالمشاركة في فعالية هذا المهرجان وأشارك في هذا الاستعراض الاحتفالي إلى جانب فرقة جناوة المغربية. ومن خلال هذه البرمجة يواصل مهرجان طنجاز ترسيخ مكانته كموعد موسيقي منفتح على تنوع الأنماط والثقافات مع إبراز مدينة طنجة باعتبارها فضاء للقاءات الفنية والتلاقح الثقافي.
4: ودولياً، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بوليس تطورات الأوضاع الإقليمية، وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم السبت أن هذه المباحثات تأتي في إطار المشاورات المتواصلة بين مصر والولايات المتحدة حول مختلف القضايا والمستجدات الإقليمية. وتابع المصدر ذاته أن الاتصال تناول آخر التطورات الخاصة بالأزمة مع إيران مع التأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز احتراما لقواعد وأحكام القانون الدولي. وختاما بالخبر الرياضي، المنتخب المغربي لكرة المضرب أنهى منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة 2-2 لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيس المقامة على ملاعب نادي السكاكيين بالرباط. وعزز المنتخب الوطني تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد، وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب بتغلبه على كانيس أبوا بالنتيجة ذاتها. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، في أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: بين ثنايا الكتبان الرملية الذهبية الشاهقة، وحيث تهمس الرياح بأسرار الزمن الغابر، تبرز للعيان لؤلؤة زرقاء تكسر حدة السفرة الطاغية. إنها بحيرة ياسمينة. تقع هذه البحيرة الفريدة في منطقة رأس العرق شمال كثبان مرزوكة، لتقف كشاهد حي على قدرة الخالق في بذر الحياة من قلب العدم، وكأنها مرآة صقلت بعناية لتعكس زرقة السماء الصافية فوق أديم الصحراء المغربية الشاسعة. هنا وحين تلامس أشعة الشمس سطح الماء، تظهر البحيرة مجددا في أبهى حللها لترسم مشهدا يفوق الخيال. أسراب الطيور المهاجرة تحلق في الأعالي، ترتفع وتنخفض في حركات استعراضية جذابة قبل أن تحط برفق على ضفاف البحيرة باحثة عن الاستراحة في هذا الملاذ الآمن. هذا التناغم البصري المذهل بين زرقة الماء وصفاء السماء وذهب الرمال يجعل من المكان لوحة سينمائية حية تتجدد تفاصيلها مع كل شروق وغروب. وعلى امتداد تلك التموجات الرملية التي لا ينتهي مداها يكتمل المشهد الإنساني المهيب. ففي الأفق البعيد يظهر السياح فوق ظهور الإبل ينسبون في صفوف طويلة متراصة تحاكي في هيبتها قوافل التجارة القديمة. يتقدمهم أبناء المنطقة المختصون، أولئك الذين خبروا دروب الصحراء وحفظوا تضاريسها شبرا بشبر. يقودون القوافل بصبر وأنات مرتدين أزياءهم التقليدية التي تضفي على المشهد لمسة من الأصالة والوقار، وكأنهم حراس هذا الإرث العريق. وبالقرب من هذا السكون تكسر صمت المكان محركة سيارة الدفع الرباعي التي تجوب الفيافي بقيادة محترفين يختصرون المسافات ويتحدون منحدرة الكثبان الشاهقة. هؤلاء الخبراء يمنحون الزوار جرعة لا تنسى من الإثارة والمغامرة، وهم يستكشفون معا خبايا هذه الصحراء الرائعة وكنوزها المخفية بين الرمال. وهكذا تظل ياسمينة هي القلب النابض في صدر الرمال والكنز الخفي الذي يثبت يوما بعد يوم أن الجمال الحقيقي يكمن في التناغم بين قسوة الصحراء وعذوبة المياه. هي دعوة مفتوحة لكل بساط ريح يمر من هنا ليختبر سحرا لا يمحوه الزمن، وليكتشف أن في قلب رأس العرق تولد الحياة دائما من جديد في أبهى تجلياتها.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ريم راديو.
2: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
3: تم سكرت تنامورت نتسوريفتين وتم زواروت تيزمم نتا الزاني نغتين مل تم زواروت إلا دارك وزاني الطافن قوزني غتسموسي سقواسن أدا سورت كيستا دي درت أسكفلت لي كلو يستوهما نغدو درت نس زغ قوزي سقواسن تين مل تم زواروت توسورت غاتو ستيت ماش لاب داقيس نتغرين كريقات تزان أما يزمم هاني رخا يكسول فابورا المغرب كلوت تما واسوس سقميانا مورت تين مل تم زواروت تنون ديم شرك ننس أرا كان تأتين مل تم زواروت كي تزانين غدرار ولا غزاغار ورف لك إلا بلا تفتوت سكران تين مل ياك يازن نيغ تزولت وسلم دام زوارو لي لا نغتمنط لي غتزدارت تاوي ديك فوتوكوبين تنفوت لي غيتو زمام وزان غير الحاله المدنيه نيغ حتى الكاريت نتلاليت ديال فوتوكوبين تكردات انا مورت من باب انت الزانت تين من الغصاد نورز انت في الويني كريغاتيان كريغاتيات تفركي سوريكي واللوحيا موكريس ارتكا حتى تي غاوسي وين ولمود افادت السيفسيس توجي وين تزانين هنا درتاج تي ويكاد سيانف زميمت غسلم دام زوارو اختياق انت غصاد هان مالا داك رزمنت في الويني ما
0: الخبر من المصدر. باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب. دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: موعد إخباري جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم. المغرب يؤكد أمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. في الانتخابات التشريعية منح تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. الرجوع إلى ساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. أهلا بكم من جديد. البداية من بوجنبورا، وأمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، حيث أكد المغرب على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. وأوضح الوفد المغربي خلال الشق الوزاري من الدورة العادية 18 للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسلامة والأمن أن تحول طبيعة النزاعات أبرز محدودية النماذج التقليدية في مجال دعم السلام، ما يقتضي اليوم إعادة التفكير في المقاربات من أجل الاستجابة بشكل أفضل للواقع الأمني الذي لا تزال القارة تواجهه. وأضاف الوفد أن المغرب مسترشدا بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يظل منخرطا بكل عزم في مواكبة شركائه الأفارقة وكذا المؤسسات المختصة التابعة للاتحاد الأفريقي في تطوير قدرات ملائمة لمتطلبات عمليات دعم السلام. في شأن الانتخابات التشريعية، دعا بلاغ لرئاسة الحكومة إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية، أميمة بوشعنين.
4: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق 23 من شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
7: في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة بـ60 دقيقة. عودة إليك أميمة بوشعنين.
4: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة بـ60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة بـ60 دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 226530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق للـ25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للـ2 من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2-18-855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق للـ26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
7: إلى ذلك، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارتي وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
5: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارتي وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية تضيف الوزارة ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
7: في شأن آخر، ترتكز أبرز فرص الاستثمار الواعدة بين فرنسا والمغرب على قطاعات السيارات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والفندقة، فضلا عن القطاعين البحري والجوي، وفق ما كتبته صحيفة لا تخبيون الفرنسية أمس الجمعة. وذكرت الأسبوعية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية في مقال حول فرص الاستثمار الجديدة للشركات الفرنسية في المغرب بتوقيع 33 عقدا بقيمة 10.7 ملايير أورو بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024 إلى الرباط بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرزت أن الرباط وباريس أعطتا أنذاك دفعة لدينامية جديدة في إطار الشراكة الاستثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الطموح يتجلى في 3 محاور رئيسية تشمل التظاهرات الرياضية الكبرى والتحديات المرتبطة بالماء والطاقات المتجددة. جهويا، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونظراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط. وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاتها. وتستضيف هذه التظاهرة الثقافية الدولية وفق المنظمين كاتبات وشاعرات وفنانات ناشرات وباحثات في لقاءات مفتوحة مع الجمهور داخل مدينة تجعل من الكلمة جسرا نحو السفر ومن الأدب مساحة للتلاقي. ويشارك مبدعون قادمون من المغرب وإسبانيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا في برمجة متنوعة وغنية بين لقاءات أدبية وشعرية وحوارات وقراءات ومعارض وتعبيرات فنية في احتفاء بالمعرفة والإبداع والتبادل الثقافي. في الشأن الثقافي، دائما تحتضن مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال يوم غد الأحد الدورة 11 من الحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي يروم تعزيز وتثمين التراث المغربي في كندا. وتشكل هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها جمعية ثقافات وتنوع مناسبة لتسليط الضوء على الموسيقى والمطبخ والحرف اليدوية المغربية، بما يتيح للجمهور فرصة اكتشاف مختلف تعبيرات الثقافة المغربية والاحتفاء بها. وتندرج هذه الدورة في إطار الدينامية الرامية إلى تثمين التراث المغربي الغني وتوطيد الروابط بين أفراد الجالية المغربية والمجتمع الكندي. وبحسب المنظمين فإن هذه التظاهرة التي انطلقت سنة 2010 تستقطب كل سنة أكثر من 15,000 شخص للاحتفاء بالثقافة والتقاليد المغربية. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إبرام اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن في غرينلاند. وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال: يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبرمت اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح بلادنا سيطرة دائمة على الأمن وكافة الاحتياجات الأخرى في غرينلاند، ما يعالج تماما جميع مخاوفنا العديدة في الولايات المتحدة، موضحا أن الأمر يتعلق باتفاقية غير محددة المدة وليس لها نهاية. وأبرز أنه تم العمل مع ممثلي الدنمارك وغرينلاند لضمان أن تمتلك الولايات المتحدة وبشكل دائم القدرة الكاملة على القيام بما هو ضروري في غرينلاند من أجل تأمين والدفاع عن أمن غرينلاند والولايات المتحدة الأمريكية. ختاما بالخبر الرياضي، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 شتنبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي ستتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام منتخب مالي يوم الخميس فاتح أكتوبر بملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، والثانية أمام منتخب تنزانيا يوم الاثنين 5 أكتوبر بملعب القرية الرياضية بمدينة طنجة. وأضاف المصدر ذاته أن المباراتين تندرجان في إطار استعدادات المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة للمباراتين اللتين سيخوضهما خلال شهر نوفمبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا برسم الدور الأول من التصفيات المؤهلة نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستقام في مصر. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية موعدنا الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين في عدد جديد من نبض الرياضة، وإلى التفاصيل. في البداية، أعلن نادي المغرب الفاسي حامل لقب البطولة الاحترافية عن استقالة محمد بوزوبع من رئاسة الجمعية الرياضية للنادي لأسباب شخصية، ومع ذلك لن يغادر بوزوبع النادي بل سيواصل دعمه ومواكبته بصفته المستثمر الأول في الشركة الرياضية للمغرب الفاسي. وجاء الإعلان عن هذا القرار عقب اجتماع عقدته إدارة النادي مع أعضاء مجلس الحكماء بحضور كل من محمد بوزوبع وعمر بن نيس رئيس الشركة الرياضية للنادي وعلي بن جلون نائب رئيس الجمعية. ووفقا لبيان صادر عن نادي المغرب الفاسي، فقد أوضح محمد بوزوبع أن استقالته تعود لاعتبارات شخصية، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه الخطوة لا تمس بالتزامه تجاه النادي ومشروعها. كما جدد بوزوبع ثقته في الشركة الرياضية للمغرب الفاسي وإدارتها التي يقودها عمر بن نيس، مشددا على ضرورة مواصلة مشروع النادي في ظل دخوله مرحلة جديدة من مراحل تطورها. ومن جانبه، دعا مجلس الحكماء إلى تعيين محمد بوزوبع رئيسا للمجلس تقديرا لالتزامه ودوره الفاعل داخل نادي المغرب الفاسي.
8: كما أعلن نادي المغرب الفاسي تأجيل النسخة الثالثة من دور حميد الهزاز لكرة القدم التي كانت مقررة من 18 إلى 20 من شتنبر الجاري بمشاركة 4 أندية مغربية دون تحديد موعد جديد لهذه الدورة. وكان من المقرر أن تجمع هذه البطولة 4 فرق مغربية في المجمع الرياضي بفاس، وهي الوداد الفاسي والنادي القنيطري والجيش الملكي والمغرب الفاسي. وفي خبر آخر، استأنف اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان تداربه بشكل فردي على أرضية الملعب بعد الإصابة التي تعرض لها في الفخذ الأيمن خلال مواجهة بريست برسم الدوري الفرنسي وفق ما أعلنه النادي الباريسي. وأوضح باريس سان جيرمان في بيان طبي نشره أنه في إطار برنامجه للعودة إلى التدريب يخوض أشرف حكيمي عملا فرديا على أرضية الملعب. وإلى كرة الطائرة، حيث انهزم المنتخب المغربي لكرة الطائرة أمام نظيره المصري بثلاث جولات لصفر في المباراة التي جمعت بينهما بتونس العاصمة في إطار منافسات المجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا للعبة. وقد خسرت العناصر الوطنية الجولة الأولى بنتيجة 25 مقابل 21، والثانية 25 ل 18، والثالثة 25 مقابل 21. وبهذه النتيجة يكون المغرب قد أنهى دور المجموعات باحتلال المرتبة الثانية في مجموعته خلف مصر، فيما تحتل غامبيا المرتبة الثالثة. وسيواجه المغرب في دور ثمن النهائي جمهورية الكونغو الديمقراطية التي احتلت المرتبة الثالثة في المجموعة الرابعة. والختم بالدوري الأوروبي، حيث استهل فريق يونيون سان جلواز البلجيكي مشواره في الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوز بثلاثة أهداف دون رد على مضيفه فيكتوريا بلزناتشيكي. وفرض الفريق البلجيكي سيطرته مبكرا بفضل ريليبوهيلي موفوكينغ الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 17 بتسديدة استقرت في الزاوية اليسرى لمرمى الفريق التشيكي. وضاعف ماتيو بيونديتش النتيجة في الدقيقة 43 مستفيدا من تمريرة للويس باتريس في ختام هجمة مرتدة. وفي الشوط الثاني وسع يونيون سان جلواز الفارق نهائيا بهدف ثالث حمل توقيع أندري كريستوفالوسي بضربة رأس في الدقيقة 59 إثر ركلة ركنية نفذها بيسفورد زينيلي. وبهذا وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة، في أمان الله.
6: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موعد إخباري جديد، والبداية بقراءة في أبرز العناوين. في الانتخابات التشريعية تسهيلات إدارية لضمان مشاركة الأطر والموظفين في عملية التصويت. في منتدى هانغتشو السيد عمارة يطالب بتعزيز حضور إفريقيا في حوكمة الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ورياضيا، كأس ديفيس لكرة المدرب، المغرب يحسم يومه الأول أمام نيجيريا بالعلامة الكاملة. أهلا بكم من جديد. في شأن الانتخابات التشريعية، أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق للثالث والعشرين من شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات لازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع. وفي نفس السياق أكد أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة

0: في كونها آلية تواصلية جوهرية تروم إيصال مضمون ومنهج الحزب وخلفيته للمواطنين، مبرزا أنها تعكس الرؤى الاستراتيجية للأحزاب تجاه قطاعات حيوية متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية تندرج في صلب العمل الحكومي. وأضاف الأكاديمي أن هذه الوثائق لا تقتصر على توجيه الناخبين والمهتمين بالسياسات العمومية كالتعليم والصحة، بل تشكل أيضا الأرضية الأساسية لصياغة البرنامج الحكومي المستقبلي، والذي غالبا ما يكون ثمرة توافق وتكامل بين البرامج الحزبية للتشكيلات السياسية التي تنجح في التحالف وتشكيل الأغلبية.
1: هذا وفي أفق الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجاري، تتصدر عدة نساء لوائح حزبية في عدد من الدوائر الانتخابية المحلية بجهة الدار البيضاء ستات. ويعكس هذا الحضور تطورا ملحوظا، إذ باتت مرشحات يتصدرن واجهة المنافسة الانتخابية المحلية بما يتجاوز آليات التمثيلية المخصصة للنساء المعروفة بنظام الكوتا. وأيضا على غرار باقي جهات المملكة، تشكل الحملات الترويجية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر الجاري بجهة الشرق مناسبة لتوفير فرص شغل موسمية للشباب وخلق دينامية اقتصادية محلية تساهم في إنعاش عدد من القطاعات الخدماتية والتجارية. هكذا تبرز الاستحقاقات التشريعية بجهة الشرق كمحطة تتجاوز التنافس السياسي لتطلع بدور مباشر عبر الأنشطة الميدانية الموسمية في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وضخ دينامية مؤقتة في سوق الشغل بالجهة. في خبر آخر، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 226530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق للخامس والعشرين يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية، ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2-18-855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق لسادس والعشرين من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية. في الشأن الاقتصادي، بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الصيني، دعا السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا باسم المؤسسات الاستشارية الإفريقية إلى إرساء حوكمة عالمية أكثر تمثيلية وإلى مشاركة أكبر للقارة في دينامية التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، لا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار أكد السيد عمارة أن مستوى تمثيلية إفريقيا في آليات الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي ينبغي أن يعكس على نحو أفضل وزنها الديمغرافي ومساهمتها المتنامية في الاقتصاد العالمي، ذلك أن القارة تشهد نموا مطردا في عدد سكانها وتتسم بتركيبة سكانية شابة، مما يمنحها امتيازا ديمغرافيا هاما في سياق تواجه فيه عدة مناطق من العالم إشكالية شيخوخة السكان. وفي هذا السياق ذكر السيد عمارة برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى انبثاق إفريقيا قادرة على تثمين مؤهلاتها على نحو أمثل والاستناد إلى شبابها وجعل الابتكار والتعاون جنوب جنوب رافعتين لتعزيز السيادة وتحقيق الازدهار المشترك.

0: وجهوياً بورزازات يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بتجديد الأكاديمي وتعزيز الحوكمة الإدارية. ومع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر، باتت المدينة تشكل قطباً جامعياً جهوياً حقيقياً يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل. وتأتي إعادة التنظيم هذه في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعا تفيلات. وبحسب جامعة ابن زهر، يروم هذا التنظيم الجديد تعزيز انسجام العرض التكويني وضمان ملائمة أفضل بين التكوينات ومجالات التخصص وتحسين التنظيم البيداغوجي والإداري للمؤسسات الجامعية. القطب الجامعي بورزازات عازم على مواصلة هذه الدينامية من خلال التوجه نحو مسالك تشجع التشغيل الذاتي والمقاولاتية وتساهم في تطوير السلاسل اللوجستية والمهارات الناعمة. فيما يخص الشأن الثقافي، عروس الشمال طنجة تحتضن بقصر المؤسسات الإيطالية فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج فني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. لنستمع للتقرير التالي.
1: بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج غني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM تتواصل مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة. برمجة الدورة 23 لمهرجان طنجة ستتميز بعرض فني متنوع موزع على عدد من الفضاءات بمدينة طنجة، فالعديد من فناني هذا اللون الفني سبق لهم أن أقاموا بالمدينة أو قدموا عروضهم بها. انطلاق هذه التظاهرة تميز على الخصوص باستعراض احتفالي للفرقة الموسيقية البلجيكية المغربية غومورك اي كركبا، انطلق من باب القصبة في اتجاه باب المرسى معلنا عن انطلاق 3 أيام تحتفي بموسيقى الجاز والحوار بين الثقافات والتنوع الموسيقي. أنا سعيد بالمشاركة في فعالية هذا المهرجان وأشارك في هذا الاستعراض الاحتفالي إلى جانب فرقة غناوة المغربية. ومن خلال هذه البرمجة يواصل مهرجان طنجاز ترسيخ مكانته كموعد موسيقي منفتح على تنوع الأنماط والثقافات مع إبراز مدينة طنجة باعتبارها فضاء للقاءات الفنية والتلاقح الثقافي.
0: ودوليا، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بوليس تطورات الأوضاع الإقليمية. وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم السبت أن هذه المباحثات تأتي في إطار المشاورات المتواصلة بين مصر والولايات المتحدة حول مختلف القضايا والمستجدات الإقليمية. وتابع المصدر ذاته أن الاتصال تناول آخر التطورات الخاصة بالأزمة مع إيران مع التأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز احتراما لقواعد وأحكام القانون الدولي. وختاما بالخبر الرياضي، المنتخب المغربي لكرة المضرب أنهى منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة 2-2 لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي السككيين بالرباط. وعزز المنتخب الوطني تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد، وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب بتغلبه على كانيس أبوا بالنتيجة ذاتها. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، في أمان الله.

بمشاركتكم في مباراة الأمن الوطني تتطلعون لتحقيق طموحكم في وظيفة مناطها خدمة الوطن والمواطن.

0: بالكفاءة والاستحقاق يمكنكم ولوج تخصصات شرطية مختلفة.
1: ما تخافش.
2: حسب طبيعة الشواهد الجامعية والمؤهلات الذاتية للمرشح.

0: سارعوا بتسجيل ملفات ترشيحكم في البوابة الإلكترونية لمباريات الأمن الوطني
1: لتضعوا الخطوة الأولى في مسار تحقيق طموحكم
0: ولتساهموا في أمن هذا البلد.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: انا بالنسبه ليا نورمالمون السائق فاش يكون شاد الطريق ما يجيبش التليفون، لان هادشي كيعرض حياته هو وناس اخرين للخطر وعائلاتهم حتى هما مساكن. دونك راه مسؤوليه وثقل كبير، حتى الا كاع كانت شي اورجانس ولا شي حاجه ضروره ضروريه وخاصو يجاوب، دو بريفيرونس انه يركن على اليمين حتى يسالي لابيل ديالو ويعاود يكمل الطريق.
1: الاستعمال ديال التليفون اثناء السياقه حاجه ما مزياناش، واصلا ممنوعه في القانون فهمتي ديال السير، وكي كيشتد الكونسونطراسيون ديال شنو سميتو ديال السائق.
2: الناس اللي كيستعملوا التليفون هما سايقين ما يمكنش، لانهم كيعرضوا الناس اخرين للخطر. علاش؟ لانه خصهم كما قلتي يشدوا اليمين عادي يهضروا، فهمتي؟ اما كيكونوا سايقين هما كيهضروا في التليفون كتوقع بزاف ديال لي زاكسيدون بسبب التليفون. من ضمنها شحال من مره انا كنلاحظها بزاف في الشارع وفي في الطريق.
3: الناس اللي كتستعمل الهاتف اثناء السياقه هذه اصلا محظوره قانونيا، وكنصح جميع السائقين ما يستعملوش الهاتف اثناء السياقه، لان راه كنعرضوا نفسنا للخطر. وعاد الناس اللي ما نتمنوش لهم دي زاكسيدون لي بانال.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: بغية تعزيز ولوج الشباب إلى الفنون الرقمية، تم توقيع اتفاقية متعلقة بإطلاق مشروع نومون بالمغرب، وذلك بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومؤسسة هبة وشركاء آخرين. مشروع يدعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الولوج إلى الممارسات الثقافية الرقمية وتعزيز قدرات الشباب في مجال الفنون الرقمية.
2: هذه المبادرة تطمح إلى النهوض بالفنون الرقمية وتسهيل الوصول إليها لفائدة الشباب، لا سيما في المناطق التي تظل فيها البنية التحتية الثقافية محدودة.
1: ومن خلال آلية متنقلة للفنون الرقمية، يخطط هذا المشروع للتوجه نحو الجمهور في 6 أحياء بالرباط و3 مناطق قروية من خلال تقديم ولوج مجاني إلى الأعمال الرقمية وأنشطة تدريبية وتكوينية على استخدام الأدوات الإبداعية.
2: نومون يهدف بالأساس إلى الحد من الفوارق في الولوج إلى الممارسات الثقافية والفنية الرقمية بين المراكز الحضرية والمناطق شبه الحضرية والقروية.
1: ويستند هذا المشروع إلى حافلة تم إعدادها بالكامل لتكون عبارة عن استوديو متنقل من شأنه التنقل للقاء الجماهير في الأحياء الهامشية وكذلك في العديد من المناطق القروية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
5: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موعد إخباري جديد، والبداية بقراءة في أبرز العناوين. في الانتخابات التشريعية تسهيلات إدارية لضمان مشاركة الأطر والموظفين في عملية التصويت. في منتدى هانغتشو السيد عمارة يطالب بتعزيز حضور إفريقيا في حوكمة الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ورياضيا كأس ديفيس لكرة المدرب، المغرب يحسم يومه الأول أمام نيجيريا بالعلامة الكاملة. أهلا بكم من جديد. في شأن الانتخابات التشريعية، أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق 23 من شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق، يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع. وفي نفس السياق، أكد أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة خالد شيات أن البرامج الانتخابية التي قدمتها الأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري تكتسي أهمية بالغة في المشهد السياسي، مسجلا أن هذه البرامج تتجه عموما نحو تقارب في الرؤى وتحتاج إلى تعزيز واقعيتها وقابليتها للتنزيل. التفاصيل في التقرير التالي.
7: أوضح السيد شيات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن أهمية هذه البرامج تتجلى أساسا في كونها آلية تواصلية جوهرية تروم إيصال مضمون ومنهج الحزب وخلفيته للمواطنين، مبرزا أن أنها تعكس الرؤى الاستراتيجية للأحزاب تجاه قطاعات حيوية متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية تندرج في صلب العمل الحكومي. وأضاف الأكاديمي أن هذه الوثائق لا تقتصر على توجيه الناخبين والمهتمين بالسياسات العمومية كالتعليم والصحة، بل تشكل أيضا الأرضية الأساسية لصياغة البرنامج الحكومي المستقبلي، والذي غالبا ما يكون ثمرة توافق وتكامل بين البرامج الحزبية للتشكيلات السياسية التي تنجح في التحالف وتشكيل الأغلبية.
6: هذا وفي أفق الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجاري، تتصدر عدة نساء لوائح حزبية في عدد من الدوائر الانتخابية المحلية بجهة الدار البيضاء ستات. ويعكس هذا الحضور تطورا ملحوظا، إذ باتت مرشحات يتصدرن واجهة المنافسة الانتخابية المحلية بما يتجاوز آليات التمثيلية المخصصة للنساء المعروفة بنظام الكوتا. وأيضا على غرار باقي جهات المملكة، تشكل الحملات الترويجية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر الجاري بجهة الشرق مناسبة لتوفير فرص شغل موسمية للشباب وخلق دينامية اقتصادية محلية تساهم في إنعاش عدد من القطاعات الخدماتية والتجارية. هكذا تبرز الاستحقاقات التشريعية بجهة الشرق كمحطة تتجاوز التنافس السياسي لتطلع بدور مباشر عبر الأنشطة الميدانية الموسمية في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وضخ دينامية مؤقتة في سوق الشغل بالجهة. في خبر آخر، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة ب60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة ب60 دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 محرم 1448 الموافق 25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية، ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 صفر 1387 الموافق 2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2 18855 الصادر في 16 صفر 1440 الموافق 26 أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية. في الشأن الاقتصادي، بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الصيني، دعا السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا باسم المؤسسات الاستشارية الإفريقية إلى إرساء حوكمة عالمية أكثر تمثيلية وإلى مشاركة أكبر للقارة في دينامية التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، لا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار أكد السيد عمارة أن مستوى تمثيلية إفريقيا في آليات الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي ينبغي أن يعكس على نحو أفضل وزنها الديمغرافي ومساهمتها المتنامية في الاقتصاد العالمي، ذلك أن القارة تشهد نموا مضطردا في عدد سكانها وتتسم بتركيبة سكانية شابة مما يمنحها امتيازا ديمغرافيا هاما في سياق تواجه فيه عدة مناطق من العالم إشكالية شيخوخة السكان. وفي هذا السياق ذكر السيد عمارة برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى انبثاق إفريقيا قادرة على تثمين مؤهلاتها على نحو أمثل والاستناد إلى شبابها وجعل الابتكار والتعاون جنوب جنوب رافعتين لتعزيز السيادة وتحقيق الازدهار المشترك. وجهويا بورزازات، يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بتجديد الأكاديمي وتعزيز الحوكمة الإدارية. ومع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر، باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل. وتأتي إعادة التنظيم هذه في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعا تفيلات. وبحسب جامعة ابن زهر، يروم هذا التنظيم الجديد تعزيز انسجام العرض التكويني وضمان ملائمة أفضل بين التكوينات ومجالات التخصص وتحسين التنظيم البيداغوجي والإداري للمؤسسات الجامعية. القطب الجامعي بورزازات عازم على مواصلة هذه الدينامية من خلال التوجه نحو مسالك تشجع التشغيل الذاتي والمقاولاتية وتساهم في تطوير السلاسل اللوجستية والمهارات الناعمة. فيما يخص الشأن الثقافي، عروس الشمال طنجة تحتضن بقصر المؤسسات الإيطالية فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج فني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. لنستمع للتقرير التالي.
7: بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج غني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM تتواصل مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة. برمجة الدورة 23 لمهرجان طنجة ستتميز بعرض فني متنوع موزع على عدد من الفضاءات بمدينة طنجة، فالعديد من فناني هذا اللون الفني سبق لهم أن أقاموا بالمدينة أو قدموا عروضهم بها. انطلاق هذه التظاهرة تميز على الخصوص باستعراض احتفالي للفرقة الموسيقية البلجيكية المغربية غوموك اي كركبة، انطلق من باب القصبة في اتجاه باب المرسى معلنا عن انطلاق 3 أيام تحتفي بموسيقى الجاز والحوار بين الثقافات والتنوع الموسيقي. أنا سعيد بالمشاركة في فعالية هذا المهرجان وأشارك في هذا الاستعراض الاحتفالي إلى جانب فرقة غناوة المغربية. ومن خلال هذه البرمجة يواصل مهرجان طنجاز ترسيخ مكانته كموعد موسيقي منفتح على تنوع الأنماط والثقافات مع إبراز مدينة طنجة باعتبارها فضاء للقاءات الفنية والتلاقح الثقافي.
6: ودوليا، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بوليس تطورات الأوضاع الإقليمية. وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم السبت أن هذه المباحثات تأتي في إطار المشاورات المتواصلة بين مصر والولايات المتحدة حول مختلف القضايا والمستجدات الإقليمية. وتابع المصدر ذاته أن الاتصال تناول آخر التطورات الخاصة بالأزمة مع إيران مع التأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز احتراما لقواعد وأحكام القانون الدولي. وختاما بالخبر الرياضي، المنتخب المغربي لكرة المضرب أنهى منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة 2-2 لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي السككيين بالرباط. وعزز المنتخب الوطني تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد، وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب بتغلبه على كانيس أبوا بالنتيجة ذاتها. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، في أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية العلوم التطبيقية تحلان محل الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال لتعزز العرض الجامعي بجامعة السلطان مولاي سليمان بحسب ما أفاد رئيس الجامعة بالنيابة، مبرزا أن إحداث هاتين الكليتين يروم الاستجابة لتطلعات سكنة جهة بني ملال خنيفرة.
4: إذن كاين واحد مستجد جديد وهو تم يعني المصادقة على مؤسستين جديدتين، واحدة فقيه بن صالح اللي عندها علاقة بما هو انتليجنس ارتيفيسيال يعني الذكاء الاصطناعي ولي سيونس دي دوني، وأيضا مؤسسة جديدة في خريبكة اللي هي المدرسة العليا للاقتصاد ليكول سوبيريور دو كوميرس.
5: دوزت الامتحان الشفوي ديال المدرسة العليا للتربية والتكوين، نجحت ولله الحمد وتستدعيت اليوم باش ندير لانسكريبسيون ديالي. صراحة لانسكريبسيون داس مزيان، كان كل شيء كان الجو مزيان، الأطر كل شيء تيساعدونا، داك الشيء داز واحد الجو مزيان.
3: وعلى المستوى البيداغوجي أفاد رئيس الجامعة بالنيابة أنه تم اعتماد مجموعة من مسالك الماستر تضاف إلى مسالك الماستر القائمة فضلا عن مسالك إجازة التميز وماستر التميز، كما أكد أن المؤسسة تواصل توسعها وتعتزم تنفيذ مجموعة من البرامج خلال الموسم الجامعي الجاري.
2: أخبار المغرب والعالم.
6: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 14/2026 بتاريخ فاتح شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجامعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطنة الحقة يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: تمسكر التنامور تنتسوري فتيني وتمزوارو تيوزم من شيران يسلم هذا مزوارو إلا غرش العيل غرش ربعا رخت خمساني سقاسن هذا سورة كسيدة دي الدرتة سفلتنا كله يستوهماني ثودرتنس أسلم هذا مزوارو زي ربعاني سقاسن أسلم هذا مزوارو أثوري هذه يوستي مشان لابدانس إثغورين كل عيل إما يزمم هاتي وهن إقفابور إلى المغرب كل النس تما واسنو السيمية نامور تنمل تمزوارو تتنون تيمشور النس إذا كان السيمية مزوارو يشيران يدرارو لاقو زغار ورغيف شي اللي غاسات الدود غرشانتين من الناك دين ملان نغدى تزولت نسلم دم زوارو اني لانك تمناط انك تزغد تاوي داقيك الفوتوكوبين تنفولت انك تزمى من شريق الحالة المدنية نغدى الشيط نتلاليت دا الفوتوكوبين شردت انا مور تنباب نوربا تين من السادة ترزمتي فلويني خيوك اذخيوون اتفرك اسوريون نوحيو مكريسة ارثاكا يوتي غوسيوين نولمود احماكا تسفسيسي خيطان خثوجيوين ادور تجد من ميكا ادا سياونول زممتي يسلم دم زوارو مش تهري ده الساعة اداش النرز من تفلويني مال.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: تشكل الحملات الترويجية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية لثالث وعشرين شتنبر الجاري بجهة الشرق على غرار باقي جهات المملكة مناسبة لتوفير فرص شغل موسمية للشباب وخلق دينامية اقتصادية محلية تساهم في إنعاش عدد من القطاعات الخدماتية والتجارية. الهيئات السياسية المتنافسة خلال هذه المحطة تلجأ إلى تعبئة أطقم ميدانية لاسيما من فئتي الشباب والطلبة للاطلاع بمهام التواصل المباشر مع المواطنين والتعريف ببرامجها الانتخابية. وتتنوع هذه المهن العابرة بين توزيع المنشورات والمطويات بالأحياء والأسواق ومرافقة مسيرات المترشحين وصولا إلى تنظيم اللقاءات التواصلية وتدبير الجانب الإشهاري في الفضاء العام. ولا تقتصر الانعكاسات الإيجابية لهذه التعبئات الميدانية على الدخل المباشر الذي يحققه الشباب طيلة أيام الحملة، بل تمتد لتشمل انتعاشا في قطاعات مرتبطة بالعملية الانتخابية. وفي هذا الصدد تشهد المطابع إقبالا لطباعة المنشورات والملصقات بالموازاة مع الحركية التي تعرفها وكالة كراء السيارات لتأمين تنقلات الفرق اللوجستية، فضلا عن الرواج التجاري الذي تشهده عدد من القطاعات كالتموين والإطعام السريع والمقاهي. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أكد محمد وهو مسير مطبعة بوجدة أن هذه المحطة السياسية تمثل فرصة استثنائية بالنسبة لأرباب المطابع لرفع وتيرة العمل وتحقيق رواج تجاري مهم. وسجل أن هذا الانتعاش الذي تعرفه مختلف المطابع خلال هذه الفترة الانتخابية تستفيد منه أيضا قطاعات موازية وعلى رأسها تجارة الورق والثوب والحبر ومهن الطباعة الرقمية. من جهتهم أبرز عدد من الشباب المنخرطين في الحملات الانتخابية في تصريحات مماثلة أن العمل الميداني خلال هذه الفترة يمثل بالإضافة إلى كونه فرصة لتأمين موردا ماليا إضافي تجربة تتيح لهم اكتساب خبرات في التواصل العمومي وتقنيات الإقناع وآليات العمل الجماعي. وهكذا تبرز الاستحقاقات التشريعية بجهة الشرق كمحطة تتجاوز التنافس السياسي الصرف لتطلع بدور مباشر عبر الأنشطة الميدانية الموسمية في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وضخ دينامية مؤقتة في سوق الشغل.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موعد إخباري جديد، والبداية بقراءة في أبرز العناوين. في الانتخابات التشريعية تسهيلات إدارية لضمان مشاركة الأطر والموظفين في عملية التصويت. في منتدى هانغ تشو السيد عمارة يطالب بتعزيز حضور إفريقيا في حوكمة الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ورياضيا كأس ديفيس لكرة المدرب، المغرب يحسم يومه الأول أمام نيجيريا بالعلامة الكاملة. أهلا بكم من جديد. في شأن الانتخابات التشريعية أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق للثالث والعشرين من شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات لازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع. وفي نفس السياق أكد أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة خالد شيات أن البرامج الانتخابية التي قدمتها الأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري تكتسي أهمية بالغة الصبغة في المشهد السياسي، مسجلا أن هذه البرامج تتجه عموما نحو تقارب في الرؤى وتحتاج إلى تعزيز واقعيتها وقابليتها للتنزيل. التفاصيل في التقرير التالي.
10: أوضح السيد شيات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن أهمية هذه البرامج تتجلى أساسا في كونها آلية تواصلية جوهرية تروم إيصال مضمون ومنهج الحزب وخلفيته للمواطنين، مبرزا أنها تعكس الرؤى الاستراتيجية للأحزاب تجاه قطاعات حيوية متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية تندرج في صلب العمل الحكومي. وأضاف الأكاديمي أن هذه الوثائق لا تقتصر على توجيه الناخبين والمهتمين بالسياسات العمومية كالتعليم والصحة، بل تشكل أيضا الأرضية الأساسية لصياغة البرنامج الحكومي المستقبلي، والذي غالبا ما يكون ثمرة توافق وتكامل بين البرامج الحزبية للتشكيلات السياسية التي تنجح في التحالف وتشكيل الأغلبية.
9: هذا وفي أفق الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجاري، تتصدر عدة نساء لوائح حزبية في عدد من الدوائر الانتخابية المحلية بجهة الدار البيضاء ستات. ويعكس هذا الحضور تطورا ملحوظا، إذ باتت مرشحات يتصدرن واجهة المنافسة الانتخابية المحلية بما يتجاوز آليات التمثيلية المخصصة للنساء المعروفة بنظام الكوتا. وأيضا على غرار باقي جهات المملكة، تشكل الحملات الترويجية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر الجاري بجهة الشرق مناسبة لتوفير فرص شغل موسمية للشباب وخلق دينامية اقتصادية محلية تساهم في إنعاش عدد من القطاعات الخدماتية والتجارية. هكذا تبرز الاستحقاقات التشريعية بجهة الشرق كمحطة تتجاوز التنافس السياسي لتطلع بدور مباشر عبر الأنشطة الميدانية الموسمية في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وضخ دينامية مؤقتة في سوق الشغل بالجهة. في خبر آخر، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة ب60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة ب60 دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 محرم 1448 الموافق ل25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية، ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق ل2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2 18855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق ل26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية. في الشأن الاقتصادي، بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الصيني، دعا السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا باسم المؤسسات الاستشارية الإفريقية إلى إرساء حوكمة عالمية أكثر تمثيلية وإلى مشاركة أكبر للقارة في دينامية التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، لا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار أكد السيد عمارة أن مستوى تمثيلية إفريقيا في آليات الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي ينبغي أن يعكس على نحو أفضل وزنها الديمغرافي ومساهمتها المتنامية في الاقتصاد العالمي، ذلك أن القارة تشهد نموا مضطردا في عدد سكانها وتتسم بتركيبة سكانية شابة مما يمنحها امتيازا ديمغرافيا هاما في سياق تواجه فيه عدة مناطق من العالم إشكالية شيخوخة السكان. وفي هذا السياق ذكر السيد عمارة برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى انبثاق إفريقيا قادرة على تثمين مؤهلاتها على نحو أمثل والاستناد إلى شبابها وجعل الابتكار والتعاون جنوب جنوب رافعتين لتعزيز السيادة وتحقيق الازدهار المشترك. وجهويا بورزازات، يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحوكمة الإدارية. ومع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر، باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل. وتأتي إعادة التنظيم هذه في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعا تفيلات. وبحسب جامعة ابن زهر، يروم هذا التنظيم الجديد تعزيز انسجام العرض التكويني وضمان ملائمة أفضل بين التكوينات ومجالات التخصص وتحسين التنظيم البيداغوجي والإداري للمؤسسات الجامعية. القطب الجامعي بورزازات عازم على مواصلة هذه الدينامية من خلال التوجه نحو مسالك تشجع التشغيل الذاتي والمقاولاتية وتساهم في تطوير السلاسل اللوجستية والمهارات الناعمة. فيما يخص الشأن الثقافي، عروس الشمال طنجة تحتضن بقصر المؤسسات الإيطالية فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج فني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. لنستمع للتقرير التالي.
10: بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج غني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM تتواصل مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة. برمجة الدورة 23 لمهرجان طنجة ستتميز بعرض فني متنوع موزع على عدد من الفضاءات بمدينة طنجة، فالعديد من فناني هذا اللون الفني سبق لهم أن أقاموا بالمدينة أو قدموا عروضهم بها. انطلاق هذه التظاهرة تميز على الخصوص باستعراض احتفالي للفرقة الموسيقية البلجيكية المغربية غوموك اي كركبا، انطلق من باب القصبة في اتجاه باب المرسى معلنا عن انطلاق 3 أيام تحتفي بموسيقى الجاز والحوار بين الثقافات والتنوع الموسيقي. أنا سعيد بالمشاركة في فعالية هذا المهرجان وأشارك في هذا الاستعراض الاحتفالي إلى جانب فرقة غناوة المغربية. ومن خلال هذه البرمجة يواصل مهرجان طنجاز ترسيخ مكانته كموعد موسيقي منفتح على تنوع الأنماط والثقافات مع إبراز مدينة طنجة باعتبارها فضاء للقاءات الفنية والتلاقح الثقافي.
9: ودوليا، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بوليس تطورات الأوضاع الإقليمية. وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم السبت أن هذه المباحثات تأتي في إطار المشاورات المتواصلة بين مصر والولايات المتحدة حول مختلف القضايا والمستجدات الإقليمية. وتابع المصدر ذاته أن الاتصال تناول آخر التطورات الخاصة بالأزمة مع إيران مع التأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز احتراما لقواعد وأحكام القانون الدولي. وختاما بالخبر الرياضي، المنتخب المغربي لكرة المضرب أنهى منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة هدفين مقابل لا شيء لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي السكاكيين بالرباط. وعزز المنتخب الوطني تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد، وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب بتغلبه على كانيس أبوا بالنتيجة ذاتها. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، في أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
10: مستمعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. من بريق الجوهر ولون المرجان كتبدأ حكاية حرفة مغربية عريقة كتجمع بين الجمال الدقة والصبر. حرفة كيتحول فيها الحجر والمرجان لقطع زوينة كتحمل في كل تفصيل بصمة الحرفي والخبرة دياله. وراء هاد القطع كاينة مهارة كتنتقل من جيل لجيل، وأيادي كتحافظ على أسرار هاد الصنعة. وفي هاد الحلقة من حرف المغرب غادي نكتشفوا مع المعلم محمد السفياني عالم الجوهر والمرجان، ونتبعوا معاه مراحل صنعة هاد القطع والأسرار اللي كتخلي منها حرفة خاصة. المعلم محمد سفياني مرحبا بك معنا. معلم، كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا هي امتى بديتي هذه الحرفة هذه وتعلمتيها؟
12: احنا تعلمنا هذه الحرفة من العائلة ديالنا بالحكم كانوا كيديروا الذهب مدينة فاس، ودونك تعلمت عندهم الحرفة من بعد اختتام الدراسة ديالي تقريبا شي 15 عام تقريبا. بديت كنتعلم شوية هذه الحرفة وحنا دابا غادي فيها ان شاء الله.
10: المعلم، كيفاش كتبدا صناعة مثلا سلسلة من الجوهر والمرجان؟ شنو هي أهم المراحل ديالها؟
12: احنا كنخدموا تقريبا بجميع الأحجار، أنا اختصاصي في الأحجار، من الأحجار الكريمة ومنها الأحجار الاصطناعية، وحنا كنخدموا بالأحجار الكريمة أكثر، سيرتو هاد الشيء ديال المرجان، الجوهر، مثلا اللوجاد، الريبي، كاين بزاف ديال الأحجار كنستعملوها في الصناعة ديالنا ديال المجوهرات. مراحل كيمروا على كيجي عندنا الزبون في الأول كيختار القطعة سواء من الذهب ولا من الفضة ولا من النحاس، وعاد كان حنا كنبروبوزيو عليه الأحجار اللي غي مثلا اللي غيلبس مع القفطان ديال المرأة، وكنبداو بالقطعة في الأول كنصوبوها وكتمر عاوتاني للتركيب ديالها بالأحجار كنرصبوها بالأحجار، وعاد كندرو لها البيرلاج، كندرو لها مثلا الجوهر ولا المرجان ولا الجاد ولا حسب الذوق السيدة اللي بغات كنخدمو معها.
10: هاد المراحل اللي ذكرتي لينا شنو هي أصعب مرحلة وعلاش؟
12: أصعب مرحلة هي المونتاج ديال البيرلاج. نقولوا القطعة كتكون مثلا صافي ديجا في تصايبات، مثلا في الحساب ديال بين كنكونوا كنحسبوا مثلا القطعة ديال على حساب الطول ديالها وعلى حساب السيدة واش بغاتو قصير طويل، وداك الشيء حتى كنفيني وحتى كنصايبو ملي كتقيسوا السيدة كتقول لك لا مثلا أنا قلت لك صوبوا لي طويل انت درتي لي قصير، دونك دابا خرج واحد كنديرو بحال المجدول من اللور. المجدول هو اللي كي بحال كنأجوستيو به لا بياس.
10: المعلم شحال كياخذ الوقت باش تنجزو قطعه واحده؟
12: البياس على حسب السيده، واش بغات شي مدجه مثلا كبيره وبغات مثلا سيرتو في الجوهر. الجوهر كاين داك الجوهر الرقيق، هذاك كيطلب وقت شويه اطول. مثلا القطعه تقدر توصل حتى لون سيمين على ابعد تقدر، ومثلا الحجر الاخر يقدر ياخذ اقل من اسبوع.
10: المعلم في نظرك كيفاش كتشوف اقبال الشباب على هذه الحرفه؟
12: كاين اقبال الحمد لله على الحرفه، خصوصا الاناث كيبغيو يتعلموا هذه الحرفه هذا. والغرفه الصناعه التقليديه دايره لنا واحد التكوين المهني ديال التدرج، كنا من خلاله كنجيبوا شي البنات كيتعلموا شويه ديال البيرلاج. انا كنحث الشباب باش يجيو يتعلموا هذه الحرفه، ماشي غير هذه الحرفه، جميع الحرف كما كيقولوا الحرفه لما غنات كتستر.
10: كاخر سؤال معلم، الى طلبنا منك توصف لنا حرفه الجوهر والمرجان في كلمه او جمله، شنو غادي تقول لنا؟
12: الجوهر والمرجان موروث ثقافي قديم خلاوه لنا جدودنا، خصنا نحافظوا عليه ما امكن. حيت الجوهر، المراه ملي كتلبس الجوهر كتحس براسها بانها لابسه واحد القطعه فنيه. دابا حنا بغينا نحيو هاد الحرفه هادي، وكنديروا على كنزيدوا على لمسه سواء بالذهب ولا النقره ولا النحاس، باش كتعطي اضافه لداك القطعه اللي كنصوبوها.
10: المعلم محمد، شكرا جزيلا على هاد المعطيات اللي عطيتينا. مستمعينا، وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. من حجر ومرجان كتصيب الأيادي الماهرة قطع كتحمل الجمال وكيبقى وراها تاريخ وذاكرة ديال الصنعة المغربية، حرفة كتنتقل من يد ليد ومن جيل لجيل، وكيبقى الجوهر والمرجان كيرويو حكاية الجمال والإبداع. كانت هذه حكاية جديدة من حرف المغرب. السلام عليكم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إنغمسني بكرة إنماضن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغمسن قماب راديو
2: ريم راديو.
3: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موعد إخباري جديد، والبداية بقراءة في أبرز العناوين. في الانتخابات التشريعية تسهيلات إدارية لضمان مشاركة الأطر والموظفين في عملية التصويت. في منتدى هانغتشو السيد عمارة يطالب بتعزيز حضور إفريقيا في حوكمة الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ورياضيا كأس ديفيس لكرة المضرب، المغرب يحسم يومه الأول أمام نيجيريا بالعلامة الكاملة. أهلا بكم من جديد. في شأن الانتخابات التشريعية، أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق 23 من شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق، يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع. وفي نفس السياق، أكد أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة خالد شيات أن البرامج الانتخابية التي قدمتها الأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري تكتسي أهمية بالغة في المشهد السياسي، مسجلا أن هذه البرامج تتجه

0: تنتج في صلب العمل الحكومي. وأضاف الأكاديمي أن هذه الوثائق لا تقتصر على توجيه الناخبين والمهتمين بالسياسات العمومية كالتعليم والصحة، بل تشكل أيضا الأرضية الأساسية لصياغة البرنامج الحكومي المستقبلي، والذي غالبا ما يكون ثمرة توافق وتكامل بين البرامج الحزبية للتشكيلات السياسية التي تنجح في التحالف وتشكيل الأغلبية.
1: هذا وفي أفق الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجاري، تتصدر عدة نساء لوائح حزبية في عدد من الدوائر الانتخابية المحلية بجهة الدار البيضاء ستات. ويعكس هذا الحضور تطورا ملحوظا، إذ باتت مرشحات يتصدرن واجهة المنافسة الانتخابية المحلية بما يتجاوز آليات التمثيلية المخصصة للنساء المعروفة بنظام الكوتا. وأيضا على غرار باقي جهات المملكة، تشكل الحملات الترويجية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر الجاري بجهة الشرق مناسبة لتوفير فرص شغل موسمية للشباب وخلق دينامية اقتصادية محلية تساهم في إنعاش عدد من القطاعات الخدماتية والتجارية. هكذا تبرز الاستحقاقات التشريعية بجهة الشرق كمحطة تتجاوز التنافس السياسي لتطلع بدور مباشر عبر الأنشطة الميدانية الموسمية في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وضخ دينامية مؤقتة في سوق الشغل بالجهة. في خبر آخر، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة ب60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش، وذلك بتأخير الساعة ب60 دقيقة، يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 226530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق ل25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية، ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2-18-855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق ل26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية. في الشأن الاقتصادي، بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الصيني، دعا السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا باسم المؤسسات الاستشارية الإفريقية إلى إرساء حوكمة عالمية أكثر تمثيلية وإلى مشاركة أكبر للقارة في دينامية التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، لا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار، أكد السيد عمارة أن مستوى تمثيلية إفريقيا في آليات الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي ينبغي أن يعكس على نحو أفضل وزنها الديمغرافي ومساهمتها المتنامية في الاقتصاد العالمي، ذلك أن القارة تشهد نموا مضطردا في عدد سكانها وتتسم بتركيبة سكانية شابة، مما يمنحها امتيازا ديمغرافيا هاما في سياق تواجه فيه عدة مناطق من العالم إشكالية شيخوخة السكان. وفي هذا السياق، ذكر السيد عمارة برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى انبثاق إفريقيا قادرة على تثمين مؤهلاتها على نحو أمثل والاستناد إلى شبابها وجعل الابتكار والتعاون جنوب جنوب رافعتين لتعزيز السيادة وتحقيق الازدهار المشترك. وجهويا بورزازات يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بتجديد الأكاديمي وتعزيز الحوكمة الإدارية، ومع إحداث 3 مؤسسات

0: جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر، باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل. وتأتي إعادة التنظيم هذه في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعا تفيلات. وبحسب جامعة ابن زهر، يروم هذا التنظيم الجديد تعزيز انسجام العرض التكويني وضمان ملائمة أفضل بين التكوينات ومجالات التخصص وتحسين التنظيم البيداغوجي والإداري للمؤسسات الجامعية. القطب الجامعي بورزازات عازم على مواصلة هذه الدينامية من خلال التوجه نحو مسالك تشجع التشغيل الذاتي والمقاولاتية وتساهم في تطوير السلاسل اللوجستية والمهارات الناعمة. فيما يخص الشأن الثقافي، عروس الشمال طنجة تحتضن بقصر المؤسسات الإيطالية فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج فني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. لنستمع للتقرير التالي.
1: بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج غني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM تتواصل مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة. برمجة الدورة 23 لمهرجان طنجة ستتميز بعرض فني متنوع موزع على عدد من الفضاءات بمدينة طنجة، فالعديد من فناني هذا اللون الفني سبق لهم أن أقاموا بالمدينة أو قدموا عروضهم بها. انطلاق هذه التظاهرة تميز على الخصوص باستعراض احتفالي للفرقة الموسيقية البلجيكية المغربية غومورك اي كركبا، انطلق من باب القصبة في اتجاه باب المرسى معلنا عن انطلاق 3 أيام تحتفي بموسيقى الجاز والحوار بين الثقافات والتنوع الموسيقي. أنا سعيد بالمشاركة في فعالية هذا المهرجان وأشارك في هذا الاستعراض الاحتفالي إلى جانب فرقة جناوة المغربية. ومن خلال هذه البرمجة يواصل مهرجان طنجاز ترسيخ مكانته كموعد موسيقي منفتح على تنوع الأنماط والثقافات مع إبراز مدينة طنجة باعتبارها فضاء للقاءات الفنية والتلاقح الثقافي.
0: ودوليا، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بوليس تطورات الأوضاع الإقليمية. وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم السبت أن هذه المباحثات تأتي في إطار المشاورات المتواصلة بين مصر والولايات المتحدة حول مختلف القضايا والمستجدات الإقليمية. وتابع المصدر ذاته أن الاتصال تناول آخر التطورات الخاصة بالأزمة مع إيران مع التأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز احتراما لقواعد وأحكام القانون الدولي. وختاما بالخبر الرياضي، المنتخب المغربي لكرة المضرب أنهى منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة 2-2 لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي السككيين بالرباط. وعزز المنتخب الوطني تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد، وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب بتغلبه على كانيس أبوا بالنتيجة ذاتها. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، في أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية. بنك اليابان يرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي 31 عاما، وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي استمر يومين. البنك المركزي رفع سعر الفائدة مرة أخرى بعد رفعه إلى 1.0% في اجتماع سياسة النقدية الذي عقده في يونيو، وهي أقصر فترة بين الزيادات منذ أن بدأ بنك اليابان دورة رفع سعر الفائدة الحالية في مارس 24/2000. اثنان من أصل 9 من صناع السياسة في بنك اليابان صوتوا ضد القرار الذي جاء وسط مخاوف متزايدة من أن التضخم في البلاد قد يتجاوز توقعات بنك اليابان، حيث أدى انخفاض الين إلى أدنى مستوى له منذ عقود مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، في حين أن الصراع المطول في الشرق الأوسط والاضطرابات في الشحن عبر مضيق هرمز قد أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر.
1: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي أمس نور والوكالة الدولية للطاقة الذرية تجددان بفيينا ترتيبات العملية المتعلقة بالمدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية، وذلك على هامش الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويجدد هذا الترتيب العملي الجديد الذي وقعه المدير العام لأمس نور سعيد مولين ونائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذرية المكلفة بالأمن والسلامة النوويين كارين هيرفيو، بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان، الترتيب الذي تم إبرامه في البداية سنة 2023. المدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية المخصصة للهيئات التنظيمية في البلدان الإفريقية تشكل منصة للتعاون وتنمية الكفاءات، وتروم مواكبة تعزيز البنية التحتية التنظيمية الوطنية في مجال السلامة الإشعاعية وفقا لمعايير السلامة المعتمدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: في الوقت الذي تبلغ فيه الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر أوجها بمدينة طنجة، تشهد أنشطة أخرى بعيدة عن الأضواء حركية غير معتادة، ومنها المطابع وورشات التواصل البصري، حيث تتزايد الطلبات لمواكبة الحملة ومنح المرشحين هوية بصرية يسهل التعرف عليها في الشارع. وبالنسبة لأرباب المطابع يكمن التحدي التقني في تكييف اسم المرشح ورمزه الانتخابي وشعاره وهويته البصرية مع أكبر عدد ممكن من الدعامات، وذلك في وقت قياسي غالبا ما يقل عن 48 ساعة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
5: كيجيو عندنا المرشحين ولا الاحزاب هما اللي كيطلبوا منا نطبعوا لهم، حنا كنساهموا بواحد كنساهموا بعض الافكار ديالنا في اطار القانون، وبالتالي كنخرجوا له داك الورقه اللي غادي يعطيها في الحمله ديالو تكون سليمه.
4: حركية تستفيد منها سلسلة من المهن التي تبدو أوسع مما قد يتبادر إلى الذهن، فخلف قبعة انتخابية بسيطة قد تتدخل جهات عدة، من بينها ممون النسيج والخياط ومصمم الجرافيك والطبع أو المختص في الطباعة بالشاشة الحريرية، فيما تتطلب صناعة لافتة أو تغليف سيارة الاستعانة بمهارات أخرى.
5: هذه المناسبة اللي كان فكروا حنايا نجددوا الآلة ديالنا، أننا نجيبوا آلات حديثة باش نبقاو حنايا متابعين الركب ديال الطباعة العصرية، ماشي فقط غير الرقمية حتى الأوفسيت.
4: وفي اليوم الموالي للاقتراع تبدأ قصة أخرى، إذ تستعيد الآلات تدريجيا نشاطها المعتاد، ويتم سحب الملصقات وتتوقف الطلبات الانتخابية وتطوي الورشات صفحة الانتخابات، وتبقى بعض القمصان والقبعات شاهدة في الشوارع على نشاط عابر جعل من الانتخابات خلال فترة الحملة ليس فقط منافسة سياسية وإنما أيضا سوقا موسميا قويا بالنسبة لورشات التصميم والطباعة.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بعد 6 سنوات من معرضه الأول، افتتح الفنان التشكيلي المغربي الأمريكي حسن كوهن برواق ضفافة بمقر مؤسسة الحسن الثانية لمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، معرضا جديدا بحضور عدد من الفنانين والمهنيين في المجال الثقافي. غيرت أسلوبي الفني وأستمد تحولاتي من أسفاري وتجاربي الشخصية، وأحرص على عدم الانحصار في نمط واحد، فالفن يقودني أثناء إنجازي لوحاتي. معرض يضم نحو 40 لوحة تعكس تطور التجربة الإبداعية للفنانة، وفرصة لاكتشاف أحدث أعمال كوهن والوقوف على تطور تجربته الإبداعية التي تغدت من مختلف الثقافات مع حضور راسخ للمغربي في ذاكرته ورؤيته الفنية.
8: إنها المرة الثانية التي نستضيف فيها حسن، وتجسد هذه الاستضافة حرصا على التعريف بالمبدعين المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبة مساراتهم الفنية، كما أنها تبرز الدينامية والنضج اللذين ميزا مساره الإبداعي منذ معرضه الأول سنة 2020.
7: وتتميز أعمال كوهن باشتغالها على الذاكرة والمشاعر والعلاقة بين المادة والضوء ضمن لغة تشكيلية تسعى إلى منح الصمت والأحاسيس الداخلية بعدا تعبيريا
6: بصريا. ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موعد إخباري جديد، والبداية بقراءة في أبرز العناوين. في الانتخابات التشريعية تسهيلات إدارية لضمان مشاركة الأطر والموظفين في عملية التصويت. في منتدى هانغ تشو السيد عمارة يطالب بتعزيز حضور إفريقيا في حوكمة الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ورياضيا، كأس ديفيس لكرة المضرب، المغرب يحسم يومه الأول أمام نيجيريا بالعلامة الكاملة. أهلا بكم من جديد. في شأن الانتخابات التشريعية، أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 24 شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق، يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع. وفي نفس السياق، أكد أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة خالد شيات أن البرامج الانتخابية التي قدمتها الأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري تكتسي أهمية بالغة في المشهد السياسي، مسجلا أن هذه البرامج تتجه عموما نحو تقارب في الرؤى وتحتاج إلى تعزيز واقعيتها وقابليتها للتنزيل. التفاصيل في التقرير التالي.
9: أوضح السيد شيات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن أهمية هذه البرامج تتجلى أساسا في كونها آلية تواصلية جوهرية تروم إيصال مضمون ومنهج الحزب وخلفيته للمواطنين، مبرزا أن أنها تعكس الرؤى الاستراتيجية للأحزاب تجاه قطاعات حيوية متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية تندرج في صلب العمل الحكومي. وأضاف الأكاديمي أن هذه الوثائق لا تقتصر على توجيه الناخبين والمهتمين بالسياسات العمومية كالتعليم والصحة، بل تشكل أيضا الأرضية الأساسية لصياغة البرنامج الحكومي المستقبلي، والذي غالبا ما يكون ثمرة توافق وتكامل بين البرامج الحزبية للتشكيلة السياسية التي تنجح في التحالف وتشكيل الأغلبية.
0: هذا وفي أفق الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجاري، تتصدر عدة نساء لوائح حزبية في عدد من الدوائر الانتخابية المحلية بجهة الدار البيضاء ستات. ويعكس هذا الحضور تطورا ملحوظا، إذ باتت مرشحات يتصدرن واجهة المنافسة الانتخابية المحلية بما يتجاوز آليات التمثيلية المخصصة للنساء المعروفة بنظام الكوتا. وأيضا على غرار باقي جهات المملكة، تشكل الحملات الترويجية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر الجاري بجهة الشرق مناسبة لتوفير فرص شغل موسمية للشباب وخلق دينامية اقتصادية محلية تساهم في إنعاش عدد من القطاعات الخدماتية والتجارية. هكذا تبرز الاستحقاقات التشريعية بجهة الشرق كمحطة تتجاوز التنافس السياسي لتطلع بدور مباشر عبر الأنشطة الميدانية الموسمية في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وضخ دينامية مؤقتة في سوق الشغل بالجهة. في خبر آخر، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة ب60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش، وذلك بتأخير الساعة ب60 دقيقة، يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 محرم 1448 الموافق ل25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية، ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2-18-855 الصادر في 16 صفر 1440 الموافق ل26 أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية. في الشأن الاقتصادي، بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الصيني، دعا السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا باسم المؤسسات الاستشارية الإفريقية إلى إرساء حوكمة عالمية أكثر تمثيلية وإلى مشاركة أكبر للقارة في دينامية التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، لا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار أكد السيد عمارة أن مستوى تمثيلية إفريقيا في آليات الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي ينبغي أن يعكس على نحو أفضل وزنها الديموغرافي ومساهمتها المتنامية في الاقتصاد العالمي، ذلك أن القارة تشهد نموا مضطردا في عدد سكانها وتتسم بتركيبة سكانية شابة، مما يمنحها امتيازا ديموغرافيا هاما في سياق تواجه فيه عدة مناطق من العالم إشكالية شيخوخة السكان. وفي هذا السياق ذكر السيد عمارة برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى انبثاق إفريقيا قادرة على تثمين مؤهلاتها على نحو أمثل والاستناد إلى شبابها وجعل الابتكار والتعاون جنوب جنوب رافعتين لتعزيز السيادة وتحقيق الازدهار المشترك. وجهويا بورزازات، يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحوكمة الإدارية، ومع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر، باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل. وتأتي إعادة التنظيم هذه في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعا تفيلات. وبحسب جامعة ابن زهر، يروم هذا التنظيم الجديد تعزيز انسجام العرض التكويني وضمان ملائمة أفضل بين التكوينات ومجالات التخصص وتحسين التنظيم البيداغوجي والإداري للمؤسسات الجامعية. القطب الجامعي بورزازات عازم على مواصلة هذه الدينامية من خلال التوجه نحو مسالك تشجع التشغيل الذاتي والمقاولاتية وتساهم في تطوير السلاسل اللوجستية والمهارات الناعمة. فيما يخص الشأن الثقافي، عروس الشمال طنجة تحتضن بقصر المؤسسات الإيطالية فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج فني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. لنستمع للتقرير التالي.
9: بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج غني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM تتواصل مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة. برمجة الدورة 23 لمهرجان طنجة ستتميز بعرض فني متنوع موزع على عدد من الفضاءات بمدينة طنجة، فالعديد من فناني هذا اللون الفني سبق لهم أن أقاموا بالمدينة أو قدموا عروضهم بها. انطلاق هذه التظاهرة تميز على الخصوص باستعراض احتفالي للفرقة الموسيقية البلجيكية المغربية غوموك اي كركبة، انطلق من باب القصبة في اتجاه باب المرسى معلنا عن انطلاق 3 أيام تحتفي بموسيقى الجاز والحوار بين الثقافات والتنوع الموسيقي. أنا سعيد بالمشاركة في فعالية هذا المهرجان وأشارك في هذا الاستعراض الاحتفالي إلى جانب فرقة جناوة المغربية. ومن خلال هذه البرمجة يواصل مهرجان طنجاز ترسيخ مكانته كموعد موسيقي منفتح على تنوع الأنماط والثقافات مع إبراز مدينة طنجة باعتبارها فضاء للقاءات الفنية والتلاقح الثقافي.
0: ودوليا، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بوليس تطورات الأوضاع الإقليمية. وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم السبت أن هذه المباحثات تأتي في إطار المشاورات المتواصلة بين مصر والولايات المتحدة حول مختلف القضايا والمستجدات الإقليمية. وتابع المصدر ذاته أن الاتصال تناول آخر التطورات الخاصة بالأزمة مع إيران مع التأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز احتراما لقواعد وأحكام القانون الدولي. وختاما بالخبر الرياضي، المنتخب المغربي لكرة المضرب أنهى منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة 2-2 لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي السكاكيين بالرباط. وعزز المنتخب الوطني تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد، وذلك بعدما حسم كريم بنانية اللقاء الأول لصالح المغرب بتغلبه على كانيس أبوا بالنتيجة ذاتها. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، في أمان الله.
6: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
11: أعلنت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة لالا لمياء عن افتتاح التسجيل بمعاهدها التعليمية ومراكزها الاجتماعية والتربوية برسم الموسم الدراسي 2026-2027. وبهذه المناسبة دعت المنظمة في بلاغ لها الأسر وأولياء أمور الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم بالمعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة لها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للنهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتعزيز فرصهم في التربية والتعليم والتأهيل والإدماج الاجتماعي. وأكدت المنظمة أن هذه الدعوة تأتي حرصا على تمكين الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر من الاستفادة من حقهم في التعليم والتكوين والتأهيل وتوفير الظروف الملائمة التي تساعدهم على بناء شخصيتهم وتنمية قدراتهم وتحقيق استقلاليتهم والاندماج في المجتمع، مذكرة في هذا الصدد بأن جميع الخدمات التربوية والاجتماعية التي تقدمها مجانية.
6: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
10: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: ريم راديو،
3: ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
12: نمط الاقتراع يقصد به الطريقة القانونية والتقنية التي يتم من خلالها ترجمة أصوات الناخبين إلى مقاعد داخل المجالس المنتخبة. مجلس النواب يتألف من 395 عضوا، ينتخب 305 منهم على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، فيما ينتخب 90 عضوا على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية، ويجري الانتخاب كقاعدة عامة بالاقتراع العام المباشر عن طريق اللائحة وفق نظام التمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية، ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. ويكتسي القاسم الانتخابي دورا محوريا في تحديد نصيب كل لائحة، إذ يستخرج بقسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور. وبعد تحديد عدد المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة، تسند هذه المقاعد إلى مترشحيها وفق ترتيبهم التسلسلي في اللائحة، مع تنظيم الآثار المترتبة عن فقدان أحد المترشحين وارتقاء المترشحين المرتبين بعده بحسب الحالات التي يحددها القانون.
6: ريم راديو،
3: ريم راديو،
13: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل ما عليك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر، المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح ليه فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوة الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
3: الخبر من المصدر. حالة الطقس.
14: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بالجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة وكذا بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى. وخلال الصباح والليل سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بأمطار جد خفيفة فوق السواحل والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي، كما ستهم سحب منخفضة أخرى كثيفة الوجهة المتوسطية والريف مع احتمال نزول قطرات مطرية أو أمطار متفرقة، ويرتقب أيضا نزول زخات رعدية محليا قوية نوعا ما ومصحوبة ببرد وهبات رياح تحت الرعد في كل من المنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس وسفوحه الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و 12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و 25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبمنطقة طنجة وبسهول تدلى والسيس، وستكون ما بين 15 و 20 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع بسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وكذا بالأقاليم الجنوبية، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالوجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
6: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موعد إخباري جديد، والبداية بقراءة في أبرز العناوين. في الانتخابات التشريعية تسهيلات إدارية لضمان مشاركة الأطر والموظفين في عملية التصويت. في منتدى هانغ تشو السيد عمارة يطالب بتعزيز حضور إفريقيا في حوكمة الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ورياضيا كأس ديفيس لكرة المضرب، المغرب يحسم يومه الأول أمام نيجيريا بالعلامة الكاملة. أهلا بكم من جديد. في شأن الانتخابات التشريعية، أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق للثالث والعشرين من شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات لازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق، يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع. وفي نفس السياق أكد أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة خالد شيات أن البرامج الانتخابية التي قدمتها الأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري تكتسي أهمية بالغة الصيغة في المشهد السياسي، مسجلا أن هذه البرامج تتجه عموما نحو تقارب في الرؤى وتحتاج إلى تعزيز واقعيتها وقابليتها للتنزيل. التفاصيل في التقرير التالي.
9: أوضح السيد شيات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن أهمية هذه البرامج تتجلى أساسا في كونها آلية تواصلية جوهرية تروم إيصال مضمون ومنهج الحزب وخلفيته للمواطنين، مبرزا أنها تعكس الرؤى الاستراتيجية للأحزاب تجاه قطاعات حيوية متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية تندرج في صلب العمل الحكومي. وأضاف الأكاديمي أن هذه الوثائق لا تقتصر على توجيه الناخبين والمهتمين بالسياسات العمومية كالتعليم والصحة، بل تشكل أيضا الأرضية الأساسية لصياغة البرنامج الحكومي المستقبلي، والذي غالبا ما يكون ثمرة توافق وتكامل بين البرامج الحزبية للتشكيلات السياسية التي تنجح في التحالف وتشكيل الأغلبية.
0: هذا وفي أفق الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجاري، تتصدر عدة نساء لوائح حزبية في عدد من الدوائر الانتخابية المحلية بجهة الدار البيضاء ستات. ويعكس هذا الحضور تطورا ملحوظا، إذ باتت مرشحات يتصدرن واجهة المنافسة الانتخابية المحلية بما يتجاوز آليات التمثيلية المخصصة للنساء المعروفة بنظام الكوتا. وأيضا على غرار باقي جهات المملكة، تشكل الحملات الترويجية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر الجاري بجهة الشرق مناسبة لتوفير فرص شغل موسمية للشباب وخلق دينامية اقتصادية محلية تساهم في إنعاش عدد من القطاعات الخدماتية والتجارية. هكذا تبرز الاستحقاقات التشريعية بجهة الشرق كمحطة تتجاوز التنافس السياسي لتطلع بدور مباشر عبر الأنشطة الميدانية الموسمية في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وضخ دينامية مؤقتة في سوق الشغل بالجهة. في خبر آخر، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة ب60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة ب60 دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 محرم 1448 الموافق ل25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية، ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2 18855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق للسادس والعشرين من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية. في الشأن الاقتصادي، بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الصيني، دعا السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا باسم المؤسسات الاستشارية الإفريقية إلى إرساء حوكمة عالمية أكثر تمثيلية وإلى مشاركة أكبر للقارة في دينامية التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، لا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار أكد السيد عمارة أن مستوى تمثيلية إفريقيا في آليات الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي ينبغي أن يعكس على نحو أفضل وزنها الديمغرافي ومساهمتها المتنامية في الاقتصاد العالمي، ذلك أن القارة تشهد نموا مضطردا في عدد سكانها وتتسم بتركيبة سكانية شابة مما يمنحها امتيازا ديمغرافيا هاما في سياق تواجه فيه عدة مناطق من العالم إشكالية شيخوخة السكان. وفي هذا السياق ذكر السيد عمارة برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى انبثاق إفريقيا قادرة على تثمين مؤهلاتها على نحو أمثل والاستناد إلى شبابها وجعل الابتكار والتعاون جنوب جنوب رافعتين لتعزيز السيادة وتحقيق الازدهار المشترك. وجهويا بورزازات، يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحوكمة الإدارية. ومع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر، باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل. وتأتي إعادة التنظيم هذه في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعا تفيلات. وبحسب جامعة ابن زهر، يروم هذا التنظيم الجديد تعزيز انسجام العرض التكويني وضمان ملائمة أفضل بين التكوينات ومجالات التخصص وتحسين التنظيم البيداغوجي والإداري للمؤسسات الجامعية. القطب الجامعي بورزازات عازم على مواصلة هذه الدينامية من خلال التوجه نحو مسالك تشجع التشغيل الذاتي والمقاولاتية وتساهم في تطوير السلاسل اللوجستية والمهارات الناعمة. فيما يخص الشأن الثقافي، عروس الشمال طنجة تحتضن بقصر المؤسسات الإيطالية فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج فني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. لنستمع للتقرير التالي.
15: بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج غني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM تتواصل مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة. برمجة الدورة 23 لمهرجان طنجة ستتميز بعرض فني متنوع موزع على عدد من الفضاءات بمدينة طنجة، فالعديد من فناني هذا اللون الفني سبق لهم أن أقاموا بالمدينة أو قدموا عروضهم بها. انطلاق هذه التظاهرة تميز على الخصوص باستعراض احتفالي للفرقة الموسيقية البلجيكية المغربية غوموك اي كركبا، انطلق من باب القصبة في اتجاه باب المرسى معلنا عن انطلاق 3 أيام تحتفي بموسيقى الجاز والحوار بين الثقافات والتنوع الموسيقي. أنا سعيد بالمشاركة في فعالية هذا المهرجان وأشارك في هذا الاستعراض الاحتفالي إلى جانب فرقة غناوة المغربية. ومن خلال هذه البرمجة يواصل مهرجان طنجاز ترسيخ مكانته كموعد موسيقي منفتح على تنوع الأنماط والثقافات مع إبراز مدينة طنجة باعتبارها فضاء للقاءات الفنية والتلاقح الثقافي.
0: ودوليا، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بوليس تطورات الأوضاع الإقليمية. وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم السبت أن هذه المباحثات تأتي في إطار المشاورات المتواصلة بين مصر والولايات المتحدة حول مختلف القضايا والمستجدات الإقليمية. وتابع المصدر ذاته أن الاتصال تناول آخر التطورات الخاصة بالأزمة مع إيران مع التأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز احتراما لقواعد وأحكام القانون الدولي. وختاما بالخبر الرياضي، المنتخب المغربي لكرة المضرب أنهى منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة هدفين مقابل لا شيء لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي السكاكيين بالرباط. وعزز المنتخب الوطني تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد، وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب بتغلبه على كانيس أبوا بالنتيجة ذاتها. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، في أمان الله.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
16: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
17: واحد من أكثر الأسئلة اللي ممكن يطرحها الناخب يوم التصويت، واش حد يقدر يعرف على من صوت؟ الجواب واضح، لا، صوت سري. وسرية التصويت كتعني أن اختيارك الانتخابي هو قرار شخصي وميمكنش لشي حد يعرف شكون اختاريتي، سواء كان ناخبا آخر أو أحد أعضاء مكتب التصويت أو أي شخص آخر. ولكن كيفاش كتحمى هاد السرية؟ أول ضمانة هي أن الناخب كيقوم باختياره في مكان مخصص للتصويت اللي كيحافظ على سرية الاختيار ديالو بعيدا عن أنظار الآخرين، وبالتالي ما كاين حتى سبب يخليك تعلن على اختيارك أو توري ورقة تصويت ديالك لأي شخص. ومن بعد ورقة تصويت كتحط في صندوق الاقتراع، ومن هنا كينفصل اختيارك عن شخصك، ما كيبقاش ممكن معرفة شكون اختار شكون انطلاقا من الورقة الموجودة في الصندوق. وسرية الاقتراع ماشي مجرد قاعدة أخلاقية، وإنما مبدأ أساسي كتحميه القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. ولهذا ما عند حتى واحد الحق يسولك على من صوتي أو يطلب منك تكشف عن اختيارك. إذن دخل وصوت وانت مطمئن اختيارك ليك وصوتك سري.
16: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: بغية تعزيز ولوج الشباب إلى الفنون الرقمية، تم توقيع اتفاقية متعلقة بإطلاق مشروع نومون بالمغرب، وذلك بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومؤسسة هبة وشركاء آخرين. مشروع يدعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الولوج إلى الممارسات الثقافية الرقمية وتعزيز قدرات الشباب في مجال الفنون الرقمية.
19: هذه المبادرة تطمح إلى النهوض بالفنون الرقمية وتسهيل الوصول إليها لفائدة الشباب، لا سيما في المناطق التي تظل فيها البنية التحتية الثقافية محدودة.
18: ومن خلال آلية متنقلة للفنون الرقمية يخطط هذا المشروع للتوجه نحو الجمهور في 6 أحياء بالرباط و3 مناطق قروية من خلال تقديم ولوج مجاني إلى الأعمال الرقمية وأنشطة تدريبية وتكوينية على استخدام الأدوات الإبداعية.
19: نومون يهدف بالأساس إلى الحد من الفوارق في الولوج إلى الممارسات الثقافية والفنية الرقمية بين المراكز الحضرية والمناطق شبه الحضرية والقروية.
18: ويستند هذا المشروع إلى حافلة تم إعدادها بالكامل لتكون عبارة عن استوديو متنقل من شأنه التنقل للقاء الجماهير في الأحياء الهامشية وكذلك في العديد من المناطق القروية.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
20: بارب، عرب بارب، عرب. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc. La puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida.
11: أعلنت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للا لمياء عن افتتاح التسجيل بمعاهدها التعليمية ومراكزها الاجتماعية والتربوية برسم الموسم الدراسي 2026-2027. وبهذه المناسبة دعت المنظمة في بلاغ لها الأسر وأولياء أمور الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم بالمعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة لها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للنهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتعزيز فرصهم في التربية والتعليم والتأهيل والإدماج الاجتماعي. وأكدت المنظمة أن هذه الدعوة تأتي حرصا على تمكين الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر من الاستفادة من حقهم في التعليم والتكوين والتأهيل وتوفير الظروف الملائمة التي تساعدهم على بناء شخصيتهم وتنمية قدراتهم وتحقيق استقلاليتهم والاندماج في المجتمع، مذكرة في هذا الصدد بأن جميع الخدمات التربوية والاجتماعية التي تقدمها مجانية.
10: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موعد إخباري جديد، والبداية بقراءة في أبرز العناوين. في الانتخابات التشريعية تسهيلات إدارية لضمان مشاركة الأطر والموظفين في عملية التصويت. في منتدى هانغتشو السيد عمارة يطالب بتعزيز حضور إفريقيا في حوكمة الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ورياضياً، كأس ديفيس لكرة المضرب، المغرب يحسم يومه الأول أمام نيجيريا بالعلامة الكاملة. أهلا بكم من جديد. في شأن الانتخابات التشريعية، أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق 23 من شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق، يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع. وفي نفس السياق، أكد أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة خالد شيات أن البرامج الانتخابية التي قدمتها الأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري تكتسي أهمية بالغة في المشهد السياسي، مسجلا أن هذه البرامج تتجه عموما نحو تقارب في الرؤى وتحتاج إلى تعزيز واقعيتها وقابليتها للتنزيل. التفاصيل في التقرير التالي.
2: أوضح السيد شيات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن أهمية هذه البرامج تتجلى أساسا في كونها آلية تواصلية جوهرية تروم إيصال مضمون ومنهج الحزب

0: السياسية التي تنجح في التحالف وتشكيل الأغلبية.
1: هذا وفي أفق الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجاري، تتصدر عدة نساء لوائح حزبية في عدد من الدوائر الانتخابية المحلية بجهة الدار البيضاء ستات. ويعكس هذا الحضور تطورا ملحوظا، إذ باتت مرشحات يتصدرن واجهة المنافسة الانتخابية المحلية بما يتجاوز آليات التمثيلية المخصصة للنساء المعروفة بنظام الكوتا. وأيضا على غرار باقي جهات المملكة، تشكل الحملات الترويجية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر الجاري بجهة الشرق مناسبة لتوفير فرص شغل موسمية للشباب وخلق دينامية اقتصادية محلية تساهم في إنعاش عدد من القطاعات الخدماتية والتجارية. هكذا تبرز الاستحقاقات التشريعية بجهة الشرق كمحطة تتجاوز التنافس السياسي لتطلع بدور مباشر عبر الأنشطة الميدانية الموسمية في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وضخ دينامية مؤقتة في سوق الشغل بالجهة. في خبر آخر، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة ب60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة ب60 دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق 25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية، ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق 2 من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2 18855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق 26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية. في الشأن الاقتصادي، بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الصيني، دعا السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا باسم المؤسسات الاستشارية الإفريقية إلى إرساء حوكمة عالمية أكثر تمثيلية وإلى مشاركة أكبر للقارة في دينامية التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، لا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار أكد السيد عمارة أن مستوى تمثيلية إفريقيا في آليات الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي ينبغي أن يعكس على نحو أفضل وزنها الديمغرافي ومساهمتها المتنامية في الاقتصاد العالمي، ذلك أن القارة تشهد نموا مضطردا في عدد سكانها وتتسم بتركيبة سكانية شابة مما يمنحها امتيازا ديمغرافيا هاما في سياق تواجه فيه عدة مناطق من العالم إشكالية شيخوخة السكان. وفي هذا السياق ذكر السيد عمارة برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى انبثاق إفريقيا قادرة على تثمين مؤهلاتها على نحو أمثل والاستناد إلى شبابها وجعل الابتكار والتعاون جنوب جنوب رافعتين لتعزيز السيادة وتحقيق الازدهار المشترك. وجهويا بورزازات، يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بتجديد الأكاديمي وتعزيز الحوكمة الإدارية. ومع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر، باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل. وتأتي إعادة التنظيم هذه في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتبادل.

0: زايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعا تفيلات. وبحسب جامعة ابن زهر، يروم هذا التنظيم الجديد تعزيز انسجام العرض التكويني وضمان ملائمة أفضل بين التكوينات ومجالات التخصص وتحسين التنظيم البيداغوجي والإداري للمؤسسات الجامعية. القطب الجامعي بورزازات عازم على مواصلة هذه الدينامية من خلال التوجه نحو مسالك تشجع التشغيل الذاتي والمقاولاتية وتساهم في تطوير السلاسل اللوجستية والمهارات الناعمة. فيما يخص الشأن الثقافي، عروس الشمال طنجة تحتضن بقصر المؤسسات الإيطالية فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج فني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. لنستمع للتقرير التالي.
1: بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج غني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM تتواصل مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة. برمجة الدورة 23 لمهرجان طنجة ستتميز بعرض فني متنوع موزع على عدد من الفضاءات بمدينة طنجة، فالعديد من فناني هذا اللون الفني سبق لهم أن أقاموا بالمدينة أو قدموا عروضهم بها. انطلاق هذه التظاهرة تميز على الخصوص باستعراض احتفالي للفرقة الموسيقية البلجيكية المغربية غوموك اي كركبة، انطلق من باب القصبة في اتجاه باب المرسى معلنا عن انطلاق 3 أيام تحتفي بموسيقى الجاز والحوار بين الثقافات والتنوع الموسيقي. أنا سعيد بالمشاركة في فعالية هذا المهرجان وأشارك في هذا الاستعراض الاحتفالي إلى جانب فرقة جناوة المغربية. ومن خلال هذه البرمجة يواصل مهرجان طنجاز ترسيخ مكانته كموعد موسيقي منفتح على تنوع الأنماط والثقافات مع إبراز مدينة طنجة باعتبارها فضاء للقاءات الفنية والتلاقح الثقافي.
0: ودوليا، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بوليس تطورات الأوضاع الإقليمية. وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم السبت أن هذه المباحثات تأتي في إطار المشاورات المتواصلة بين مصر والولايات المتحدة حول مختلف القضايا والمستجدات الإقليمية. وتابع المصدر ذاته أن الاتصال تناول آخر التطورات الخاصة بالأزمة مع إيران مع التأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز احتراما لقواعد وأحكام القانون الدولي. وختاما بالخبر الرياضي، المنتخب المغربي لكرة المضرب أنهى منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة 2-2 لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي السككيين بالرباط. وعزز المنتخب الوطني تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد، وذلك بعدما حسم كريم بنانية اللقاء الأول لصالح المغرب بتغلبه على كانيس أبوا بالنتيجة ذاتها. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، في أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل ناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية
3: ومسؤولية.
2: صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
4: واحد من أكثر الأسئلة اللي ممكن يطرحها الناخب يوم التصويت، واش حد يقدر يعرف على من صوت؟ الجواب واضح، لا، صوت سري. وسرية التصويت كتعني أن اختيارك الانتخابي هو قرار شخصي، وممكنش لشي حد يعرف شكون اختاريتي، سواء كان ناخبا آخر أو أحد أعضاء مكتب التصويت أو أي شخص آخر. ولكن كيفاش كتحمى هاد السرية؟ أول ضمانة هي أن الناخب كيقوم باختياره في مكان مخصص للتصويت اللي كيحافظ على سرية الاختيار ديالو بعيدا عن أنظار الآخرين، وبالتالي ما كاين حتى سبب يخليك تعلن على اختيارك أو توري ورقة التصويت ديالك لأي شخص. ومن بعد ورقة التصويت كتحط في صندوق الاقتراع، ومن هنا كينفصل اختيارك عن شخصك، ما كيبقاش ممكن معرفة شكون اختار شكون انطلاقا من الورقة الموجودة في الصندوق. وسرية الاقتراع ماشي مجرد قاعدة أخلاقية، وإنما مبدأ أساسي كتحميه القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. ولهذا ما عند حتى واحد الحق يسولك على من صوتي أو يطلب منك تكشف عن اختيارك. إذن دخل وصوت وانت مطمئن، اختيارك ليك وصوتك سري.
2: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي، وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
7: كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية العلوم التطبيقية تحلان محل الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال لتعزز العرض الجامعي بجامعة السلطان مولاي سليمان، بحسب ما أفاد رئيس الجامعة بالنيابة، مبرزا أن إحداث هاتين الكليتين يروم الاستجابة لتطلعات سكنة جهة بني ملال خنيفرة.
8: إذن كاين واحد مستجد جديد، وهو تم يعني المصادقة على مؤسستين جديدتين، واحدة فقيه بن صالح اللي عندها علاقة بما هو انتليجنس ارتيفيسيال يعني الذكاء الاصطناعي ولي سيونس دي دوني، وايضا مؤسسة جديدة في خريبكة اللي هي المدرسة العليا للاقتصاد ليكول سوبيريور دو كوميرس.
9: دوزت الامتحان الشفوي ديال المدرسة العليا للتربية والتكوين، نجحت ولله الحمد، وتستدعيت اليوم باش ندير لانسكريبسيون ديالي. صراحة لانسكريبسيون داز مزيان، كان كل شيء كان الجو مزيان، الأطر كل شيء تيساعدونا، داك الشيء داز فواحد الجو مزيان.
7: وعلى المستوى البيداغوجي أفاد رئيس الجامعة بالنيابة أنه تم اعتماد مجموعة من مسالك الماستر تضاف إلى مسالك الماستر القائمة، فضلا عن مسالك إجازة التميز وماستر التميز. كما أكد أن المؤسسة تواصل توسعها وتعتزم تنفيذ مجموعة من البرامج خلال الموسم الجامعي الجاري.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 14/2026 بتاريخ فاتح شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطنة الحقة يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
5: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو.
3: سلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: صحة مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موعد إخباري جديد، والبداية بقراءة في أبرز العناوين. في الانتخابات التشريعية تسهيلات إدارية لضمان مشاركة الأطر والموظفين في عملية التصويت. في منتدى هانغ تشو السيد عمارة يطالب بتعزيز حضور إفريقيا في حوكمة الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ورياضيا كأس ديفيس لكرة المضرب، المغرب يحسم يومه الأول أمام نيجيريا بالعلامة الكاملة. أهلا بكم من جديد. في شأن الانتخابات التشريعية، أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق 23 من شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات لازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع. وفي نفس السياق، أكد أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة خالد شيات أن البرامج الانتخابية التي قدمتها الأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري تكتسي أهمية بالغة في المشهد السياسي، مسجلا أن هذه البرامج تتجه عموما نحو تقارب في الرؤى وتحتاج إلى تعزيز واقعيتها وقابليتها للتنزيل. التفاصيل في التقرير التالي.
6: أوضح السيد شيات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن أهمية هذه البرامج تتجلى أساسا في كونها آلية تواصلية جوهرية تروم إيصال مضمون ومنهج الحزب وخلفيته للمواطنين، مبرزا أن أنها تعكس الرؤى الاستراتيجية للأحزاب تجاه قطاعات حيوية متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية تندرج في صلب العمل الحكومي. وأضاف الأكاديمي أن هذه الوثائق لا تقتصر على توجيه الناخبين والمهتمين بالسياسة العمومية كالتعليم والصحة، بل تشكل أيضا الأرضية الأساسية لصياغة البرنامج الحكومي المستقبلي، والذي غالبا ما يكون ثمرة توافق وتكامل بين البرامج الحزبية للتشكيلات السياسية التي تنجح في التحالف وتشكيل الأغلبية.
0: هذا وفي أفق الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجاري، تتصدر عدة نساء لوائح حزبية في عدد من الدوائر الانتخابية المحلية بجهة الدار البيضاء ستات. ويعكس هذا الحضور تطورا ملحوظا، إذ باتت مرشحات يتصدرن واجهة المنافسة الانتخابية المحلية بما يتجاوز آليات التمثيلية المخصصة للنساء المعروفة بنظام الكوتا. وأيضا على غرار باقي جهات المملكة، تشكل الحملات الترويجية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر الجاري بجهة الشرق مناسبة لتوفير فرص شغل موسمية للشباب وخلق دينامية اقتصادية محلية تساهم في إنعاش عدد من القطاعات الخدماتية والتجارية. هكذا تبرز الاستحقاقات التشريعية بجهة الشرق كمحطة تتجاوز التنافس السياسي لتطلع بدور مباشر عبر الأنشطة الميدانية الموسمية في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وضخ دينامية مؤقتة في سوق الشغل بالجهة. في خبر آخر، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة ب60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة ب60 دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 226530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق ل25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية، ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2 18855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق ل26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية. في الشأن الاقتصادي، بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الصيني، دعا السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا باسم المؤسسات الاستشارية الإفريقية إلى إرساء حوكمة عالمية أكثر تمثيلية وإلى مشاركة أكبر للقارة في دينامية التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، لا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار أكد السيد عمارة أن مستوى تمثيلية إفريقيا في آليات الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي ينبغي أن يعكس على نحو أفضل وزنها الديمغرافي ومساهمتها المتنامية في الاقتصاد العالمي، ذلك أن القارة تشهد نموا مضطردا في عدد سكانها وتتسم بتركيبة سكانية شابة مما يمنحها امتيازا ديمغرافيا هاما في سياق تواجه فيه عدة مناطق من العالم إشكالية شيخوخة السكان. وفي هذا السياق ذكر السيد عمارة برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى انبثاق إفريقيا قادرة على تثمين مؤهلاتها على نحو أمثل والاستناد إلى شبابها وجعل الابتكار والتعاون جنوب جنوب رافعتين لتعزيز السيادة وتحقيق الازدهار المشترك. وجهويا بورزازات، يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحوكمة الإدارية. ومع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر، باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة المؤسسة لمهن المستقبل. وتأتي إعادة التنظيم هذه في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعا تفيلات. وبحسب جامعة ابن زهر، يروم هذا التنظيم الجديد تعزيز انسجام العرض التكويني وضمان ملائمة أفضل بين التكوينات ومجالات التخصص وتحسين التنظيم البيداغوجي والإداري للمؤسسات الجامعية. القطب الجامعي بورزازات عازم على مواصلة هذه الدينامية من خلال التوجه نحو مسالك تشجع التشغيل الذاتي والمقاولاتية وتساهم في تطوير السلاسل اللوجستية والمهارات الناعمة. فيما يخص الشأن الثقافي، عروس الشمال طنجة تحتضن بقصر المؤسسات الإيطالية فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج فني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. لنستمع للتقرير التالي.
6: بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج غني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM تتواصل مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة. برمجة الدورة 23 لمهرجان طنجة ستتميز بعرض فني متنوع موزع على عدد من الفضاءات بمدينة طنجة، فالعديد من فناني هذا اللون الفني سبق لهم أن أقاموا بالمدينة أو قدموا عروضهم بها. انطلاق هذه التظاهرة تميز على الخصوص باستعراض احتفالي للفرقة الموسيقية البلجيكية المغربية غومورك اي كركبا، انطلق من باب القصبة في اتجاه باب المرسى معلنا عن انطلاق 3 أيام تحتفي بموسيقى الجاز والحوار بين الثقافات والتنوع الموسيقي. أنا سعيد بالمشاركة في فعالية هذا المهرجان وأشارك في هذا الاستعراض الاحتفالي إلى جانب فرقة جناوة المغربية. ومن خلال هذه البرمجة يواصل مهرجان طنجاز ترسيخ مكانته كموعد موسيقي منفتح على تنوع الأنماط والثقافات مع إبراز مدينة طنجة باعتبارها فضاء للقاءات الفنية والتلاقح الثقافي.
0: ودوليا، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بوليس تطورات الأوضاع الإقليمية. وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم السبت أن هذه المباحثات تأتي في إطار المشاورات المتواصلة بين مصر والولايات المتحدة حول مختلف القضايا والمستجدات الإقليمية. وتابع المصدر ذاته أن الاتصال تناول آخر التطورات الخاصة بالأزمة مع إيران مع التأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز احتراما لقواعد وأحكام القانون الدولي. وختاما بالخبر الرياضي، المنتخب المغربي لكرة المضرب أنهى منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة 2-2 لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي السككيين بالرباط. وعزز المنتخب الوطني تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد، وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب بتغلبه على كانيس أبوا بالنتيجة ذاتها. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، في أمان الله.
5: أخبار المغرب والعالم.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: بعد 6 سنوات من معرضه الأول، افتتح الفنان التشكيلي المغربي الأمريكي حسن كوهن برواق ضفافة بمقر مؤسسة الحسن الثانية لمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، معرضا جديدا بحضور عدد من الفنانين والمهنيين في المجال الثقافي. غيرت أسلوبي الفني وأستمد تحولاتي من أسفاري وتجاربي الشخصية، وأحرص على عدم الانحصار في نمط واحد، فالفن يقودني أثناء إنجازي لوحاتي. معرض يضم نحو 40 لوحة تعكس تطور التجربة الإبداعية للفنانة، وفرصة لاكتشاف أحدث أعمال كوهن والوقوف على تطور تجربته الإبداعية التي تغدت من مختلف الثقافات، مع حضور راسخ للمغربي في ذاكرته ورؤيته الفنية.
4: إنها المرة الثانية التي نستضيف فيها حسن، وتجسد هذه الاستضافة حرصنا على التعريف بالمبدعين المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبة مساراتهم الفنية، كما أنها تبرز الدينامية والنضج اللذين ميزا مساره الإبداعي منذ معرضه الأول سنة 2020.
3: وتتميز أعمال كوهن باشتغالها على الذاكرة والمشاعر والعلاقة بين المادة والضوء ضمن لغة تشكيلية تسعى إلى منح الصمت والأحاسيس الداخلية بعدا تعبيريا بصريا.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
5: بنك اليابان يرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي 31 عاما، وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي استمر يومين. البنك المركزي رفع سعر الفائدة مرة أخرى بعد رفعه إلى 1.0% في اجتماع سياسة النقدية الذي عقده في يونيو، وهي أقصر فترة بين الزيادات منذ أن بدأ بنك اليابان دورة رفع سعر الفائدة الحالية في مارس 24/2000. اثنان من أصل 9 من صناع السياسة في بنك اليابان صوتوا ضد القرار، الذي جاء وسط مخاوف متزايدة من أن التضخم في البلاد قد يتجاوز توقعات بنك اليابان، حيث أدى انخفاض الين إلى أدنى مستوى له منذ عقود مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، في حين أن الصراع المطول في الشرق الأوسط والاضطرابات في الشحن عبر مضيق هرمز قد أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
6: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: راديو. حالة الطقس،
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بالجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة وكذا بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى. وخلال الصباح والليل سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بأمطار جد خفيفة فوق السواحل والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي، كما ستهم سحب منخفضة أخرى كثيفة الوجهة المتوسطية والريف مع احتمال نزول قطرات مطرية أو أمطار متفرقة، ويرتقب أيضا نزول زخات رعدية محليا قوية نوعا ما ومصحوبة ببرد وهبات رياح تحت الرعد في كل من المنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس وسفوحه الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبمنطقة طنجة وبسهول تدلى والسيس، وستكون ما بين 15 و20 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع بسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وكذا بالأقاليم الجنوبية، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالوجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
7: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
8: نبدو الرياضة لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لنكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
9: نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موعد إخباري جديد، والبداية بقراءة في أبرز العناوين. في الانتخابات التشريعية تسهيلات إدارية لضمان مشاركة الأطر والموظفين في عملية التصويت. في منتدى هانغتشو السيد عمارة يطالب بتعزيز حضور إفريقيا في حوكمة الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ورياضيا، كأس ديفيس لكرة المضرب، المغرب يحسم يومه الأول أمام نيجيريا بالعلامة الكاملة. أهلا بكم من جديد. في شأن الانتخابات التشريعية، أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق 23 من شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق، يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع. وفي نفس السياق، أكد أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة خالد شيات أن البرامج الانتخابية التي قدمتها الأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري تكتسي أهمية بالغة الصبغة في المشهد السياسي، مسجلا أن هذه البرامج تتجه عموما نحو تقارب في الرؤى وتحتاج إلى تعزيز واقعيتها وقابليتها للتنزيل. التفاصيل في التقرير التالي.
11: أوضح السيد شيات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن أهمية هذه البرامج تتجلى أساسا في كونها آلية تواصلية جوهرية تروم إيصال مضمون ومنهج الحزب وخلفيته للمواطنين، مبرزا أنها تعكس الرؤى الاستراتيجية للأحزاب تجاه قطاعات حيوية متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية تندرج في صلب العمل الحكومي. وأضاف الأكاديمي أن هذه الوثائق لا تقتصر على توجيه الناخبين والمهتمين بالسياسات العمومية كالتعليم والصحة، بل تشكل أيضا الأرضية الأساسية لصياغة البرنامج الحكومي المستقبلي، والذي غالبا ما يكون ثمرة توافق وتكامل بين البرامج الحزبية للتشكيلات السياسية التي تنجح في التحالف وتشكيل الأغلبية.
10: هذا وفي أفق الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجاري، تتصدر عدة نساء لوائح حزبية في عدد من الدوائر الانتخابية المحلية بجهة الدار البيضاء ستات. ويعكس هذا الحضور تطورا ملحوظا، إذ باتت مرشحات يتصدرن واجهة المنافسة الانتخابية المحلية بما يتجاوز آليات التمثيلية المخصصة للنساء المعروفة بنظام الكوتا. وأيضا على غرار باقي جهات المملكة، تشكل الحملات الترويجية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر الجاري بجهة الشرق مناسبة لتوفير فرص شغل موسمية للشباب وخلق دينامية اقتصادية محلية تساهم في إنعاش عدد من القطاعات الخدماتية والتجارية. هكذا تبرز الاستحقاقات التشريعية بجهة الشرق كمحطة تتجاوز التنافس السياسي لتطلع بدور مباشر عبر الأنشطة الميدانية الموسمية في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وضخ دينامية مؤقتة في سوق الشغل بالجهة. في خبر آخر، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة ب60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة ب60 دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 226530 الصادر في 9 محرم 1448 الموافق ل25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية، ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2 18 855 الصادر في 16 صفر 1440 الموافق ل26 أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية. في الشأن الاقتصادي، بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الصيني، دعا السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا باسم المؤسسات الاستشارية الإفريقية إلى إرساء حوكمة عالمية أكثر تمثيلية وإلى مشاركة أكبر للقارة في دينامية التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، لا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار أكد السيد عمارة أن مستوى تمثيلية إفريقيا في آليات الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي ينبغي أن يعكس على نحو أفضل وزنها الديموغرافي ومساهمتها المتنامية في الاقتصاد العالمي، ذلك أن القارة تشهد نموا مضطردا في عدد سكانها وتتسم بتركيبة سكانية شابة مما يمنحها امتيازا ديموغرافيا هاما في في سياق تواجه فيه عدة مناطق من العالم إشكالية شيخوخة السكان. وفي هذا السياق ذكر السيد عمارة برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى انبثاق إفريقيا قادرة على تثمين مؤهلاتها على نحو أمثل والاستناد إلى شبابها وجعل الابتكار والتعاون جنوب جنوب رافعتين لتعزيز السيادة وتحقيق الازدهار المشترك. وجهويا بورزازات، يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحوكمة الإدارية. ومع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر، باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل. وتأتي إعادة التنظيم هذه في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعا تفيلات. وبحسب جامعة ابن زهر، يروم هذا التنظيم الجديد تعزيز انسجام العرض التكويني وضمان ملائمة أفضل بين التكوينات ومجالات التخصص وتحسين التنظيم البيداغوجي والإداري للمؤسسات الجامعية. القطب الجامعي بورزازات عازم على مواصلة هذه الدينامية من خلال التوجه نحو مسالك تشجع التشغيل الذاتي والمقاولاتية وتساهم في تطوير السلاسل اللوجستية والمهارات الناعمة. فيما يخص الشأن الثقافي، عروس الشمال طنجة تحتضن بقصر المؤسسات الإيطالية فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج فني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. لنستمع للتقرير التالي.
11: بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج غني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM تتواصل مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة. برمجة الدورة 23 لمهرجان طنجة ستتميز بعرض فني متنوع موزع على عدد من الفضاءات بمدينة طنجة، فالعديد من فناني هذا اللون الفني سبق لهم أن أقاموا بالمدينة أو قدموا عروضهم بها. انطلاق هذه التظاهرة تميز على الخصوص باستعراض احتفالي للفرقة الموسيقية البلجيكية المغربية غومورك اي كركبا، انطلق من باب القصبة في اتجاه باب المرسى معلنا عن انطلاق 3 أيام تحتفي بموسيقى الجاز والحوار بين الثقافات والتنوع الموسيقي. أنا سعيد بالمشاركة في فعالية هذا المهرجان وأشارك في هذا الاستعراض الاحتفالي إلى جانب فرقة جناوة المغربية. ومن خلال هذه البرمجة يواصل مهرجان طنجاز ترسيخ مكانته كموعد موسيقي منفتح على تنوع الأنماط والثقافات مع إبراز مدينة طنجة باعتبارها فضاء للقاءات الفنية والتلاقح الثقافي.
10: ودوليا، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بوليس تطورات الأوضاع الإقليمية. وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم السبت أن هذه المباحثات تأتي في إطار المشاورات المتواصلة بين مصر والولايات المتحدة حول مختلف القضايا والمستجدات الإقليمية. وتابع المصدر ذاته أن الاتصال تناول آخر التطورات الخاصة بالأزمة مع إيران مع التأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز احتراما لقواعد وأحكام القانون الدولي. وختاما بالخبر الرياضي، المنتخب المغربي لكرة المضرب أنهى منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة هدفين مقابل لا شيء لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيس المقامة على ملاعب نادي السكاكيين بالرباط. وعزز المنتخب الوطني تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد، وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب بتغلبه على كانيس أبوا بالنتيجة ذاتها. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، في أمان الله.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
11: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي أمسنور والوكالة الدولية للطاقة الذرية تجددان بفيينا ترتيبات العملية المتعلقة بالمدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية، وذلك على هامش دورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويجدد هذا الترتيب العملي الجديد الذي وقعه المدير العام لأمسنور سعيد مولين ونائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة بالأمن والسلامة النوويين كارين هيرفيو بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان. الترتيب الذي تم إبرامه في البداية سنة 2023. المدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية المخصصة للهيئات التنظيمية في البلدان الإفريقية تشكل منصة للتعاون وتنمية الكفاءات، وتروم مواكبة تعزيز البنية التحتية التنظيمية الوطنية في مجال السلامة الإشعاعية وفقا لمعايير السلامة المعتمدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
6: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
13: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
6: ريم راديو،
9: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
14: في الوقت الذي تبلغ فيه الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر أوجها بمدينة طنجة، تشهد أنشطة أخرى بعيدة عن الأضواء حركية غير معتادة، ومنها المطابع وورشات التواصل البصري، حيث تتزايد الطلبات لمواكبة الحملة ومنح المرشحين هوية بصرية يسهل التعرف عليها في الشارع. وبالنسبة لأرباب المطابع، يكمن التحدي التقني في تكييف اسم المرشح ورمزه الانتخابي وشعاره وهويته البصرية مع أكبر عدد ممكن من الدعامات، وذلك في وقت قياسي غالبا ما يقل عن 48 ساعة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
15: كيجيو عندنا المرشحين ولا الاحزاب هما اللي كيطلبوا منا ان نطبعوا لهم. حنا كنساهموا بواحد، كنساهموا بعض الافكار ديالنا في اطار القانون، وبالتالي كنخرجوا له داك الورقه اللي غادي يعطيها في حملة ديالو تكون سليمه.
14: حركية تستفيد منها سلسلة من المهن التي تبدو أوسع مما قد يتبادر إلى الذهن. فخلف قبعة انتخابية بسيطة قد تتدخل جهات عدة، من بينها ممون النسيج والخياط ومصمم الجرافيك والطبع أو المختص في الطباعة بالشاشة الحريرية، فيما تتطلب صناعة لافتة أو تغليف سيارة الاستعانة بمهارات أخرى.
15: هذه المناسبة اللي كان فكروا حنايا نجددوا الآلات ديالنا، أننا نجددوا نجيبوا آلات حديثة باش نبقاو حنايا متابعين الركب ديال الطباعة العصرية، ماشي فقط غير الرقمية حتى الأوفسيت.
14: وفي اليوم الموالي للاقتراع تبدأ قصة أخرى، إذ تستعيد الآلات تدريجيا نشاطها المعتاد، ويتم سحب الملصقات وتتوقف الطلبات الانتخابية وتطوي الورشات صفحة الانتخابات، وتبقى بعض القمصان والقبعات شاهدة في الشوارع على نشاط عابر جعل من الانتخابات خلال فترة الحملة ليس فقط منافسة سياسية وإنما أيضا سوقا موسميا قويا بالنسبة لورشات التصميم والطباعة.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: تشكل الحملات الترويجية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية ل 23 شتنبر الجاري بجهة الشرق على غرار باقي جهات المملكة مناسبة لتوفير فرص شغل موسمية للشباب وخلق دينامية اقتصادية محلية تساهم في إنعاش عدد من القطاعات الخدماتية والتجارية. الهيئات السياسية المتنافسة خلال هذه المحطة تلجأ إلى تعبئة أطقم ميدانية لاسيما من فئتي الشباب والطلبة للاطلاع بمهام التواصل المباشر مع المواطنين والتعريف ببرامجها الانتخابية. وتتنوع هذه المهن العابرة بين توزيع المنشورات والمطويات بالأحياء والأسواق ومرافقة مسيرة المترشحين وصولا إلى تنظيم اللقاءات التواصلية وتدبير الجانب الإشهاري في الفضاء العام. ولا تقتصر الانعكاسات الإيجابية لهذه التعبئات الميدانية على الدخل المباشر الذي يحققه الشباب طيلة أيام الحملة، بل تمتد لتشمل انتعاشا في قطاعات مرتبطة بالعملية الانتخابية. وفي هذا الصدد تشهد المطابع إقبالا لطباعة المنشورات والملصقات بالموازاة مع الحركية التي تعرفها وكالة كراء السيارات لتأمين تنقلات الفرق اللوجستية، فضلا عن الرواج التجاري الذي تشهده عدد من القطاعات كالتموين والإطعام السريع والمقاهي. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أكد محمد وهو مسير مطبعة بوجدة أن هذه المحطة السياسية تمثل فرصة استثنائية بالنسبة لأرباب المطابع لرفع وتيرة العمل وتحقيق رواج تجاري مهم. وسجل أن هذا الانتعاش الذي تعرفه مختلف المطابع خلال هذه الفترة الانتخابية تستفيد منه أيضا قطاعات موازية وعلى رأسها تجارة الورق والثوب والحبر ومهن الطباعة الرقمية. من جهتهم أبرز عدد من الشباب المنخرطين في الحملات الانتخابية في تصريحات مماثلة أن العمل الميداني خلال هذه الفترة يمثل بالإضافة إلى كونه فرصة لتأمين مورد مالي إضافي، تجربة تتيح لهم اكتساب خبرات في التواصل العمومي وتقنيات الإقناع وآليات العمل الجماعي. وهكذا تبرز الاستحقاقات التشريعية بجهة الشرق كمحطة تتجاوز التنافس السياسي الصرف لتطلع بدور مباشر عبر الأنشطة الميدانية الموسمية في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وضخ دينامية مؤقتة في سوق الشغل بالجهة.
16: إنغمس نيمكورا إنمادن دينامون دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوسكزيل نينغميسن جماب راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية
16: غيم راديو.
17: كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية العلوم التطبيقية تحلان محل الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال لتعزز العرض الجامعي بجامعة السلطان مولاي سليمان بحسب ما أفاد رئيس الجامعة بالنيابة، مبرزا أن إحداث هاتين الكليتين يروم الاستجابة لتطلعات سكنة جهة بني ملال خنيفرة.
18: بعدين كاين واحد المستجد جديد وهو تم يعني المصادقة على مؤسستين جديدتين، واحدة فقيه بن صالح اللي عندها علاقة بما هو انتليجنس ارتيفيسيال يعني الذكاء الاصطناعي ولي سيونس دي دوني، وايضا مؤسسة جديدة في خريبكة اللي هي المدرسة العليا للاقتصاد ليكول سوبيريور دو كوميرس.
19: دوزت الامتحان الشفوي ديال المدرسة العليا للتربية والتكوين، نجحت ولله الحمد، وتستدعيت اليوم باش ندير لانسكريبسيون ديالي. صراحة لانسكريبسيون داس مزيانة، كان كل شيء كان الجو مزيان، الأطور كل شيء تيساعدونا، داك الشيء داس واحد الجو مزيان.
17: وعلى المستوى البيداغوجي أفاد رئيس الجامعة بالنيابة أنه تم اعتماد مجموعة من مسالك الماستر تضاف إلى مسالك الماستر القائمة فضلا عن مسالك إجازة التميز وماستر التميز. كما أكد أن المؤسسة تواصل توسعها وتعتزم تنفيذ مجموعة من البرامج خلال الموسم الجامعي الجاري.
16: ريم راديو.
9: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
16: غيم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
20: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات،

0: بطنجة انطلاق فعالية الدورة 23 لمهرجان طنجاس. وبإقليم الحوز ارتفاع ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحية المصنفة 9% عند متم يوليوز. في تفاصيل حصاد الجهات، تحتضن مدينة إفران الدورة 27 لمهرجان الأرز للفيلم القصير في الفترة الممتدة من 8 إلى 11 أكتوبر، وذلك تحت شعار الاستثمار في إبداع الشباب سينما الغد، مع برنامج يركز على تدريب وصناعة الأفلام والتعاون الثقافي. وتهدف هذه الدورة التي ستقام فعاليتها في مواقع متعددة بالمدينة إلى منح دور محوري لدعم المواهب الشابة، لا سيما من خلال لتنظيم ورشات عمل تغطي مختلف مراحل إنتاج الفيلم القصير. وستركز هذه الورشات المسمع تنظيمها في مركز الشباب بإفران على اللغة السمعية البصرية وكتابة السيناريو وتحليل تقني للنص وتقنيات التصوير والمونتاج، حيث ستتاح للمشاركين فرصة تطبيق المهارات التي اكتسبوها حديثا من خلال إنتاج فيلم قصير مدته 10 دقائق في ظروف احترافية. انطلقت بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة فعالية الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج فني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. وتتواصل هذه الدورة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM إلى غاية 20 شتنبر الجاري، مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة، بما يتيح للجمهور تجربة موسيقية منفتحة ومتاحة للجميع. وبموازاة الحفلات المبرمجة بقصر المؤسسات الإيطالية، يحط المهرجان الرحالة بعدد من الفضاءات الرمزية بمدينة طنجة بهدف تقريب الموسيقى من الجمهور وإسماع نغمات الجاز في مختلف أحياء المدينة. ختاما، بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بإقليم الحوز 864,977 ليلة إلى غاية متم يوليوز، بارتفاع نسبته 9% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية حسب مرصد السياحة. المرصد أوضح كذلك أن ليالي المبيت المسجلة بالإقليم مثلت 3% من ليالي المبيت المسجلة على الصعيد الوطني خلال الأشهر 7 الأولى من السنة الجارية، مشيرا إلى أن معدل الملء بلغ 75% بانخفاض نقطتين مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وخلال شهر يوليوز وحده سجلت المؤسسات السياحية بإقليم الحوز ما مجموعه 138,156 ليلة مبيت، بارتفاع بنسبة 20%، فيما بلغ معدل الملء 78% بانخفاض نقطة واحدة مقارنة بشهر يوليوز من السنة المنصرمة. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بنك اليابان يرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي 31 عاما، وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي استمر يومين. البنك المركزي رفع سعر الفائدة مرة أخرى بعد رفعه إلى 1.0% في اجتماع سياسة النقدية الذي عقده في يونيو.

0: وهي أقصر فترة بين الزيادات منذ أن بدأ بنك اليابان دورة رفع سعر الفائدة الحالية في مارس 24/2000. اثنان من أصل 9 من صناع السياسة في بنك اليابان صوتوا ضد القرار الذي جاء وسط مخاوف متزايدة من أن التضخم في البلاد قد يتجاوز توقعات بنك اليابان، حيث أدى انخفاض الين إلى أدنى مستوى له منذ عقود مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، في حين أن الصراع المطول في الشرق الأوسط والاضطرابات في الشحن عبر مضيق هرمز قد أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.
1: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: نمط الاقتراع يقصد به الطريقة القانونية والتقنية التي يتم من خلالها ترجمة أصوات الناخبين إلى مقاعد داخل المجالس المنتخبة. مجلس النواب يتألف من 395 عضوا، ينتخب 305 منهم على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، فيما ينتخب 90 عضوا على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية، ويجري الانتخاب كقاعدة عامة بالاقتراع العام المباشر عن طريق اللائحة وفق نظام التمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية، ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. ويكتسي القاسم الانتخابي دورا محوريا في تحديد نصيب كل لائحة، إذ يستخرج بقسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور. وبعد تحديد عدد المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة، تسند هذه المقاعد إلى مترشحيها وفق ترتيبهم التسلسلي في اللائحة، مع تنظيم الآثار المترتبة عن فقدان أحد المترشحين وارتقاء المترشحين المرتبين بعده بحسب الحالات التي يحددها القانون.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: بعد 6 سنوات من معرضه الأول، افتتح الفنان التشكيلي المغربي الأمريكي حسن كوهن برواق ضفافة بمقر مؤسسة الحسن الثانية لمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، معرضا جديدا بحضور عدد من الفنانين والمهنيين في المجال الثقافي. غيرت أسلوبي الفني وأستمد تحولاتي من أسفاري وتجاربي الشخصية، وأحرص على عدم الانحصار في نمط واحد، فالفن يقودني أثناء إنجازي لوحاتي. معرض يضم نحو 40 لوحة تعكس تطور التجربة الإبداعية للفنان، وفرصة لاكتشاف أحدث أعمال كوهن والوقوف على تطور تجربته الإبداعية التي تغدت من مختلف الثقافات، مع حضور راسخ للمغربي في ذاكرته ورؤيته الفنية.
5: إنها المرة الثانية التي نستضيف فيها حسن، وتجسد هذه الاستضافة حرصنا على التعريف بالمبدعين المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبة مساراتهم الفنية، كما أنها تبرز الدينامية والنضج اللذين ميزا مساره الإبداعي منذ معرضه الأول سنة 2020.
4: وتتميز أعمال كوهن باشتغالها على الذاكرة والمشاعر والعلاقة بين المادة والضوء ضمن لغة تشكيلية تسعى إلى منح الصمت والأحاسيس الداخلية بعدا تعبيريا بصريا.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: بغية تعزيز ولوج الشباب إلى الفنون الرقمية، تم توقيع اتفاقية متعلقة بإطلاق مشروع نومون بالمغرب، وذلك بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومؤسسة هبة وشركاء آخرين. مشروع يدعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الولوج إلى الممارسات الثقافية الرقمية وتعزيز قدرات الشباب في مجال الفنون الرقمية.
8: هذه المبادرة تطمح إلى النهوض بالفنون الرقمية وتسهيل الوصول إليها لفائدة الشباب، لا سيما في المناطق التي تظل فيها البنية التحتية الثقافية محدودة.
7: ومن خلال آلية متنقلة للفنون الرقمية يخطط هذا المشروع للتوجه نحو الجمهور في 6 أحياء بالرباط وثلاث مناطق قروية من خلال تقديم ولوج مجاني إلى الأعمال الرقمية وأنشطة تدريبية وتكوينية على استخدام الأدوات الإبداعية.
8: نومون يهدف بالأساس إلى الحد من الفوارق في الولوج إلى الممارسات الثقافية والفنية الرقمية بين المراكز الحضرية والمناطق شبه الحضرية والقروية.
7: ويستند هذا المشروع إلى حافلة تم إعدادها بالكامل لتكون عبارة عن استوديو متنقل من شأنه التنقل للقاء الجماهير في الأحياء الهامشية وكذلك في العديد من المناطق القروية.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم. أعلنت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للا لمياء عن افتتاح التسجيل بمعاهدها التعليمية ومراكزها الاجتماعية والتربوية برسم الموسم الدراسي 2026-2027. وبهذه المناسبة دعت المنظمة في بلاغ لها الأسر وأولياء أمور الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم بالمعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة لها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للنهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتعزيز فرصهم في التربية والتعليم والتأهيل والإدماج الاجتماعي. وأكدت المنظمة أن هذه الدعوة تأتي حرصا على تمكين الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر من الاستفادة من حقهم في التعليم والتكوين والتأهيل وتوفير الظروف الملائمة التي تساعدهم على بناء شخصيتهم وتنمية قدراتهم وتحقيق استقلاليتهم والاندماج في المجتمع، مذكرة في هذا الصدد بأن جميع الخدمات التربوية والاجتماعية التي تقدمها مجانية.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
3: الأخبار.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 14/2026 بتاريخ فاتح شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطنة الحقة يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: في الوقت الذي تبلغ فيه الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر، أوجها بمدينة طنجة تشهد أنشطة أخرى بعيدة عن الأضواء حركية غير معتادة، ومنها المطابع وورشات التواصل البصري حيث تتزايد الطلبات لمواكبة الحملة ومنح المرشحين هوية بصرية يسهل التعرف عليها في الشارع. وبالنسبة لأرباب المطابع يكمن التحدي التقني في تكييف اسم المرشح ورمزه الانتخابي وشعاره وهويته البصرية مع أكبر عدد ممكن من الدعامات، وذلك في وقت قياسي غالبا ما يقل عن 48 ساعة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
5: كيجيو عندنا المرشحين ولا الاحزاب هما اللي كيطلبوا منا نطبعوا لهم. حنا كنساهموا بواحد كنساهموا بعض الافكار ديالنا في اطار القانون، وبالتالي كنخرجوا له داك الورقه اللي غادي يعطيها في حمله ديالو تكون سليمه.
4: حركية تستفيد منها سلسلة من المهن التي تبدو أوسع مما قد يتبادر إلى الذهن، فخلف قبعة انتخابية بسيطة قد تتدخل جهات عدة من بينها ممون النسيج والخياط ومصمم الجرافيك والطبع أو المختص في الطباعة بالشاشة الحريرية، فيما تتطلب صناعة لافتة أو تغليف سيارة الاستعانة بمهارات أخرى.
5: هذه المناسبة اللي كان فكروا حنايا نجددوا الآلات ديالنا، أننا نجيبوا آلات حديثة باش نبقاو حنايا متابعين الركب ديال الطباعة العصرية ماشي فقط غير الرقمية حتى الأوفسيت.
4: وفي اليوم الموالي للاقتراع تبدأ قصة أخرى، إذ تستعيد الآلات تدريجيا نشاطها المعتاد ويتم سحب الملصقات وتتوقف الطلبات الانتخابية وتطوي الورشات صفحة الانتخابات، وتبقى بعض القمصان والقبعات شاهدة في الشوارع على نشاط عابر جعل من الانتخابات خلال فترة الحملة ليس فقط منافسة سياسية وإنما أيضا سوقا موسميا قويا بالنسبة لورشات التصميم والطباعة.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي أمسنور والوكالة الدولية للطاقة الذرية تجددان بفيينا ترتيبات العملية المتعلقة بالمدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية، وذلك على هامش دورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويجدد هذا الترتيب العملي الجديد الذي وقعه المدير العام لأمسنور سعيد مولين ونائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة بالأمن والسلامة النوويين كارين هيرفيو بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان، الترتيب الذي تم إبرامه في البداية سنة 2023. المدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية المخصصة للهيئات التنظيمية في البلدان الإفريقية تشكل منصة للتعاون وتنمية الكفاءات وتروم مواكبة تعزيز البنية التحتية التنظيمية الوطنية في مجال السلامة الإشعاعية وفقا لمعايير السلامة المعتمدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 14/2026 بتاريخ فاتح شتنبر 26/2000، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطنة الحقة يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
1: ريم راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: بين ثنايا الكتبان الرملية الذهبية الشاهقة، وحيث تهمس الرياح بأسرار الزمن الغابر، تبرز للعيان لؤلؤة زرقاء تكسر حدة السفرة الطاغية. إنها بحيرة ياسمينة. تقع هذه البحيرة الفريدة في منطقة رأس العرق شمال كثبان مرزوقة، لتقف كشاهد حي على قدرة الخالق في بذر الحياة من قلب العدم، وكأنها مرآة صقلت بعناية لتعكس زرقة السماء الصافية فوق أديم الصحراء المغربية الشاسعة. هنا وحين تلامس أشعة الشمس سطح الماء، تظهر البحيرة مجددا في أبهى حللها لترسم مشهدا يفوق الخيال. أسراب الطيور المهاجرة تحلق في الأعالي، ترتفع وتنخفض في حركات استعراضية جذابة قبل أن تحط برفق على ضفاف البحيرة باحثة عن الاستراحة في هذا الملاذ الآمن. هذا التناغم البصري المذهل بين زرقة الماء وصفاء السماء وذهب الرمال يجعل من المكان لوحة سينمائية حية تتجدد تفاصيلها مع كل شروق وغروب. وعلى امتداد تلك التموجات الرملية التي لا ينتهي مداها يكتمل المشهد الإنساني المهيب. ففي الأفق البعيد يظهر السياح فوق ظهور الإبل ينسبون في صفوف طويلة متراصة تحاكي في هيبتها قوافل التجارة القديمة. يتقدمهم أبناء المنطقة المختصون، أولئك الذين خبروا دروب الصحراء وحفظوا تضاريسها شبرا بشبر. يقودون القوافل بصبر وأنات مرتدين أزياءهم التقليدية التي تضفي على المشهد لمسة من الأصالة والوقار، وكأنهم حراس هذا الإرث العريق. وبالقرب من هذا السكون تكسر صمت المكان محركة سيارة الدفع الرباعي التي تجوب الفيافي بقيادة محترفين يختصرون المسافات ويتحدون منحدرة الكثبان الشاهقة. هؤلاء الخبراء يمنحون الزوار جرعة لا تنسى من الإثارة والمغامرة، وهم يستكشفون معا خبايا هذه الصحراء الرائعة وكنوزها المخفية بين الرمال. وهكذا تظل ياسمينة هي القلب النابض في صدر الرمال والكنز الخفي الذي يثبت يوما بعد يوم أن الجمال الحقيقي يكمن في التناغم بين قسوة الصحراء وعذوبة المياه. هي دعوة مفتوحة لكل بساط ريح يمر من هنا ليختبر سحرا لا يمحوه الزمن، وليكتشف أن في قلب رأس العرق تولد الحياة دائما من جديد في أبهى تجلياتها.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء مابرز.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: ريم راديو،
6: ريم راديو،
7: الخبر من المصدر.
2: كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية العلوم التطبيقية تحلان محل الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال لتعزز العرض الجامعي بجامعة السلطان مولاي سليمان بحسب ما أفاد رئيس الجامعة بالنيابة، مبرزا أن إحداث هاتين الكليتين يروم الاستجابة لتطلعات سكنة جهة بني ملال خنيفرة.
6: لين كاين واحد مستجد جديد، وهو تم يعني المصادقة على مؤسستين جديدتين، واحدة فقيه بن صالح اللي عندها علاقة بما هو انتليجنس ارتيفيسيال يعني الذكاء الاصطناعي وليسيونس دي دوني، وايضا مؤسسة جديدة في خريبكة اللي هي المدرسة العليا للاقتصاد ليكول سوبيريور دو كوميرس.
7: دوزت الامتحان الشفوي ديال المدرسة العليا للتربية والتكوين، نجحت ولله الحمد، وتستدعيت اليوم باش ندير لانسكريبسيون ديالي. صراحة لانسكريبسيون داس مزيانة، كان كل شيء كان الجو مزيان، الأطور كل شيء تيساعدونا، داك الشيء داز فواحد الجو مزيان.
2: وعلى المستوى البيداغوجي أفاد رئيس الجامعة بالنيابة أنه تم اعتماد مجموعة من مسالك الماستر تضاف إلى مسالك الماستر القائمة فضلا عن مسالك إجازة التميز وماستر التميز، كما أكد أن المؤسسة تواصل توسعها وتعتزم تنفيذ مجموعة من البرامج خلال الموسم الجامعي الجاري.
3: ريم راديو.
5: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: بغية تعزيز ولوج الشباب إلى الفنون الرقمية، تم توقيع اتفاقية متعلقة بإطلاق مشروع نومون بالمغرب، وذلك بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومؤسسة هبة وشركاء آخرين. مشروع يدعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الولوج إلى الممارسات الثقافية الرقمية وتعزيز قدرات الشباب في مجال الفنون الرقمية.
2: هذه المبادرة تطمح إلى النهوض بالفنون الرقمية وتسهيل الوصول إليها لفائدة الشباب، لا سيما في المناطق التي تظل فيها البنية التحتية الثقافية محدودة.
8: ومن خلال آلية متنقلة للفنون الرقمية يخطط هذا المشروع للتوجه نحو الجمهور في 6 أحياء بالرباط و3 مناطق قروية من خلال تقديم ولوج مجاني إلى الأعمال الرقمية وأنشطة تدريبية وتكوينية على استخدام الأدوات الإبداعية.
2: نومون يهدف بالأساس إلى الحد من الفوارق في الولوج إلى الممارسات الثقافية والفنية الرقمية بين المراكز الحضرية والمناطق شبه الحضرية والقروية.
8: ويستند هذا المشروع إلى حافلة تم إعدادها بالكامل لتكون عبارة عن استوديو متنقل من شأنه التنقل للقاء الجماهير في الأحياء الهامشية وكذلك في العديد من المناطق القروية.
3: أخبار المغرب والعالم.
9: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
10: نمط الاقتراع يقصد به الطريقة القانونية والتقنية التي يتم من خلالها ترجمة أصوات الناخبين إلى مقاعد داخل المجالس المنتخبة. مجلس النواب يتألف من 395 عضوا، ينتخب 305 منهم على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، فيما ينتخب 90 عضوا على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية، ويجري الانتخاب كقاعدة عامة بالاقتراع العام المباشر عن طريق اللائحة وفق نظام التمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية، ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. ويكتسي القاسم الانتخابي دورا محوريا في تحديد نصيب كل لائحة، إذ يستخرج بقسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور. وبعد تحديد عدد المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة، تسند هذه المقاعد إلى مترشحيها وفق ترتيبهم التسلسلي في اللائحة، مع تنظيم الآثار المترتبة عن فقدان أحد المترشحين وارتقاء المترشحين المرتبين بعده بحسب الحالات التي يحددها القانون.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
11: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي أمس نور والوكالة الدولية للطاقة الذرية تجددان بفيينا ترتيبات العملية المتعلقة بالمدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية، وذلك على هامش الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويجدد هذا الترتيب العملي الجديد الذي وقعه المدير العام لأمس نور سعيد مولين ونائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة بالأمن والسلامة النوويين كارين هيرفيو، بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان، الترتيب الذي تم إبرامه في البداية سنة 2023. المدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية المخصصة للهيئات التنظيمية في البلدان الإفريقية تشكل منصة للتعاون وتنمية الكفاءات، وتروم مواكبة تعزيز البنية التحتية التنظيمية الوطنية في مجال السلامة الإشعاعية وفقا لمعايير السلامة المعتمدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: إنغمس نيم كورا. إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوسكزيل ننغميسن جماب راديو غيم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
12: بنك اليابان يرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي 31 عاما، وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي استمر يومين. البنك المركزي رفع سعر الفائدة مرة أخرى بعد رفعه إلى 1.0% في اجتماع سياسة النقدية الذي عقده في يونيو، وهي أقصر فترة بين الزيادات منذ أن بدأ بنك اليابان دورة رفع سعر الفائدة الحالية في مارس 24 و2000. اثنان من أصل 9 من صناع السياسة في بنك اليابان صوتوا ضد القرار الذي جاء وسط مخاوف متزايدة من أن التضخم في البلاد قد يتجاوز توقعات بنك اليابان، حيث أدى انخفاض الين إلى أدنى مستوى له منذ عقود مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، في حين أن الصراع المطول في الشرق الأوسط والاضطرابات في الشحن عبر مضيق هرمز قد أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
3: ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. من بريق الجوهر واللون المرجان كتبدا حكاية حرفة مغربية عريقة كتجمع بين الجمال الدقة والصبر. حرفة كيتحول فيها الحجر والمرجان لقطع زوينة كتحمل في كل تفصيل بصمة الحرفي والخبرة ديالو. وراء هاد القطع كاينة مهارة كتنتقل من جيل لجيل وأيادي كتحافظ على أسرار هاد الصنعة. في هاد الحلقة من حرف المغرب غادي نكتشفوا مع المعلم محمد السفياني عالم الجوهر والمرجان، ونتبعوا معاه مراحل صنعة هاد القطع والأسرار اللي كتخلي منها حرفة خاصة. المعلم محمد السفياني مرحبا بك معنا. معلم، كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا، هي امتى بديتي هاد الحرفة هادي وتعلمتيها؟
2: احنا تعلمنا هاد الحرفة من العائلة ديالنا بالحكم كانوا كيديروا الذهب مدينة فاس، ودونك تعلمت عندهم الحرفة من بعد اختتام الدراسة ديالي تقريبا شي 15 عام تقريبا. بديت كنتعلم شوية هاد الحرفة وحنا دابا غادي فيها ان شاء الله.
1: المعلم، كيفاش كتبدا صناعة مثلا سلسلة من الجوهر والمرجان؟ شنو هي اهم المراحل ديالها؟
2: احنا كنخدموا تقريبا بجميع الاحجار، انا اختصاصي في الاحجار، من الاحجار الكريمه ومنها الاحجار الاصطناعيه، وحنا كنخدموا بالاحجار الكريمه اكثر سيرتو هادشي ديال المرجان، الجوهر مثلا، اللوجاد، الروبي، كاين بزاف ديال الاحجار كنستعملوها في الصناعه ديالنا ديال المجوهرات. مراحل كيمروا على، كيجي عندنا الزبون في الاول كيختار القطعه سواء من الذهب ولا من الفضه ولا من النحاس، وعاد حنا كنبروبوزيو عليه الاحجار اللي غي مثلا اللي غيلبس مع القفطان ديال المراه، وكنبداو بالقطعه في الاول كنصوبوها، وكتمر عاوتاني التركيب ديالها بالاحجار، كنرصعوها بالاحجار، وعاد كنديروا لها البيرلاج، كنديروا لها مثلا الجوهر ولا المرجان ولا الجاد، ولا حسب الذوق السيده اللي بغات كنخدموا معها.
1: هاد المراحل اللي ذكرتي لينا شنو هي اصعب مرحله وعلاش؟
2: اصعب مرحله هي المونتاج ديال البيرلاج. نقولوا القطعه كتكون مثلا صافي ديجا في تصايبات، مثلا في الحساب ديال ملي كنكونوا كنحسبوا مثلا القطعه ديال على حساب الطول ديالها وعلى حساب السيده واش بغاتو قصير طويل، وداك الشيء حتى كنفينيو حتى كنصايبوه. ملي كتقيسوا السيده كتقول لك لا مثلا انا قلت لك صوبوا لي طويل، انت درتي لي قصير، دونك دابا خرج واحد كنديروا بحال المجدول من اللور، المجدول هو اللي كي بحال كنأجوستيو به لا بياس.
1: المعلم، شحال كياخذ الوقت باش تنجزوا قطعه واحده؟
2: بياس على حسب السيده، واش بغات شي مدجه مثلا كبيره، وبغات مثلا سيرتو في الجوهر، الجوهر كاين داك الجوهر الرقيق هذا كيطلب وقت شويه اطول، مثلا القطعه تقدر توصل حتى لان سيمين على ابعد تقدر، ومثلا الحجر الاخر يقدر ياخذ اقل من اسبوع.
1: المعلم، في نظرك كيفاش كتشوف اقبال الشباب على هذه الحرفه؟
2: كاين اقبال الحمد لله على هذه الحرفه، خصوصا الاناث كيبغيو يتعلموا هذه الحرفه هذا، والغرفه الصناعه التقليديه دايره لنا واحد التكوين المهني ديال التدرج، كنا من خلاله كنجيبوا شي بنات كيتعلموا شويه ديال البيرلاج. انا كنحت الشباب باش يجيو يتعلموا هذه الحرفه، ماشي غير هذه الحرفه، جميع الحرف كما كيقولوا الحرفه لما غنات كتستر.
1: كاخر سؤال معلم، الى طلبنا منك توصف لنا حرفه الجوهر والمرجان في كلمه او جمله، شنو غادي تقول لنا؟
2: الجوهر والمرجان موروث ثقافي قديم، خلاوه لنا جدودنا، خصنا نحافظوا عليه ما امكن، حيت الجوهر المراه ملي كتلبس الجوهر كتحس براسها بان لابسه واحد القطعه فنيه. دابا حنا بغينا نحيو هاد الحرفه هادي وكنديروا على كنزيدوا على لمسه سواء بالذهب ولا النقره ولا النحاس باش كتعطي اضافه لداك القطعه اللي كنصوبوها.
1: المعلم محمد شكرا جزيلا على هاد المعطيات اللي عطيتينا. مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لهاد اليوم. من الحجر ومرجان كتصيب الأيادي الماهرة قطع كتحمل الجمال وكيبقى وراها تاريخ وذاكرة ديال الصنعة المغربية. حرفة كتنتقل من يد ليد ومن جيل لجيل وكيبقى الجوهر والمرجان كيروي وحكاية الجمال والإبداع. كانت هذه حكاية جديدة من حرف المغرب. بسلام عليكم.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أعلنت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة لالا لمياء عن افتتاح التسجيل بمعاهدها التعليمية ومراكزها الاجتماعية والتربوية برسم الموسم الدراسي 2026-2027. وبهذه المناسبة دعت المنظمة في بلاغ لها الأسر وأولياء أمور الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم بالمعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة لها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للنهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتعزيز فرصهم في التربية والتعليم والتأهيل والإدماج الاجتماعي. وأكدت المنظمة أن هذه الدعوة تأتي حرصا على تمكين الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر من الاستفادة من حقهم في التعليم والتكوين والتأهيل وتوفير الظروف الملائمة التي تساعدهم على بناء شخصيتهم وتنمية قدراتهم وتحقيق استقلاليتهم والاندماج في المجتمع، مذكرة في هذا الصدد بأن جميع الخدمات التربوية والاجتماعية التي تقدمها مجانية.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
6: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
7: بعد 6 سنوات من معرضه الأول، افتتح الفنان التشكيلي المغربي الأمريكي حسن كوهن برواق ضفافة بمقر مؤسسة الحسن الثانية لمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط معرضا جديدا بحضور عدد من الفنانين والمهنيين في المجال الثقافي. غيرت أسلوبي الفني وأستمد تحولاتي من أسفاري وتجاربي الشخصية، وأحرص على عدم الانحصار في نمط واحد، فالفن يقودني أثناء إنجازي لوحاتي. معرض يضم نحو 40 لوحة تعكس تطور التجربة الإبداعية للفنانة وفرصة لاكتشاف أحدث أعمال كوهن والوقوف على تطور تجربته الإبداعية التي تغدت من مختلف الثقافات مع حضور راسخ للمغربي في ذاكرته ورؤيته الفنية.
8: إنها المرة الثانية التي نستضيف فيها حسن، وتجسد هذه الاستضافة حرصا على التعريف بالمبدعين المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبة مساراتهم الفنية، كما أنها تبرز الدينامية والنضج اللذين ميزا مساره الإبداعي منذ معرضه الأول سنة 2020.
7: وتتميز أعمال كوهن باشتغالها على الذاكرة والمشاعر والعلاقة بين المادة والضوء ضمن لغة تشكيلية تسعى إلى منح الصمت والأحاسيس الداخلية بعدا تعبيريا بصريا.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم،
3: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: في الوقت الذي تبلغ فيه الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر، أوجه بمدينة طنجة تشهد أنشطة أخرى بعيدة عن الأضواء حركية غير معتادة، ومنها المطابع وورشات التواصل البصري، حيث تتزايد الطلبات لمواكبة الحملة ومنح المرشحين هوية بصرية يسهل التعرف عليها في الشارع. وبالنسبة لأرباب المطابع يكمن التحدي التقني في تكييف اسم المرشح ورمزه الانتخابي وشعاره وهويته البصرية مع أكبر عدد ممكن من الدعامات، وذلك في وقت قياسي غالبا ما يقل عن 48 ساعة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
10: كيجيو عندنا المرشحين ولا الاحزاب هما اللي كيطلبوا منا نطبعوا لهم. حنا كنساهموا بواحد كنساهموا بعض الافكار ديالنا في اطار القانون، وبالتالي كنخرجوا له داك الورقه اللي غادي يعطيها في حملة ديالو تكون سليمه.
9: حركية تستفيد منها سلسلة من المهن التي تبدو أوسع مما قد يتبادر إلى الذهن، فخلف قبعة انتخابية بسيطة قد تتدخل جهات عدة، من بينها ممون النسيج والخياط ومصمم الجرافيك والطبع أو المختص في الطباعة بالشاشة الحريرية، فيما تتطلب صناعة لافتة أو تغليف سيارة الاستعانة بمهارات أخرى.
10: هذه المناسبة اللي كان فكروا حنايا نجددوا الآلات ديالنا، أننا نجيبوا آلات حديثة باش نبقاو حنايا متابعين الركب ديال الطباعة العصرية، ماشي فقط غير الرقمية حتى الأوفسيت.
9: وفي اليوم الموالي للاقتراع تبدأ قصة أخرى، إذ تستعيد الآلات تدريجيا نشاطها المعتاد، ويتم سحب الملصقات وتتوقف الطلبات الانتخابية وتطوي الورشات صفحة الانتخابات، وتبقى بعض القمصان والقبعات شاهدة في الشوارع على نشاط عابر جعل من الانتخابات خلال فترة الحملة ليس فقط منافسة سياسية وإنما أيضا سوقا موسميا قويا بالنسبة لورشات التصميم والطباعة.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج